لأجل كل ذلك نحن نذكرهم، وكان لابد أن ننتقي فانتقينا، فكان اسمه هو الأقرب إلينا لأنه كان الأكثر استشراقا في الغرب. إدوارد سعيد هو ضيف حلقتنا اليوم من في الذاكرة مستمعي الكرام، فلنمضي معا نبشا في حياته وأعماله بحثا عن الأسباب التي جعلته يخلد، ومن هنا سنبدأ.

إدوارد سعيد في القدس في 1 نوفمبر من سنة 1935 لعائلة مسيحية. بدأ دراسته في كلية فيكتوريا في القاهرة، ثم سافر إلى الولايات المتحدة كطالب، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة برونستون سنة 1957، ثم الماجستير سنة 1960، والدكتوراه من جامعة هارفارد سنة 1964. قضى إدوارد سعيد معظم حياته الأكاديمية أستاذا في جامعة كولومبيا في نيويورك، لكنه كان يتجول كأستاذ زائر في عدد من كبريات المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة يايل وهارفارد. تحدث إدوارد سعيد العربية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وألم بالإسبانية والألمانية والإيطالية واللاتينية ككتاباته وآرائه. أصدر بحوثا ودراسات ومقالات عديدة في حقول أخرى تنوعت من الأدب الإنجليزي، وهو اختصاصه الأكاديمي، إلى الموسيقى وشؤون ثقافية مختلفة. من أهم كتبه الاستشراق سنة 1978، ثم مسألة فلسطين الذي كتبه سنة 1979، وبعد السماء الأخيرة سنة 1986، وكلاهما عن الصراع العربي الإسرائيلي، ثم متتاليات موسيقية سنة 1991، والثقافة والإمبريالية سنة 1993، والذي يعتبر تكملة لكتابه الاستشراق، إلى جانب كتب الأدب والمجتمع. يعتبر كتابه الاستشراق من أهم أعماله، ويعتبر بداية فرع العلم الذي يعرف بدراسات ما بعد الكولونيالية. كان سعيد منتقدا قويا ودائما للحكومة الإسرائيلية والأمريكية لما كان يعتبره إساءة وإهانة الدولة اليهودية للفلسطينيين. توفي إدوارد سعيد في إحدى المستشفيات في نيويورك في 25 سبتمبر من سنة 2003 عن 67 عاماً.

0: إذن شخصية عددنا اليوم في الذاكرة مستمعي الكرام، كما عرفتم المستشرق الأديب العربي إدوارد سعيد. والحديث حول إدوارد سعيد سنستضيف اليوم الأستاذ زهير بن إسماعيل، وهو أستاذ الأدب بالمعهد الأعلى للإنسانيات بمدنين. مرحبا بك سي زهير.
1: أهلا وسهلا
0: سي زهير. إذن الشخصية التي سنتحدث حولها وما الذي جعلها تبقى في الذاكرة اليوم هو إدوارد سعيد. سننطلق في الحديث بعد أن نستمع إلى هذا المقتطف من كتاب الاستشراق الذي كتبه إدوارد سعيد سنة 1978، يعني بعض الرأي ثم ننطلق نستمع معه.

0: تلك المحاولات هي محاولات لإسكاتي وحرفي عن الطريق التي كنت قد رسمتها لنفسي كي أكون ما أريده، ولا أكون ذلك الشخص الذي كانوا يريدونني أن أصبح. في خضم هذه العملية ابتدأت كفاح عمر وصراع طويل للسعي في فضحي وفك ألغاز المواقف المرائية والمنافقة لتلك القوة التي تستمد مرجعيتها وثقتها بقضها وقضيضها من صورتها الإيديولوجية عن نفسها كعنصر أخلاقي يتعامل من مبدأ حسن النية ويتوخى أنبل المقاصد من تعاملي.
1: إذن هذا هو يعني المقطع استمعتم إليه أستاذ. إذن سنبدأ من هنا. هذا هو نعم إدوارد سعيد يتحدث عن نفسه، عن تجربته في الغرب، يعني هذا المستشرق الذي ليس ككل المستشرقين، يعني نحسه يعني شرقي جدا ومرتبط ارتباطا كبير بوطنه وخاصة يعني بفلسطين.
2: أشكر لك هذه الاستضافة. بداية أود أن أشير إلى صعوبة الحديث عن إدوارد سعيد. ليس سهلا أن نتحدث عن عالم مثل إدوارد سعيد، ويعود الأمر في تقديري إلى أمرين هامين. أولا ارتباط حياته الخاصة بمشاغل الثقافة العربية المعاصرة، حتى أنه يصعب الفصل بين سيرته الذاتية وبين مرحلة مهمة من تاريخ الفكر العربي المعاصر. فالحديث عن إدوارد سعيد يضعنا في قلب قضايا الفكر العربي انطلاقا من الخمسينيات إلى حد وفاته في 2003. ربما الأمر الثاني هو دقة المسائل التي خاض فيها إدوارد سعيد من ناحية وتشعبها من ناحية أخرى. خاض إدوارد سعيد في أدب في الأدب المقارب، وهو أستاذ الأدب الإنجليزي المقارب في الجامعة الأمريكية. أيضا كان له إسهام في الأنثروبولوجيا، أيضا في الدراسات النقدية في تاريخ الفنون، في النظرية الثقافية، في تحليل أنظمة الفكر. وربما أضيف أمرا ثالثا وهو ازدواج ثقافة إدوارد سعيد. أعني أن إدوارد سعيد على صلة بثقافتين كبيرتين، الثقافة العربية الإسلامية، وإن أطلع عليها من خلال الثقافة المسيحية لكنها مسيحية شرقية. إدوارد سعيد من أصل مسيحي. من الناحية الحضارية الثقافية والثقافة الغربية. وقد أشار في أكثر من موضع إلى افتراع اللغتين فيه، اللغة الإنجليزية التي رآها مطوعة له يستطيع أن يعبر بها عن دقائق الأمور، والعربية التي صارت جزءا من خياله. لذلك ليس من اليسير الحديث عن إدوارد سعيد، بل إن فكرة إدوارد سعيد فيما أظن خلاصة لما خاضه من حوارات مع أكثر من نظام فكري. حتى أن الحديث عن نفق لإدوارد سعيد يصعب، لأن فكره ناتج عن هذا الحوار الخصب الذي كرس له قسما مهما من حياته، ولذلك يصعب إلى حد كبير الحديث عنه. وبالنتيجة أقول إن ما سأقوله من بعض الآراء عن إدوارد سعيد ليس بالضرورة ما قاله إدوارد سعيد، وإنما هو ما تمثلته من إدوارد سعيد.
1: نعم. لأنني أنا أيضا يعني اكتشفت هذه الشخصية بكل صراحة، كنت أسمع عن إدوارد سعيد ولكن عمق هذه الشخصية يعني اكتشفته يعني من خلال ربما ما قرأته من أجل هذه الحلقة. إذن يعني هذا المستشرق، لأن إدوارد سعيد مستشرق، لكن أنا ذكرت هذا حتى في المقدمة، ليس ككل المستشرقين، هذا المستشرق الذي يعني هو موجود في الغرب لكنه يعيش بكل ما فيه يعني في الشرق، يعني حتى أنه يعني خلافا لبعض المستشرقين الباقين يرى أن يعني هو في نقد، هي عملية نقد، أن مثلا عندما يتحدث عن طلاب العلم الذين يدرسون في الولايات المتحدة يقول أنهم يستخدمون تعليمهم الأمريكي كأداة للشعور بالتفوق على بني جلدتهم.
2: ملاحظة أخت فاطمة،
1: تفضل.
2: من باب التدقيق،
1: نعم،
2: يعني إلى أي مدى يمكن أن نسمي إدوارد سعيد مستشرقا؟
1: نعم، لو معذرة أستاذ،
2: أظن خاض في النصوص الاستشراق، بل إنه عدل من هذه الصورة. وإذا كان لنا مجال من الوقت قد نتحدث عن ربما أهم أطوار الاستشراق، ثم ربما ما الاستشراق.
1: نعم نعم، وهذا ما أردته.
2: نعم، هو من أصول شرقية. ربما إدوارد سعيد لم يكن مستشرقا، وإنما بعبارة حسن حنفي مستغربا. حسن حنفي كان يطمح وطموحاته كثيرة إلى أن يؤسس علما يسميه الاستغراب، علما مضادا أو مقابلا الاستشراق.
1: نعم.
2: إذا كان الاستشراق هو رؤية الغربيين للشرق في مرحلة معينة، فإن الرؤية المقابلة وإن كانت ظنية لكنها في المستوى العالم، في المستوى الكتابة، في المستوى التفكير غائبة. إدوارد سعيد في نقده للاستشراق يكاد يكون مستغربا، بمعنى كأنه يؤسس لعلم لم يتأسس بعد وهو الاستغراب. أنا أشرت إلى الازدواج في ثقافة إدوارد سعيد. إدوارد سعيد له عديد الكتابات، ولكن من أهم ما كتب هو سيرته الذاتية. إذا تحدثنا عن الكتابات العلمية الأكاديمية، هذه الكتابات على أهميتها، وإدوارد سعيد يشير إلى ما سأشير إليه، على أهميتها، لكنها لا تستوعب الخاص جدا والحميمي والذاتي، لأنها تتوسل بالموضوعية. ولذلك نجد أن كثيرا من الأكاديميين يخصصون جانبا من السيرة الذاتية أو الترجمة الذاتية، وكثيرا ما نفاجأ بأن هذه السرديات أو هذه اليوميات أحيانا فيها علم غزير قد يفوق ما انتهى إليه الباحث في المستوى الأكاديمي. يشير سعيد في خارج المكان، وهو تقريبا آخر
1: كتاباته، نعم،
2: اثنين المقالات، يشير إلى أنه كان على وعي بازدواجية حتى في اسمه. قال اسمي إدوارد سعيد، فكنت وحدث عن تجربته في لبنان وفي مصر، قال كنت إذا كان من يجالسني يغلب عليهم الثقافة العربية أقدم نفسي باسم سعيد، اسم عربي. إذا كان الذين يغلب عليهم من يجالسه يغلب عليهم الثقافة الغربية فيقدم اللقب وهو إدوارد. بل إنه تحدث عن أشياء خاصة جدا جدا، يقول إنه لا يبوح بها الإنسان إلا إلى طبيبه الخاص. تحدث عن نوع من

0: نشير دائما الى ان ما يقوله الاستشراق عن الشرق ليس هو الشرق في ذاته, مهم جدا.
1: نعم,
0: يعني ما يقوله عن الشرق الاستشراق ليس هو فكر الشرق في ذاته, ليست هي أنظمة الشرق في ذاته, إنما هو حاجة الغربيين وما فهموه من هذا الشرق. فالاستشراق يعني مثل مرحلة أولى ارتبط بما يسميه البعض بالاتجاه التاريخاني, الاتجاه التاريخاني الغربي المرتبط بالرؤية المسيحية للعالم. هذا المنهج التاريخاني مع, يمكن أن نقول مع منتصف القرن العشرين استنفذ أغراضه, فظهر ما سمي بأنتروبولوجيا الشرق أو أنتروبولوجيا الإسلام. كل هذا الكلام حتى ننزل أين يقف إدوارد سعيد مفكرا. هذا ما سمي بالتيار أنتروبولوجيا الإسلام, أي دراسة الشرق من خلال منهج أنتروبولوجي, بعد أن استنفذ المنهج التاريخاني عند المستشرقين أغراضهم. يمكن بعجالة أشير إلى عالمين كبيرين. غارنر وهو من أصل مجري أطروحته باختصار يقول إن المجتمع العربي نص وتقليد, يقصد الديني, وعندما تضطرب الأمور ينفصل الناس عن الفقهاء والعلماء ليعودوا إلى الأصل, ويعتبر الأصولية حداثة العربي حداثة الشرق

بالشرق القديم إنما يهتم باللحظة، أي هو يعتمد الدراسة الآنية. إدوارد سعيد يمكن أن ننزله ضمن هذا التيار الثاني الذي ينعد بأنه تيار يساري. وأشير هنا في حديثنا عن إدوارد سعيد إلى أن إدوارد سعيد متعدد، فكره متعدد الروافد. وأشير إلى أنه أن فكره اصطبغ إلى حد كبير بالتيار المعكسي، لكنه هذا التيار في صياغه التجديدية النقدية أشير إلى تأثره بأنطونيو غرامشي، وخاصة في تركيزه على مفهوم المثقف العضوي ومدرسة فرانكفورت في بعدها النقدي للماركسية ومحاولتها قراءة الماركسية في ضوء التحولات التي شهدها المجتمع الغربي. فإدوارد سعيد يعني يقع ضمن هذه الدائرة، مع أنه استفاد كثيرا من بعض العلوم المرتبطة خاصة بالفنون.

0: الاستشراق ثلاث ظواهر خاصة بالعالم الغربي مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا. الأولى هي التسميات الجاهزة التي لا تزال تستعمل في دوائر معينة للبحث الأكاديمي حول الشرق. الثانية طريقة في التفكير مؤسسة على التقسيم الوجودي الأنطولوجي والعلوم النظرية بين الشرق والعالم الغربي. هذه الروح الاستشراقية تلقاها وتقبلها عدد كبير من الشعراء وأدب الرواية والفلاسفة والمنظرين السياسيين الاقتصاديين وإداريي الإمبراطورية. الثالثة هي أن البناء السلطوي في العالم الغربي ومنذ العقود الأخيرة للقرن الثامن عشر قد استخدم للهيمنة على الشرق وإعادة تشكيله وحكمه وتوصيفه، التدريس عنه وحوله واستعماره، ومن ثم بسط النفوذ عليه. وقد نجحت الثقافة الأوروبية خلال هذه الفترة الزمنية ليس فقط في حكم الشرق بل حتى في إعادة إنتاجه سياسيا اجتماعيا عسكريا إيديولوجيا علميا وفنيا.
1: هذا الكلام سأقول جميل جدا. بقي شيء، يعني طبعا نحن يعني نتحدث الفكر يعني عند إدوارد سعيد، ولابد أن يعني نصل إلى المسألة
2: نعم المسألة الفلسطينية.
1: نعم المسألة الفلسطينية وارتباطه طبعا بها، لأنه يعني فلسطيني المنشأ.
2: في علاقة لا يمكن الحديث عن إدوارد سعيد دون المرور بالمأساة الفلسطينية.
1: نعم.
2: هو كان إدوارد سعيد مقدسيا، وفي قبل وفاته بسنوات معدودة حدثت ضجة في أمريكا، وكان بعض المتعصبين من التيار الصهيوني شككوا في مقدسيته.
1: نعم.
2: والمسألة معروفة لأن الأمر يتعلق بتنازع هذه القطعة من الأرض. إدوارد سعيد وهو يتحدث عن فلسطين يتحدث عنها في بعدها الإنساني. في كتاب أو في سيرته الذاتية خارج المكان يشير إلى أن فلسطين عنده لا تعني إلا البلد الذي نخرج منه للمرة الأولى والأخيرة. حينما قال بقية الناس يذكرون أوطانهم إما للإقامة فيها أو للخروج منها والعودة، أما عند إدوارد سعيد فإن الوطن هو الخروج والأول

0: خير. عبر عن هذا صديقه محمود درويش حينما بعبارة وطني حقيبة. وأشار سعيد إلى أن اليهود والطيار الصهيوني تحديدا كان يميز بين اليهودية والصهيونية تمييزا جيدا. أشار إلى أن الحركة الصهيونية رغم أنها افتكت من الفلسطينيين المكان، لكنها في عمقها العميق بقيت خارج المكان رغم احتلالها لهذا المكان، لم تأمن. وأشار إلى خصيصة للكيان الصهيوني هو أن هذا الكيان يعيش عقدة أو يعيش مسألة أو حقيقة غياب الأمن.
1: نعم.
0: حتى وهو في أعتى قوته، وهذا حسب إدوارد سعيد ما يفسر سطوة هذا الكيان في مرحلة من المراحل وعدوانيته إلى آخر هذا لهذه المساء. إدوارد سعيد يعني تأثر موقفه الفكري والنظري في رأيه السياسي. هو إذا أردنا أن نصنف سعيد فهو ليس معارضا بالمعنى التقليدي. حينما نقول معارض، عادة المعارض هو الذي يعمل في إطار قانون معين، في إطار مفهوم تداول على السلطة، ويسعى إلى أن يعرض على الناس رأيه وبرنامجه، اللي ربما بأمل أن يتولى مقاليد الأمور في لحظة معينة. إدوارد سعيد لم يكن معارضا، كان ناقدا، كان يكره المناصب، كان يكره السلطة. ولذلك دعي في أكثر من مرة حتى في منظمة التحرير، وكان يرى أن على أهمية هذا الهيكل، يرى أنه أن هذا الفضاء يضيق عن فكره، وعن يعني كان يرتبط بالحرية بشكل عميق جدا جدا. ولا يعني هذا أن له رأيا متشددا، لا لا، هو كان يؤمن بما يسمى الدولة الديمقراطية في فلسطين، ودافع عن هذا الأمر. كان ضد الدولتين، حل الدولتين، وكان ضد اتفاقية أوسلو، وكتب كتابا عن غزة وأريحة منع تداوله من قبل السلطة الفلسطينية لأنه ينقض هذه التجربة. إدوارد سعيد يدعو إلى انتخابات تتجاوز التمييز الديني والعرقي والعنصري، ويتعايش فيها الشعبان في إطار دولة شكلها السياسي ديمقراطي ووجهها الفكري علماني. هذا تقريبا رأي إدوارد سعيد. وإدوارد سعيد تمكن أو أمكن له من أن يصل بالقضية الفلسطينية، إذا جاز أن نسميها قضية، إلى نخب أمريكية مهمة، منهم صديقه تشومسكي.
1: نعم.
0: تشومسكي دافع عن الحق الفلسطيني وكتب كتابا اسمه لتاو ويو، يتحدث فيها عن التوازنات وعن ما كان يدور في يعني في في في الشرق، من خلال حوارات إدوارد سعيد مع تشومسكي أمكن لتشومسكي أن يتجاوز ثقافته اليهودية وثقافته الغربية وثقافته يعني العلمية لإلى الحق الفلسطيني. هذا تقريبا يمكن أن نقوله عن إدوارد سعيد في علاقته بالمسألة الفلسطينية.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
1: هذه الآراء أستاذ زهير، يعني أرى رأيه من القضية الفلسطينية وكنتم تتحدثون عن، يعني أراها يعني شخصيا يعني خطيرة نوعا ما، لأنها لا تقبل بسهولة، يعني في لو أردنا في مجتمعنا العربي الإسلامي، يعني يعني بين ظفرين بقوميته. وأنا هنا أتساءل ونتساءل جميعا كيف بقي يعني إدوارد سعيد هو بقي في الذاكرة, في ذاكرة من بقي بهذه الأفكار؟
0: إدوارد سعيد متعدد كما أشرنا في البداية.
1: نعم,
0: انظري من المفارقة أن هذا الرأي, رأي إدوارد سعيد في المسألة الفلسطينية,
1: نعم,
0: لا يقبله طرفان, الصهاينة,
1: نعم,
0: والعرب. وأنا في تقديري أن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الحل أو هذا الرأي خطير بالمعنى الإيجابي, ولكن لا يفهم إلا بالسياق العام والتوازنات العامة. يعني إذا قيل هذا الرأي في لو قيل هذا الرأي في الخمسينيات وحتى السبعينيات, حركة التحرر العربي, انتصار الثورة الجزائرية, الحركة التحرر العالمي في أمريكا اللاتينية, لن يقبل. قد يعتبر خيانة. لكن إذا وصلناه بالتوازنات اليوم يبدو هذا الرأي خطيرا. لماذا؟ لأنه يراهن على العنصر الديموغرافي, هو يحافظ على وجهه الإنساني. أو أنا هنا لا أعطي رأي الخاص, إنما أشرح موقف تعيش.
1: نعم طبعا.
0: يعني يحافظ على الجانب الإنساني, وهذا ربما ما فشل فيه الفلسطينيون في أن يعرفوا بقضيتهم تعريفا واضحا. حتى قال أحد المؤرخين البريطانيين عن القضية الفلسطينية, هي أعد القضية في يد أردأ محامين.
1: نعم.
0: ولعل إدوارد من المحامين المجيدين في تقديره, لأن العامل الديموغرافي مهم جدا. بعد تقريبا 20 سنة يصبح اليهود أقلية. مع أن إدوارد سعيد لا يلعب على هذا العنصر في نوع من المخادعة أو المخاطرة, لا, هو يرى الإنسان واحدا مهما اختلفت ديانته وأصله وثقافته. والذي يمكن أن يحكم بين الناس هو ضرب من التوافق وضبط, يعني وضبط قاعدة للعبة السياسية والاجتماعية وإلى غير ذلك. هذا الرأي قلت رغم أنه غير مقبول, ولكنه يبدو أكثر الآراء صلة بالجانب الإنساني. كما أن لا ننسى أن إدوارد سعيد لا يتحرك في, يعني لأن الذي يستمع إلى سعيد ليس فقط العرب, الفكر الغربي, الرأي العام الأمريكي المتأثر بالدعاية الصهيونية. فمن الصعب أن يصل إدوارد سعيد إلى الطرف المقابل دون أن يبني خطابا مقنعا. وإن كان البعض يرى أن إدوارد سعيد يتنازل عن ثوابت كبرى, ولهذا ربما لم يجد رأيه في مصر الفلسطينية حضورا وقبولا عند النخب العربية بمختلف تلويناتها الفكرية والسياسية.
1: نعم, هذه الشخصية في الحقيقة يعني بحر من الأفكار والنظريات, هو فيلسوف يعني بأتم معنى الكلمة. ولكن لابد أن نختم أستاذ زهير, يعني ماذا نقول ختاما في شخص إدوارد سعيد؟
0: إدوارد سعيد حينما تقرأ لإدوارد سعيد, عند إدوارد سعيد ينعدم الفارق بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي. وحينما ينعدم هذا الفارق فنحن في عمق الإنسان. إدوارد سعيد لا شك أنه تأثر بالثقافة الأمريكية, وأشير فقط هنا إلى المدرسة الوضعية البراغماتية التي تعتمد على السرد, بخلاف مدرسة ربما أقول الفرنسية الألمانية التي هي أميل إلى الوصف هنا بالمعنى الفلسفي, أي أنها تحدد الفكرة وتحدد الموضوع في المكان والزمان. إدوارد سعيد يتوصل بالسرد, والسرد أسلوب خطير جدا جدا, هو كأنه الخطاب الإنساني الطفولي. السرد يقوم على الاستعارة وعلى التمثيل وعلى المخاتلة وعلى المخادعة وعلى إغواء المتلقي. ولذلك كانت نصوص إدوارد سعيد حتى الفلسفية يغلب عليها البعد السردي. إدوارد سعيد في نهاية الأمر، وهذا ما أشار إليه محمود درويش في رسائه لصديق العمر إدوارد سعيد، هو أنه مات وفي نفسي في شيء من فلسطين.
1: من فلسطين، جميل جدا هذا الكلام. شكرا لكم أستاذ زهير، يعني كلام مهم جدا وكلام يعني يطول، ولكن لابد أن نختم وهكذا. نعم، وهكذا إذا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من في الذاكرة مستمعي الكرام، مع تحيات ثوب سالم بالقاسم نفخة وفاطمة بالهشاد، تقول الجميع ونلتقي إن شاء الله.
3: هم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب، وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب، ونحن نبوش في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب، ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب. في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهشاد.

سنلتقي مع رائعة الموسيقار بليغ حمدي وكلمات الفنان عبد الوهاب محمد. سيدي أنا الهجر ده طول عليا، سيدي أنا طال الجفا يكفى أسيا، وتعالى يوم سلم عليا وسامحني، وتعالى قول لي ايه زعلك مني وصرحني، ولا ده طبعك يا حب عمري في الهوى تسوق الدلال، ولا ده بختي ومكتوب عليا اعشق الشيء المحال. سيدي انا امتى اللقى، امتى يعود بنا الصفا، سيدي انا فات كم سنه لكن ده من طبع الوفا. سيدي انا

القادم.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: الوقت تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا بالفرح نلتقي،
1: والفرح مشروع إنساني كبير.
0: للفرح نعمل، وللفرح نغني، وللفرح ينمو الأطفال كما الزهور في حدائق الدنيا،
1: وللفرح تتشابك الحروف لتصنع كلمة للإنسان يزرع من خلالها نغم الفرح،
0: وللفرح القادم نتأمل وتتلون تأملاتنا بأقواس قزح.
1: فتعالوا لمشوار تأمل جديد يتمنى الفرح أغنية فوق كل الشفاه.

0: عزيزي، حين يولد الإنسان لا يحمل بين جوانحه شيئا من الشر أو قيما من الخير، إنه يولد ويتدرج على مراحل الإنسانية ليكتسب منها الصفات والقيم.
1: فمثلا ومن المؤكد علميا أن طفل سفاح أفاك شرير لا يحمل وهو يستقبل خطواته الأولى أي بذور للشر، لكنها التربية والمجتمع والقيم التي يأخذها من هذا المجتمع الصغير والكبير.
0: الخير والشر قيم وعوامل مكتسبة وليست موروثة يحملها الأب أو الأم إلى أنسجة ودم وخلايا الطفل، لكن الأسرة والمجتمع يكسبانه هذه القيم من خلال علاقات متداخلة وكثيرة.
1: وما يسمى بالتقدم التكنولوجي يسهم إلى حد كبير في تعزيز وتأصيل قيم معينة في أذهان الناشئة وعقولهم، يتشربونها وتترسخ في وجدانهم فتغدو قيما أساسية كبيرة.
0: وهذا العنف الذي نشتريه لهم علبا ملونة من خلال الفيديو يشاهدون من خلاله القتل والفتك بأعصاب باردة، لا شك أنه سيؤصل في وجدانهم قيم الشر أكثر من قيم الخير.
1: وهذه الألعاب الحربية التدميرية ستبقى محفورة في ذاكرتهم النقية رمزا للقوة والجبروت والطغيان، فيميل إلى الشر قيمة يستلبون بها ما يريدون، وتصبح القوة رديف الشر وسيلة وقيمة يسلكها الأطفال.
0: وهنا ندق الجرس من جديد ونقول حذاري، فالطفل الصغير عالم كبير علينا أن ندركه بوعي ومسؤولية.

0: أعزائنا، لا نعيش في جزر مهجورة، ولا يمكن للفرد أن يعيش داخل سياج نفسه. لا بد له من الآخرين، يشاركهم أفراحهم، أحزانهم، قضاياهم، ويشاركونه هم كذلك هذه القضايا.
1: الهموم ليست فردية والأفراح كذلك، والإنسان بحاجة إلى الإنسان أينما كان ووجد، والصداقة هي لغة مشتركة يعزف على أوتارها البشر أجمل العلاقات.
0: وكثيرون في زماننا هذا ينعون الصداقة ويرددون بأن الصداقة الحقيقية وهم اخترعه الإنسان وصدقه، وذلك نتيجة خيبة أملهم في صديق ما.
1: ومنذ القدم نعى الإنسان الصداقة واعتبرها من الأشياء المستحيلة، يوم قال: إن المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي.
0: والخل الوفي، ذلك الوفاء النبيل الشفاف والعميق نادر الوجود، لكنه ليس مستحيلا. وخيبتنا جميعا أمام تجارب عديدة في الأصدقاء حدثت لكل البشر تعود لخطأ في اللغة المشتركة التي تحدثنا عنها قبل قليل.
1: الصداقة مشروع إنساني كبير تحكمه شروط أساسية ورئيسية، إذا ما فقدت أحد أركانها انتفت هذه الصداقة وصارت وهما.
0: والصداقة اتفاق غير مكتوب يلتزم فيه الطرفان بالعديد من الالتزامات المعنوية والمادية، قد يطبقها طرف بكل براءة وشفافية ونبل وصدق، بينما الطرف الثاني يطبقها بعكس الأول تماما.
1: وحين يكتشف الطرف البريء الشفاف النبيل الوجه الآخر لما ظنه صداقة، يتحطم حلمه وتنهار أمامه الصداقة، فيصرخ بأن لا صداقة على الأرض.
0: لكنه يظل كإنسان ينسج من جديد خيوط صداقة جديدة، فالفرد منا لا يعيش ولا يمكن أن يعيش داخل سياج ذاته فقط.

0: أعزائنا، لا نعيش في جزر مهجورة، ولا يمكن للفرد أن يعيش داخل سياج نفسه. لا بد له من الآخرين، يشاركهم أفراحهم، أحزانهم، قضاياهم، ويشاركونه هم كذلك هذه القضايا.
1: الهموم ليست فردية والأفراح كذلك، والإنسان بحاجة إلى الإنسان أينما كان ووجد، والصداقة هي لغة مشتركة يعزف على أوتارها البشر أجمل العلاقات.
0: وكثيرون في زماننا هذا ينعون الصداقة ويرددون بأن الصداقة الحقيقية وهم اخترعه الإنسان وصدقه، وذلك نتيجة خيبة أملهم في صديق ما.
1: ومنذ القدم نعى الإنسان الصداقة واعتبرها من الأشياء المستحيلة، يوم قال: إن المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي.
0: والخل الوفي، ذلك الوفاء النبيل الشفاف والعميق نادر الوجود، لكنه ليس مستحيلا. وخيبتنا جميعا أمام تجارب عديدة في الأصدقاء حدثت لكل البشر تعود لخطأ في اللغة المشتركة التي تحدثنا عنها قبل قليل.
1: الصداقة مشروع إنساني كبير تحكمه شروط أساسية ورئيسية، إذا ما فقدت أحد أركانها انتفت هذه الصداقة وصارت وهما.
0: والصداقة اتفاق غير مكتوب يلتزم فيه الطرفان بالعديد من الالتزامات المعنوية والمادية، قد يطبقها طرف بكل براءة وشفافية ونبل وصدق، بينما الطرف الثاني يطبقها بعكس الأول تماما.
1: وحين يكتشف الطرف البريء الشفاف النبيل الوجه الآخر لما ظنه صداقة، يتحطم حلمه وتنهار أمامه الصداقة، فيصرخ بأن لا صداقة على الأرض.
0: لكنه يظل كإنسان ينسج من جديد خيوط صداقة جديدة، فالفرد منا لا يعيش ولا يمكن أن يعيش داخل سياج ذاته فقط.

0: كثيرون في هذا العالم يعتبرون يوم العطلة يوم كسل وملل وجمود، حيث يقضون سحابة نهارهم بين جدران المنزل الأربعة، وربما أغلقوا عليهم جدران غرفهم الضيقة بعيدا عن ضجيج الأطفال.
1: هؤلاء لا يمكن لهم بهذه الطريقة وبهذا الإحساس أن يشعروا بأهمية وجمال وروعة يوم العطلة.
0: في البلدان الأخرى يعتبرون يوم الإجازة من أجمل الأيام، حيث يخططون لذلك اليوم تخطيطا دقيقا يعود عليهم بالمتعة والتسالي والفرح.
1: أما نحن فعند البعض منا يوم العطلة هو يوم الجمود والكسل، لا برامج للتسلية وللترويح عن النفس، ذلك الترويح الذي يعود عليها بالنفع.
0: وبعض الآباء ما زال يحمل بقايا عادات نتمنى أن تنقرض، حيث ما زالوا يعتبرون يوم العطلة خاصا بهم فقط، فينظمون لأنفسهم رحلات خاصة مع أصحابهم، تاركين أطفالهم مع والدتهم في البيت طوال اليوم وربما الليل.
1: يوم العطلة يخص الجميع ويحتاج إليه الجميع، فالطفل والأم العاملة بحاجة إلى لقاء أسري خارج المنزل يقضون فيه مع والدهم وقتا طيبا من المرح والتريض.
0: ويوم العطلة من الأيام القليلة التي يكيفها الإنسان وحده وعلى الطريقة والكيفية التي يريد، ولكن على الذات الصغيرة أن تتمدد لتشمل ذات الأسرة حتى يعم الفرح الجميع.
1: يوم العطلة ليس يوم جمود وملل وكسل، وليس يوما خاصا بفرد واحد في الأسرة، إنه يوم النشاط والتسالي، يوم الجميع.

0: غدا لنا لقاء. لكم أعذب الأماني.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
3: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: إخراج محمد حسن.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: يبدو أنك لم تفهم كلامي. فقد قلت لك أن ماري تحبك وفضلتك عن سواك.
1: إنك تنهج معي يا سيدي منهجا من الحرية لا يسعني معه إلا الشكر والامتنان. خير أن قلبي مقيد.
0: لعلك تحب.
1: نعم أحب فتاة أقسمت لها أن أتزوجها.
0: لا شك أن هذه الفتاة التي أحببتها لا ثروة لها.
1: هو ذاك يا سيدي، فإنها فقيرة معدمة.
0: لكن يجب أن تعلم يا ابني أن الحب يزول والمال باق. طبعا يا ابني أن ماري تحبك.
1: ألم تقل لي يا سيدي إن الحب يزول؟
0: ولكنها تحبك حبا لا يوصف، وهي ستعلم دون شك متى عرفت أنك رفضت حبها.
1: لا أخال ذلك يا سيدي، وعلى أي حال أرجوك أن لا تلح علي.
0: لا ألح، لا ألح يا لوسينا، ولكني أقول لك أيضا إن مستقبلك منوط بهذا الزواج.

0: 5 مساء. لماذا؟ لماذا تأخر أبي؟ إني أنتظره بفارغ الصبر. لماذا تأخر يا ترى؟ لماذا؟
1: هاي عزيزتي.
0: أبي العزيز. أبي.
1: الحمد لله. أراك يا ابنتي بخير؟
0: نعم. نعم يا أبي، فقد نمت بعد ذهابك فأفادني الرقاة، ولكن أنت أخبرني ماذا فعلت وبماذا عدت إلي؟ بماذا؟
1: بالرجاء يا ابنتي.
0: لعلك قلت للوسيان بأني أحبها؟ قلت له؟
1: كيف أقول له هذا القول؟ نسيت الواجبات؟
0: كلا كلا يا أبي، إنها بادرة بدلت مني، وإنما قصدت أنك تستطيع إخبار لوسيان.

0: سفيان بأنك لا ترده خائبا إذا خطبني منك.
1: لقد لمحت له تلميحا عن ذلك، فأخبرته بما علمته عن عزمي على إنشاء معمل في أرضه أحياء لذكر أبيه، فيكون مهرا لك، ولا يمكن التصريح بأكثر من هذا.
0: بماذا أجاب أبي؟ بماذا أجاب؟
1: إنه رقيق الشعور، كثير الشهامة، فلم يصدق ما قلته له لما بيننا من التباين في الثروة.
0: وبعد ذلك، بعد ذلك أبي أرضي باقتراحك؟
1: نعم لقد رضي، ولكنه شرط شرطا.
0: ما هو؟
1: أبا أن يكون لي فضل عليه، وهو الآن بصدد اختراع آلة ستعود عليه بالمال الجزيل، ولذلك يريد أن يصبر إلى أن يفوز الفوز النهائي، فيكون زواجه بك زواج الند للند.
0: إنه قصد شريف لا يصدر إلا من أمثاله، ولكن بقي شيء لم تذكره لي عنه، وهو هل يحبني كما أحبه؟
1: ومن يراك ولا يحبك يا ابنتي؟
0: إنك لم تجبني جوابا صريحا، هل يحبني؟
1: لم يعترف لي صريحا بذلك، ولكني كنت أقرأ ذلك في عيني.
0: أنت واثق مما تقول؟
1: كل الثقة.
0: وهل يطول زمن الانتظار؟
1: لا أحد يعلم، فإن أتمام اختراعي قد لا يطول.
0: إذن سأصبر، سأصبر قدر ما يلزم، ولكني أرجوك أبي، أرجوك أن تسرع بإشعار الخطوبة.
1: سأفعل يا ابنتي، سأفعل، فلا يسرني في هذا الوجود إلا ما يسر.

0: نعم يا لوسيا يا ابني.
1: لقد ورد إلينا طلب من بلغراد لإنشاء آلات كثيرة، ومثل هذا الطلب العظيم يقتضي سفر واحد منا إلى بلغراد لرسم الرسوم والاتفاق على الثمن والمدة، فهل تجوب عني في هذه الرحلة؟
2: دون شك، إذا رأيت ذلك واجبا.
1: هذا ما أراه، فإنك بوجودك هناك قد تتفق مع محمولات كثيرة، أليس هذا رأيك؟
2: إن رأيي لا يختلف عن رأيك يا سيد هيرمان. فمتى تريد أن أسافر؟
1: غدا، وسأخبرك بعد الظهر بتعليماتي.
2: ستجدني مستعدا يا سيد.
1: سيكون لك مكافأة قدرها 5000 درهم عدا راتبك.
2: ذلك كثير يا سيد.
1: هذا الذي أريده، وأريد أن تكتب لي في كل يوم رسالة.
2: سأفعل.
1: إذا أنت أهب للرحيل، وسأراك بعد الظهر.
2: شكرا.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: لقد بلغت مأرضي بسهولة. أن غيابه سيطول 15 يوما، وبوسعي طالة هذه المدة أيضا، بحيث أستطيع مدة غيابه أن أبحث عن تلك الفتاة التي فتنتها ومتى عرفتها. فالويل لها، سأسحقها سحقا. لكن كيف تكون الطريقة؟ أقتل أيضا كما قتلت سابقا؟ نعم، لأقتل كل أهل الأرض لصيانة حياة ابنتي دون تردد، ولن تنغمس يدي بالجريمة لأني غني، ولا أسهل علي من إغراء أحد الأشرار قتلها. لكن كيف ذلك؟ أيكون لي شريك بالجريمة فيتسلط علي تسلط أوريد صليب اللعين؟ فكرة أوفيد، لماذا لا أشرك في هذه الجناية أوفيد؟ فإن أقصى مراده أن يخدمني ويكسب مالي، وهو سيكون طوعا لي دون شك، فإنه يقدم على كل منكر من أجل المال. ولكن يجب على كل شيء أن أعرف هذه الفتاة التي أقسم لها يمين الوفاء هذا الأبلة. على كل، لابد لي من زيارة أوفيد في منزله الجديد.

0: يا له من منزل ممتاز.
1: فعلا إنه ممتاز جدا. وفي الحقيقة لولا فضلك يا جيد لما كان. حقيقة إني سعيد بلقائك، سعيد جدا. فإنك لو تأخرت هنيها لما وجدتني.
0: لعلك مضطر إلى مبارحة المنزل.
1: كلا كلا كلا، أنا كنت عازما على الخروج للوزها.
0: إذا ابقى معي فإني آت لمحادثتك.
1: أنا يا سيدي رهين أمرك، فهل حدث ما يكدر؟
0: أدخلني إلى غرفتك سأخبرك بكل أمر.
1: حاضر، تفضل.
0: شكرا.
1: أنا على أحسن حال بفضل ذلك الإيراد الذي تفضلت به علي، فما رأيك في هذا الأثاث؟
0: إنما أتيت لأحادثك بأثاث منزلك، بل أتيت لأمر خطير. فاجلس نتحدث.
1: أمر خطير؟
0: نعم هو ذاك. أفيد؟
1: نعم.
0: أتذكر ما قلته لي حين زرتني في معملي، وهو أنك مستعد لخدمتي إذا احتجت إلي؟
1: نعم نعم أذكر ذلك جيدا، بل إني أشدد كلامي الآن، إنك عاملتني خير معاملة لا يسعني بعدها إلا الاعتراف بجميلك وخدمتك فيما تريد.
0: أتفعل كل ما أقوله لك تمعا قبل أن تجيبني؟
1: نعم نعم نعم يا جيرود، ولو أمرتني بإحداث حريق كما فعلتها من قبل في فورتويل، أليس كذلك؟
0: لأني سأسألك ما هو أعظم من ذلك.
1: أعظم من ذلك؟ إذا لم يكن غرضك الإحراق فإنك تريد إراقة الدماء.
0: وإذا كان ذلك فماذا تقول؟
1: أوه جيرود، إني لم أتعود القتل، فأني رجل سلمي لا أحب سفك الدماء.
0: ولكن أوفي،
1: قلت لك أنا رجل مسالم لا أحب سفك الدماء.
0: ولكن ذلك موقوف عليه حياتي، وإذا قضي علي فكيف تعيش بعدي؟
1: قضي عليك؟ أحقا أنك في خطر؟
0: صدقني فأنا لا أمزح.
1: إذن أفعل كل ما تريده. قل من الذي ينذرك، فقد وجب علي الدفاع عنك.
0: لمخبرك بكل أمر.
1: أنا مصغ إليك، قص علي الأمر من بدايته بكل جزئياته وكلياته.

0: هذه هي الحكاية، وهذا هو الخطر الذي أخشاه.
1: إذا كان ذلك فقد زال عنك كل خطر. إذا أسرعت بتزويجها لوسيا، فإنه إذا لقي أن بعد ذلك وعرف حقيقة أمرك اضطر إلى كتمانه حرصا على شرفه لاتصاله بك بصلة نسب.
0: لقد خطر لي هذا الخاطر حين عرفت أن ابنتي تحبه، ولكن الزواج محال.
1: كيف ذلك؟ لعل لوسيا متزوج؟
0: كلا، ولكنه يحب فتاة أخرى.
1: أهي غنية؟
0: غنية، بل هي لا تملك درهما.
1: كيف يمكن ذلك؟ أتبلغ منه البلاء إلى هذا الحد؟
0: هذا الذي حدث.
1: فهمت قصدك، أنك تريد قتل تلك الفتاة التي يحبها لكي يبقى لوسيان لماري وحدها.
0: هو ذاك.
1: أتعهد بإنهاء هذه المشكلة، وأرجو أن لا يمضي زمن قليل حتى تصبح ماري لوسيان. قل لي جلوت، ماذا تدعى تلك الفتاة؟
0: لا أعلم اسمها ولا شيء عنها، ولكني مهدت السبيل للبحث عنها بإرسال لوسيان إلى بلغراد.
1: حسنا فعلت. هل سافر؟
0: كلا، فإن اليوم يوم سبت، وهو سيسافر يوم الاثنين.
1: كفى كفى، فهمت البقية. إنه سيقضي يوم غد عند خطيبته لوداعها، بحيث نستطيع مراقبته حين خروجه من منزله إليها.
0: هل أنت بحاجة إلى النقود؟
1: يعجبني منك أنك رجل مجرب. لا لا يا جيلود، لا حاجة لي بمالك. سنعقد الاتفاق متى عرفت الصبية. قل لي، أين يقيم لوسيان؟
0: 87 شارع مرموبيل.
1: حسنا، إذن هلم بنا إلى العشاء على مائدتي، وكن مطمئنا.
2: بائعة الخبز. تشخيص فاطمة الحسناوي، محرزية الهمامي، وبشير الغرياني. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

الدين المعاملة. الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة، والتي هي بعنوان من قيم العمل في الإسلام. ذكرنا في حصص سابقة بعض القيم التي تتعلق بالعمل وينبغي تطبيقها والعمل بها لما تؤدي إليه من خير في الأمة، ولما لها من آثار ومآلات تعود على الفرد وعلى المجتمع بالخير والبركة. ونواصل الحديث عن قيم أخرى نود أن نذكر بها، ومنها قيمة أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق، أو واجب القيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق، وهي من المبادئ والقيم الأخلاقية التي ينبغي الالتزام بها في طبيعة العمل. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه خلق المسلم في علاقته ببني جنسه، سواء كان عاملا أم رب عمل أم أي طرف من أطرافها عقد العمل. فيبدأ أولا بأداء ما عليه من واجبات، ثم يطالب بعد ذلك بحقوقه المشروعة. ذلك أن الواجب الذي يؤديه أي طرف من أطراف العقد هو في الحقيقة حق للطرف الآخر، ولو التزم أطراف العقد بهذا المبدأ الخلقي زالت أسباب الخلاف والنزاع بينهم، وسادت روح التعاون والإخاء في أجواء العمل، مما سيكون له الأثر الإيجابي الفاعل في سرعة إنجاز العمل وكميته وجودته. ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في تقريره حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، حيث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، حق الله على العباد. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فإذن هذا في علاقة المخلوق بالخالق، والله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وهو الذي لا يسأل عما يفعل، وهو الذي لو عذب جميع المخلوقات ما استطاع أحد أن يعترض عليه، فهو خالقهم وهو رازقهم وهو الذي بيده كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يحاسبه سبحانه وتعالى عن تصرفاته وعن أعماله، وهو الحكيم في جميع ما خلق تدبيره سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحقق هذه القيم، قيمة العدل وقيمة الحق، أرساه هو نفسه وأوجبها عن نفسه سبحانه وتعالى: إن الله، يا عبادي، إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا، وهو الذي لا يظلم خلقه، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا هو ألزم نفسه بالحق وألزم نفسه بالعدل، ثم علم عباده كيف يكونون ملتزمين بالحقوق. كل واحد عندما يطالب بحقه يقوم بالواجب الذي عليه، فلا يطالب بالواجب وهو متكاسل عن عمله متراخيا فيه، لا يبذل أي جهد ويتأخر عن العمل ويكثر الغياب عن العمل، ثم يطالب صاحب العمل بكل شيء وبالحقوق، فهنا إخلال. فالقيمة هذه أنه لا أطالب بحقي إلا إذا قمت بواجبي، هذه قيمة أخلاقية عالية. كل واحد يعرف ما له وما عليه، فيقوم بما عليه ليأخذ ما له، سواء كان رب عمل أو عاملا. هنا تذهب الخلافات وتذهب يعني البغضاء والعداوة بين الناس، لأن كل واحد يعرف ما له وما عليه، فتنعدم مثل هذه المشكلات. ولكن مع الأسف عندما لا يريد الإنسان أن يعترف أن عليه واجبات فيطالب الحقوق ويريد أن لا يقدم شيئا، فهذا مما فيه جناية على النفس وعلى الآخرين. فكم مؤسسات وشركات تفلس لأن أصحابها لا يشتغلون يضيعون الأوقات. وكذلك الدولة، لا تقوم الدولة ولا تقوم الأمة إذا لم يكن
الموجودون فيها يشتغلون ويعملون ويحققون يعني نفع لهذه الأمة، كيف ستقوم؟ هل تبقى الأمة طول حياتها يعني تأخذ الدين من الآخرين؟ لا تقوم الأمة إلا بجهد أبنائها. فالأمة لها ثروة بشرية كبيرة، إذا حققت هذه أفراد هذه الأمة حققوا ويبذلوا جهدا، فإنهم يكفون أمتهم التدين، يكفون أمتهم الاقتراض من الآخرين، ويكونون أعزاء في منعة، لا يسلط عليهم أي ضغوطات من غيرهم لأنهم مكتفين. فإذا هذه قضية الحقوق، يعني أن يطالب الإنسان بحقه عندما يقوم بواجبه، هذا ما ينبغي أن تطبق عمليا في حياتنا العملية. كذلك من القيم أيضا قيم تتعلق وأيضا تتعلق بالعامل، فقد جاء الإسلام بكثير من القيم الخلقية التي ينبغي العامل يلتزم بها ويحرص عليها في أداء عمله بغض النظر عن نوع الوظيفة أو الحرفة أو المهنة التي يزاولها، بحسبان هذه القيم صفات أخلاقية ومبادئ إسلامية واجبة على كل مسلم مهما كان موقعه من العمل الذي يمارسه. ولعل من أبرز هذه القيم أولا القوة، والقوة في اللغة العربية نقيض الضعف، وتستخدم تارة بمعنى القدرة كما في قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، وتارة أخرى بمعنى التهيؤ للموجود في الشيء، نحو أن يقال النوى بالقوة نخل، أي متهيئ ومترشح أن يكون منه ذلك، يعني شيء موجود بالقوة وشيء موجود بالفعل. فإذا النوى نواة تمر هو بالقوة نخل، أي عندما تزرع هذه النواة ستكون نخلة في المستقبل. وهذه القدرة تكون في البدن وهي قوة حسية كما في قوله تعالى وقالوا من أشد منا قوة، وتكون أيضا في القلب وهي قوة معنوية كما في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم الكتاب بجد وحرص واجتهاد، تكون عندك في قلب قوة معنوية تطبق بها الكتاب بأن تتعلم ما فيه وتحرص وتجتهد على تطبيق ما جاء في هذا الكتاب. وينبغي أن يتصف العامل بصفة القوة الحسية والمعنوية ليتكون مؤهلا للعمل الذي يقوم به، وذلك بأن يتخذ جميع الوسائل والأساليب المشروعة التي تجعله قويا في بدنه وجاهزيته العمل، وقويا في جده واجتهاده، وقويا في معلوماته ومهاراته، وفي إدراكه الاحتياجات ومتطلبات العمل الذي يرغب في القيام به، ليحقق أقصى درجات الخدمة للمنتفعين من هذا العمل. ولذا جاء وصف موسى عليه الصلاة والسلام على لسان ابنة الرجل الصالح شعيب بالقوي الأمين. وتختلف محددات القوة ومعاييرها من عمل إلى آخر، وذلك بحسب طبيعة هذا العمل والقدرة الذاتية اللازمة للقيام به. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وللخبرة بالحروب وللقدرة على أنواع القتال، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العمل بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وللقدرة على تنفيذ الأحكام، والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس. فإذا القوة في العامل والمشتغل بهذا العمل إذا هي حسية ومعنوية، ويمكن أن نكون في إطار هذا هو ما تقوم به الشركات والمؤسسات والوزارات وغيرها من إجراء بعض الدورات التدريبية وتعليم من يشتغل عندها نوع من المهارات حتى يكون إنتاجهم أفضل، وهذا ما يزيد مما فيه معنى القوة، قوة في ذلك العمل حتى ينتج أكثر وحتى يحقق أكثر لهذه المؤسسة ولهذه الشركة من المنافع، بقدر ما يتعلم بقدر ما يأخذ مهارات بقدر ما يجري من تدريبات، فإنه يحقق الخير للمؤسسة التي يشتغل بها، وهذا مطلوب شرعا ومطلوب عرفا. كذلك مما ينبغي أن ينتبه إليه العامل ويحققه في عمله في إطار القيام بعمله الأمانة، وهي من أهم الأخلاق التي يجب أن تصف بها العامل، لأنها من الدين، ولثقلها أبت السماوات والأرض والجبال حملها وحملها الإنسان، كما قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعندما يكون
العامل، وهنا العامل بمعنى الكبير، ليس العامل فقط هو العامل البسيط، وإنما العامل مطلق الشغل، سواء كان شغلا في قمة الهرم السلطة أو شغلا بسيطا في نطاق عمل مهني ويمارس فيه. هذا العامل سواء كان مسؤولا كبيرا أو كان في مؤسسة أو مديرا أو موظفا أو يشتغل مهنة معينة، فإنه مطالب الأمانة. الأمانة على ما تمن عليه، تمن على مال لا يأخذ منه شيئا، هذه حقوق الناس، هذه حقوق العامة والحق العام، اليوم يسمونه الحق العام، الذي يتساهل فيه بعض الناس ويتهاون بأدائه، وهو أعظم عند الله وأخطر من الحق الخاص. معنى ذلك أن الواحد إذا كلف بعمل في مسؤولية عامة فيها مصالح الأمة وفيها أموالهم وفيها شؤونهم، فأدى هذه الأمانة ويعني حافظ على هذا المال وكأنه ماله الخاص، فلا يأخذ منه قطميرا ولا يأخذ منه صغيرا ولا كبيرا، ويحرص عليه ويحافظ عليه لأمته، فهذا إنسان مؤتمن وإنسان يبارك الله تعالى في ذلك العمل ويكون معه ومؤيدا له، لأنه يراه سبحانه وتعالى مؤتمنا على ذلك فيكون في معية الله سبحانه. أما إذا كان نظر إلى هذا العمل أنه مغنم وأنه سيأخذ منه شيئا وسيأخذ منه أموالا بطريقة معينة غير مشروعة لمصالحه ومصالحه الشخصية، فهنا يكون خائنا للأمانة ويكون في محل غضب الله تعالى، وربما في يوم من الأيام ينال جزاء هذه الخيانة في الدنيا قبل الآخرة، والآخرة عذابها أشد. فإذا نحرص جميعا إخوة الكرام على مبدأ الأمانة في كل أعمالنا وكل تصرفاتنا، ونكون أمناء على هذه الأمة حتى يكون الله تعالى معنا ومؤيدا لنا. وبقدر ما يكثر الأمناء، بقدر ما ترتقي الأمة، وبقدر ما يكثر الخائنون، بقدر ما تزل الأمة وتضعف الأمة، فالذي يخون الأمانة يضعف أمته، وهو إنسان كما نقول في عصرنا الحاضر وفي مصطلحنا المعاصر ليس وطنيا، أي ليس فيه قيمة المواطنة. قيمة المواطن ليست كلمة تقال، وإنما هي مبدأ يطبق في الحياة، مبدأ نطبقه في حياتنا وفي أعمالنا، أن نحب الوطن، نحب الأمة التي نحن ننسب إليها بأعمالنا وبالنصح لها وبالإخلاص لها وبالصدق في أعمالنا وبتوخي الإتقان والجودة في العمل، حتى تنهض هذه الأمة. وكم تحتاج الأمة إلى أولادها وإلى شبابها وإلى يعني الذين لهم القوة ولهم الأمانة في أن يرتفعوا بها وينهضوا بها. جعلنا الله ممن يكونون يعني يؤدون الأمانة على وجهه الصحيح، ويعملون ويشتغلون ويكدون ويسعون إلى نفع أنفسهم ونفع غيرهم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين المعاملة.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد في رحلة مشوقة وممتعة مع العلم والمعرفة.
0: فأهلا بكم ضيوفا أعزاء في لقاء الأنس. أصدقائنا المستمعين، اخترنا لكم الجريدة متى وأين بدأت أول مرة وكيف تطورت؟
1: الأفاعي أنواع مختلفة وأجناس غريبة، أضخم وأطول أفعى في العالم.
0: نابليون بونابرت على خطى الإسكندر المقدوني، حروب متنقلة، انتصارات وهزائم.
1: أقدم الخرائط الجغرافية من عهد الفراعنة إلى عصر النهضة الأوروبي.
0: دراسات غريبة وأبحاث عجيبة في عالم الغرب.
1: أما سؤال اليوم فهو: أيهما أهم، الأكسجين أم النيتروجين؟ أيهما يساعد أجسام الحيوانات على النمو؟ الجواب في آخر اللقاء.

0: ربما كان لديك مجلة حائط في مدرستك، وعندما تقرأ هذه المجلة ماذا تجد فيها؟ إنك تجد بعض الأخبار. وقد مر زمن على الناس كانت هذه هي الوسيلة أو الشكل الوحيد للجرائد التي وجدت، فقد كانت الأخبار تجمع من المسافرين أو موظفي الدولة وترسل في نشرة توضع على الحائط ليقرأها كل إنسان.
1: طبعا هذه ليست جريدة، إذ إنك تستطيع حمل الجريدة معك لقراءتها في الوقت الذي تريده. وهكذا إذا أردنا الاطلاع على أول جريدة طبعت، علينا الرجوع إلى الصين قبل 1300 عام مضت. ففي ذلك الوقت طبعت الدولة جريدة تدعى تشينج باو، ومعناها أخبار العاصمة. وبهذه الطريقة كانت الحكومة قادرة على إيصال أحدث الأخبار إلى شعبها.
0: وكان هناك جريدة حكومية في روما القديمة كانت توزع على الشعب، وكانت هذه الجريدة تدعى أكتاديورنا، وتعني الأخبار أو الحوادث اليومية. وهاتان الجريدتان هما أول جريدتين عرفناهما بالتحديد. وفي القرن السادس عشر كان الناس يدفعون المال لشراء الجرائد، ففي مدينة البندقية نشرت الحكومة جريدة تدعى الأخبار المكتوبة، وكان ثمن النسخة جزيتا واحدة فقط.
1: وفي القرن الثامن عشر أصبحت الجرائد لا تحتوي على الأخبار فقط بل على الآراء، وقد بدأ إصدار إحدى هذه الصحف في لندن عام 1663 ودعيت الإخبارية. ومعظم الصحف القديمة كانت تصدر أسبوعيا، وذلك لأن التوزيع والإنتاج كان قليلا وبطيئا. وقد بدأ صدور أضخم جريدة، وهي جريدة التايمز اللندنية عام 1785، وهي لا تزال تصدر حتى اليوم.

0: يوجد أكثر من 2000 نوع من الأفاعي المختلفة في العالم، وهي مخلوقات مخيفة ومدهشة، ما جعل الناس ينسجون حولها كل أنواع الأفكار الخاطئة. ومن هذه الأفكار أن الأفاعي ضخمة ومخيفة، ويتراوح طولها بين 18 و 21 مترا.
1: والحقيقة أن الأفاعي لا تنمو حتى تصل إلى ذلك الطول، مع أن بعضها طويل فعلا بالتأكيد. إن أطول أفعى معروفة هي الأصالة الملوكية، التي قد يصل طولها إلى 10 أمتار فقط. وتوجد هذه الأفعى في شبه جزيرة الملاوي وبورما وأندونيسيا وجزر الفلبين.
0: وثاني أطول الأفاعي هي الأناكوندا، وهي من فصيلة البوا، وتعيش في مناطق أمريكا الجنوبية الاستوائية، وقد يصل طولها إلى 7 أمتار. ويليها الأصالة الهندية التي تعيش في الهند وشبه جزيرة الملاوي، وقد يصل طولها إلى 7 أمتار أيضا، والأصالة الصخرية الأفريقية بالطول نفسه تقريبا. أما الأصالة الماسية في أستراليا وغينيا الجديدة فإن طولها غالبا ما يصل إلى 6.5 متر.
1: ثم نأتي إلى أفعى يعتقد الكثيرون لسبب ما أنها الأطول في العالم. إنها حية البوا العاصرة، وهي حية تقتل فريستها بالالتفاف حولها وعصرها. ويبلغ أقصى طول لها حوالي 5 أمتار، وتعيش هذه الأفعى الكريهة في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية. إن ملك الكوبرا من الأفاعي المكروهة الأخرى، ويصل طوله في الحد الأقصى إلى حوالي 5.5 متر.
0: أما أطول الأفاعي التي يمكن للمرء أن يتعثر بها في الولايات المتحدة الأمريكية فهي المجلجلة الشرقية ذات الظهر الماسي، ولا يزيد طولها على 2 متر تقريبا. ويقل عن 2 متر أيضا طول أفاعي أخرى تعيش في الولايات المتحدة كالحية السوداء والغوفر.
1: وبالمناسبة فإن الأصالة الملوكية ليست أثقل الأفاعي وزنا، وإن كانت أطول الأفاعي. إن الأناكوندا أقصر منها، لكن وزنها قد يصل إلى حوالي 160 كيلوغراما، أي أكثر من وزن أثقل أية أصلة بحوالي 45 كيلوغراما. أما أطول الأفاعي السامة فهي ملك الكوبرا، وأثقل الأفاعي السامة هي المجلجلة الشرقية ذات الظهر الماسي.

تعتبر ضفادع السهام من أكثر الحيوانات السامة فتكا بفريستها، وهي تختزن في جسمها كمية من أشد السموم خطورة. وقد سماها الهنود الحمر ضفادع السهام لأنهم كانوا يغمسون سهامهم في سمها لتصبح سهاما قاتلة وفتاكة. ويقدر الخبراء أن مقدار السم الذي يوجد في جسم ضفدعة واحدة من تلك الضفادع يكفي لقتل 2200 رجل.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: يعتبر نابليون بونابرت واحدا من أولئك القادة المعدودين الذين أثروا في عالمهم وزمانهم تأثيرا كبيرا، وتركوا بصماتهم في مشهد التاريخ الإنساني. في هذه الدقائق القليلة سنتعرف إلى نابليون بونابرت.
0: ولد نابليون في 15 من آب من عام 1769 في جزيرة كورسيكا، وفي صباه تشرب شخصية الأبطال التاريخيين الكبار الذين قرأ سيرتهم.
1: وما إن بلغ 16 حتى تخرج من الأكاديمية العسكرية، وفي 24 رقي إلى جنرال مكافأة له على مساعدته في استرداد مدينة طولون من الإنجليز. وكان ذلك أثناء الثورة الفرنسية الكبرى التي كان نابليون أحد حملة شعلتها والمدافعين عنها.
0: بعد سنوات يصبح نابليون القنصل الأول، أي حاكم فرنسا، ومن خلال هذا الموقع انطلق ليصلح البنية القانونية والدستورية لبلاده.
1: عام 1804 أعلن نابليون نفسه إمبراطورا لفرنسا بعدما خاض الحروب في أكثر من منطقة في أوروبا، وقد نجح في أكثرها وكاد يسيطر على معظم أوروبا.
0: وعلى خطى الإسكندر المقدوني قام نابليون بحملته المشهورة على الشرق، بدءا من مصر ثم بلاد الشام حتى وصوله إلى شواطئ فلسطين، فحاصر عكا شهورا وأخفق جيشه في دخول هذه المدينة المحصنة بأسوارها ورجالها. فعاد نابليون إلى فرنسا ليتابع مغامراته وحروبه.
1: ففي عام 1812 صمم على غزو روسيا بجيش قوامه 600 ألف جندي، وقد وصل في زحفه حتى موسكو التي دخلها، غير أن جيشه بدأ يعاني من نقص المؤن وتفشي الأمراض، فضلا عن الخسائر المتزايدة في صفوفه جراء المقاومة.
0: وهكذا عاد إلى فرنسا خائبا بحوالي 100 ألف رجل فقط. وبعد ذلك توالت الهزائم على نابليون، الأمر الذي جعله يتنازل عن عرش فرنسا رغما عنه وينفى إلى جزيرة ألبا.
1: وبعد سنوات يهرب نابليون وينظم جيشا جديدا مقابل جيوش أوروبا التي احتشدت لمقاتلته والقضاء على ثورته. فكانت معركة واترلو عام 1815 التي انهزم فيها نابليون واستسلم للإنجليز الذين نفوه إلى جزيرة القديسة هيلانا، وبقي هناك حتى وفاته في 5 من أيار لعام 1821. سبب نابليون ويلات كبرى في أوروبا بحروبه الدائمة التي ساهمت في تصدع الأوضاع والقيم القديمة فيها وفي خلق تحالفات سياسية جديدة.

0: أقدم الخرائط الجغرافية.
1: إن أقدم الخرائط التي وصلت إلينا من العالم القديم يعود تاريخها إلى 1000 قبل الميلاد، وقد رسمها المصريون الفراعنة والبابليون واستخدموها للاهتداء في الملاحة البحرية بمحاذاة الشواطئ ولتحديد الملكيات العقارية. وكانت هذه الخرائط ضرورة ملحة بالنسبة إلى الفراعنة، تفرضها فيضانات النيل التي تغطي الأراضي بالأوحال وتجرف نقاط المساحة فتطمس الحدود، فكانوا يعيدون إظهار تلك الحدود بالرجوع إلى الخرائط التي تحدد وضع الأراضي وشكلها وأبعادها.
0: بعد ذلك جاء بطليموس في القرن الثاني قبل الميلاد ووضع كتابه الشهير الماجستي، وفيه رسم خريطة جغرافية لشكل الأرض والعالم. وفي العصر الإسلامي كانت هناك أبحاث مهمة في علم الجغرافيا لأكثر من عالم عربي، منها الكتاب الموسوعي معجم البلدان لمؤلفه ياقوت الحموي، وكذلك قدم الإدريسي بعض الخرائط الجغرافية في كتابه الجغرافيا القديمة.
1: وعن الحضارة الإسلامية اقتبس الأوروبيون طرائق رسم الخرائط ليتطور هذا العلم بشكل كبير في بدايات عصر النهضة الأوروبية.
0: بعد ذلك جاء بطليموس في القرن الثاني قبل الميلاد ووضع كتابه الشهير الماجستي، وفيه رسم خريطة جغرافية لشكل الأرض والعالم. وفي العصر الإسلامي كانت هناك أبحاث مهمة في علم الجغرافيا لأكثر من عالم عربي، منها الكتاب الموسوعي معجم البلدان لمؤلفه ياقوت الحموي، وكذلك قدم الإدريسي بعض الخرائط الجغرافية في كتابه الجغرافيا القديمة.
1: وعن الحضارة الإسلامية اقتبس الأوروبيون طرائق رسم الخرائط ليتطور هذا العلم بشكل كبير في بدايات عصر النهضة الأوروبية.
2: لا قيمة للعلم بلادي. العالم الفيزيائي أينشتاين.
0: في واحة الشعر العربي سنستعرض اليوم بعض ما قاله الشعراء في خصوص المال وجمعه، تعالوا لنستمع معا.
1: نبدأ بالشاعر الشريف المرتضى الذي يقول:
0: يا جامع المال كله قبل آكله، فإنما المال في الدنيا لمن أكلا.
1: أنت المجارى إلى ما بت تجمعه، فاسبق إليه صروف الدهر والأجلا.
0: إن تبقي مالك حينا لم تبق له، إما بطلت فناء عنه أو بطلا.
1: أما الكريم فيمضي ماله معه، ويترك المال للأعداء من بخلا.
0: أما الشاعر محمود الوراق فيقول: تمتع بمالك قبل الممات، وإلا فلا مال إن أنت مت.
1: شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدا وسحقا ومقتا،
0: فجاد عليك بوزر البكاء، وجدت عليهم بما قد جمعت.
1: وأرهنتهم كل ما في يديك، وخلوك رهنا بما قد كسبت.

0: ويقول ابن الرومي لمدخر المال لغيره:
1: أبقيت مالك ميراثا لوارثه، فليت شعري ما أبقى لك المال.
0: القوم بعدك في حال تسرهم، فكيف بعدهم حالت بك الحال؟
1: مل البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القول في الميراث والقال.
0: ألهتهم عنك دنيا أقبلت لهم، وأدبرت عنك والأيام أحوال.
1: ونختم مع أحمد شوقي الذي يقول: ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا.
0: فلا تقتلك شهوته وزنها، كما تزن الطعام أو الشراب.
1: وخذ لبنيك والأيام ذخرا، وأعطي الله حصته احتسابا.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام في لقاء الأنس.
1: أهلا بكم من جديد.
0: أبحاث طريفة.
1: تجري في الدول الغربية على ضفتي المحيط الأطلسي الكثير من الأبحاث والدراسات التي يعجز المتابع عن إحصائها لكثرتها وتعددها، منها النوع الجاد والعميق الذي يسلط النور على الكثير من الظواهر الإنسانية والعلمية فيوضح أبعادها ويظهر ما غمض من جوانبها، ومنها ما يثير الاستغراب ومعظمها لا معنى له سوى الفضول الإنساني. وهو هنا فضول غريب يصل إلى حد الجنون، وسوف نذكر هنا نماذج لتلك الأبحاث لتعلم أن تلك الأبحاث يقوم بها نوع من الباحثين الذين لا عمل جادا لديهم وقد اهتموا بتوافه الأمور.
0: دراسة جامعية اكتشفت أن السمك الذهبي يتذكر في الماء البارد بصورة أفضل من تذكره في الماء الدافئ.
1: اكتشف العلماء أن طائرة تدرج يبدأ بالانتفاض قبل حدوث الزلزال بعشر ثوان.
0: أثبتت دراسة إحصائية مستفيضة في إحدى الدول الغربية أن الأشخاص الأكثر شراهة في تناول الطعام هم الأكثر بخلا في إعطاء البخشيش لعمال المطاعم.
1: دراسة نفسية اكتشفت أن النساء يتكلمن عن الرجال 3 مرات أكثر من تكلم الرجال عن النساء.
0: إحدى الباحثات في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك أعلنت أنها اكتشفت أن ذكر الصرصار يسهر ليلا حيث تسبقه أنثاه إلى النوم العميق والأحلام السعيدة.
1: أثبتت الدراسات أن أساتذة الجامعة الذين يدخنون لهم مقدرة مضاعفة على كتابة الكتب الجامعية مقارنة مع أساتذة الجامعة الذين لا يدخنون.
0: دراسة أمريكية اكتشفت أن لحى الأمريكيين أغزر في أيام الأربعاء وتكون أقل نموا في أيام الثلاثاء، ولم تقدم الدراسة تبريرا عمليا لتلك الظاهرة.
1: دراسة جامعية اكتشفت أن الغباء يترافق مع الفرح، فالناس الأغبياء يضحكون أكثر من البشر الأذكياء، وكلما زاد ضحك الإنسان قل ذكاؤه، فطوبى للصامتين.
0: أثبتت دراسة أجرتها جامعة كولجيت أن أجوبة الطلبة في الامتحانات سوف تتحسن لو سمح لهم بالإجابة عن أسئلة تلك الامتحانات وهم في وضع الاستلقاء على الأرض. واكتشفت تلك الدراسة أن وضع الاستلقاء مع رفع الأقدام قليلا ساعد الطلبة على حل أسئلة الرياضيات بسرعة تزيد 7% عن السرعة العادية، وبنسبة دقة وصحة تزيد 14% عن النسبة العادية.
1: وأخيرا دراسة أمريكية قام بها فريق من الخبراء الطبيين أثبت أن الناس الذين يعيشون في المدن ينمو في أنوفهم شعر أغزر كثافة من الشعر الذي ينمو في أنوف سكان الريف.

0: نعود إلى سؤال اليوم، ما هو دور النيتروجين في نمو جسم الحيوانات؟
1: إن كل الكائنات الحية تحتاج إلى النيتروجين بشكل ما يمكن أجسامها من أن تستعمله. هو مهم بالنسبة إلى النبات والحيوان، أهميته للإنسان نفسه. إنه جزء ضروري من مادة البروتين التي هي المادة التي تبني الجسم البشري.
0: ومن دون هذه المادة لا يسع أحدا أن ينمو أو يعوض أنسجة تالفة. وفي حين أن الأكسجين يؤلف 21% من الهواء الذي نتنشق، فإن النيتروجين يؤلف حتى 78% منه. وهناك تقريبا 7,200,000 طن من النيتروجين فوق الكيلومتر الواحد المربع من سطح الأرض، وهو غاز عديم اللون والرائحة والطعم، ولا يذوب إلا بالماء وقليلا.
1: ويبدو أنه من السهل على الكائنات الحية تناول النيتروجين ما دام موجودا حولنا في الهواء، غير أن الأجسام البشرية لا تستطيع استخدام النيتروجين الخالص، فعندما نتنشقه يذوب بالأكسجين، ولذا فهو مفيد وحسب عندما يتحد مع كيميائيات أخرى لتشكيل مركبات. وثمة في الطبيعة نباتات قليلة كالخضر مثل الفاصوليا والفول تستطيع استخدام النيتروجين الخالص مباشرة من الهواء، ولكن كل النباتات بوسعها أن تستعمل مركبات النيتروجين البسيطة في التربة التي تنمو فيها.

0: وفي نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نودعكم في أمان الله وحفظه.
1: على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل وفي رحلة جديدة مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

العفو غفار الذنوب. لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر في أغاني القلوب.

0: كثيرا من ضلالات الهوى ومجيرا من عذابات الغيوب.
1: وإذا سألك عبادي

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الأرض.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، نافذ في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: رب.
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
2: يا
0: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
2: يا رب
0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ المعوذتين ومسح بهما جسده، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. هذا الحديث الشريف بروايتيه، الأولى لأم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها، وهي من هي في علمها وفضلها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تلقت عنه نصف الدين، وتلقى نصف الدين عنها أصحابه رضي الله عنهم وأوصاهم بذلك. والرواية الثانية بالصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يخرج من المسجد غالب الصحابة للسعي كان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج إلا لضرورة. هذان الحديثان يبينان جانبا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشتد إلى بيانه ونشره بين الناس الحاجة، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الأدعياء من المتطببين المعالجين حسب دعواهم بالقرآن الكريم تحت مسميات الرقية الشرعية، وليس في أغلبها من الشرعي إلا ما ندر، والعلاج بالقرآن أو ما يسمى بالرقية الشرعية لا بد من الوقوف عنده لبيان حده الذي لا ينبغي أن يحيد عنه. والقرآن شفاء لكثير من العلل والأمراض، وبالخصوص النفسية والمعنوية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وغيره واضح جلي بين، يرفع أيدي الأدعياء الذين يشترون بآية الله ثمنا قليلا ويستغلون ما يعانيه الكثير من الناس من علل وأمراض ومشاكل ومصاعب تجعلهم يقرعون كل باب مؤملين عن حسن نية في أن يحصل لهم الشفاء وتعود لهم العافية فتطمئن قلوبهم وتذهب عنهم الأوهام والمخاوف التي جعلت أو تجعل من حياتهم جحيما لا يطاق، وإن كانوا في الحقيقة والواقع غير معذورين في الارتماء بين أحضان هؤلاء الأدعياء الدخلاء المتلاعبين بعقول الناس والمستغلين لأموالهم بغير وجه مشروع. كان على هؤلاء المصابين المبتلين أن يتثبتوا وأن يسألوا أهل الذكر عن ماهية الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن الذي قلنا إنه حق وصريح في كتاب الله العزيز وفي هدي السنة النبوية الطاهرة. فالأمراض والعلل النفسية عديدة كثيرة، وما يصاب به الإنسان من عين، والعين حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وكذلك الحسد وهو واقع معيش في حياة الناس، فهناك من هم أصحاب أنفس شريرة لا تحب الخير للناس، ولأجل ذلك نجد هؤلاء يفعلون كل ما في مقدورهم من أجل زوال نعم الله على عباده. وقد ذكر ذلك في القرآن
حيث قال جل من قائل في الاستعاذة: ومن شر حاسد إذا حسد. وكذلك هناك السحر ومجاله النفس، وهو عبارة عن تخيلات وأوهام تجعل من حياة المسحور جحيما، فيحل الاضطراب والوهم محل الاستقرار والتوازن والطمأنينة. وأساليب السحر عديدة، منها النفث في العقد، يقول جل من قائل في سياق الاستعاذة بالله: ومن شر النفاثات في العقد. فكل هذه العلل والأمراض النفسية والمعنوية هي اليوم في انتشار كبير بين مختلف فئات المجتمع، تستوي في ذلك الفئات الضعيفة والمتواضعة وتلك الرفيعة الشان ماديا ومعنويا. فهؤلاء لضعف زادهم العلمي الديني ولضعف صلتهم بربهم بحكم انشغالهم الكلي بالدنيا، فهي أكبر الهم ومبلغ العلم بالنسبة للكثير منهم. كل ذلك وغيره يجعلهم لقمة سائغة لهؤلاء الأدعياء الذين يذهب البعض منهم إلى حد ادعاء علم الغيب والعياذ بالله، والتسليم لهم بذلك كفر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي سبيلي أن يحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ضد كل استغلال وتلاعب بعقل المسلم وماله وعرضه، أرشده إلى الرقية الشرعية التي يمكنه أن يقوم بها بنفسه، فيرقي نفسه ويرقي ولده وغيره. ولكن هذه الرقية لا تكون إلا بصور القرآن وبالمأثور من الأذكار والأدعية الشرعية وبالنية الصادقة الخالصة وبالثقة الكاملة في الله بإذن الله في الشفاء من الأمراض والعلل النفسية والمعنوية. ويمكن أن تطلب الرقية ممن يوثق في دينه وخلقه وعلمه، فيرقي بما هو معلوم من الرقى الشرعية الواضحة الجلية التي لا يمكن أن تكون من الكلام الغريب المستعجم الأقرب إلى الطلاسم. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في ذلك: وما يدريك أنها كفر، أي تلك الطلاسم. وفي هذا الحديث بروايتي كل من السيدة عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة رضي الله عنه بيان لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، وهو هدي قويم نحن مدعوون إلى الاقتداء به فيه والعمل بمضامينه. ففي ذلك الخير كل الخير، والسلام كل السلامة، وفي ذلك الحصانة ضد كل شر وضرر من عين وحسد وسحر وغير ذلك، وفي ذلك بإذن الله الشفاء والعافية من كل داء وعلة ومرض، بالخصوص النفسي والمعنوي منها. والصور الثلاث

0: هي الاحتماء بالله والاستنصار به والتوكل عليه والطلب منه والرجاء فيه، وكل ذلك دعاء، والدعاء مخ العبادة. وقد وعد الله عباده بإجابة دعائهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولأجل ذلك فإن كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين مردود في نحورهم بإذن الله. فإذا فعل المسلم ذلك كل ليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغفل عن ذلك عندما يأوي إلى فراشه، فهو بإذن الله في حماية الله وفي حراسته وفي نصرته وفي حفظه وفي لطفه، لا يناله بإذن الله أي مكروه، لا في نفسه ولا في أي جزء أو عظم من جسمه. ولأجل ذلك جاء في الروايتين للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، فهو بإذن الله مشفي معافى. وهذه هي الرقية الشرعية التي تشفينا، التي تشفينا بإذن الله من الأمراض ومن العلل النفسية والمعنوية، وتحفظنا من كل مكروه يدبره لنا الكائدون الماكرون الحاسدون مما هو مخبأ علينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شر ما في الغيب وما أكثر ما هو مغيب عنا لا نراه. جاء في الرواية الثانية لهذا الحديث ثم مسح بهما أي بكفيه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. إن في هذا الهدي النبوي من الرقية الشرعية والعلاج الصحيح بالقرآن ما يغني عن ارتياد عيادات الأدعياء المتاجرين بالقرآن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. العلاج بالقرآن إنما يكون من تقي يخاف الله ويراقبه بعيدا كل البعد عن الغرور، لا يزكي نفسه، وإنما يعلن لمن يقصده أن الشافي هو الله، وأن الرقية الشرعية إنما هي مجرد سؤال وطلب من الله الذي أمر عباده بأن يدعوه ووعدهم كرما منه وجودا بأن يجيب دعاءهم. وهل يجيب إلا الله؟ والتقوى ليست بالتمني أو التحلي والادعاء، التقوى سلوك قويم وخشية حقيقية لله تجعل من صاحبها يراقب الله في من يحسنون به الظن ويأتونه طالبين الرقية. فحرام على الأدعياء أن يأكلوا أموال هؤلاء بالباطل، وحرام عليهم أن يستغلوا أوضاعهم وظروفهم النفسية الصعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا وموسيقى.

كلما ذكرت بساتين الشرق وامتد أريجها إلى حدائق الغرب إلا وتذوع طيب نسيمها في اتجاه الأندلس الرطيب. فإعجابنا بحدائق الشرق يعكس لدينا نفس الإعجاب بحدائق الأندلس، غير أن الأمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة التي ازدهرت فيها هذه الحدائق. فبساتين وحدائق الأندلس ازدهرت فيما بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن العاشر الميلادي، وفي هذه الفترة بلغ الأندلسيون درجة من الرقي سمحت لهم بالتخاطب شعرا. ذكرنا من الأزهار والرياحين من ياسمين وفل وقرنفل والنرجس وورد وزنبق وسوسن ونسرين وبنفسج وأقحوان وشقائق النعمان وزهرة الثلج والخزامة.

الخزامى نبات جذاب ولكنه غريب يثير التساؤل، فكيف يمكنه أن يحافظ على حيويته في تلك الهضاب الكلسية؟ الخزامى تقاوم حرارة الشمس وقساوة الصخور، فيتنمو بالأراضي الصوانية وتوجد بكثرة في المملكة العربية السعودية. أزهارها أرجوانية ولها رائحة عطرة، فهي نبات مطهر وطارد للحشرات وتعرف بنبات البادية.

وهناك الزهور ذات الرائحة المنعشة، وخاصة منها الزهور البرية التي تنمو في الأرياف، وهي الزهور التي لم يستطع المتخصصون العثور عليها ودراستها وإعطائها مواصفاتها وأسمائها. ومنها ما يصلح للجنائن والبساتين مثل منثور الشقارة، وهي نوع من الزهور البرية التي تزهو في فصل الربيع، ومن خصائصها أنها تفوح برائحتها في المساء، وتعتبر زهور الشقارة من المنثور، وقد قيل فيه سابقا: ينم مع الإظلام طيب نسيمه، ويخفى مع الإصباح كالمتستر. فالشقارة إذن، ومن خلال ما قيل في المنثور، هي من صنف الزهور البرية التي تغافل عنها القول والوصف.

ومن أزهار البستان التونسي زهر الأرنج، فهو يقطر لينتج زيت الزهر الذي يعتبر علامة من علامات الزيوت الزهرية المتميزة من بساتين نابل. فالمواد المستخرجة من زهر الأرنج هي زيت النيرولي وماء الزهر ومعجون الزهر والزهر المجفف.

مثلما يحتفل اليابانيون والفارسيون والإيطاليون بأعياد الزهور المختلفة والتي أشرنا إليها، فإن الاحتفال بعيد الورد بأريانا بتونس يمثل تظاهرة بيئية متميزة.

ينتظم عيد الورد بأريانا ضاحية تونس العاصمة أيام السابع والثامن والتاسع من ماي من كل سنة، وهي الأيام التي تبدأ فيها الورود بالتفتح. فضاحية أريانا معروفة في تاريخها بغراسة الورد المعروف في المدن العالمية للورود أمثال مدينة غراس وغرنوبل، وحفاظا على هذا الطابع الخاص بمدينة أريانا وشعورا بأهميته، خصصت مشاتل وبعض الهكتارات لزراعة الورد للتخفيف من حدة التوسع السكاني.

الأزهار والنبات تنوع خلاب، فهي على اختلاف أشكالها أحد الموازين التي تساعد على توازن الحالة البيئية. ومن المؤسف أننا نفقد منها في كل يوم الكثير، ويبقى البعض الآخر عرضة للانقراض.

تعتبر الأزهار من أجمل أسرار الطبيعة إضافة إلى جمال ألوانها. ولابد أن نشير بأن تعدد اللهجات في بلادنا وفي البلدان المجاورة ينعكس تلقائيا على تسمية النباتات والأزهار، فالاسم الواحد للزهرة قد يتغير من منطقة جغرافية إلى أخرى. لنأخذ مثلا زهرة عسل الراعي، فهي زهرة متوسطية، غير أنها تعرف بأسماء أخرى مثل بخور مريم والزقوقية، فيتنبت في المناطق الجبلية وأحراش حوض البحر الأبيض المتوسط، وتظهر أوراقها على صورة قلب منبسط، وتتجمع على شكل باقات تنطلق منها سيقان طويلة منحنية. والجميل في ظهورها رشاقة الأزهار البيضاء التي تتوسط أوراقها وتبدو على شكل تيجان.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم ومستمعين الكرام وبركة يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أولى موعدنا الأخبارية لهذا اليوم موجز السادسة صباحا للأنباء. تنتظم غدا بتطاوين ندوة إقليمية للاستثمار موجهة لتونسيين بالخارج. هذه الندوة تندرج في إطار ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لإفادة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. الندوة ينظمها ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 من جويلية الجاري لغاية 6 من أوت القادم. انطلقت يوم أمس بمعتمدية إسمار من ولاية تطاوين الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين في تنظيم أيام تحسيسية للتعريف بمنصات التكوين المهني ودعوة الشباب للاستفادة منها والتسجيل بها. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، توازيا مع تواصل عمليات تجميع الصوب بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجارية نحو 10.5 مليون قنطار. تقرر خلال جلسة عمل عقدت بمقر وزارة الصحة يوم أمس مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 27-30 و2000 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية حسب ما أعلنته وزارة الصحة. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الغد جلسة تخصص للاستماع لممثلين عن وزارة المالية بشأن مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. دوليا استشهد يوم أمس 12 فلسطينيا بينهم 4 أطفال جراء سلسلة غارات جوية شنها المحتل الصهيوني استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر أيضا عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين. أعلن الحوثيون في اليمن يوم أمس أنهم أجبروا سفنا على العودة أدراجها في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد عقد محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن بدء المحادثات مرهون بمدى استعداد طهران لعقد ما وصفه بمحادثات جادة حسب توصيفه. نهاية الموجز، لن ينطلق المشوار في ورود الصباح مباشرة مع إلهام. يومكم سعيد.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة ودرجة شرطة توقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين. مستمعينا صباح الخير، نهاركم زين، الناس الكل صباحكم مليان بالخيرات وبالمسرات، وصباح لكل الناس اللي تسمع فينا. يا ربي الأعمال عليك والشدة فيك. الناس تولي ثنيتها ولا ثناياها مختلفة ويقولوا نهار جديد إن شاء الله فيه الكثير من الخير. صباحكم الكل خيرات الكل مسرات، مرحبا بكم في أول موعد صباحي مباشر معاكم في هذا اليوم. إن شاء الله تكونوا صبحتوا لباس، إن شاء الله يوم فيه الكثير من الأماني، فيه الكثير من الإنجازات والأعمال رغم كل الظروف. وين ما تكونوا، في الكهرباء، ماشيين للخدمة، في الدار، إن شاء الله يوم سعيد على الجميع. أربع ساعات من تو حتى للعشرة مع تنويعات إذاعية مختلفة. يلا أرفعوا صوت الراديو، خلونا نكونوا رفقتكم في هذا الصباح الجديد، الصباح الجميل.

الجنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

رجعنا لكم مستمعينا 15 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين إن شاء الله، صبحتوا وانتم في كامل الصحة والسلامة يا رب. اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026 الموافق للسابع من شهر صفر 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر تكون في نص النهار 32 دقيقة، صلاة العصر في 4:07 دقائق، وصلاة المغرب في 7:28 دقيقة، وصلاة العشاء مستمعينا تكون في 9:03 دقائق. ربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم، ومرحبا بكم مجددا في أول موعد صباحي مباشر معاكم ورود الأربعاء حتى للعشرة بقدرة ربي.

رجعني لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا، هاركم زين، مرحبا بكل شكون استفيق معنا توا اللي تبع فينا زادا من بدايه المنوعه. ان شاء الله ثنيه زينه لكل مستعملي الطريق. مرحبا بكم مجددا في منوعتنا الصباحيه. نتحدث توا على طقس اليوم. اليوم يتميز الطقس بسحب قليله باغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربيه للوسط، مع امكانيه ظهور خلايا رعديه مصحوبه ببعض الامطار. الريح مش تكون من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون ضعيفه فمعتدله. البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. الحراره تسجل انخفاض بالشمال وجهه الساحل والمرتفعات، وتبقى مرتفعه ببقيه الجهات. تتراوح القصوى بين 38 و43 درجه قرب السواحل المرتفعات، بين 44 و49 درجة ببقية الجهات، مع طبعا ظهور رياح الشيلي. وديما هكا ردوا بينا، خاصة الناس اللي تنجم تخرج الصباح بكري تشوف قضيتها، تشوف مشاغلها وترجع زيادة على بكري لديارها، يكون محبط. ديما دبيبزة الماء معانا، أياماته تتعدى وظرف أكيد ويتعدى، نكونوا ديما متفائلين. وكل يوم راه في حياتنا راه صفحة جديدة وفرصة جديدة، وإن شاء الله يكون خير وأفضل، وهذا اللي نسعوا للناس الكل في كل المجالات وعلى كل الأصعدة. يلا صباح بمزاج عالي، وصباح زيادة بريحة القهوة البنينة اللي تفيقنا وتخلينا نبدلوا هكا المود متاعنا، ونسعوا للأفضل إن شاء الله، ولكل السعين على هذه الأرض بالفكر والساعد. نهاركم طيب ونهاركم زين.

رجعنا لكم مستمعينا 28 دقيقة بعد 6. سمعنا فاي يونين في زوز غنيات، والأكيد ديما البدايات تبدأ يعني بأشياء إيجابية، تبدأ بالتبسيمة، نهار يبدأ بطاقة حلوة، يبدأ هكا بتوكل. أهم حاجة توكل على رب العالمين، ونسعوا ديما مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعوبات. والأكيد كما قلت في بداية الحصة، فما حد شيء يدوم، كل شيء يتعدى. نهزكم طبعا في رحلتنا العالمية الصباحية، ونحدثكم على دول العالم اللي استثمرت فعليا في الطاقة الشمسية، ووفرت طبعا الاحتياطي من الكهرباء، وبعدت عن مشاكل الكهرباء وانقطاع الكهرباء في بلدانها. طبعا تقارير وبيانات سوق الطاقة العالمي لهذا العام

0: الرياح الشمسية عالميا. تجي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية من حيث ضخ الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق الكبرى والأنظمة الموزعة بدعم من الحوافز الحكومية والتشريعات الداعمة للتحول الأخضر. ثم الهند اللي تسعى دائما إلى توسيع قدراتها الشمسية بشكل متسارع جدا لتلبية الطلب الهائل على الطاقة وتقليل الانبعاثات، وهي تحتل أيضا مراكز متقدمة في حجم القدرات المضافة سنويا. ثم ألمانيا وإسبانيا باعتبارهم مسيطرين على السوق الأوروبية باستثمارات قياسية، خاصة إسبانيا اللي سجلت أرقام غير مسبوقة في تغطية نسبة ضخمة من احتياجاتها الكهربائية عبر الطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع المستمر في ألمانيا في تركيب الألواح على الأسطح والمرافق. فما دول أخرى تعتبر صاعدة في المجال هذايا كما باكستان والبرازيل اللي تشهد بيدها نمو كبير وملحوظ في تركيبات الطاقة الشمسية بسبب الإقبال الفردي والمؤسسي لمواجهة تحديات الطاقة. المملكة العربية السعودية ودول الإمارات هي كذلك تعتبر واحدة من أبرز الساحات الاستثمارية الواعدة بفضل المشاريع الشمسية العملاقة ووفرة الإشعاع الشمسي. ونأكد مرة أخرى أن الاستثمارات الجيدة والاستعمال الجيد للطاقة الشمسية فعلا هو اللي يغطي احتياجات الكهرباء في أي بلد ويجنب الانقطاع كما اللي نشوفه فيه في بلادنا حاليا لأيامات طويلة وبشكل مستمر. ولينا بالعكس نحن مانيش نتحدث على انقطاع، نحن ولينا نحسبه وقتاش يجي الضوء وقداش باش يبقى. نواصل معكم في صبحيتنا، نهاركم زين الناس كل، ومرحبا بكم مجددا في ورود الصباح.
1: ألمهم وسر في سبيل الحياة.

0: كانت هذه ماجدة الرومي مستمعينا في أدائها لواحدة من أروع ما كتب الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي. نمشي بكم الفقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
0: كيما اليوم، طبعا أحداث تاريخية صارت عبر الزمن في العالم واحتفظت بها ذاكرة البشرية، واني اليوم باش نركز على زوز أحداث هامة تهم تونس. كيما اليوم 22 جويليا في 1860 صدر العدد الأول من جريدة الرائد التونسي، وهي أول صحيفة رسمية في تاريخ البلاد، وأسست لتكون مرجعا لنشر القوانين والمراسيم الحكومية، واستمرت في الصدور لتصبح اليوم تعرف بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما اليوم مستمعينا، واجه التونسيون أيضا الجيش الفرنسي في معركة الجلاء بمحافظة بنزرت في تونس في أحداث دموية اندلعت انطلاقا من 19 جويليا واستمرت إلى حد 22 جويليا من نفس الشهر وفي نفس التاريخ، تاريخ إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 164 القاضي بوقف إطلاق النار، وكان هذا في 1961. تلت المعركة هذه جولة من المفاوضات السياسية انتهت بخروج الجيش الفرنسي نهائيا في 15 أكتوبر 1963 من بنزرت اللي كانت آخر معاقل المستعمر.

كان هذا مارسيل خليفة مستمعينا في البالي أغنية نسمعنا قبلها حمزة نمرة على باب الله. ولكيد في كل صباح العديد اللي يقفوا على باب الله في انتظار الصحة في انتظار الرزق في انتظار تسهيل الأمور برشا برشا أمنيات برشا طلبات برشا برشا أمال معلقة في ذهن كل واحد فينا. ربي حقق لكل واحد أمنيه وأماله في الدنيا هذه وفي الحياة هذه, وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. موصلين معكم ديما في صبحياتنا في الطقس هذه, نعرف راه طقس سخون ديما باللي باش نتحكموا في روحنا يوتر شوية يقلق شوية, خاصة الناس اللي تخرج لساعات طويلة في النهار, الناس اللي تخدم في بلايص فيها برشا سخانة برشا حرارة, يلزم برشا وسعبال ويلزم برشا احتياطات من الباس الخفيف الشرب الماء بشكل مستمر. ننسوش نحطوا على حاجة على على على ريوسنا اللي تخفف لنا طبعا حرارة الطقس هذية. نحاولوا ديما يقول لك الأماكن اللي فيها النبض نبردوها, نحط عليها حاجة قطعة متاع قماش مبللة على الرقبة على المعصم, نحطوا سجينة في ماء بارد, هذا الكل يخفف برشا سخانة ويخفن التوتر, لأنه سخانة تعمل سلوك مختلف وتخلينا ربما مرات حتى في خدمتنا نضيعوا حاجات ما نخدموش كما يلزم. ناس كما قلت اللي تعدي نهار كامل البرة وتكون العمل متاعها في درجات حرارة مرتفعة يأثر برشا على مردودية. وديما نأكدوا ونعاودوا من خلال طبعا منوعاتنا من خلال برامجنا انه ضروري جدا يتبدل التوقيت بالنسبه لبرشا قطاعات, يخدم صباح بكري يرجع يخدم اخر العشيه, يخدم صباح بكري ويكمل في توقيت معين, هذا حتى يخدم في ظروف طيبه وظروف صحيه, لان صحه الانسان هي الاساس. والاكيد رغم المسؤولين في العمل في قطاعات مختلفه يراعوا الجانب هذايا, وذوكم راهم ناس من حقهم يعيشوا حياه صحيه, من زاد ناس وراهم عائلات وراهم صغيرات والرحمه راهي باهية, ارحم ترحم. نواصل معكم في صبحيتنا 48 دقيقه بعد 6, نهاركم زين.

0: اليوم رقم اليوم.
1: أرجعني لكم مستمعينا بفقرة رقم اليوم. ورقم اليوم يجينا من ديوان الحبوب التونسية، حيث تم تجميع أكثر من 10.5 ملايين قنطار من الحبوب إلى غاية 19 جويلية. طبعا موسم حصاد الحبوب اللي موجود ومستمر بمختلف مناطق الإنتاج في تونس تجاوزت نسبة الإنتاج فيه 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عملية تجميع الصابة بمراكز التجميع، وبلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 جويلي 2026 10.5 مليون قنطار، وتوزعت الكميات بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يوثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور بحسب المعلومات الإحصائية اللي نشرها ديوان الحبوب أول أمس الاثنين. تصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بنحو 2.35 مليون قنطار بما يعادل 22.39% من الإجمالي الوطني.

0: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السابعة صباحا هنا من إذاعة تطوين من تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. حسب التوقعات الجوية، موجة الحرارة تتقلص عامة على البلاد بداية من يوم الجمعة مع تسجيل انخفاض نسبي اليوم وغدا على المناطق الساحلية. في تطوين، انطلاق فعالية الأيام التحسيسية للتعريف بمنصات التكوين المهني الرقمية والفرص التكوينية. تقدم موسم حصاد الحبوب بنسبة 90%، وفي العالم استشهاد 12 فلسطيني في قصف صهيوني على مدينة غزة، والجيش الإيراني يقصف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. إلى التفاصيل، في تقديمها أحسن العياشي. أفادت نادية مديوني، مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي، أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية اليوم وغدا وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب، وقالت إن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز اعتماد نظام القطع الدوري للتيار الكهربائي، وقد أثار هذا الإجراء استياء في صفوف المواطنين والمهنيين، بما أن تكرار الانقطاعات بات يعرقل قضاء شؤونهم اليومية ويؤثر سلبا في سير نشاطهم التجاري. تقرير الزميلة شعلة المجعي.
1: لا يكاد يمر يوما دون انقطاع التيار الكهربائي، فتتعطل الأعمال وتتوقف الأجهزة، ويضطر المواطنون إلى التأقلم مع واقع أصبح جزءا من يومياتهم. هذا الصوت أصبح مألوفا في عديد المحلات، مولدات تعمل لتعوض انقطاع التيار الكهربائي وتجنب أصحابها خسائر أكبر.
2: حل ما ناش حل حقيقة، كان جروب غرام بالليسانس على الأقل تحافظ على السلعة متاعك، كما الجلاس كما اليغورت كما ياسر حوايج. ما ناش حل اضطرينا باش نعملوا مولد كهربائي، ما لازمو يمشي بالليسانس ساكوت الحكاية يومين، تلقى روحك تدفع في 40-50 دينار ما دام عندك محل وعندك سلعة تفسد، خاصة الضوء يوصل بالـ6-7 سوايع فرجور. ما ناش حل
3: جروب غالي، كان ايسونس ولا مازوت، معناتها فما كونسوماسيون اغلى من الكورون. واحد بيخدم ب 24 دينار يصرف 30 دينار مازوت، ما تخلصش كي خص معاش نخدم، سكر حانوت نرجع ساعه ساعتين ثلاثه، ما يحطوكش ديلي ويقصوا لك على غفله. ما هناش معناتها وقت فيه في القصان، ما هناش وقت باش يرجعوه. فهمت
2: جروبكم تعمل حكايه نتاع 3 ملايين ونص 4 ملايين، مش حاجه كبيره. المشكله مش في حد، المشكله انه هو يصرف، معناها تقريبا تلقى روحك يوميا بين 40-50 دينار يسونس باش تخدم مشطر الماتريال اللي عندك. ما ينجمش يغطي لك كيما مثال تولي باش تنحي كيما كليماتيزير كيما ياسر حوايج تغطيهمش، ديباناج ما هناش حل آخر.
1: ومع كل انقطاع تتزايد مخاوف التجار من تلف السلع، خاصة المواد التي تحتاج إلى التبريد والحفظ.
2: إذا كان عندها خير من اللي تفسد سلعته، احنا نهارين الأولاد ننقص الضوء بقى 3-4 سوايع 4-500 دينار أجور، شتاك ما عندهاش حل.
1: ولا تخلو انقطاعات الكهرباء من مواقف طريفة، خاصة في صالونات الحلاقة والتجميل، حيث يتوقف العمل فجأة ويغادر بعض الحرفاء المحل بنصف حلقة أو دون إتمام تصفيفة شعرهم في مشاهد تثير الابتسامة ولكنها تخفي معاناة يومية.
3: مشيت الحجام مع 8 متاع الليل، الحجام يحجم فيا جري في شطر الحجام وقص عين الضوء، رصت لي خارج الحجام شطر بشطر.
1: وبين حرارة الطقس وانقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة الحلول البديلة، يبقى المواطن والمهني في مواجهة تحدي يومي، أملا في حلول تؤمن استقرار التزويد بالطاقة وتخفف من أعباء الحياة.
0: تقام اليوم في معتمدية تذهيب الأيام التحسيسية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطوين بهدف التعريف بمنصات

0: منصات التكوين المهني الرقمية والتعريف بالخدمات التي توفرها إلى جانب حث الشباب على الاستفادة من الفرص التكوينية. هذه الأيام كانت قد انطلقت أمس في مؤتمرية أسمار، وقد تحدث المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل كيلاني بن عون عن بقية الرزنامة في متابعة الزميل خميس بوبتان.
1: أيام تحسيسية للتعريف بأهم الاختصاصات وكيفية التسجيل ومرافقة طالب التكوين للتسجيل بالمنصة هذه. ضبطنا رزنامة إن شاء الله باش تكون في دور الشباب بمختلف معتمدات الولاية. انطلقنا اليوم بمعتمدية أسمار، إن شاء الله تتواصل الأيام التحسيسية هذه حسب الرزنامة التالية. يوم 22 جويلية بمعتمدية هيبة، بمعتمدية غمراسن 24 جويلية، بالنسبة لمعتمدية رمادة نهار 28 جويلية بدار الشباب رمادة، كيف بمعتمدية البر الأحمر 29 جويلية، وفي معتمدية بن مهيرة بنادي الشباب الريفي بمعتمدية المهيرة بيوم 30 جويلية انطلاق من الساعة 9 صباحا. بالنسبة لمعتمدية التطوين الشمالية والتطوين الجنوبية، سيكون الأيام التحسيسية بالمركب المغاربي بالمعتمدية الشمالية يوم 5 أوت 2026، ومعتمدية التطوين الجنوبية بدار الشباب تطوين يوم 4 أوت 2026. دعم موجه لمختلف طالبي التكوين من مختلف الفئات العمرية باش يسجلوا ويلتحقوا بمنظومة التكوين المهني ويتعرفوا على جملة الاختصاصات الموجودة للوكالة التونسية للتكوين المهني وشنو الاختصاصات الجديدة، ورافقوهم إن شاء الله مع مستشاري التكوين المهني ومستشاري الإعلام والتجهيز بمختلف مراكز التكوين المهني باش يسجلوا في منظومة التكوين المهني، خاطر منصة جديدة باش نرافقوهم.
0: ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج خارج في ولاية تطاوين يوم الغد. تم أحداث 4 إجازات جديدة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدين، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق الشغل وفق ما صرح به مدير المعهد ناصر التايب خلال فعاليات اليوم الإعلامي حول التوجيه الجامعي الذي نظمه أمس المركز الجامعي للتنشيط الثقافي بمدين.
2: اختصاصات هذه هي الإجازة في البيوتكنولوجيا، اختصاص التحاليل والتجارب البيولوجية، أناليز بيولوجيكي ميديكال، خص سيرتو لابورتوار داناليز ميديكال، الكلينيك، ليزوبيتو اكسيتيرا. عندنا إجازة قديمة ما حاولنا جددنا فيها في توسكي انتيليجنس ارتيفيسيال اكسيتيرا، هي مراقبة الجودة الأخضر وحفظ الصحة. عندنا إجازة أخرى جديدة هي أنظمة الجودة في الصناعات الغذائية، هذه كلها فورماسيون على النورم اللي تخرج منها يتخرج كأوديتير. والإجازة الرابعة في علوم الحياة اللي هي بي ام سي سي بيولوجي مولكيولير، هذه إجازة تختلف عن الأخرين أنها إجازة فوندامنتال. الطالب اللي يحب يواصل بعد يعمل ماجستير بحث أو دكتوراه نجم يلتحق بالإجازة هذه اللي هي خدمة مخابر بحث متاع معهد منطقة أحلى قصد إحداث ماجستير بحث ودكتوراه في العلوم البيولوجية. بالنسبة للتجربة السنة الأولى هذه مع السنة الجديدة 2026-2027 تأخذ استيعاب في كل شعبة، أخذنا حوالي 60 طالب، خاصة احنا بعتلي الاستاج البي اف اي دونك يلزم كي ناخذوا 60 من كل واحدة، دونك حتى بعتلي الانتجراسيون نتاعها في اللابورتوار في الكلينيك تكون فاسيل.
0: على الصعيد الوطني صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 138 لسنة 26 و2000 مؤرخ في 20 من جويلية 26 و2000 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 25 و2000 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصبا بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطارة. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا نقطة تئان، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إناس العيادي. في الملفات العالمية، استشهد 12 فلسطيني بينهم 4 أطفال أمس جراء سلسلة غارات جوية شنها المحتل الصهيوني استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، مما أسفر أيضا عن وقوع إصابات بين الأهالي. قالت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أنها أكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. في المقابل، أعلن كل من الجيش والحرس الثوري الإيراني في بيانات منفصلة متعددة تنفيذ سلسلة هجمات شملت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. على صعيد متصل، أعلن الحوثيون في اليمن أمس أنهم أجبروا سفنا على العودة لأدراجهم في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية. هذا ودعا محمد شهاز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أمس الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس، محذرا من اتخاذ خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وأعرب شريف خلال لقائه إسكندر مؤمني وزير الداخلية الإيراني عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة، مؤكدا مواصلة بلادها أداء دورها كوسيط وميسر للمساعدة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وفي آخر أنباء هذه النشرة، أقر أمس البرلمان الفرنسي نهائيا مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15، ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في شهر سبتمبر القادم، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. حسب التوقعات الجوية، موجة الحرارة تتقلص عامة على البلاد بداية من يوم الجمعة مع تسجيل انخفاض نسبي اليوم وغدا على المناطق الساحلية. في تطاوين، انطلاق فعاليات الأيام التحسيسية للتعريف بمنصات التكوين المهني الرقمية والفرص التكوينية، تقدم موسم حصاد الحبوب بنسبة 90%. وفي العالم، استشهاد 12 فلسطيني في قصف صهيوني على مدينة غزة، والجيش الإيراني يقصف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. في الختام، لكم تحيات هادي الغريبي في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: جبال الألب سلسلة جبلية في أوروبا، تعتبر من أشهر السلاسل الجبلية في العالم ومن أكثرها أهمية في القارة الأوروبية. تمتد سلسلة جبال الألب لمسافة تقارب 1200 كيلومتر عبر نحو 8 دول أوروبية، وتشكل الألب حاجزا طبيعيا مهما يؤثر في المناخ والموارد المائية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة. تتميز جبال الألب بقممها الشاهقة المغطاة بالثلوج معظم أيام السنة، ويعد جبل مونبلان أعلى قممها بارتفاع يبلغ نحو 4800 متر، ويقع على الحدود بين فرنسا وإيطاليا. كما تضم سلسلة العديد من الأنهار الجليدية والبحيرات التي تجعل منها وجهة سياحية عالمية. وتلعب جبال الألب دورا اقتصاديا مهما، إذ تستقطب ملايين السياح سنويا لممارسة الرياضات الشتوية وتسلق الجبال. كما تعد مصدرا رئيسيا للمياه العذبة، حيث تنبع منها عدة أنهار أوروبية كبرى، من بينها نهر الراين ونهر الرون. وتتميز منطقة جبال الألب بتنوعها البيولوجي الكبير، إذ تحتضن أنواعا عديدة من النباتات والحيوانات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية في المرتفعات. كما تحظى أجزاء واسعة منها بالحماية البيئية للحفاظ على هذا التراث الطبيعي الفريد. وتبقى سلسلة جبال الألب رمزا للجمال الطبيعي في أوروبا، وواحدة من أهم المعالم الجغرافية التي تجمع بين الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية، مما يجعلها مقصدا عالميا لعشاق الطبيعة والمغامرة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

22 دقيقة بعد السبعة. مستمعين رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار الصباحية ومواصلين ديما معكم في ورود الصباح. صباح الخير، نهاركم زين، الناس يتحقت بينا في الاستماع، يوم سعيد على الجميع، إن شاء الله فقتوا بخير وصحة وسلامة، نهار جديد إن شاء الله فيه الكثير من الأمل والكثير من الإنجازات والأعمال إن شاء الله اللي في ميزان حسناتنا الكل. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق وين ما كانت الوجهات متاعكم، إن شاء الله ثنية واسعة أمام الجميع. نرجع طبعا بأحوال طقس اليوم، الحرارة ما زالت مرتفعة تنخفض بجهات الشمال في حدود بين 39 و 43 درجة، لكن تبقى في الحرارة مرتفعة في جهات الوسط والجنوب وتوصل حتى 49 درجة مع هبوب رياح الشهيل. إن شاء الله نقوله في الأيام القادمة تخف الموجة هذية وتخف تبعات الموجة هذية والمعاناة طبعا متاع الناس فيما يخص الانقطاع المتكرر للكهرباء والماء. الجاي إن شاء الله أفضل يا ربي للجميع.

كان هذا عدنان الشواشي مستمعينا، غدنانا حبيتها وصباح المحبة، صباح العلاقات الطيبة والجيدة بين الناس الكل اللي دعم طبعا حياتنا ودعم دنيتنا هذية في العمل في المجتمع في الدار في العائلة. مهمة جدا العلاقات اللي تبنى على أسس صحيحة. صباحكم زين، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا. تحدث شوية في الجانب الوطني، حيث تقرر أمس في جلسة عقدها وزير الصحة مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية. هذا طبعا ما أكدته وزارة الصحة التونسية، وأوضحت أن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح باش يتم مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمات التلقيح مع الاستثمار في الوقاية نظرا لأهميتها في حماية صحة المواطنين والأجيال القادمة. الاجتماع هذا اللي خصص لتقييم برنامج اللجنة الوطنية للتلقيح، وأكد فيه الوزير على الإنصاف في النفاذ إلى التلقيح بمختلف الجهات لتحقيق العدالة الصحية.

0: علي علي.
1: هذيك هو صبحية يلزم الناس كل نفيقه. هكا غنينا سيد أحمد حمزة جارية حمودة وصلبينا 33 دقيقة بعد السبعة. ربي أكيد المعذرة لأنه هذيك هو
2: غنية شنحوالك نغم حلو نغم تونسي ما نجموش نقطعوه. الأخبار الرياضة موجودة أكيد ما زلنا محسوب ما تجاوزناش الوقت
1: أكيد. ربيبة معاكم طبعا في الموعد الرياضي الصباحي بإطلالتها المزيانة وبرشا خبيرات من عليك.
2: شكرا. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. هيئة الملعب الجيبسي على الجماهير يوم الأمس أنه تم تعاقد رسمي مع المدرب الشاكر مفتاح للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم الرياضي. التمارين إذن للموسم الرياضي الجديد باش تنطلق غرة أوت وباش يدخل الفريق في مرحلة التحضيرات للموسم المقبل. النادي الافريقي عين رسميا ماهر الكنزاري مدرب جديد للفريق خلفا لفوز البنزرتي. مقرر ماهر الكنزاري باش يشرف في مهامه انطلاقا من يوم الاثنين 27 جويليا الجاري. الترجي الرياضي التونسي والتقدم الرياضي بساقية دير سعد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الفريقان اتفقوا على مباراة ودية تجمع الثنائي يوم 26 جويليا بمركز التربصات بعين دراهم انطلاقا من الساعة 9 صباحا. ذكر زوز فرق موجودة في هذا المركز في تربص. ذكر أن ساقية الدير تعاقد مع قائد مستقبل جابس حارس المرمى عبد القادر شوية. النادي الرياضي الصفاقس يدخل في تربص اليوم مغلق بمدينة سوسة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. هيئة الأعمال للشبيبة القيروانية هي تصريف الأعمال

0: بقيادة الدكتور محمد ليوان ستتجه إلى المحكمة الرياضية الدولية التاس على خلفية صدور قرار اللجنة الوطنية لسناف القاضي بقبول الطعن تقدمت به إدارة الشبيبة بخصوص الترتيب النهائي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى شكلا ورفض أصلا. فريق سبورتينغ المكنين عين عثمان الشايبي مدرب جديد خلفا لأمين كمون. هذه أخبارنا في الرياضة. عودة لك إلهام.
1: شكرا لك ربيب ومصلين معكم ديما في صبحيتنا حتى للعشرة. مرحبا بكم الناس كلها.

رجعنا لكم مستمعينا 39 دقيقة بعد السبعة للي يسأل على الوقت. ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، الناس وجهتها العمل متاحة ولا وين مكان الوجهة، إن شاء الله توصلوا سلامات وسلامات ديمة على الطرقات مستمعينا في كل مكان. مرحبا بكم مجددا. على غرار مختلف المستشفيات في جهاتنا وبحكم الظرفية اللي نعيشوها الناس الكل، مستشفى تطاوين طبعا يأكد أنه المرضى اللي يستحقوا جهاز الأكسجين المنزلي وفي حالة طبعا انقطاع الكهرباء وتعرضهم لصعوبات، من الضروري أنهم يتوجهوا إلى المستشفى الجهوي بتطاوين، لأنه طبعا فما جاهزية كاملة في المستشفى هذية بما يضمن سلامتهم واستمرار تلقيهم الرعاية اللازمة. وديما طبعا نأكد رأي الأرقام موجودة، أرقام الحماية المدنية 198 والإسعاف الطبي 190. الناس إذا اللي يستحق معناها ما عنديش وسيلة نقل ولا حالته الصحية ربما ما تسمحش أنه يتنقل بوسيلة عادية، هضوم على ذمتكم. الحماية المدنية 198 والإسعاف الطبي 190، وإن شاء الله ربي يعدي الفترة هذه على خير وباللطف على الناس الكل.

كانت لطيفة العرفاوي بمجموعة طبعا من الأماني، وإن شاء الله هكا العلاقات الطيبة والعلاقات ربما لي بعد شوية الناس ترجع لبعضها، لأنه هام جدا أنه تكون عندنا علاقات جيدة في رحلتنا في الحياة. من علاقاتنا باش نمشي لصحتنا زادة الهامة جدا، وكيل عادة معنا في الفقرة هذه وفي التوقيت هذه الأخصائية في التغذية العلاجية أماني بن جميع. أماني صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك أماني. نعرفش هل أماني في الاستماع لنا هادي، شوفنا الحكاية هذه. أماني صباح النور، فريق صبحية طبعا هادي الغريبي، زملائنا في قسم الرياضة في قسم الأخبار يوصلوا لكم أجمل التحايا ويصبح عليكم الناس الكل. نرجع طبعا بالأنغام في حين أنه نعود الاتصال بأماني

0: باش نرجعوا له النغم هذا بصوت الهادي اللاجويني. لكن قبل هذا طبعا باش نمشي لضيفتي اماني بن جميع المختصه في التغذيه العلاجيه اللي حاضره معنا على خط البرنامج. اماني مرحبا بك، صباح النور.
1: شحويلكم ان شاء الله تكونوا
0: صحه وعافيه يا ربي، نحن وانت ان شاء الله والساده المستمعين.
1: اليوم باش نحكيو على سوجي نتعرضوا له برشا عباد وان جينيرال مسكوت عليه، معناها برشا عباد تعاني منه وتسكت معناها وتتعايش معاه.
0: اي
1: نحكيو عن الانفيك ولا الكونستيباسيون والا القصد. المشكله هذه تمس برشا عباد، تمس 20-30% من البوبيلاسيون من العباد.
0: اي
1: فما برشا عباد تعاني وتعاني منها وما تحكيش عليها، ما تعايش معاها، معناها ما عادش تلقاها، وهي اللي هي حاجه غلطه برشا. المشكل هذا ما نجيش نخطو عليه ولازم نحلوه. كيفاش انا كيفاش نعرف روحي عندي كونستيباسيون؟ التعريف الطبي نتاع الحكايه هذه تكون الفريكونس نتاع دخول التواليت يكون اقل من 3 مرات في الاسبوع. اذا انت تدخل اقل من 3 مرات في الاسبوع للتواليت معناها راك كونستيبي، وماذا بينا نلقوا حل. نجربوا واحدنا في الاول بعض النصائح، واذا ما مشيتش معنا ماذا بينا نشوفوا معناها مختص نتبعوا معاه الحكايه اكثر.
0: اي
1: خاطر مثلا المدره تنجم تسبب في برشا مشاكل. السبب نتاعها اول حاجه اللي الكل يعرفوها انه الجسم يكون يقصى، كيكون الجسم شايح بالمايره اون جينيرال باش تصير معناها كونسيكونس انه الشخص مش عالي من
0: كونسيكونس.
1: ثاني حاجه قله الالياف، الشخص النظام الغذائي نتاعه ما يكفش برشا الياف. نشوفوا بعدين المصادر نتاع الالياف شنو وكيفاش كيفاش نزيدوا بشويه بشويه الالياف في النظام الغذائي نتاعنا. ثالث حاجه اللي العبيد معناها ما تعطيهاش أهمية اللي هي الحركة ولا السبور. العبد اللي يكون في دونتيغ وما يتحركش برشا راه اون جينيرال كذا كيف كيف كيكون في كونسيونس باش تكون فما كونستيباسيون. أسباب أخرى معناها أقل أهمية اللي هي تنجم تكون فما ديزيكيليبر نتاع الميكروبيوت ولا الجراثيم المعوية نتاعنا. ستريس كرونيك زاد وإلا التوتر المزمن ينجم يكون معناها سبب في الكونستيباسيون. وإلا ينجم يكون فما زادة مشكل في الغدد ما يخدموش مليح، دونك كيف كيف باش يكون فما كونسيكونس نتاع كونستيباسيون.
0: هذه تقريبا مختلف الأسباب، وكل يسمع فينا ينتبه للأسباب. تنجم تكون هذه أسباب اللي خليته يحس بالقلق هذايا وبالإشكالية هذه، إشكالية الإمساك.
1: أنا توا في العلاج ولا طرق الوقاية والعلاج، أول حاجة باش نحكي عليها هي الحركة، على خاطر هي كيما حكينا من بكري العبيد ما تعطيهاش أهمية وما تحطيهاش معناها في الحاجات اللي تبدلهم في المود دو في نتاعها. أول حاجة كي نحكيو على الحركة لازمها تكون حركة منتظمة، راه مش واحد يجرب نهارين ثلاثة ويقول أنا ما لقيتش خزيتها. بعد جمعة 10 أيام أون جينيرال الشخص باش يحس بالديفيرونس، ونحكيو لهنا على أقل حاجة 20 مينوت صغر وإلا مخش معناها حركة، معناها حتى مخش تسيفيزون مش لازم واحد يشمش الفاولة معناها ويترينا. أنا نصيدة يتحرك أقل حاجة 20 مينوت بغجوك.
0: به
1: علاش؟ على خاطرها الحكاية هذي تحفز الخدمة بتاع الأمعاء ولي كونتراكسيون تاع لي ميسكل تاع معناها في الجهاز الهضمي. دونك باش تخلي لي سيل ولا الفضلات تكون سوبل معناها وتنقص من
0: الكونتراكسيون. ما تبقاش في الجسم.
1: اي ثاني حاجه الماء لازمنا نركزوا على الماء، خاصه توا في السخانه معناها ولي الجسم يخرج يضيع برشا ماء والكل. إذا بينا على خوي دوما نقوم نشرب برشا ماء قبل الوجبات، نشرب الماء وين ما كيبنا دابوزة وين ما نغدروا لها نشرب الماء ونتفقدوا وإحنا من الماء. ثالث حاجة اللي هي الألياف اللي شيب وجنرال كي يقولوا ألياف العباد ديريكت تمشي مخها الخضرة والغلة.
0: صحيح
1: الغلة بيسكو فيها السكر ماذا بينا معناها تكون كمية دينا معناها معقولة من الخروج بالإفراط. الخضرة بيسكو ما فيهش برشا سعرات حرارية نجمو معناها نجمو نستهلكوها قبل ما نجمو. بالطبيعة إذا واحد ما يكونش عنده مشاكل معناها مع الألياف فما زاد البقول الجافة العباد تنساها اللي هي العدس الخيول الحبز إكسيتيرا. فما فواكه الجافة لوز فيو
0: المكسرات عموما مع التعديل ديما حتى المكسرات في الكميات نتاعها، لانه طبعا اي حاجه راهي ناخذوها ديما بتوازن.
1: صحيح خاطر غنيه بالسعرات الحراريه
0: وغنيه بالدهنيات. صحيح
1: اما الحبوب الكامله زاده معناها ماذا بينا مثلا الخبز يكون كومبلي هذاك يعاوننا اكثر، وهما نوع متاع حبوب يسمى تيليوم يتباع في الفارما فارماسي ويكون موجود معناها حتى أونلاين في برشا ويسموه حتى لاكساتيف ناتوريل معناها تلمو ينجم يعوض للاكساتيف اللي العبيد يعملهم في كاد الكونستيباسيون حتى هذيك هو طبيعي شبه برشا الحبوب الكاملة معناها كيف النخالة والشعير يتحط مغرفة قهوة في كاس ماء يشرب من مرة مرتين في النهار حتى هذيك يساعد برشا الغلة اللي زادا نجم تعاودنا وفيها أنواع تاع ألياف تعاود في الكونستيباسيون اللي شيء كونسوليبي هي العبينة خاصة العبينة الشريحة نجمو ناخدو كعبتين على خميس إذا كيف كيف يعملوا فرق معناها
0: الأولى
1: وثم زاد الشيء الشريحة معناها الكربون الشريح إذا كيف كيف حتى هو باهي
0: أي وهاو توا وقته توا اللي نجم يشيحها ولا اللي نجم يصبر شوية وياخذها من بعد شيحة طبعا فيها فوائد برشا وديما هكا أماني والسادة المستمعين راهو كل واحد يقول لك طبيب نفسه إذا كان احنا ناخذوا حاجات ونحسوها فعلا تعمل لنا الإمساك في ماكلتنا اليوميا نقصوا منها زادة كل واحد وبدنه فما ناس تتقلق من حاجات فما ناس أخرى لا بدنها ما يتقلقش نحن ما نتبعوش شوف أنا حاجة هذه تقلقني وتعمل لي إمساك وبش تتعبني نولي نبعد عليها وإلا ما ناخذهاش على الأقل بشكل مستمر
1: إذا أنا نجرب حاجة معناها تقلقني كل واحد خطر يختلف بين الجسم والإنسان كل واحد وكيفاش كل واحد وكيفاش تركيبته معناها وجينيرال ديما إذا أنا نعرفها الحاجة جربتها وقلقتني ما عادش
0: نفهمها. هذاك هو يعطيك الصحة.
1: حاجة أخيرة زيت الني إذا كيف كيف على خويا وإلا فتلايد إذا كيف كيف يساعد برشا. باغ كونتخ زيت الطايب راهو عنده إيفي عكسي.
0: به واضح واضح جدا يعطيك الصحة أماني شكرا لك ديما على كل النصائح هذه على المعطيات الهامة وديما صحتنا راهي تاج فوق ريوسنا ننتبه برشا للجانب الصحي متاعنا وديما نتبعوا الحاجات اللي تنفعنا واللي تفيدنا شكرا لك تحياتنا لك نهارك طيب نواصل طبعا مع الهادي جويني سمعنا شوية هكا من الغناية لكن نكملوا بها بإذن الله ومواصلين ديما معكم في صبحيتنا ورود الصباح ورود الأربعة حتى للعشرة بقدرة ربي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل سلسلة الأيام التحسيسية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطوين للتعريف بمنصات التكوين المهني ودعوة الشباب للاستفادة منها والتسجيل بها. وتنتظم هذه التظاهرة اليوم بمعتمدية الذهب على أن تنتظم بغمراس يوم 24 وأرمادا يوم 28 من جويلية الجارية. تنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة لتونسيين بالخارج يوم الغد من ولاية تطاوين، ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار. ينظمها الديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية إلى غاية 6 من أوت القادم. خصص اجتماع لجنة الجهوية للتمكين الاقتصادي بولاية جابس يوم أمس للنظر في اعتماد منهجية عمل موحدة تمكن من معالجة الإشكاليات التي تعترض تنفيذ هذا البرنامج. تنتظم اليوم وغدا بمدينة العلوم بتونس الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم للتعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. دوليا، نفذ الجيش الصهيوني فجر اليوم عملية تفجير واسعة في بلدتي مجدلازون وكفر تبنيت جنوب لبنان تزامنا مع أعلان الصليب الأحمر اللبناني إصابة مسعفين اثنين جراء في انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف أثناء تنفيذ مهمة إنسانية للبحث عن مفقود في منطقة زوتر الشرقية. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن استهداف منشآتها النووية أو المواقع الحساسة سيعد توسعا في نطاق الحرب، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع ستقابل برد يستهدف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد عقد محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن بدء المحادثات مرهون بمدى استعداد طهران لعقد ما وصفه بمحادثات جادة. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
4: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: رجعني لكم مستمعين 10 دقائق بعد الثمانية. مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، نهاركم طيب، ومواصلين معاكم في ورود الصباح. ونرجع طبعا بأحوال طقس اليوم والأيامات القادمة. معانا على خط البرنامج مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس الساتوري. سي أنيس نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين مدام الهام، تحية ليك والأوفية إذاعة تتاوين.
0: نقولوا ديما ربي يلطف بينا، الحمد لله على كل حال، إن شاء الله نقولوا فترة وتمر بسلام. وهذاك هو، هذا حاجة ربي وقدر ربي ونحن راضيين.
1: أكيد ما يدوم حال.
0: إن شاء الله إن شاء الله. طقس اليوم والأيامات القادمة سي أنيس تفضل.
1: طقس اليوم بجوز عنصر تتواصل الحرارة، يعني باش يكون إن شاء الله اليوم فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة، خاصة الجهات الشرقية للشمال والوسط. وين ممكن حتى نحكي تقنيا على أنه انتهت موجة الحرارة في الجهات هيك. اليوم ننتظر حرارة قصوى تكون بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، تكون بين 43 و 47 درجة في بقية الجهات، توصل حتى 49 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر وبلي مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للحرارة القصوى يوم أمس تطاوين سجلنا 47 درجة كحرارة قصوى اليوم، ولو أنه انخفاض نسبي لكن ما زالت مرتفعة نسبيا، تقريبا في حدود 44-45 درجة. بقية الجهات يوم أمس بلغت 49 درجة في القروين، توزر وقابس 48 درجة في بيجة، تونس دغوين وجندوبة 47 درجة في قبلي تطاوين وسيدي بوزيد، 46 في قفص سليانة ومدنين، 45 في الكيف وجربة، 44 المستير القصرين ونابل. تالي كانت في حدود 41 درجة، يعني تقريب درجة حرارة كانت أعلى من 45 في أغلب جهات البلاد. كما قلنا اليوم بداية انخفاض نسبي، ولو أنها تتواصل معناها في عمومها مرتفعة في جهات الجنوب نظرا لكونه الطيارات ما زالت جنوبية إلى جنوبية غربية. فيما عدا ذلك اليوم السماء صافية إلى قليلة السحب، ننتظر أنه السحب تتكاثف في فترات ما بعد الظهر في مرتفعات الكيف والسليانة القصرين سيدي بوزيد والقيروان، حتى الجهات الشمالية من ولاية قفصة تتكون خلايا رعدية إن شاء الله محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة، يعني دون فاعلية كبيرة. البحر إن شاء الله اليوم بش يكون متموج بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل. يوم الغد الخميس تقص تقريب بنفس الخصائص، الاستقرار في تقريب كامل العناصر الجوية مع الطيارات، يعني تكون غربية في عمومها، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة دون تغيير. يومي الجمعة والسبت لهنا معناه أهم بالنسبة لأهالينا في الجنوب، خاصة الجنوب الشرقي مع انتقاد الطيارات، يعني من القطاع الشمالي بالشمال والوسط تتولي في أغلبها شرقية بالجنوب، لهنا مش تحسوا انخفاض نسبي في درجات الحرارة. السماء مش تتواصل صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، البحر قليل الاضطراب، يعني ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. على أن شاء الله في بداية ومنتصف الأسبوع المقبل النجم حتى نحكيه على درجات حرارة ترجع إلى ما دون المعدلات العادية. هذا طقسنا أخت الهام، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: إن شاء الله، شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك طبعا. كما قلنا إن شاء الله فترة وتتعدى على خير، وإن شاء الله نكون الناس كل بصحة وسلامة، هذه حاجة من عند ربي سبحانه وتعالى. لكن زاد على وصلتنا برشا ملاحظات من مستمعين، هذا بأمس واليوم والأيامات هذه كلها فيما يخص الانقطاعات المتكررة اللي ما فماش سابق إعلام من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وحتى نشوفوا مرات في بعض الصفحات اللي نشوفوا بالوقت معناها شنية الأماكن اللي باش يقص عليها الكهرباء، لكن مرات فما أماكن مستثنات من الانقطاع، لكن تلقى تجي الملاحظات من عند المواطنين أنه راو قاعد ينقطع عليهم التيار الكهربائي. هذا راو فيه اخطر على الأجهزة الكهربائية، فيه برشا قلق للناس، فما ناس مرضى، فما ناس كبار، فما بيبيات، فما تعطيل للمصالح العامة، فما أدوية لا قدر الله تتلف، فما ناس يلزم الدويات متاعها موجودة في درجة حرارة معينة ما ينجمش يحولها، ما ينجمش يخرجها، إذا كان خرجها لا قدر الله ترجع له بالخايب على بدنه. كذلك معناها في العموم قطاعات كلها متضررة من الانقطاع هذية، ياريت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعدل الانقطاعات هذية، تعمل جدول منظم وجدول صحيح. شو قولها، بش تقص على منطقة ومن بعد فما مناطق راهي تقص فيها وفما مناطق لا، هذه ملاحظات اللي توصلنا. فما مناطق تقول لك باش نقص عليهم ولا مانيش قاص عليهم، ومن بعد ينقطع التيار الكهربائي ولي ساعات مطوله، وحتى ساعات يقول لك ساعتين وتلقاها خمسه وسته سوايع. ان شاء الله نقولوا القادم افضل، ان شاء الله العدل يكون بين الجهات وبين الاحياء في قطع التيار الكهربائي.

0: رجعني لكم مستمعينا وتوا طبعا باش نواصل وفقرة الشأن البلدي اللي في كل مرة هكا نتعرفوا على الخدمات البلدية في الفترات الصيفية هذه. واليوم وجهتنا البلدية بغرارة وموجود معنا المكلف بتسيير البلدية هذه سي فتحي الصيد. سي فتحي صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، يعيشك، مرحبا، تحية ليك وكافة مستمعي إذاعة التطوير.
0: يعيشك، نشوفه طبعا في برشة تقدم في العمل البلدي في جهة بغرارة، بغرارة اللي تستقطب برشة ناس في الصائفة برغم هي معتمدية، لكن بما أنه معتمدية ساحلية أكيد العمل مضاعف لهنا. تفضل سي فتحي.
1: بالطبيعة احنا معناها في الصيف يشهد الشواطئ متاعنا والفصحى الشاطئية ومنطقة بغرارة كلها على إقبال كبير وزوار من مختلف المناطق المجاورة. ننطلقوا في الاستعدادات بطبيعة بصيفة مبكرة في تنظيف وإصلاح شبكة التنوير العمومي، مسح المسالك المؤدية للشواطئ. توا منذ مدة تقريبا من 20 جوان يشهد الشاطئ متاعنا الفصحى الشاطئي إقبال عدد كبير. عملنا اليومي بالطبيعة هذاك المعنى الكنس والرفع والتنظيف. عدنا زاد مشروع انطلق يوم 14 جويلية، مشروع هذايا في خصوص تعبيد الطرقات ومد الأرصفة. مدة الأشغال 180 يوم، الكلفة 1,150,000 دينار. يشمل كامل المنطقة البلدية تقريبا بغرارة تاجر جمت العياطي. فما مسالك قديمة معناها مخدومة منذ فترة طويلة عودناها، وفما مسالك جديدة إضافة إلى الترصيف معناها والترطوار والعناية بالمسالك هذه.
0: اي نعم،
1: عندنا زاد مقاول انطلق اليوم في إطار منها الاستعداد للعودة المدرسية. فما بعض الطرقات المودية للمدارس فيها حفر باش نتعهدوها. وعندنا زاد بعض المسالك اللي داخل التجمعات السكنية وعلى الطرقات والمسالك البلدية اللي هي كلها باش نصلحوها. عندنا زاد حملة شهرية نقوم بها لمقاومة الحشرات، هذه انطلقنا من شهر فيفري 3 أيام في كل شهر. شهر جوان دخلنا أيام 16 و17 و18 جويلية. عندنا زاد نشاط ثقافي بطبيعة، هو الصيف يلزم نشاط ثقافي
0: أكيد.
1: وفي إطار الاحتفال بعيد الجمهورية عندنا برنامج تالي، عندنا الليلة السحرة في المسرح. نهار الجمعة زاد عندنا تنشيط بالتعاون مع مندوبية الشباب والرياضة، تنشيط الشباب على الشواطئ. مع النشاط هذا زاد عندنا حملة بيئية بالتعاون مع المندوبية والجهوية الفلاحة والصحة في إطار التوقي من داء الكلب عافانا وعافاكم الله.
0: عافى الله الجميع. اي نعم.
1: عندنا بعدها زاد أيام ثقافية تمتد على 4 أيام بالتعاون مع تنسيقية فسيفساء التنمية والثقافة. نهار 26 27 28 29. هذه زاد فيها برنامج تالي، فيها تنشيط للأطفال، فيها سهرات، فيها حملات توعوية بخصوص النظافة، إسعافات أولية. الحصيل هو برنامج تالي، وندعو الجميع معنا للحضور ونجاح هذه التظاهرات، ومرحبا بهم في بغداد
0: إن شاء الله. شكرا لك سي فتحي، تحياتنا لك وإن شاء الله المزيد طبعا من الجهد والمزيد من العمل، وربي يوفقكم. نهارك طيب وإلى اللقاء. شكرا.

رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معكم 27 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بكم مجددا. نعاود نذكر أنه مستشفياتنا بجهات الجنوب الشرقي مفتوحة بالنسبة إلى الناس اللي تعاني من نقص الأكسجين وبطبيعتها معناها تعيش بالماكينة بتاع الأكسجين في حال انقطاع التيار الكهربائي. مستشفيات هذه موجودة على ذمتكم إذا كان طبعا شكون وينجم شكون معاه المريض هذا وينجم يهزه للمستشفى، وإلا راهو أرقام الحماية المدنية، رقم الحماية المدنية 198 ورقم الإسعاف الطبي 190، وربي يشفي الجميع. نواصل ديما معكم في صبحيتنا، نهاركم زين الناس كل، مرحبا باللي التحق بينا في الاستماع. بداية يوم طيبة، بداية يوم موفقة للجميع، وثنية زينة لكل مستعملي الطرقات. سقانا كين هذه نقصوا من السرعة ونحاولوا نكونوا أكثر اتزان وأكثر هدوء، لأنه مع سقانا ديما الواحد يتوتر، لكن نتحكموا في أعصابنا ونتحكموا في رواحنا فترة وتتعدى بقدرة ربي. بعد شوية طبعا باش يلتحق بينا سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة، وكيل عادة الحديث على الورود والحديث على الجنين، سواء جنينة الدار وإلا الجنين العمومية.

0: أيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: إشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف.

0: أرجع لكم مستمعينا ونرجع طبعا بفقرة الورود والغراسات عموما. ومعانا على خط البرنامج مختص في البيئة سي وحيد الجنحاني. سي وحيد صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي الهام, صباح الخير مستمعي ذات تطاوين والجنوب التونسي الكل.
0: يعيشك, شكرا ليك, مرحبا بيك طبعا في كل مرة هكا فما حاجة جديدة, فما نوعية من الأزهار أو النباتات اللي تستحق أنها تكون في الجنينة متاعنا. اليوم طبعا محضرنا سي وحيد الجنحاني نبتة ياسر حلوة, ياسر مزيانة في ريحتها, في منظرها زيادة. نبتتنا اليوم اللي هي طبعا الياسمين, وشكون ما يحبش الياسمين هكا ولا سي وحيد؟
1: وكذلك اختي الهام, راهو احنا نحكيوا على زوج نبتات حسن وحسين, تعرف ما هذوما يتقرنوا الفن والياسمين. احنا ما نجوش ما نفصلوا مع بعضهم,
0: صحيح.
1: يعني احنا في جنينه كل مغروم, كل امراه خاصه النساء انتوما, إذا كان يعملوا جنينة حديقة صغيرة يتمناوا عندهم ياسمينة وفلة,
0: صحيح.
1: والحمد لله موجود الفل وموجود الياسمين, وهذه ولا ثقافة التونسي معتها, مشموم الفل ومشموم الياسمين معتها, هذا ولا عبارة على سلوغان في تونس.
0: أي وتوى في الصيف خاصة على الشطوط هكا.
1: وهذه نحب نأكد, ولا راهو الفل والياسمين موجود في تونس الكل من شمالها لجنوبها,
0: صحيح.
1: ولا النبتة هذه اللي هي اسمها جاسمينيوم ساباك, الساباك هو الفل, والأوفيس جاسمينيوم أوفيسيناليس هو الياسمين, يعني أي. من نفس الفصيلة, أولاد عم هما, فهمت؟ وفينا الماء, هو شنو اللي يختلف حاجتي نوعية الشجرة, لأن الياسمين شجرة متسلقة,
0: أي.
1: يعني كتحط على الشباك ولا تحط على في تركينة, تملك التركينة وتغطي الشباك وتغطي حتى الجدار, دونك هي عبارة شجيرة متسلقة. هذه بالنسبة للياسمين, وذلك علاش تقاك الياسمين تقا مالك التركينة هذيك ونشيخوا عليه, وخاصة ريحة الياسمين أخف شوية من ريحة الفل.
0: أي.
1: بالنسبة لنبتة الفل هي شجيرة قصيرة شوية, أقل كثافة من الياسمينة, وذلك علاش معناتها في لونتروتيان هي اصعب بالنسبه للفل الياسمينة, ولكن في كل الحالات هما يتاقلموا مع المناخ نتاعنا. اذا كان حصلوا ثبت وسي معناتها وفرنا لهم الظروف الاساسيه الاولى, تقعد على طول. وهنا نحب ناكد اللي يعيشكم, خذوا الياسمين والفل وهما صغار, ما تاخذوهمش كبار. يعني كي تمشيو المنبت او للسوق او لاي معناتها واحد يبيع فيهم, ديما اختاروهم صغارك اللي في المحبس صار ولا الساشيات صار, لانهم هذوكم اضمن باش ينجحوا, يتاقلموا خير مع السخانه ويتاقلموا خير مع شح المياه خير. فهمت؟ معلومه يظل واضحه
0: جدا.
1: فوالا المعلومه الثانيه هي لونتروتيان. شوف, اولا اختاروا بلاصه رمليه, وانا نعاود نقول الجنوب الحول الحمد لله كله رملي معنا, وهذه تدل على شيء, يكون التربه تكون فلترات وتكون بوغوز, معناتها الماء في سفيسه يمشي والعروق في سفيسه تضرب,
0: صحيح.
1: ثاني حاجه بعدوها على الاكسبوزيسيون ديريكت نتاع الشمس, شو دمي امبر, يعني شوف تركينه اللي فيها معناتها فيها شويه
0: فما ظل, فما شويه ظل هيك على خاطر حساس اللي الياسمين والفل راه زاده,
1: اي حبش سخانه برشا, اي بدو على السخانه المباشره معناتها على الشمس المباشر, فهمت؟ واكيد في كل تركينه في ديارنا فما الظل, اختاروا لها البلايس اللي فيها الظل. دونك هي مش مشكلتها سخانه, مش مشكلتها شح المياه, كي تكبر وخلي تكبر تولي عادي, نعود نقول الصل في الجمعة يكفيها, الصل ماء الجمعة يكفي, لكن البدايات يلزمها تنمو نمو طبيعي, كما قلت لكم يلزمها أرض رملية, يلزمها دمي أمبر فما شوية ظل في النصف الثاني بتاع النهار, بعد القايلة, وبطبيعة الحال يعيشكم يهديكم, ما تزربوش للنوار متاعها, خليها تكبر, خلي الدالية, احنا نقوله دالية بعد الشجرة, خليها تكبر ساعة,
0: أيه.
1: وفي الرابع عام والخامس عام كي تعطي النوار تعطي بزيد معتها سيء, يعني نعود ونأكد ما تزربوش, خليها تملى روحها وخليها تقوى. هذه نصيحة حتى لكل شيء, حتى لكل

0: شجرة.
1: يلزمنا شجرة بعد ما نتهنوا اللي هي طلعت في ظروف طيبة هكا ومعادش فما مشاكل ومعادش نخافوا عليها وفاتت ذيك المرحلة متاع اللي تبدأ مسيسة ويلزمها برشا عناية، وقتها نكونوا مطمئنين ونجموا نتعاملوا معاه وتعيشنا في الحديقة متاعنا. وزيد خاصة الفل والياسمين رام يستخرجوا منهم في العطور، رام من الورود والأزهار اللي ريحتها قوية وريحتها ثابتة ومزيانة وتنجم تعيش معنا
0: بتبيع، وخاصة وقت تبدا تطلع في النوال نتاعها غير نحي برك، قد ما تنحي قد ما تعاود ترجع، فهمت؟ مرونه في الماء في الجمعه.
1: به به حاجه به وكان نقتصدوا في الماء في نفس الوقت، معناه يلزمنا برشا برشا ترشيد استهلاك حتى نحافظوا على ثروتنا المائيه. شكرا ليك سي وحيد، شكرا على الكلام الحلو المزيان هذايا، تحياتنا ليك، نهارك فل وياسمين انت والساده المستمعين، الى اللقاء.

0: مسلين ديو معكم مستمعينا في صباحيتنا التاسعة غير أربعة لليسر على الوقت. مرحبا بكم الناس كل، نهاركم زين، نهاركم طيب. صح فطوركم ناس ممكن اللي تفيق وتفطر مخر، ولأنه في الصيف ما همش نسبة كبيرة، لكن على كل كل واحد وظروفه، كل واحد وطبيعة الحياة متاعه وطبيعة العمل متاعه، اللي فيق بكري واللي فيق مخر. المهم إن شاء الله فقتوا وأنتم في حالة جيدة. توا وقيت الفقرة أي تاك مع زميلنا عبد الله بكير.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك.
3: اي تك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم نناقشوا البيانات، الاحصائيات والتقارير الصادره عن مراكز الابحاث العالميه واللي تحدد ملامح التحول الهيكلي اللي باش يشهدوا شكل الانترنت والاليات التصفح وانتاج المحتوى خلال السنوات الخمسه الاخيره. هذا السؤال اللي جاء لبال برشا ناس منكم بعد الطفره اللي صايره هذه من الذكاء الاصطناعي. بعد خمس سنين العمليه وين ماشي؟ التوقعات التقنية تشير إلى أن البحث المعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة باش يتفوق على محركات البحث التقليدية بحلول 2030، وتتوقع مؤسسة كيما غارتنر تراجع حجم البحث التقليدي بنسبة 25% بالتزامن مع وصول مستخدمي منصات الذكاء الاصطناعي. في أرقام اليوم تحصل على أكثر من 900 مليون مستخدم نشط مثلا على شات جي بي تي واحد، فما بالك الوسائل الذكاء الاصطناعي الأخرين. من نقاط الإيجابية الأخرى أو اللي باش تتغير هي آليات والبنية التسويقية الرقمية باش تولي بشكل أحسن. حسب المفوضية الأوروبية تلقت توصية رسمية من لجنة الخبراء لدراسة خطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في كامل دول الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع استعداد دول كما اليونان لتفعيل الحظر لمن هم دون 15 عام ابتداء من 1 جانفي. أكثر من 20 دولة في العالم اليوم قاعدة تخدم في القوانين متاعها وحظرت فعليا الوصول الصغار والمراهقين إلى مواقع التواصل الاجتماعي. فئات عدة مستهدفة تحثوا الصغار هك مستهدفين، والكبار وصولا حتى 16 عام كيما أستراليا، برازيل، أندونيسيا، ماليزيا والصين. من نقاط الأخرى كيف هي تلزم القوانين الجديدة كما التشريعات في البرازيل الصادرة في مارس اللي فات هذا في 2026 تلزم الشركات التقنية بآليات صارمة لتحديد السن وربط حسابات القاصرين دون 16 عام بحساب الأولياء أمور متاح. وعدد دول بما فيها عربية كما الإمارات اللي بدت رسمين في حظر منهم دون 15 عام منهم يوصلوا لتطبيقات التواصل الاجتماعي. أستراليا رفعت سقف الغرامات المسلطة على الشركات التقنية المخالفة توصل حتى 99 مليون دولار أسترالي تقريبا 208 مليون دينار تونسي. أي شركة تحاول الخروج أو تحاول الـ بطريقة أو بأخرى استدراج الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي فأنها تكون مطالبة حسب القوانين المحلية بدفع الغرامة هذه. وهذه سياسة الأمانة في الأشهر الأخيرة قاعدة تنتشر في أكثر من دولة، وقاعدين الدول يحضروا في قوانين موجهة أساسا للشركات هذه لردعهم، خاطرهم يعرفوا كونه شركات هذه ما تحترمش برشا التفاصيل هذه والخصوصية متاع الصغار. السن ما همتهمش، الهم بالنسبة ليهم هما هذا من نجم يكونوا مصدر متاع ربح مادي، وكعليش قاعدين يستغلوا فيهم.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك

أرجعني لكم مستمعينا 48 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بكم مجددا. اليوم في تطاوين تحديدا في منطقة شنني، المنطقة هذه اللي تعيش على اختتام مشروع السياحة التجريبية، السياحة هذه اللي عندها دور كبير ياسر في تطوير القطاع هذية. إن شاء الله تكون حاضرة معنا بعد شوية سيدة سهام مشيري، مع أنه راهو فما احتياطات شوية هكا من حكاية تغطية الشبكة خلال التنسيق مع أمس، لكن على كل إذا كان حاضرة معنا إن شاء الله نفهم أكثر المشروع هذية وناخذ معطيات أكثر حول السياحة التجريبية في شنني وفي جهات الجنوب ككل.

رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم ديما في صبحيتنا. نهاركم طيب ومرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم حتى للعشرة بقدرة ربي في نيازينا لكل مستعملي الطريق. ديما ناخذوا احتياطاتنا لأنه راهو من العشرة حتى الأربعة ديما الذروة تسخنة وزلنا نعيشوا تحت طبعا مفعول الحرارة خلال الأيامات هذه اللي فاتت المعدلات الطبيعية متاحة, ومن الضروري أنه نحافظوا على صحتنا على قد ما نقدروا, خاصة الناس اللي تعدي وقت طويل برشا البرة, الناس اللي مربوطة بأعمال وإلا مربوطة بقضيات وإلا أي حكاية. ديما نحافظوا على رواحنا ونحاولوا أنه نقلصوا شوية من الوقت اللي نعدوه في الفضاءات الخارجية, وديما تبيبزة الماء معانا, لبستنا يلزمها تكون خفيفة, ردوبانا زاد على صغارنا وكبارنا في طقس كين هذا, خاصة الكبار اللي ما يحسوش بالعطش ديما نتفقدوهم بالماء, نحافظوا عليهم يبقوا في بلايس مش بنقول باردة معناها مع الانقطاع المتكرر, لكن حاولوا على كل على قد ما نقدروا نشوفوا أبرد بلاصة عندنا في الدار, حاولوا نعتنوا بهم نعطوهم ماء لبسهم يكون خفيف, لبسهم يكون اللون متاعه بارد حتى نتجاوز إن شاء الله الفترة هذية على الخير, وإن شاء الله فترة وتتعدى كما قلنا. وراو برشا جلسات عمل لبحث الأزمات هذية في جهاتنا, في مختلف الجهات, في مختلف المعتمديات, ربما للمحاولة تجاوز الأزمة هذية إن شاء الله نقوله فترة وتعدي بإذن الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاسعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، منتظر تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على المناطق الساحلية اليوم وغدا، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب، ويبدأ الانفراج تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل. تقام اليوم في معتمدية ذهيبة الأيام التحسيسية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين، بهدف التعريف بمنصات التكوين المهني الرقمية والتعريف بالخدمات التي توفرها، إلى جانب حث الشباب على الاستفادة من الفرص التكوينية. تحتضن ولاية تطاوين غدا أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج ضمن سلسلة 40 ندوات برمجها ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت المقبل، مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لدعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع. أخيرا، وفي العالم، أعلن كل من الجيش والحرس الثوري الإيراني في بيانات منفصلة تنفيذ سلسلة هجمات شملت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. على صعيد متصل، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم أجبروا سفنا على العودة أدراجها في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل، الزميلة فاطمة الرعاش في القراءة اليومية لمعرض الصحافة العربية والدولية.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا أحسن، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نبدأ الجولة بصحيفة العربي الجديد التي ترى فيها رندا حيدر أن تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران يعكس تحولا في الاستراتيجية الأمريكية من سياسة الاحتواء والدبلوماسية إلى الاعتماد المتزايد على القوة العسكرية. وتستحضر في هذا السياق أفكار مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زيبينغو برينشسكي، الذي كان يعتبر إيران قوة جيوسياسية محورية لا يمكن تجاهلها أو إقصاؤها من ترتيبات الأمن الإقليمية. ووفقا لرؤيته، فإن التعامل مع طهران عبر التفاوض والاحتواء يبقى أكثر فاعلية من الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة قد تفضي إلى نتائج يصعب السيطرة عليها. وفقا للصحيفة، موقع المدن اللبنانية يعنون الصراع الإيراني الأمريكي على النفوذ في لبنان. ووفقا للصحيفة، فإن المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة لم تعد تقتصر على الملف النووي، بل تمتد إلى صراع أوسع على النفوذ الإقليمي لا سيما في لبنان والعراق. وتسعى طهران إلى ربط مستقبل التهدئة في لبنان بمسار مفاوضاتها مع واشنطن في وقت تتمسك فيه حزب الله اللبناني بسلاحه ويرفض أي مفاوضات مباشرة بين كل من لبنان وتل أبيب، مع تصاعد انتقاداته للرئيس اللبناني ومواقفه الداعمة لحصرية السلاح بيد الدولة. وتضيف الكاتبة أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن جاءت في ظل انقسام داخلي حاد حول العلاقة مع الولايات المتحدة وإيران، وفي وقت يشكك فيه حزب الله في أي تفاهمات قد يتوصل إليها مع الإدارة الأمريكية. موقع أساس ميديا يعنون النووي السعودي شراكة القلق بين إيران وإسرائيل، ويرى عباد اللدن في الموقع أن البرنامج النووي السعودي يشهد تطور لافتا يقترب حسب الكاتب من أن يصبح أول برنامج في الشرق الأوسط يحصل على موافقة أمريكية رسمية لتخصيب الإيرانيوم داخل أراضيه. واعتبر أن موافقة واشنطن على تخصيب الإيرانيوم داخل المملكة السعودية إن تأكدت ستشكل سابقة غير مسبوقة في المنطقة لما تحمله من تداعيات على موازين القوى الإقليمية. صحيفة لفيغارو الفرنسية تعنون حرب ترامب على إيران تضع البنتاغون تحت ضغط مالي، وترى الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يواجه مأزقا إذ تقدر أجهزته الاستخباراتية أن إيران لا تستجيب للضربات الجديدة، وأن الحرب الأمريكية عن بعد ضد طهران تثبت أنها باهظة التكلفة. وتشير التقارير إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون استنفدت خلال 5 أشهر من الصراع جزءا من احتياطات المالية. وبعنوان عن لعبة ترامب لتعطيل مضيق هرمز، كتب بل تكتب صحيفة فيزيغلايد الروسية وتحت هذا العنوان بأن ترامب لا تعنيه إيران بل يريد شيئا آخر أكبر، يكتب الموقع الروسي اليوم. تصعيد التوتر مع إيران ناجم عن رغبة ترامب في الحد من إمدادات النفط الفعلية وما يترتب على ذلك من أثار في النظام المالي.

لا يعود الوصول الأمريكي إلى الوطن يوما ما عندما ينصرف اهتمام الرأي العام إلى قضية مختلفة تماما ألا وهي الأزمة الاقتصادية. وفي الواقع وجد الوصول الأمريكي لخلق هذه الأزمة، فهذا هو الهدف من الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. انعدام الإمدادات النفط الفعلية يعني قطع المال عن الأنظمة الملكية العربية، وانعدام الأرباح يعني وقف التدفقات النقدية إلى الولايات المتحدة، وهكذا دواليك انعدام النفط الفعلية يعني انعدام التداول بما يسمى بالنفط الورقي وانعدام المضاربة. ونتيجة لذلك ينهار الهيكل الذي بناه هنري كيسنجر السياسي والدبلوماسي الأمريكي الذي شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي ورفاقه بعناية فائقة سابقا. إلى هنا تكملت هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: رجعناكم مستمعينا 9:15، مرحبا بكم مجددا في الجزء الرابع من منوعتنا الصباحية ورود الصباح، مواصلين معاكم حتى للعشرة. أهلا وسهلا بكل شكون تحق بينا في الاستماع، تسمعوا فينا بالراديو بالإنترنت من تونس ومختلف بلدان العالم. وتوقيت الفقرة وردة وكتاب.
1: وردة وكتاب،
2: وردة وكتاب،
1: وردة وكتاب.
0: رحلتنا الفكرية الصباحية مستمعينا باش تهزنا العالم الرواية، واليوم نحكي لكم شوية هكا عن الرواية تحت جسر أمستردام للأديبة والروائية التونسية أمينة زريق، واللي تحصلت طبعا على الجائزة الأولى في معرض الكتاب مؤخرا. الرواية هذه اللي صادرة عن دار أمينة للنشر بالقيروان، واللي فيها تقريبا 540 صفحة، يعني من الحجم الكبير. الرواية فيها العديد من التجاذبات وفيها العديد من المسارات وعالم تخيلي بامتياز، لأنه هي تنويعة راقية للكتابة الروائية التجريبية بامتياز، اللي تتجاوز كثيرا من الروايات اللي كتبتها أمينة زريق واللي تحدثت فيها عن مواضيع مختلفة. أثثت طبعا عالمها التخيلي بالصوفية وبالعالم الصوفي الغريب والمتنوع. الأديبة والكاتبة هذية اللي هزتنا إلى قلب الحضارة الغربية، أمستردام عاصمة هولندا بشوارعها الراقية ومزاراتها السياحية وجسورها، وجعلت من بطلها المحوري عامر الطبيب والصحفي ومعلم المتصوف العالم والعارف اللي كان نبراسه في كل خطواته اللي يخطوها وأهدافه اللي يطلع ليها، إلى إطالتها عبر مسالك ذات نزعة صوفية وصراعات وحكايات داخل هذه الرواية. رواية مغرية ورواية فيها العديد كما قلت من التجاذبات، وتستحق فعلا القراءة، وتحدث عليها برشا الكتاب والنقاد العرب، ومن بينهم طبعا الكاتب والمغربي عبد النبي بزاز، اللي أكد على أنه الرواية هذه هي جزء من حديث أمينة زريق عن العالم الغربي وعن عديد الإشكاليات اللي يعيشها المهاجر والمغترب في هذا العالم، هي غربة الروح وغربة الجسد في نفس الوقت. تحت جسر أمستردام لأمينة زريق اللي فايزة بالجائزة الأولى في المعرض الدولي للكتاب مؤخراً.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه سميرة توفيق دورولي على حبيب، وصلت بينا 21 دقيقة بعد التسعة. صباح الخيرات والمحبات ليكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. وتوقيت الفقرة على ذمة المستهلك مع بسمة القادري.
1: على ذمة المستهلك، على ذمة المستهلك.
0: جينا طبعا الفقرة هذه وبسمة موجودة معنا على خط البرنامج. بسمة صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح الخير أختي الهام، وتحية صباحية لكل مستمعي إذاعة التطاوين.
0: شكرا لك بسمة. طبعا في الظرف اللي نعيشه الكل، في السخانة، في الانقطاعات المتكررة للكهرباء، عندنا راهو معناها وسائل التبريد متاعنا عموما تتضرر، وهنا نحكي على طبعا الفريجيدير والمواد الغذائية والتبريد متاعها. ونحن ديما راهو هو حتى قبل الأزمة هذه ديما ننبهوا راهو الحاجات اللي يلزمها في درجة معينة، كيفاش نستهلكوها، كيفاش نحافظوا عليها، فما بالك ونحن نعيشوا ظرف كين هذايا الكهرباء يتقص، كيفاش نتعاملوا مع الأجهزة هذه وكيفاش نتعاملوا مع المواد الغذائية اللي باش نستهلكوها. تفضلي.
2: شكرا اختي الهام. باش نحكيو معناها في الاول ان يكون معناها الفريجيدير ولا الكونجيلاتور نتاعنا اون بوني تاع، معناها في معناها امور واضحه، عملنا لونترتيان يخدم، معناها درجات التبريد فيها صحيحه، وبغض النظر تكون درجه الحراره معناها مرتفعه ولا حتى في الشتاء، معناتها راه فما مواد غذائيه لازمها في درجه حراره منفتوات، سواء كان في الشتاء ولا في الصيف ولا في اي وقت، معناها الحفظ نتاعها يكون في درجه. مش نحكيه على إذا كان صارت معناها كوبير، معناها انقطاع متاع طيار كهربائي على الكونجيلاتور، معناها المجمد، الحاجات البرودوي اللي هي مجمدة عطينا في الفريجيدير. إذا كان هي محطوطة في الكونجيلاتور، معناها ونقولوا احنا الكونجيلاتور متاعنا معبي بالحاجات المجمدة، نجمه في معناها في قصام الطيار الكهربائي تبقى، إذا كان هي معبية الفريجيدير تبقى 48 تبقى 48 ساعة في صورة ما يكون كما ذكرت لك الفريجيدير نتاعنا التمبيراتور نتاعها صحيحة، وتكون معناها صيانتها صحيحة، معناها مصانة وامورها واضحة، والفريجيدير ما يتحلش، معناها الكونجيلاتور ماناش نحلو ونسكر ويبقى مسكر، معناها ما نبقاش حل سكر حل سكر، هذه في الـ في الـ في الحالة الأولى. إذا كان عندنا نحن الكونجيلاتور فيها نص، معناها مش معبية للنص، وكيف العادة درجة التبريد راهي محترمة، هي بيتا معناها صحيحة تبقى 24 ساعة، إذا كان نص ماهيش معبية خلاص 24 ساعة، وكيف ما تتحلش الفريجيدير، أنا مديش نحلل باب ونسك في الكونجيلاتور. بالنسبة للحاجات الأخرين، إذا كان نحن عنا في الفريجيدير طبعا نحكيه على أربع درجات، معناها الحاجات المحفوظة في الفريجيدير مش في المونتاشن درجة اللي هي المجمدة المواف مونتاج، واللي هي في الفريف العادية الأربع درجات عن الفريجيدير ملوطة، تبقى من أربعة لستة درجات في صورة ما تكون الفريجيدير متاعنا صحيحة والتمبيراتير متاعها معناها تخدم، منيش نقول وإحنا معناها نقول حاجة محفوظة في أربع درجات يا غرطة زما تتحفظ في أربع درجات، معناتها سي أربع درجات مش نلقى الفريجيدير مع 12 و8 و6 و9 و10 فهمت، دونك تبقى من 4-6، لكن ثم حاجات راهي ما تبقاش كيما نقول مثلا البرودوي بيريستاب اللي هما مثلا ياغورت اللحم الدجاج
0: يتحمل
2: في الدماغ، هذوما إذا كان فاتت درجة معناها إذا كان فاتت التمبيراتير معناها 6 ما نقولوا ساعتين وأربع درجات راهو ما ينزمش نستهلكه
0: واضح.
2: وإذا كان تكررت العملية بتاع قصام الضوء، أنا ما نجموش نقول مثلا في النهار برك الفريجدير تقص عليها مرتين وثلاثة وأربع، نجمش أن البرودوي اللي موجودة في الفريجدير بتاع أربع درجات راهي تولي خطيرة وتولي تسبب التسممات الغذائية
0: واضح
2: أمراء. ولذا معناها المواطن والمستهلك اللي عندهم فريجدارات، أنت تعرف الليطاع، معنى تعرف الحالة متاع الثلاجة متاعك ومتاع الكونجيلاتور متاعك، وتعرف البرودوي اللي موجود تميك، وحتى بالعين المجردة راك تعرف البرودوي كي تتبدل ريحته ولا اللون متاعه ولا الطعم متاعه.
0: صحيح يزمك تنتبه الحاجة دي
2: غير هذيك اللي كنت نحكي فيه، معناتها راهو إذا كان فاتت المعدل متاع قصام الضوء من 4-6 درجات في الفريجدير ملوطة، وفما استثنائيات لدى في الفريجدير ملوطة اللي هي 4 درجات، إذا كان فتنا في البرودوي بريساب المواد الغذائية سريعة التعصر، إذا كان فاتت ساعتين وفاتت ولات في ما نقول احنا في التمبيراتير أمبيونت راه ولدنا نتخلصوا منه فهمت
0: واضح
2: ما كان ثم سؤال اخر ولا مش حاجه واضحه نعاودوا نوضحوها
0: بالنسبه لهذايا واضح بسمه لكن ناحيه اخرى بالنسبه للمراقبه تو المحلات التجاريه عموما معناها قاعد يقص بشكل مستمر ما عرفش هما كيفاش باش يتعاملوا مع المواد هذية هل باش يقع اتلافها هل معناها المواطن اللي هنا يشري ما يشريش هل المراقبة توا باش تزيد في الفترات هذية ولا شنو اللي قاعد يصير
2: هو اللي نحكي فيه راهو اللي يمشي سوى للمستهلك سوى أصحاب المحلات وأحنا كدورنا كمراقبة وكهيئة وطنية للسلامة الغذائية أكيد معناها في الفترة دي المراقبة متاعنا مكثفة أكثر على المواد الغذائية سريعة التعفن وتعرف أنت باش يقص الضوء موش باش يقص على نقول وإحنا على نعطيك إكزامبل على الجزار وموش باش يقص على مواد غذائية وموش يقص على نفس الكل
0: وإلا
2: بيقص معناها بشيرة
0: صحيح.
2: إذا كان تكررت راهو إذا كان ذكرت راني أنا اللي ذكرته إذا كان الفريجيدير فاتت خاصة في المواد الغذائية سريعة التعفن الحليب ومشتقاته والفولاي والدجاج واللحم وهذو ما فاتت الأربع درجات خاصة الفريق فاتت أربع شوية رواق على الثلاثة متاح وإذا كان هي كونجلي ما نحكيه على الناس اللي تبيع الكونجلي حتر اللي بيع فريق يبيع مواد غذائية طازجة ما عندوش الحق باش يكنجل
0: صحيح.
2: إذا كان احنا عنا من الأول حاجات ديستيني جايتنا معناها أمورها واضحة هي كونجلي هذيك الكونجيلاسيون متاحها في دي كونجيلاتور في الفريقوات 24 ساعة إذا كانت نص ماشي معبية والفريجيدير والكونجيلاتور ما تحلش 48 ساعة إذا كان الفريجيدير معبية والتمبيراتير راهي محترمة مش نقول أنا نحكي على فريجيدارات مثلا حتى في العادي مش مع درجات حرارة مع في الكونترول تاعنا نمشي نقيسوا التمبيراتير اللي هي مثلا في الفريجيدير تاع مثلا نعطيك مواد الحليب ومشتقات نقول لك حطهم في أربع درجات نجي نقيسوا التمبيراتير نلقاها 8 و12 هذا وهذه سخانة مش سخانة هذه السخانة العادية نحكي على فريجيدارات أمورها واضحة
0: صحيح
2: فما بالك معناها ناس أصحاب المحلات معناها بالله يرجوكم راهو مع السخانة نعرفوا اللي تضعف ولكن راهو لازم تشوفوا الأفيشور وشوفوا الفريجيدار أنا ونراقبوهم ونعطيت معناها المعلومة نتاع كيفاش قصة ذوق وإحنا كمراقبة أكيد جدا باش نكونوا معناها حاضرين ونخدموا ومش باش نخليوا صحة المستهلك في الميزان إخلالات أي حاجات صارت رأي صحة المواطن قبل كل شيء وتلافي خاصة منها التسممات الغذائية تعرف أنت مع ارتفاع درجة الحرارة في البروتوي بريسابل وحتى بربي عنتر بارانتيز اللي هي كان سمحتي لي حتى مناسبة في الأعراس تويك خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة
0: نقطة أخرى هذه
2: مهمة جدا
0: مهمة جدا هذه
2: خاصة في التعاطي والتعامل مع اللحوم ثم ناس تذبح لك اللحم وفما برشا سمعنا اللي تدلهم اللحم وطيش وعاود يذبح لك اللحم قبل بنهار ومع ارتفاع درجة الحرارة وما عندوش وين باش يحط وبعد يفسد اللحم بربي هالناس اللي عندكم على شر ربي تعطيكم على خير ردوا بالكم تستعملوا معناها انتم عارفين معناها فما ناس بتعرف اللحم بدلت ريح تقولوا لا هيا برا عمل له شوية حشيش واغسلوا وقدر شنو بربي الحلول اللي هي اخطاكم منها راو خطر وقتها وصحة المستهلك ولا في الميزان واستعمال مواد غذائية خاصة كسلايت وكالتحضيرات راهي خاصة راهي سريعة التعفن إذا كان ما نتعاملوش معها بالطريقة الصحيحة والتحضير يكون في الوقت معناها تقص سلاطة في الوقت تتفرق في الوقت ديجا وتتحفظ في الفريجيدير 4 درجات والحاجات هذوما بربي يخوذوا معناها الناس لازم تنتبه للأشياء هذيك خاطر صارت وتصير منها الله اللي يقدر برشا مشاكل صحية وأمراض منقولة عن طريق المواد الغذائية خاصة منها التسممات الغذائية.
0: يعطيك الصحة بسمة إن شاء الله الملاحظات هذه تكون وصلت وبالصحة ديما والسلامة على كل المستهلكين ردوا بالنا على صحتنا كل شيء يتعوض رأي كل شيء المناسبات القضيات المشتريات كل شيء يتعوض فقط تتعدى الأزمة هذه ونخرج منها الناس كل لباس شكرا لك بسمة مرة أخرى تحياتنا لك نهارك طيب وإلى اللقاء
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيفي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه أمل حجازي في غناية دق المي، مواصلين معاكم ديما في صبحيتنا 34 دقيقة بعد التسعة، وتوا فقرة ضيف الصباح. طبعا اليوم ضيفنا في هذا الصباح سيد محمد عبد الجليل، رئيس جمعية تطاوين للسباحة، لحديث على بعض المشاركات الوطنية والجهوية والتفاصيل. طبعا معاه، هو موجود معنا على خط البرنامج. سي محمد صباح خير، أهلا وسهلا.
1: هاشك أختي الهام، وبيك ومرحبا بإذاعة تطاوين اللي في كل مناسبة تعطينا الفرصة ان تكون معناها صوت لجمعيه تطاوين للسباحه.
0: اكيد جمعيه تطاوين للسباحه طبعا زاد اللي تعمل في نشاط كبير برشا ومجهودات كبير برشا، لانها تاثر في برشا صغيرات شفناهم شاركوا في تظاهرات وطنيه وتظاهرات جهويه، وعلاش لا يوما ما يكونوا في تظاهرات عالميه زاد، لانه فما خدمه، فما تطهير، فما جهد قاعد يتقدم. صغيرات في مناطق كين هذه تغرموهم هكا بالسباحه اللي هي من الانشطه الرياضيه الهامه جدا، والمسبح ما شاء الله مسبح تطاوين، برغم انه الفتره هذه ظهر لي المسبح طبعا توقفت الاشغال فيه والانشطه فيه نظرا للظروف اللي نمر بها هكا، ولا سي محمد؟
1: صحيح صحيح، هو الانقطاع المتكرر للكهرباء هو اللي كان عامل اساسي في توقف النشاط نتاعنا في الفتره الصيفيه. احنا من بدايه 2021 من نشاه الجمعيه كنا نخدم على اكثر حاجه هي التوعيه، توعية بالأهمية النشاط السباحة خاصة معناها وليداتنا اللي ما عندهمش بحر. وتعرفي فما برشا حاجات معناها وبرشا مخاطر قاعدة تصير، سيرتو كل صيف نسمعوا شكون توفى في جرجيس في جربة، كل مرة في بلاصة أصيل ولاية تطاوين ماشيين يترهدوا، دونك حاولنا نخدموا على برشا برامج. وإلى جانب البرنامج الفني اللي هو حاضر تنتياز

0: في الفترات اللي على معناها اللي تعزت فيهم الجمعية. خدمنا على أولا على تكوين معناها فريق.
1: أي.
0: خدمنا فترة طويلة شوية مدة 3 سنوات أو 4. حاليا قاعدين معناها حاضروا في أنفولي بروفيسيونال.
1: أي.
0: بطبيعة عندنا طول 3 سنوات إحنا مقاتلين في الجامعة التونسية للسباحة. وشرف لنا أن شاركنا سنين في البطولة الوطنية، وهذا معناها حاجة مشرفة حتى الرياضة بجهة التطوين ككل. بقينا ديما الأهداف متاعنا أهداف ما أهداف فنية، معناها أن نوفر الناتاسيون ورياضة السباحة للناس المغرومة واللي تحب تمشي بعيد، هذاك حاضر درجة أولى. وحاجة ثانية أن يكون فما جانب ترفيهي حتى الوليدات اللي يحبوا يتعلموا، جيت في الصيفة نرافقوا بين البرنامج الترفيهي والبرنامج التعليمي أو التكويني اللي نقوموا به على مدار السنة.
1: يعني
0: نشاطنا ما يوقفش في الصيف برك، ما احنا كنقولوا سباحة نقولوا الصيف، لكن احنا نشاط الجمعية متواصل على طول السنة. وكانت فما معناها في برشا معناها برشا مراحل تعدينا بها، خاصة نشاط السباحة في الشتوية معناها يولي صعيب شوية، معناها ينقص العدد يبقى معك معناها حتى على مستوى الفريق.
1: أي.
0: يقل معناها العدد، ولكن مع ذلك نحاولوا أن نواصلوا، خاطر العدد اللي بدينا به في البداية مش هو نفس اللي بدينا به تو ولا اللي عدنا تو خاصة في الموسم الشتوي.
1: أي. به شنو الأنشطة اللي محضرينها الصيف هذايا سي محمد بالنسبة لجمعية تطوين للسباحة؟
0: هو كانت مشاركتنا، عملنا مشاركات في البطولة الوطنية من البطولة الشتوية في ديسمبر، حتى اللي تعدينا الفيفري ومارس شاركنا في وبعد في أفريل شاركنا، هذوما كلهم معناها مشاركات بار كاتيجوري، معناها فما عدة أصناف في حسب الفئة العمرية بطبيعة الحال. وكنا باش نشاركوا حتى في البرنامج الصيفي، لكن فما بعض التعذرات على الوليدات اللي موجود واللي مش موجود، دونك عندنا حتى معناها ناس مشاركة في جمعية التطوين هم ابناء الجهة ولكن يعوموا لبرا. عندنا شكون في فرنسا في ليموج، عندنا في السعودية زاد 2 بنيات.
1: أيه.
0: ان شاء الله يكونوا حاضرين العام الجاي بامتياز معناها مع جمعية التطوين السباحة. لذلك معناها 6 سنين حاولنا نعملوا نشاط صيفي، حاولنا نعملوا مسابقة ونحضروا فيها يوم تنشيطي بالنسبة اليوم سميناه يوم السباحة.
1: أي. هذا باش يكون وقتاش؟
0: هذا ان شاء الله في معناها في الشهر الثاني بتاع شهر اوت. قاعدين نختاروا في التوقيت خاطر المرتبط بالعودة والعباد ما يترجع بعدها في الشهر الثاني من اوت تبدأ تراجع يكون الصيف على الاقل نقص شوية الضغط نتاع المناسبات والخرجات، دونك نحاولوا نحيوا البرنامج. إضافة إلى أنه باش نعملوا برنامج إن شاء الله تكويني يمتد من سبتمبر إلى جوان قادم، كيف كيف هذا كان خدمنا عليه من أول وسنة معناها وبقينا فيه نجاح كبير، وسنين إن شاء الله باش نحاولوا ندعموه معناها بآليات وإطار معناها كفء إن شاء الله سنة يكون خير من عام أول
1: إن شاء الله.
0: عام أول كانوا عندنا 10 مجهزين فقط اللي هم معناها 10، احنا نفتخر ان 10 جابوا لنا 1200 نقطه معناها مستوى البطوله الشتويه.
1: اي
0: ومعناها خذينا كلاسمون 24 على معناها 24 على 30 هذه باهيه، معناها تطوين كاول
1: بدايه
0: تشارك في بطوله وتاخذ تيتر هذا وب 10 سباحين فقط، معناها نقولوا اللي فما معناها مستقبل ان شاء الله واعد. احنا بالنسبة للجمعية معناها ما دخلت حتى جهد باش تأثر الوليدات توصل بهم لبعيد، وان شاء الله نلقوا دعم من السلطات الجهوية، خاصة معناها انه جمعية توحى تحضر في برنامج كبير معناها خاصة العام الجاي، دونك ان شاء الله ان شاء الله نلقوا دي بارتنير معنا معانا يوقفوا معنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله طبعا هو نجم تستغلوا سي محمد طبعا يوم السباحه وحتى قبل اليوم هذا خلال التحضيرات طبعا نجم من خلال المشاركين اللي باش يكونوا حاضرين راهي توصل المعلومه معناها المعلومه تتقسم معناها توصل برشا ربما توصل الناس تحب فعلا تساهم في الجمعيه هذه ناس تحب توقف مع الاعضاء هذوما اكيد هو ديما المجال وقت يكون مفتوح وتكون معناها فما حوار مع الاولياء ومع زاد راهي توصل المعلومات هذه وتوصل الطلبات هذه يقولك حتى في قاعده مرات يقولك راهي الجمعيه هذه مستحقه الدعم مستحقه معناها ناس تشجع لانه هامه جدا رياضه السباحه في ربوعنا ويا ريت معناها الناس تشجع وليداتها ويكونوا ضمن الجمعيه هذه يتأطروا بالقدا وعلاش يوما ما شوفوهم راهم أبطال وطنيين وأبطال عالميين والحلم راهو يبدأ صغير ويكبر بقدرة ربي.
0: إن شاء الله إن شاء الله نكونوا معناها قدمنا على الأقل في الموسم هذا معناها المطلوب أو حتى معناها نقول 90% من الأهداف اللي كنا رسمينها والحمد لله وصلنا معناها 90% من الأهداف إن شاء الله نكمل نتوجه الموسم هذا بنشاط داخلي تقييمي المستوى السباحين الموجودين في في في الجمعية نهيك لأنه فما برشا برشا معناها برشا انطباعات جيدة من عمل الأولياء مستوى في المستوى التدريبي معناها سنين أو حتى في المستوى التنظيمي حاولنا أن نراوحوا بين الجانب الإداري معناها كنوا ننظموا شوية العمل وكيف كيف نطوروا كل واحد كل عام معناها يحاول أن يتعلم العام اللي قبله إن شاء الله
1: أكيد, أكيد. كل عام يزيد التجربة وتزيد الخبرة بإذن الله.
0: شكرا لك. مشكل ما عندناش تقاليد العملية إنه ما الرياضة الوحيدة لما فيهاش تقاليد معناها تور في الكرة موجودة في الكاراتيه موجود حتى في ألعاب القوى موجودة لكن السباحة هي تجربة جديدة الحق وإن شاء الله وقاعدين معناها نحاولوا نسعوا للتميز الحق معناها باش نحاولوا نوصل نسبة رضا كبيرة إن نحاولوا نجروا على التميز وجودنا في المسابقات زاد الوطنية والمشاركات متاعنا نتيح الفرصة للناس الكل ما فماش واحد يقولك لا أنا ما نحلمش إني نعوم فما شكون واحد من الوليدات حتى مرة صارت مع الطرفة اللي نبش نهبط تو مع فلان وفلان معناها ممكن نعرفهم كسباحين متميزين في الاكيب ناسيونال ولكن هو يتبع معناها يتبع مغروم يقول لي باش نهبط انا معناها هو كرواره خمسه وانا كرواري اربعه مثلا دونك حاسب بحاجه كبيره معناها يقول لك انا هذه فرصتي هذه الجمعيه معاش نخرج انا من هنا بما انها وفرت لي المجال هذايا باش نبرز وان شاء الله ان شاء الله نوفره احنا معناها انفيرونمون باهي الانقطاعات هي المشكلة اللي هي قاعدة تضر فينا أكثر حاجة انقطاعات المسبح احنا ما نجمو احنا مترينو كان في المسبح ما عندناش حاجة أخرى معناتها كي تبدأ كرة تنجم مثلا تبدل ستات تبدل بلاصة أخرى ما احنا ما نجموش فهمتني صافك معنا نطر الممتعنا كان في الرياضة المائية هذه
1: اي نعم شكرا لك سي محمد عبد الجليل طبعا رئيس جمعية السباحة
0: نحب نشكر الأولياء اللي قاعدين مساهمين معنا بصفة مباشرة وغير مباشرة زادة في نشاطنا وفي وجودنا في تطوين كيف كيف زادة الثقافة نتاعهم ولت على الناتاسيون ولو يفهموا في الناتاسيون حتى في أدق التفاصيل يتبعوا في نشوف فيهم حتى يتبعوا في وليداتهم لين يمشوا للكومبيتيسيون يتفرجوا خاطر احنا عندنا الاستيان لايف هذه معنا عندنا شان يبثوا فيها لاي مسابقه تصير في على المستوى الوطني بث لايف ويكتبوا في لي كومونتير ونقروا فيهم راه نقروا في لي كومونتير نتاع لي بارون تاعنا ونشوفوا في لي فيدباك ونحاولوا نصلحوا ونختموا عليه
1: صحيح
0: نشكر زاده كيف البلديه اللي عامله مجهود هي معنا كيف مندوبيه شباب الرياضه كلهم معنا مساهمين في وجود الجمعية هذه إن شاء الله يزيدوا يدعمونا بأكثر بحضورهم بمعناها أنهم حتى يلتفوا شوية مع الجمعية خاصة في الظروف هذه وإن شاء الله العام الجاي يكونوا قد نقدموا أحسن برنامج جديد إن شاء الله نضعوه في أنا ونهبطوه إن شاء الله في يوم السباحة
1: إن شاء الله شكرا لك
0: إن شاء الله
1: سي محمد عبد الجليل رئيس جمعية السباحة بتطاوين تحياتنا لك نهارك طيب وإلى اللقاء عشيك.

0: كان هذا مستمعينا حسين الجسمي، الله يزينا، وصل بينا 52 دقيقة بعد التسعة. قبل ما ننهي المشوار الصباحي معاكم مستمعينا، باش نمشي لفقرة وين تسافر؟
1: وين تسافر؟
2: وين تسافر؟
0: وجهتنا اليوم مستمعينا في السفر إلى ماليزيا، من أجمل المناطق في العالم، من أجمل المناطق السياحية، وتعتبر وجهة سياحية في العالم وتحتل مراتب محترمة. ماليزيا اللي المناخ متاعها معتدل استوائي، صحيح في الصيف يكون حار شوية لكن ما تفوتش درجات الحرارة 33 درجة، وتنجم تكون وجهتنا في الصيف. لكن أفضل الأوقات اللي نجم نمشوا فيها ماليزيا تكون بين نوفمبر وديسمبر وبين أفريل وماي. لكن أحباء السفر راو عندهم نسقهم الخاص وعندهم برامجهم الخاصة، وناس تحب تسافر في أوقات مختلفة حسب ظروفها، حسب عطلها، حسب إمكانياتها المادية. التذكرة متاع الرحلة بين 2000 دينار تونسي وحتى 3300-3500 طبعا حسب الوقت وحسب نوعية الرحلة، والرحلة تقريبا 19 ساعة، مطولة شوية. لكن اللي يحب يسافر ما يهموش الساعات، يهموا البلاصة اللي مشيلها ويهموا المكان والمتعة، وهذه أهم حاجة في السفر. يمكن التوقف عادة في اسطنبول مع الخطوط التركية، وإلا دبي مع طيران الإمارات، وإلا الدوحة مع الخطوط القطرية. الماكلة معروف أنه في ماليزيا طبعا مع وجود عدد كبير من المسلمين أنه الماكلة بطبيعة حلال، ما فماش حتى مشكل، فما تنوع كبير في الأكل في ماليزيا، المأكولات الآسيوية والعربية المتنوعة. كما قلت فما عديد المزارات، فيها الشواطئ، فيها الحدائق، فيها الأسواق الشعبية، والأسواق الشعبية في ماليزيا هامة جدا، وفيها برشة تنويع، وفيها برشة مناطق حلوة ومزيانة، فيها نطيحة السحاب، وفيها المدن المتطورة، طرقاتها ما شاء الله، وديما سكاي سكانر والويجاو يعطيك الأوقات ويعطيك تفاصيل السفر، ويعطيك طبعا التكلفة المادية اللي هي هامة جدا في تحضيرنا للرحلات انتعنا. اليوم كان حديثنا عن ماليزيا، والأكيد في كل مرة نمشوا لبلاد سفر افتراضي لكن نعطيكم فيه برشة تفاصيل. كون وصلت هكا نهاية مشوارنا الصباحي معاكم، لكن زيادة نحب نختم ببلاغ يجينا عن انقطاع واضطراب في توزيع المياه، يجينا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في جربة، واللي يقول انه اليوم الاربعاء الانقطاع باش يكون على مجموعة من المناطق في حومة السوق وميدون والجيم. والأكيد أنه الانقطاع هذايا يرجع التزود بالماء في حال أنه التيار الكهربائي، تعرفوا تيار انقطاع تيار الكهربائي مربوط بانقطاع الماء. إن شاء الله نقوله القادم أفضل، إن شاء الله نقوله الأيامات هذايا تتعدى بخير وسلامة. شكرا لكل مستمعين في كل مكان، شكرا هادي، شكرا فيصل، زملائنا في قسم الأخبار، قسم الرياضة. بقيت يوم جميل وسعيد لكم الناس الكل، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نبدأ هذا الوقفة الإخبارية بعدد من البلاغات، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم تطاوين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة لها، فإنه ينتظر أن يشهد الماء اليوم بداية من الساعة 10 صباحا على المناطق التابعة اضطرابا على المناطق التابعة لمعتمديات رمادة وذهبة من ولاية تطاوين، كما يتواصل هذا الاضطراب كذلك على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، وينتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10 ليلا حال استقرار نسق التزود بالتيار الكهربائي بكل هذه المناطق. وفي جربة تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا لتواصل الاضطرابات المتكررة في التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الانتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجزيرة ومحطتي الضخ بتفرتاست وتيواجن وانقطاع التيار الكهربائي على محطة تحلية مياه البحر بمزرية ومحطة الضخ على الساعة منتصف الليل، من جر عنه توقف محطة تحلية مياه البحر واستئناف تشغيلها بكامل طاقتها بعد 3 ساعات بصفة تدريجية، وهو ما حال دون تحويل المياه لخزانات جلالة، حيث يتزامن ذلك مع فترة ذروة الاستهلاك الصيفية، فإنه ينتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا وانقطاعا اليوم بعديد المناطق من معتمديات حمص السوق وميدون وأجيم بجزيرة جربة، وينتظر تحسن نسق التوزيع حين استقرار التزود بالتيار الكهربائي على كامل منشآت الإنتاج ومحطات التحلية ومحطتي الضخ بتفرتاست وتواجن للتمكن من ملء القنوات والخزانات بالكيفية المناسبة. في بقية المستجدات، تم أمس بتطاوين تفعيل خلية الأزمة الجهوية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لتكون في حالة انعقاد دائم بما يضمن المتابعة الحينية لتطورات الوضع المناخي وتقييم المؤشرات الميدانية وتنسيق مختلف التدخلات الاستباقية على المستوى الجهوي والمحلي. تلتئم اليوم بمعتمدية ذهب الأيام التحسيسية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بهدف التعريف بمنصات التكوين المهني الرقمية والتعريف بالخدمات التي توفرها. تحتضن تطاوين غدا أول ندوة إقليمية للاستثمار موجهة للتونسيين بالخارج. تعقد غدا لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة للاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني، مرور جهة المبادرة التشريعية حول مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. دوليا، نفذ الجيش الصهيوني فجر اليوم عمليات تفجير واسعة في عدة بلدات جنوب لبنان تزامنا مع إعلان الصليب الأحمر اللبناني إصابة مصعفين اثنين جراء انفجار لغم أرضي في سيارة إسعاف أثناء تنفيذ مهمة إنسانية للبحث عن شخص مفقود في منطقة زوتر الشرقية. حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن أي محاولة لفرض السيطرة على مضيق هرمز قد تهدد حركة التجارة العالمية وتفتح الباب أمام أزمات مماثلة في مناطق أخرى. نهاية الموجز الآن، آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع ربيب.
3: انفاسبار شكرا فاطمة، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الملعب الجيبس يتعاقد مع المدرب شاكر من مفتاح للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم الرياضي. نذكر انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد بشكون غرة أوت، يدخل هذا التحضيرات تربص للفريق. النادي الإفريقي رسميا تعين مهر الكنزاري مدرب جديد للفريق خلفا لفوز البنزرتي. نذكر الانطلاق في مهامه بشكون يوم الاثنين 27 جويلية الجارية. الترجي الرياضي التونسي تقدم الرياضي بساقية الدائر، الفريقان يجريان مباراة ودية. نذكر المباراة تتلعب يوم 26 جويلية بمركز التربصات بعين دراهم انطلاقا من الساعة 9 صباحا. نذكر فريق ساقية الدائر كان تعاقد رسميا مع قائد مستقبل جيبس حارس المرمى عبد القادر شوية. النادي الرياضي الصفاقسي الفريق يدخل اليوم في تربص مغلق بمدينة سوسة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. نذكر أن عاصمة الجنوب كان يستأنف التمارين والاستعدادات يوم الثلاثاء 14 جويلية تحت إشراف المدرب نبيل الكوكية. هذه أخبارنا في الرياضة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار.
1: موجز اليوم وآخر الأخبار يأتيكم الإذاعة التطوين. أهلا بكم من جديد. ينتظم اليوم بمعتمدية ذهب يوم إعلامية تحسيسية تهدف إلى التعريف بمنصات التكوين المهني والتعريف بالخدمات التي توفرها مراكز التكوين المهنية. قالت المدير المركزي للنشر والإعلام والتنسيق بالمعهد الوطني للإحصاء منز قلي إن إسقاطات السكان في تونس تشير إلى تسجيل نمو ديموغرافي ضعيف خلال السنوات المقبلة. وأوضحت أن إسقاطات السكان للفترة 2025-2054 تظهر أن عدد سكان تونس سيبلغ نحو 13 مليون نسمة بحلول سنة 2054. دوليا حذرت أو أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شهيد توفي متأثرا بجراح أصيب بها، إضافة إلى تسجيل 12 إصابة جديدة. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن استهداف منشآتها النووية والمواقع الحساسة سيعيد توسعا في نطاق الحرب، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع ستقابل برد يستهدف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة جديدة من الغارات على أهداف داخل إيران لليلة 11 على التوالي. بعد الفاصل فقرة البلاغات.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم من جديد. يشهد توزيع الماء صلاح للشراب اضطرابا وانقطاعا اليوم بعدد من المناطق بمعتمدية جربة حمت السوق وميدون وأجيم بجزيرة جربة. ومن المنتظر إعادة التوزيع بعد تحسن نسقي التوزيع، حيث وإلى حين استقرار التزود بالتيار الكهربائي على كامل منشآت الإنتاج ومحطات التحلية ومحطتي الضخ بجربة. ويشهد أيضا توزيع الماء صالح للشرب بداية من منتصف نهار اليوم اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمدية تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين. ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة منتظمة بداية من الساعة 10 ليلا. كما يشهد توزيع الماء صالح للشرب اضطرابا على المناطق الذهبة من ولاية تطاوين. ومن المنتظر إعادة التوزيع بداية من الساعة 10 ليلا. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعدنا الأخبارية القادمة.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم معنا مستمعينا في موعد جديد من برنامج سلامتك على إذاعة تطاوين من 11 حتى الماضي ساعة. هذا هو الموعد معكم مستمعينا كيما كل صبحية أربعة. تحية لكل مستعملي الطريق توا اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا. نعرف الوضعية صعيبة برشا هالأيامات هذوما على الناس الكل تقريبا مع قصان الضوء قصان الماء، وضعية الحقيقة متعبة برشا برشا برشا. إن شاء الله ربي مع الناس المريضة اللي متقلقة، الناس الكبار في العمر اللي يتقلقوا أكثر، وإن شاء الله يا ربي أيامات تنفرج ان شاء الله. ان شاء الله طقس يبرد اكثر ومعاش يكون فما قصان ضوء خاصه الاشكاليه الكبيره يعانوا منها المواطنين الكل. احنا زاد في نفس الاطار ديما نبهوكم مستعملي طريق الكل انه تردوا بالكم في الفثنيات، وسعوا بالكم مع الظروف الصعيبه الكل الحقيقه اللي نعيشوها، اما لازم نوسعوا بالنا، ردوا بالنا على صحتنا على رواحنا في الفثنيه، نرجعوا سالمين لديارنا ان شاء الله. هذا الكل ديما يكون بطبيعه يكون إنسان مسؤول في الطريق ويكون إنسان واعي، ما يخممش كان في روحه، يخمم في مصلحة، يخمم في روحه ومصلحة الناس الكل، الناس اللي في الطريق الكل، كي نحترموا بعضنا إن شاء الله كل شيء يتعدى لباس. باش نتحدث

0: اليوم في تكملة الحقيقة لموضوع مهم برشا وموضوع مفزع برشا، على خاطر اليوم نحكو على أكثر من 50% كما تحدثنا في الإحصائيات في الجمعة اللي فاتت بخصوص حوادث المرور في بلادنا المتسبب متاحة درجات النارية. كنا حكينا على ضرورة التأمين، كنا حكينا على تسجيل الدرجة النارية وغيرها، معناها من المواضيع هذه اللي هي تهم بالأساس مستعمل درجة النارية بصفة عامة. ولكن فما برشا نقاط مازالت مش واضحة، باش نوضحوها حتى اليوم باش نكمل نتحطوا في الموضوع هذا مع ضيوفي نستقبلوهم مع بعضنا ان شاء الله تباعا بعد شويه، باش يقدمونا برشا معطيات في الساعه الاولى. وكما تعود في برنامج سلامتك ساعتنا الثانيه هي نتحطوا فيها بطبيعه على سلامتكم في مجالات اخرى. يكون حاضر معايا زاد كيف سي منصف بوقربه في تحليل الساعه الثانيه من برنامجنا ان شاء الله بعد نشره اخبار نص النهار. وساعتنا الاولى كالعاده يكون حاضر معايا ديما سي صابر الجري خبير في مجال السلامه المريه، تحطوا معاه برشا نقاط في مواضيعنا اليوم مع ضيوفي. سي صابر صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، اكيد ان شاء الله نقضوا اسعد ايام، نتمنوا السلامه للجميع على طرقاتنا. كما قلت انت ناديه، الطقس الحار مع وقتها طوالت الحكايه معناتها اكثر من اسبوعين في النمط هذا العيش مع قصان الضوء دونك هنا والماء مربوط ببعضه، دونك اكيد نتمنى السلامه للجميع، اقل ستريس اقل اعصاب اثناء القياده خاصه السياقه ومع الحراره خاصه انها تكون مرتفعه. دونك نتمنى السلامه.
0: اليوم زاد الطقس سخون برشا،
1: اليوم في الجنوب التونسي حق الطقس سخون برشا هكا، علاش ديما نصيحه مروريه لانه حق نحافظوا على السرعه المسموح بها وما نجروش برشا ويكونوا اكثر جديين واكثر سلاسه في استعمال الطريق خاصه في الاوقات الذروه ونتجنبوا السياقه. معناها ديما ناكد اتجنب السياقه في الاوقات الحرجه اوقات الذروه اللي فيها اكثر حراره. هذا هو ثنائي.
0: وحتى باش معناها في سلامه حتى سيارات نتاعهم مازال تنظروا على النقطه هذه بعد شويه
1: والسائق
0: صحيح. بعد شويه يكون حاضر معنا بالهاتف العقيد باسم صوله رئيس مصلحه شرطه المرور باقليم الامن الوطني بمدين، باش تحطوا معها على اختناق المرور على مستوى ولايه مدين وزاد كيف الوضعيه نتاع الدرجات الناريه وغيرها من نقاط باش يقدمها لنا بعد شويه. يكون حاضر معنا بالهاتف، يكون حاضر معنا زاد كيف سي انيس بن حسون خبير في السلامه المروريه، زاد باش يقدم لنا برشا معطيات في الاطار هذا وخاصه فيما يهم تامين الدرجات الناريه. خليكم معنا بعد الغنيه نرجو نوصلوا معكم.

0: ولاية مدنين تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد القتلى فهذه من أول السنة حتى نهار 20 جويلية في آخر الإحصائيات اللي تقدمت. للأسف مرتبة ثانية، نحكو على أرقام مفزعة، برشا إشكاليات، برشا متسببات في الإطار هذايا، معنا وخاصة كي نحكو على عدد قتلى مش كان حوادث مرور اللي هي تقريبا حتى هي النسبة أو المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية. كنا حكينا كما قلت سابقا في الموضوع هذا، تحدثنا على الدرجة النارية المتسبب الأكبر على مستوى الولاية في حوادث المرور، في الإشكاليات، في الضغط المروري، الاختناق المروري وغيرها من الإشكاليات الأخرى. وكنا تحدثنا الجمعة اللي فاتت، تحاولنا أنه نقدموا أو نعطوا معطيات باش تسهل لمستعمل وسائق الدرجة النارية باش يعمل تأمين ويأمن الدرجة متاعه، وكيفاش ينجم يسجل معناها، وكيفاش تكون عنده شهادة التسجيل زادة وغيرها. إن شاء الله وضحناها مش عاودوا نترقولهم حتى اليوم. لكن قبل ما نمشي مع العقيد سي باسم صولة موجود معنا بالهاتف باش يقدم لنا الحقيقة برشا معطيات على مستوى ولاية مدنين، رئيس مصحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني. سي صابر، في نقطة نحاولوا نحوصلوا كما قلت معناها مرتبة ثانية معناها
1: صحيح سيدي، كما نشوفوا قتل حوادث المرور مدنين تحت المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى هما زوز ولايات اللي هي تونس والقيروان، دونك من تحت المرتبة الثانية. دونك نشوفوا الرقم هذايا عدد القتلى درجات النارية حوالي 318 منذ بداية السنة الآن. شهر جويلية هذايا فيه حد الآن حوالي 74 قتيل بمعدل 4 قتلى كل يوم، دونك رقم كبير مفزع. أخي نادي هنا أكيد تضافر جميع الجهود باش نوصلوا نشوفوا حلول استعجالية، حلول سريعة على جانب هذايا، خاصة على المنظومة المرورية في بلادنا ككل، ما عدا مش كجنوب الشرقي فقط.
0: صحيح، هو اللي كنحكوا على الاختناق المروري مش كان في ولاية مدنين، في تونس الكل، اللي ولت أزمة الحقيقة معنا، خاصة في الوقت الذروة معنا في الصباح وفي العشية خاصة. وهذايا راه يسبب في برشا خسائر اقتصادية، ارتفاع كبير في نسبة حوادث الطرقات كيما الساهة والسرعة وغيرها من الجوانب هذه اللي باش تحدثنا عليها بأكثر تفاصيل. حاضر معنا كما قلت العقيد باسم صولة، رئيس مصحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بمدني. مرحبا بك معنا سي باسم.
2: مرحبا بإذاعة التوي، مرحبا بمستمعينا، مرحبا بكم الحضور الكريم.
0: مرحبا بك سي باسم، سعادة أنه تكون موجود معنا، وكل المعلومات اللي باش تقدمها أرقام إحصائيات وغيرها مهمة برشا. ما خلينا نبدأ معك سي باسم، كيفاش تنجم توصف لنا معناها الوضع المروري على مستوى ولاية مدنين؟
2: قبل هذا شوية توضيح،
0: تفضل.
2: حبيت نوضح على مستوى العروض الإحصائيات اللي عندكم، ثم وجب التوضيح على مستوى الأمن الوطني. نحكي مش الحرس الوطني بإقليم الأمن الوطني بمدنين اللي هي ساحة المرور اللي تم منطقة الأمن الوطني بمدنين تجرجيس تجربة كبرى مدينة أمن وطني بالجمهورية التونسية، حدود برية بحرية جوية، يعني أكبر إقليم أمن وطني من ناحية شبكة الطرقات الجمهورية التونسية بيننا وبين حرس الوطني. وجب التوضيح فقط أن في شهر جوان 2025 كانوا عندنا 5 قتلى، وفي شهر جوان 2026 سجلنا قتيل واحد على مستوى الأمن الوطني بعرض، يعني نحسب كيف القتلى في الأذى في الحوادث موان كات قتلى. وبالنسبة لشهر جويلية اللي بالنسبة للستة أشهر السابقة يعني السنة اللي فاتت هذه من 2026 بالمقارنة عن 25 عندنا 25 قتيل ولا 23 دوكومونجو. بالنسبة لشهر ماي وجوان مجموعين مع بعضهم عندنا كان في 2025 7 قتلى ولا 2 قتلى دوكومون سانت. ومنذ انطلاق العطلة الآن إلى يومنا هذا 7 أشهر كاملين باش نولوا محققين 31 قتيل، يعني موان سانك بالاعتبارات بتاع من 1 جوان حتى النهار اليوم منتصف، حتى البارح منتصف الليل إلا موان كان قتل. بمعنى حبيت برد إيضاح للرأي العام الأرقام رأي تأخذ وتعطي تطلع في نهار وتوقف في نهار، تأخذ مرتبة كلام موجه للجميع أن المرتبة تأخذها اليوم وغدوة تطلع وغدوة تهب. الترتيب اللي مخوص توسيع من الإذاعة ترتيب وقتي على كل حال.
0: وقتي كيفاش معناها؟ النجم نقوله النهار تكون نسبة طالعة والغدوة أقل،
2: أي نجم يصير حادث قتيل قتلة في أي بلازة بالجمهورية التونسية، تهبط المرتبة من إلى، يعني التوقيت عرض اللي اتخذه. كنت نقول قاعد نحكي لك في العطلة الآن متى إحنا مثلا نحكي في العطلة الآن 2027 يعني عندنا مواصلات بالنسبة لشهر جوان مثلا بالمقارنة مع شهر 2026 مسجلين إلا أربعة قتلة. نحكي على الأمن الوطني دون حرس الوطني على العروض اللي عندكم على المرصد،
0: على المرصد الوطني سلمت المرور أي
2: وبينه وبين الأخوة في الحرس الوطني.
0: واضح.
2: بالنسبة لل بالنسبة للاكتظاظ المروري، الاكتظاظ المروري حسب خبرة وحسب ما شوفت معيش المرور أن راه بالنسبة للاكتظاظ المروري لم يكن سببا في حوادث المرور بالمطلق، أن يكون الاكتظاظ المروري سببا في حوادث المرور تعطيل متاع المواطن وكي. أما فراه في الاكتظاظ باش يكون سبب في حوادث المرور راه نادرا جدا باش يكون فيه هو سبب في حوادث المرور. نواصل نحكي على مدنين أمن وطني. إحنا عندنا جربة كمحطة سوداء في حوادث المرور، قاعدة تصير فيها الحوادث بكثرة لأسباب عدة. حاولنا مع القادة القيادة بتاعنا فهمتني ولا وبالتنسيق مع السيد الوالي بتاع مدنين مشكور ومشكور جدا أن ومن الجمعيات بتاع السلام المرورية عملنا عروض عملنا إحصائيات عملنا دراسات بعثناها للقيادة في تونس وفي وعلى عن طريق السيد الوالي اللي هي البنية الأساسية. فنحكي على البنية الأساسية في جزيرة جربة اللي كانت السبب الأكبر نتاع حوادث المرور اللي طلع الـ الـ الـ الـ الـ العروض نتاع القتلى في سنوات الفرد. بمعنى أن هي جزيرة محددة فيها السرعة 70 كيلومتر في الساعة
0: بي.
2: جزيرة كلها فيراجات، ثلاثة أرباعها فيراجات ومسالك سلاحية. يعني كل ربع ساعة يصير لك حاجة يجي تشبح في الأسباب، تلقى الأسباب اللي هي أسباب بتاع بنية أساسية قبل ما تكون أي شيء آخر. والله يا من بيتش مش قاعد نبري في بقية مستعملي الطريق من الأسباب، أما اللي صير لنا
0: تأكيد فما
2: الأساس في مرجع نظر الأمن الوطني.
0: النقاط السوداء سي باسم وعلى مستوى جزيرة جربة وين بالضبط الأكثر في حوادث؟
2: حوادث في 941 في الطريق السياحية، في 1031 مخلطة بين ميتون وخمسة، 117 الرابطة بين السكنة بتاع البوب ووسط الماي حتى الوسط حمت السوق. طريق رئيسي يعقبه يمكن في كل 20-25 متر مثل سلاح. وهذه خصوصية الجزيرة، هذه خصوصية الجزيرة إنارة. إنارة سيد الوالي دخل بقوة مثل ولا عمل تجهيز وعمل بلديات باش نحاولوا نعملوا إنارة كافية لثلاث أربع الحوادث صايرة في الليل. صايرة إنسان كان خارج ما إدارة ماش يشري في بقهم تاع حرابش يلقى روحه بجنون في مثل ولا في كهرباء جاية تجري بدون إنارة
0: أكيد. الوقت إيش معناها بالنسبة لموضوع الإنارة؟ خاطر الإشكالية هذه سيبس معناها على مستوى الولايات الكل تقريبا، نحكي على مدين بكل معتمديتها.
2: سو جزيرة بش تكون في صبغة سياحية بش تكون فيها الإنارة أكثر من أي بلاصة.
0: وارد جدا صحيح.
2: وارد يعني تكون ممتازة في الجنوب بالطاقة الشمسية. سو اللي كان فرض على سياسات على توروتو كلهم فيهم الإنارة بالطاقة الشمسية. دار الطاقة الشمسية تضوي قياس ولاد يضوي من ستة متاع العشية حتى ستة متاع الليل باش ينقصنا باش يحاول يكون سبب أن نقصه من الحوادث اللي صايرة في بالنسبة للدورنا الزجري متاع حجز درجات النارية. قاعدين نحجز وقاعدين نعمل في مخلفات وكذا، لكن الدور الزجري راه لم يكن في يوم من الأيام هو الحل.
0: بطبيعة ما هوش هذا هو الحل. أما حبيت سي باسم قبل ما نمشي للدرجات النارية حبيت نوضح زاد كيف خاطر اليوم نحكوا على حوادث مرور معناها وعدد قتلى وخاصة في الصيف، معناها هذه الحاجة اللي هي الأرقام تتسجل وتكون مفزعة أكثر. ما نجموش ما نقولوش اللي زاد فما برشا حوادث مرور السبب نتاعها السرعة، عدم احترام الأولوية وإشارات المرور بصفة عامة. معناها برشا نسب من الحوادث هذه صايرة السبب نتاعها هذه بخلاف البنية التحتية وعدم الإنارة وغير هذوما، أكيد معناها من الإشكاليات اللي موجودة واللي هما من سنوات.
2: والله لكن مش نقول لك سر، لكن أنا عندي عروض قدامي وإحصائيات اللي إحنا ثلاثة أربعة يعني في أربعة على أربعة حوادث، ثلاثة حوادث طرفتها دراجة نارية.
0: أي
2: هكا ما دراجة نارية تلقى سبب على في الأربع حوادث دول حوادث سبب من بني الأساسية.
0: طاح في حفرة معناها ولا البلاصة
2: في الراج كياس في تجير غير ما إنارة ليلية. عرفت كيفاش؟ تبقى الأسباب الأخرى شوية سرعة وترجع للسائق وما إليه هو موجود في العالم الكل.
0: أكيد
2: هو موجود في العالم الكل. بالنسبة للدراجة النارية حكاية البورزة هذه اللي موجودة في تونس الكل موجودة كويك الحكاية هذه عم تأخذ وطني عم تقويه درجات نارية شوية تسيب كذا منهم اي نحجزوا في الدرجات النارية ان عندنا بشكل شوية عم التأمين حاول سيد ولي مدنين بالتنسيق مع قيادات متاعنا ان نحل المشكلة متاع التأمين وقاعدين نحلوا فيها بشوية بشوية وين قاعدين مشي الامور نحو الحل ان شاء الله في اقرب لجال ان شاء الله يصير
0: سي باسم شنو هو الحل معناه ولا شنو هو المشروع معناها اللي يلزم باش يحل هالاشكاليات الكل معناها الوضعيه نتاع الدرجه الناريه الاختناق المروري باش تنقص حوادث المرور نعرفوا الفوضى معناها نجم نقولوا اللي على مستوى ولايه مدنين حتى الناس معناها تكرهبها تبدا في الكياس معناها في اي بلاصه خاطر ما فماش باركينج شنو هو المشروع ولا الحلول اللي تشوفوها انتم
2: بالنسبه باش نحكي على مدنين المدينه الكلام مقصود في الاختناق المروري في ولاية مدنين الكبرى زي ما نحكي على مدنين الكبرى باعتبار مرجع النظر دونك باش نحكي توك على مدنين المدينة اللي هي نقطة عبور نقطة عبور في اتجاه جربة في اتجاه جرجيس رغم وجود الطرود وفي اتجاه طبعا الولاية الأكبر بالجمهورية في اتجاه تطاوي الحسنان كان مدنين احنا أول حاجة الإشكالية متاعنا أن مدنين جد في البلان تاعها بين زوز وديان يعني الأفراس الكثير اللي في مدنين هذاك هو ما عادش قد يتبدل أكثر من هيك تتوسع كيسات مشت الدولة في والمجتمع المدني في طلبان حزامية على كياس اتجاه فتنة البوخ وفي اتجاه تطوين مازال في طور المشروع مازال في طور التكوين ومازال في أخذ ورد بين البلدية والولاية والبقية الأطراف والفلان تاعها موجود في انتظار أنا بحبوه ما مش عارف أقصيش قاعدة في العملية بتاع مدنين المدينة مدنين المدينة اليوم كما كنت تحكي ما فيهاش باركينجات بالمطلق
0: أي
2: ما فيهاش باركينجات باركينجات راهي ما فماش المدينة وقاعدين نحاولوا عمل البلدية بشوي بشوي باش نخلقوا باش نحاولوا باش نلقوش حلول أن للوقوف والتوقف في آخر اجتماع صار المرة كاتب بالبرنامج بتاع في شارع بورقيبة مثلا على طول شارع بورقيبة اللي هو الطريق المسلك الرئيسي هو اللي هو الوقوف الزوجي والفردي الزوجي والفردي باللي صار واليمين على طول شارع بورقيبة أما محاولة إيجاد حلول في الباركينج مشكلة ما فماش باركينجات بالمطلق ما فماش العباد وين تجاري كرهبة وتمشي تخدم صلاح إضافة للشاحنات اللي بيه اللي زادت على اللي زادت على ما هو موجود يعني سوى شلان حياته في اتجاه ليبيا شاحنات الليبية الأخوة الليبية مرحبا بهم في تونس لكن مشكلة هم توك باش يجوا يوميا عبر المدينة في توقيت الذروة مع أن احنا نفلات في المداخل الزوزة من طريق تطوين ومن طريق يابس في ساعات الذروة ما يتعدوش ساعات الذروة لكن عما الإرهاق البدني تاعهم والسياقة والسائق ما يعرفش مرجع النظر وكذا يجيب لك وسط البلاد يجيب لك وسط البلاد نبقوا حنا كعوان مرور نعانوا يوميا معاناة
0: هذا نشوفه فيه صحيح أي أي
2: كل يوم تشوف فيه كل يوم معاناة كبرى جدا في السيركيلاسيون بجميع الإمكانيات البشرية الموجودة الإمكانيات البشرية تاع العوان نقصد بجميع الإمكانيات البشرية إيه باش نوقف مش نجم نوقف الشريان تاع حياة على ليبيا أما شنو اللي قاعدين الليبيين أخو الليبيين مصحوبين بشوي بشوي يحاول يكون الحل الوقتي اللي موجود وكحسب اقتراح الشخصي تطوين اثمار الطريقة السيارة في اتجاه الهدف نتاعها هؤلاء هم يخيروا انه يدخلوا وسط مدين لاسباب انتلام تاع معيشة ولا مش عارف شنو ما كان هيش هي بالضبط يدخلوا وسط البلاد يجيبوا حتى على حزام بتاع ترقابة بقى يغلطوا ويمشوا ديما بسبب الخطأ يقول لك انه ما نعرفش البلاد وكذا من
0: إشكالية كبيرة حتى هذه صحيح
2: إشكالية كبيرة ياسر بس ملا جدا بش كل تمير تحطى بوليس نجيش البلاد أنا قرأت يقول لك شوفتها لكن أنا ساعة الذروة فقط لكن هي مدينة المدينة توكية ساعة الذروة من الثامنة صباحا حتى
0: دي نفس الوضعية صحيح صحيح نفس الأوقات الكل تقريبا
2: نحاول ما سلطات الزاوية باش نعملوا باركينجات باش نحاولوا كيفاش نبدلوا الإجراءات على الوقوف والتوقف على شارع بورقيبة اللي هو ننطلق من
0: على الأقل
2: أي من مسترق عجيز طريق من خداش حتى خلينا نقول لك حتى الدور السبيطار باش نحاولوا كيفاش نكونوا كيفاش نحاولوا من
0: سي باسم أكيد قدمت معطيات مهمة برشا. باش خلي الكلمة سي صابر جاري باش يتفاعل معك سي باسم.
1: أكيد ثم المجهود شرطة المرور كل كافة الأعوان صدق مش رمي ورود أو مجاملة صحيح. مجهود يذكر ويشكر اقتنادي حق هذا بالحق مع كافة
0: بالرغم الصعوبات
1: مع الصعوبات صحيح. ولكن ثم كنت ظهر اقتنادي شفتها مؤخرا أنه هذه هم الشاحنات الليبية خاصة في الليل يقفوا ندير نحكي ديما في اتجاه التطاوين حتى ابن سينا المحل ابن سينا يقفوا بكمية كبيرة
0: كبيرة
1: دونك هذا يكون من شأنه أنه مقلق بحق مقطع النادي حتى ساعات في الليل راه مكرهات أخرى ومناسبات وحركية مرورية كبيرة في الليل تعرف مع نقص
0: مع الإنارة مش موجودة في الطرقات الكل
1: هذا يكون بين الأشياء يمكن حسب رأي أنه فما رؤية استعجالية خاصة حتى جانب آخر للمقاوي الباركينج المدنين دونك هذا يمكن دور البلدية لإيجاد حلول عاجلة أصلا للحل هذا خاصة بالحق راه يلزم نخفف برشا على الضغط المروري داخل مدينة المدينة خاصة. مشكور سي باسم وصدق معناتها وكافة الأعوان اللي يشتغلوا في شرطة المرور المدنين.
0: إن شاء الله سي باسم الحلول هذه الكل مقترحات على الأقل مع الولاية بصفة عامة في مختلف معتمديات ولاية المدنين أنه تطبق في أقرب وقت خاصة تحدث على أنه يلزم تكون فما معناها باركينج ويلزم يكون موجود معنا على مستوى الولاية بسينوم باش نبقى في نفس الوضعية معنا في نفس الدائرة ماهيش باش تتبدل الوضعية المرورية على مستوى ولاية المدنين بالرغم من المجهودات اللي يقوموا بها معناها وهذا اللي نشوفوا فيها احنا مع القلق الكبير معنا من الشاحنات الليبية وزاد كيف كيف الفوضى الحقيقة ما ننكرهاش زاد كيف كيف في الصيف خاصة الجالية التونسية درجة النارية وغيرها هذيك علاش ان شاء الله تكون فما حلول عاجلة سي باسم خلي لك كلمة الختام
1: مع عقلية اختي نادي خاطر
0: نسيب على عقلية لازم تتبدل صحيح تفضل
2: شكرا على الاستضافه هذه نطلب من الجميع وجميع الجمعيات الاحتلام المروريه يحاولوا يجيبوا لنا برامج تاع تدخلات معنا احنا نعمل حملات مروريه كل يوم وقائيه في مقاصد ما اليه كما يعرفوا خدمتهم هم مطلوب زاد بالليل بكل ود من جميع من الاذاعه الوطنيه وجميع الاذاعات الجهويه خاصه وجرزه ولا بجردان ولا مدنين راديو مدنين خلي يحاولوا يعاونونا بإراح من عندي في ومضات
0: ما هي علاش ليه صحيح
2: كبير كل يوم في مضات حتى بعد الأخبار تذكر الدول البارحة وصارت في دون حسال بالبلاطة الفلانية نزدين أخير يجدع درواح ومتذا ومنه ومنه منيش عارف كانت في طلعت على في كستون على الضرب اللي كانت تحت المرض الأولى عالميا في الحوادث كانوا يصوروا حتى الحادث والقصة ويعلقوا في بلاك لشهرين كستون والثاني أوكي اثنين تعدوا المرحلة مخير أما الإذاعات الوطنية ولا الجهوية مش عارف كنا تسمي بالضبط حتى كل مرة دريج فيها بربي سيس روح مشوية رأي السرعة رأي حزام الأمان رأي الدرجات النارية رأي كذا ثم عشان أنا بدرجة نارية أرسل السوق بكرة بدو بهيك عليمي
0: أيوة شهدها ولي كنا نحكي على الفوضى صحيح
2: ما عندك ما تعملها وممنوع المطارد بيشترد موتور والأمن وتشدة يطيح توقف ولا قصة أخرى
0: صحيح
2: وبداق القانون تحب توم يحبسك الزد بعدين نتعامل مع الأوضاع كما موجود بالضبط ولا في نطاق القانون وفي نطاق سلامة المواطنين بالليل
0: تفضل
2: اللي نعاود لآخر مرة أن يا رب تحاولوا تعاونونا في الإذاعات الوطنية وفي الميديا في حكاية سبحان الله الناس خلاقة ومبتكرين حتى ومضى

0: هو من دخول وسط البلاد بدون نقاط شريان الحياة بتاعهم طبعا. فما عندهم فما حلول في انتظار أن تجي الحزامية وما إليها مشاريع مؤجلة. لا موجود الحل تو لو نجم ياخذ من تطويل في اتجاه طريق الصمار خلوا ترود سيء وصل الهدف متاع اللي قصده. هو يقول لي أنه يدخل وسط البلاد هنا فهمتني ولا ولت مشكلة كبيرة ياسر نعانوا فيها يوميا معاناة زاد بشري يوميا
1: يوميا ومن سنوات هذه نفس الوضعية
0: بالوضعية هذه. بالنسبة للمثال المروري بمتنين عملنا جلسات نحكي على مدينة مدينة عملنا جلسات وكيفش نعاود المثال المروري بتاع وسط المدينة باش نحاولوا قبل لما يكمل الموسم بتاع العطلة الآن ودخول السنة الدراسية باش نعملوا مثال مروري جديد في الوقوف والتوقف باش نحاولوا نخفوا على وبارك الله
1: فيك ان شاء الله. وهذا هو المطلوب يا بارك الله فيك انت عقيل باسم مسؤول رئيس مصلحه شرطه المرور باقليم الامن الوطني بمدنين. شكرا على تدخل معنا مره اخرى وعلى كل المعلومات اللي قدمتها. سي صابر باش نرجع معك في تعليق على كلام سي باسم. نقطه مهمه برشا ذكرها بخصوص البنيه التحتيه تاكل البنيه التحتيه معنا في خلينا نقولوا على الاقل حتى في الطرقات الرئيسيه معنا هذا نشوفه فيه معنا على مستوى مدينه مدنين وكل مدن راه مش كان على مستوى مدينه مدنين وخاصه زاد كيف تواصل الاشغال نتاع الطرقات وضعف الإنارة واللي أغلبية مش موجودة في الطرقات صحيح من بين أكثر مسببات حوادث المرور. تعليقك على النقطة هذه.
2: هو أخي صحيح البنية التحتية هي مربوطة بأشياء ممكن هذا هو موضوع آخر نأخذه في حصة من الحصص.
1: صحيح
2: أنك نحكي البنية التحتية نحكي على الستيك على السند على الناس
1: مربوطة ببعضها
2: التليكوم دونك شتى أحيانا نشوف في أشغال نتاع كذا وما يحطش حتى إنارة موجود في التطوير فمشكون عاملين نتاع السونيات اللي عندهم في الماء مخلينا نزل واحد في الليل لا قدر الله
1: مستحيل يشوفها في الليل
2: دونك موضوع كبير في النادي هذايا بالحق معناتها دونك هنا ديما نرجع العقلية حتى حتى حتى كإدارة كمقاول يقوم في عمل هذايا لازم تستقم هذا يكون راهو واعي باللي يقوم فيه ويحاول يخمم الخطر قبل وقوع الخطر.
1: وإحنا حكينا فيه في البرنامج هذا في الصيف عمناه ولا سي صابر ولكن للاسف راهو الحب المطحون النقطه هذه في المباشر اللي راهو الادارات مش قادرين يتواصلوا معنا معناها سواء بالنسبه للبلديه ولا التجهيز. احنا نتمنى ان يتواصلوا معنا وراهي ثم برشا مشاريع خدمه وحكينا عليها بالعكس راهو احنا كي تكون فما خدمه وتكون فما مشغولات اشغال رانا نثمنوا فيها الخدمه هذه ونذكروا فيها بالناس الكل على خاطر احنا زاد كيف تجينا دي مساج معناها وطلبات من المواطنين في احياء معينه راهو الحي هذيك مكسر راهو الكياس هذيك ما عادش تتعدى منه ونوصف المعلومه هذه وفما اللي تصلحوا بالوقت هذه ذكرناها عم نقول دونك ماذا بينا يتعاونوا معنا ويتفاعلوا معنا ما يسهلش معناها حتى نحكوا على مشاريع كبيره خاطر كان باش نبقوا نحكوا ديما اللي راهي فما جلسات وفما معناها حلول وفما راهو باش نعملوا هذيك الكل معناها مش يبقى كل هذه حكينا فيه حتى 4 سنين وخمس سنين بنفس الوضعيه فان شاء الله يكون فما تفاعل منهم هذا ما نتمنوه وتجاوب راهو في صالح الناس الكل
2: أكيد
1: احنا في الاخر نحب نصلحه معناها واحنا بالعكس ظهر لي اكثر الحصص حكينا فيها ديما نوجهه في المسؤوليه للمواطن هكا ولا لمستعمل الطريق معناها اغلبيه الحصص رانا احنا نحب العقليه بتاع المواطن
2: تتغير
1: وتتطور كما في الدول الاخرى قليل ونجبدنا نراه فما مشكله في البنيه التحتيه وهذا راهو الناس كل تعرفه مش احنا ننكروا فيها الحكايه هذه ولا نغطوا فيها لا اما ماذا بينا تتخدم مشاريع على قاعده ما نبقوش هاكا متعتهي او ورمم الكياس هكا من جهه هذيك ترقيعات لا ما نحبوش نحكوا فيها ولكن نحب نوصلوا زاد كيف اللي المواطن مسؤول والسائق زاد مسؤول على خاطر
2: جدي في العمل كل تاش معناتها كيف يقوم بالتاش تاعه يكون جدي في العمل تاعه وهذا مش باش اليوم يخدم بعد شهرين نعاود
1: ماهوش معقول هذا ومش لازم يتخدم من اصله وراهو حتى المواطن كي نقولوا لك راك انت مسؤول على خاطر كي تلقى الوضعيه الكل معناها وبرشا اسباب انت ما عندك حتى دخل فيها وما تنجم وماهيش بتتصلح مثلا ولا باش تصلح على مدى بعيد على الأقل كون أنت واعي كون مسؤول احترم معناها إشارات المرور ما تجريش برشا خاطر تعرف الوضعية متاع الطرقات وغيرها معناها من الوضعيات ونعرف حتى السيارات معناها الأغلبية الوضعية متاعها معناها ماهيش جيدة فوالا فما يسالش معناها ناخذ هذا بعين الاعتبار. يعطي الصحة سي باسم دخل معنا بخصوص الموضوع هذا وتحدث الاختناق المروري على مستوى ولاية مدين وذكر الأسباب على الأقل باش نكملوا في الجزء الأخير من ساعتنا الأولى سي صابر اللي هو موضوع مهم برشا على الدرجات النارية والتأمين متاعها تسجيل وغيره باش يوضحها لنا بعد شويه سي انيس بن حسون خبير في مجال السلامه المروريه بعد شويه خليكم معنا.

0: خلينا نرجع نواصل معكم مستمعينا نص نهار غير أربعة على إذاعة تطوين برامج سلامتك. مازال نتواصل معكم حتى الماضي ساعة. حاضر معنا بالهاتف كما قلت بكري شوية سي أنيس بن حسون خبير في السلامة المريب. شاطفة معها على برشا نقاط تهم موضوع الدرجات النارية. مرحبا بك معنا سي أنيس. أهلا وسهلا.
1: صباح النور صباح الفل على الناس اللي تسمع فينا الكل.
0: صباح النور مرحبا بك يا سيدي. سعادة برشا اللي حاضر معنا سي أنيس ومشكور على قبولك الدعوة خاطر أكيد مهم برشا أنه تكون معنا ونوضح برشا نقاط معاك بخصوص موضوعنا اليوم اللي يهم الدرجات النارية ويهم الوضع المروري بصفة عامة في تونس. هذيك عاش باش نبدأ معاك كيفاش نجم توصف الوضع المروري في تونس الكل؟
1: ما هو شو حبني أقول لك معناها باش ما نكونش واحد سلبي برشا نقول فضاء مروري يستوجب المزيد بذل المجهود من جميع النواحي على مستوى تطبيق القوانين على مستوى زادة تنقيح التشريع الجريمة العمل معناها تنقيح مجال الطرقات وخاصة مراجعة نبش ندخل مباشرة يعني في صلب الموضوع يعني نبدأ ساعة بالجانب التشريعي من الضروري أصبح من الضروري مراجعة شاملة للمجال الطرقات يعني قانون عدد 71-99 المؤرخ في 26 جويلية 99 متعلق بإصدار مجال الطرقات. يزلنا نراجعوا أولا نرجعوا لل يعني السحب بتاع الرخصة يعني أنهم الحاجات اللي يلزم نسحب عليهم الرخصة بين بالكشف اللي فما بعض الوضعيات وبرشا معناها نحن قلنا تونس في سيح يتوجع في جيبه لكن الأبارامون الاختية وحدها ما تكفيش في بعض الأحيان يعني وقت
0: هذا اللي صار صحيح
1: وقت واحد يولي رسيديفيست نعم فما عبيد يجي راس شهر يبعث شكون خاطر عنده برشا فلوس يبعث شكون يقول برشا مش عندي خطايا قلت
0: هي مش مقلق قوي
1: دونك الوضعيات هذو شنو اللي نعملوا على خاطر هذا راهو مش شكل خطر على روحه كان جاي شكل على يتحمس وليته لكن شكل على خطر على روحه على بقيه المستعمل التاريخ يعني شنو ذنبه اللي ماشي في الكياس هذاك وهو لا قدر الله يتسبب له في حادث فالعباد هذوما يلزم زادا اذا كان هو عنده العود فهمت خطية الأولى ما رجعتوش الثانية ما رجعتوش الثالثة ما رجعتوش لازم يولي صاحب رخصة ما فيش كلام
0: معقول باش
1: هذا معنى جانب التشريعي هذا كيف نراجعوا زادة الرصيد النقاط ومنظومة سحب النقاط من رخصة السياقة البلدان العالم كل قاعدين يستعملوا فيها وأعطات الجدوى والنجاعة نتاعها النجاعة المطلوبة يعني وقت واحد يبدا يسوق مازال نقطه ولا زوج نقاط في الرصيد نتاعه
0: يولي يقرا حسابه
1: يولي مش يقرا مليون الف حساب
0: صحيح
1: يولي يسوق منضبط على الاخر فما حاجه من الحاجات اللي تخلي التونسي يعني يلتزم شويه بالقواعد الجولان على الطريق. زيد على هذه نرجعوا زاد ماذا جانب التشريعي عندنا جانب التطبيقي ما فماش كلام يلزم رانا نطبقوا القانون على الناس الكل راهو انا ديما الغالب في طبيعتي نقول يلزم القانون يطبق معناها في الطريق يلزم اللي تشدوه مخالف هذاك هو يتحمس
0: وليته
1: ما فيش راهو اذا كان انت هو يستانس باش نعطيك مثال بسيط اختي العزيزه يختلفوش اثنين اللي حزام الامان ينجم يحمي العباد من الموت في في في, في عند حصول حادث خطير ما نختلفوش اثنين جميع الدراسات العلميه والتجارب والحوادث اللي صارت اثبتت النجاعه نتاعو
0: وهذا اللي مش قاعد يتطبق في تونس
1: التونسي وقت اللي خرج الامر اللي نقح معناها نقح استعمال في 2016 استعمال حزام الامان في العام هذاك الناس كل منضبطه على خاطر الناس كل منضبطه اش معناها على خاطر الناس كل خايفه والعوان كسوا حارس المرور كسوا المرور الناس كل تطبق في القانون الناس كل من بعد شارك التسيب شوية
0: ما عادش فما اهتمام
1: بغض النظر على بعض الاشخاص الناس ما عادش تلبس كان اللي تعود ولا دخلت له في طبيعته والبقيه كلها ما عادش يلبسوا وهذا هذا الاشكال راهو هذا الاشكال عندنا في تونس منظومه فما منظومة تشريعية هو سيستم كامل يلزم يتراجع التشريع التطبيق وزاد يلزم يكون عندنا استراتيجية واضحة ما بين هياكل ومؤسسات الدولة ما بين بعضهم مش معناها يعني راهو ما فهميش مؤسسه نتاع دوله مش معنيه, هي وزاره الثقافه معنيه بالسلامه نقولوا
0: صحيح,
1: وزاره التربيه معنيه بالسلامه نقولوا لي, راهو مش كان وزاره الداخليه وزاره
0: كلهم يكونوا شركاء يلزم صحيح
1: بالضبط, وما يلزمش كل واحد كل ما يد واحده ما تصفقش معناها, كل واحد يمشي في باله يقول لك يا اخويا انا هاني عندي في مجالي مجال اختصاصي نعمل مثلا حملة ولا نعمل كتيب ولا نعمل معناها في دور ثقافة دل... لا يلزم استراتيجية واضحة, الناس الهيكل الرسمية ومؤسسات الدولة يقعدوا مع بعضهم يعملوا اش تحبوا نوصلوا معناها أكور يموايا نوتير معناها توا وبعد عامين ثلاثة ومن بعد 10 سنين شنو يزيدنا نلقاو, هذاك اش عملوا البلدان المتقدمه, كي ناخذ انا ناخذ المثال نتاع فرنسا عام 2003 كيفاش كان كيفاش كانت 2005 كيفاش ولات 2010 و20 كيفاش ولات, يعني هذا اذا كنت تحب تقدم هذا هو ما عندكش حل اخر,
0: معناها احنا ديما في تونس مش له الردع سياني صحت حكينا فيها سابز
1: الردع وحده ما يكفيش,
0: ما يكفيش لازم استراتيجيه واضحه, ولكن حتى الردع مش قاعد يطبق, معناها هو حتى القوانين مش قاعد تطبق,
1: هو عندك زادها كيف كيف المجتمع المدني, المجتمع المدني يلزم يخدم على روحه, المجتمع المدني خاطر يلزم يعارض مجهودات الدولة
0: صحيح صحيح,
1: معناها وقت علاش خطك استراتيجية واضحة, وقت تبدا استراتيجية واضحة وقت باش نخدم مثلا على حزام الأمان, الناس كل الوزارات كل تخدم على حزام الأمان وبما في ذلك المجتمع المدني, الجمعيات اللي تنشط في مجال السلامة المرورية أي نخدموا فهمت حتى الحملات التحسيسية نتاعهم متوعية تكون هادفة وأوبجيكتيف في الصوت هذا, هذا هو راهو ماهوش هكاك,
0: وعلاش هذا الكل ماهوش قاعد يصير يعني حسب رايك, معناها بالرغم احنا نعيشوا في ازمه اليوم نتاع حوادث مرور وعدد قتلى بصفه غريبه, علاش ما تحسنتش الوضعيه نتاع المرور وطبقتش القوانين هذه الكل,
1: ما تصفقش خاطر مجلس المرور يخدم يقول لك انا هاني نتاع نعمل في دراسات, وبعد الدراسات اللي عملناهم هل تم الاخذ بالعين الاعتبار نتاعهم, انت مثلا باش نعطيك حاجه بسيطه اختي العزيزه, انت وقت تسمع حادث مرور اول ما يتبدل ذهنك كهرباء ما كهرباء صحيح ولا
0: صحيح صحيح صحيح
1: ايه لو كان مش صحيح يعني وقت نجي نشوف انا في الاحصائيات سيدي ناخذ مثلا الاحصائيات اللي نتاع المرصد
0: اي
1: الى غايه 27 الى غايه الولامس, تعرف درجات الناريه نسبه المشاركه في الحوادث قديش 50%
0: هذا تحدثنا فيه
1: 50.44% والسيارات الخفيفة 56.54% كيف كيف
0: صحيح,
1: يعني راهو تعرف معناها نسبة الخطورة لو بالنسبة عندهم نفس نسبة الخطورة معناها ما بين معناها وقت نلقى أنا 341 قتيل في السيارات الخفيفة و 318 قتيل في الدرجات النارية بالرغم اللي السيارات الخفيفه العدد الحوادث 1400 والدرجه الناريه 1200 معناها اقل, لكن نسبه الخطوره عاليه علاش على خاطر الدرجه الناريه ما عنده حتى يحمي كانت السياره فما لاباك وفما سيكيورتي فما لابيتاك فما برشا حاجات ديزوبسيون اللي تنجم تخفف شويه من وقت الشوك والاضرار البدنيه والجسيمه اللي تنجم يتلقاها سواء السائق سواء الراكب, لكن في الدرجه الناريه ما عنده حتى شيء يحميه بخلاف الخوذه, وساعات هاك الخوذه بتبعتنا نحن
0: ما يستعملوش للاسف
1: يعني انا نعطي مثال بسيط, راهو واحد يمشي على سقيه ساعه ساعه لا قدر الله يزلق يطيح يتسبب في كسور, فما بالك هذا يمشي بسرعه مرتفعه تعتبر بارابور اللي يمشي على سقيه, فقداش باش شوف الاضرار اللي ينجم تكون اضرار جسيمه جدا وبرشا حاجات اللي ما نشوفوهمش احنا ساعات نشوفوها انا نحكيو على القتلى وعلى
0: والاضرار والاصابات ما نركزوش عليها صحيح,
1: هي تكون ينجم لا قدر الله اللي يكون العائل الوحيد لعائلته من يكون هو معناها قائم بعائلته قائم كذا ترسلوا معناها يكمل عمره لا قدر الله على كرسي الإعاقة ويوليوا عائلته هم بيدهم تعبين في جرته,
0: وهذيك علاش احنا سيانيس اليوم مش نتحدثوا على المشروع نتاع الدرجات النارية, مشروع لتعميم تسجيل الدرجات النارية هذه واخضاعها للفحص الفني, درجات النارية والتأمين معناها اليوم نحكوا كنا تحدثنا سي صابر الجمعة اللي فاتت على زوز ملين اللي عندهم درجات نارية على مستوى تونس أو الكل او اكثر, و20 الف فقط المسجلين معناها هذايا 1% تقريبا 1%
1: بالضبط, هو شوف الحاجه الباهيه اللي يقولها ساعات مو ديما نحن الله غالب ديما نحكيوا على الحاجات اللي حاجات الباهي ما نحبوش نحكيوا عليهم على خاطر نقولوا باهي بطبيعتهم. لكن ما كانت عندنا حتى معطى احصائي باش نعرفوا البارك نتاع الموتورات الاسطول نتاع الدرجات الناريه اللي تزود في, في, في, في, في, في, في, في تونس قداش.
0: صحيح معقول
1: على خاطر ما فما حتى دراجه ناريه مسجله. كان قبل شنو يدخلوا على اللي جايين من برا يجيبوا الدرجات النارية على تلك الديوانة ما يتم تسجيلها ساعة يجيبوها مفركة ويتتركب. فما شكون اللي كونسيسيونير معناها اللي يصنعوا في الدرجات النارية في تونس يجيبوا قطايع ويركبوا ويبيع هكاكا السسم في بعض الأحيان تلقى جراجات
0: ويبيعوا عشوائي.
1: تلم هذا كله مش سهل
0: مش سهل
1: بالضبط. يلزم فما استراتيجية وهذا الحاجة الباهية بتات اللي مشيت فيها الوكالة الفنية النقل البري الحقيقة عملت بون استراتيجي. أولا سكرت الباب على الدرجات النارية الجديدة. إيش معناها؟ اللي داخل من الديوانة ما فماش كلام يلزم يتعدى على التسجيل.
0: هذه حاجة باهية.
1: واللي كونسيسيونير اللي قاعدين يصنع ما فماش كلام تبيع تبيع عند محل نتاع الكتروميناجي ولا تبيع وين تحب تبيع بيع على روحك أما يلزم التسجيل.
0: يلزم كل ساعة
1: التسجيل نتاعها مش حاجة غالية معناها يعني يذول في في المعاليم نتاع التسجيل 50 دينار. فماش ما أحسن من هكا.
0: هذا من عمناه ولا بدي تطبيقه سي أنيس من عمناه ولا بدي تبقوا فيه؟ 2025
1: هذول مازال في 2025.
0: ايوه
1: هذا قاعده الاشكاليه الدرجات اللي قاعده اللي قبل
0: القديمه
1: هذيك اللي معناها القديمه كيفاش باش يتم تسجيلها. فما برشا فرضيات. خليني انا نقول لك هو بتات زاد العمر الافتراضي نتاع الدراجه الناريه هو 7 سنوات. يعني نحن قاعدين نقدموا في السنوات توا صافي ديجا عامين قد يقدمه وقد ينقصك الدرجات اللي هي مش مسجلة مش وتنقص. فهمت؟ إلى حين يلقوا الحل كيفاش باش يتم تسجيلهم عاش بتصريح الشرف. معناها الحقيقة ما عنديش فكرة شنو اللي نجم يصير لكن نتصور المؤسسات الدولة قاعدين يخموا في المجال هذا وإن شاء الله إن شاء الله تولي عندنا أسطول صحيح ونعرف شنو فما ما عندناش كما نعرفوا الكراهب كما نعرفوا درجة نارية.
0: أنا حبيت نزيد نوضح
1: نقل وتخضع القواعد الجوية.
0: أنا حبيت نزيد نوضح سي أنيس معاك الدرجات القديمة هذه شنو هو الحل فيها معنا شو بشي عملوا لها توا معنا
1: حتى توا الحقيقة مازالت ما فهمش حاجة واضحة للأمانة. أنا معنيش معلومة معنا برشا فرضيات
0: وشنية الفرضية الأسهل ولا الأقرب بش
1: والله الفرضية الأسهل أنا تاعت نحكي كأنه حسوش وراي أنا النجم كخبير نقول لك أسهل فرضية كل واحد عنده درجة نارية مش مسجلة
0: أي.
1: قديمة قبل التاريخ هذية يمشي للمصالح المختصة نتاع مثلا النجم كوكالة ولا كوزارة تعمل إجراء خاص بالعباد هذوما يمشيوا يعملوا لهم كتاباج فروا يعطيهم كما تقولوا انت رقم منجمي مدقوق بالبارد على الدراجة على الهيكل نتاعها يعطيوها سيرين بيبدا ما عارفينه هما يعرفوا سيلندري معناها يعرفوا السيستي وين وكذا باش يعرفوا شو تصنفوها فهمت ويعمل تصريح الشرف ولا يعمل كما تقول انت اشهار في جريده باش كان فما حد معارض يقول الدرجه هذيك نتاعي ولا حاجه خاطر ما تنجمش تجي حاجه تنجم تكون تاع حد اخر سارقها لا قدر الله ولا فهمت الدوله ما تنجمش تشارك في الحكايه هذيا فبتعطي اجال مثلا لازم تعمل اشهار ولا نتاع راهو عندي درجه ناريه كذا كذا يشهرها لمده شهر كما يصير في بعض الوضعيات وبعد شهر إذا كان ما جاء حتى حد عرضي ولي يمشي تسجلها باسمه وكو
0: سؤال سؤال مع سي صابر ثاني خليفه
2: ما شاء الله كفاءه في الجانب التمريري وكفاءه شاب الله يخليك سينيس كفاءه ما شاء الله كفاءه شاب من الشباب الكفاءات اللي في تونس تدخل معها في المكانه الفنيه دونك حبيت نسال سينيس يكون فكرتك طيبه وجميله جدا لو هذا المطلوب حسب وجهه نظر سينيس حسون حتى وجهه نظر نتاعي انا ولكن هذه هل المقترحات هذه هل نجم توصل باسرع الى المختصين الى المهتمين بالموضوع هذايا ويعجدوا فيها للشيخ سيانيس. راهو اذا كل ما نطولوا في الخطوه كل ما تكثر الخطوره اكثر, خاصه في جانب الدرجه الناريه كما حكيت انت على عدد القتلى, وكن قارنوا ب 2025 و24 و23 دونك درجه الناريه ديما كن نحسبوا القتلى هذه الى حد الان 318 لوت البارح, دونك كن نحسبوهم هذوم اذا جاء عندنا مهيكل القانون الدرجه الناريه ومنظم وفيه استراتيجيه واضحه اكيد عدد القتلى باش يكون اقل. دونك اكيد كي نحكموا على عموم القتلى اللي موجودين في ضحايا الطرقات باش يكون اقل. دونك هذه الاستراتيجيه اللي تخدم عليها المرصد الوطني حول السلام المرورية الى 2034. دونك لهنا كي نعجدوا في المنظومه المروريه اللي خاصه الدرجه الناريه, دونك اكيد لهنا باش تطيب الشتيحة نتاع عدد القتلى, واكيد هذايا الهدف نتاعنا باش ينقص حتى قتلى كعدد كامل من قتلى قتلى الطرقات.
1: بالضبط هو الحساب. شوف انا ما نتصورش اولا اللي كسوا كالفنان البري ولا المختصين في المجال واللي دوسي عندهم, ما نتصورش ما خموش في اللي قلنا نحن, نتصور خموا في اللي قلنا نحن واكثر من اللي قلنا نحن.
2: اكيد
1: يبقى فما حوايج اللي نجم تفوتنا اللي ما تعرف لوجستيه وقانونيه وتشاريع و يعني الموضوع ما يطلب شويه دراسه وشويه وقت باش يتم معالجته من جذوره. ما نتصور اللي ماشيين فيه على خاطر البارتي المرحلة الأولى أنا نتصورها كانت ناجحة, أنه تم تسجيل راك تشوف العدد ماشي ويرتفع والعدد ماشي والأسطول يتوضح بشوية بشوية. معناها تو أنت كي تسأل قداش عندك ولينا فما فكرة شوية
2: على الأقل
1: على الأقل, ما كان معنا حد شيء, ما كانش عندنا قاعد بين جملة على الدرجة اليوم.
0: صحيح
1: اليوم ولت عندنا قاعدة
0: واضحة على الأقل.
1: يلزم زادة ربط, فما ربط يكون ربط مهم برشا, وهذا بشي يزيد يسهل برشا العملية اللي هو ربط ما بين الشركة التأمين ولا الجامعة العامة لشركة التأمين ولا هيئة العامة للتأمين مع وزارة النقل, على خاطر درجات النارية اللي مش مسجلة قاعدين ياخذوا في أسيرانس, قاعدين ياخذوا في شركة التأمين باش يتجاوبوا بها. دونك نجم من هذيك نعرفوا ديجا شكون اللي قاعد يأمن فيها صاحبها, معناها بالرغم اللي هي ما فيهاش بطاقة تسجيل حد الآن خاطرها مكل الجيل القديم, لكن نجم تتوضح الصورة ونعرفوا اللي الدرجة النارية شنو الأصول اللي قاعد يدور قداش لأببري العدد نتاعه وتم معالجته. فمرة برشا يعني قلت برشا طرق وبرشا منظومات تنجم تطلع بها وتحصل بها وتصفي الموجود.
0: يعطيك صحة سي أنيس, نشكرك برشا على الدخل معنا, هو الوقت الحقيقة دهم للأسف. إن شاء الله أكيد حتى الحصة الجاية تكون موجود معنا على خاطر
1: دعوة بركة بالله, معناها مخلي منعدي ومساج بوزيتيف ودعوة لسائقي الدراجات النارية بالله عليكم برا امشي وخذوا رخصة السياقة خاصة الدرجات النارية الصغيرة. راهو ما يتطلب حتى شيء, يتطلب امتحان اختبار نظري تتحصل بيه على رخصة السياقة. الاختبار النظري هذي يخليك تعرف لغة التخاطم بتاع التاريخ, اش معناها أولوية, اش معناها علامة, اش معناها علامة خطر, شكون اللي تعدى قبل الزور, خاطر كي نشوفوهم يمشيو في الطريق وما عندوش رخصة كأنه مش معني بالقواعد الجولين. راهو هذاك جست وما يهدر فارغة حتى يقول لي حتى يعني التكاليف نتاعو صدقني توفر. يعني علاش نقول الكلام هذايا؟ على خاطر نشوف فيهم توا تقريبا تصير في حوادث قاتلة وكذا وكذا وتلقاه عامل تأمين ما عندوش رخصة سياقة. وفما نحن ما نقراوش توانسة ما لازم وقت نجي ونزيو على عقد التأمين فما كل فصيل وفي صورة أنه عن ما عندكش رخصة سياقة ولا السياقة المطلوب راك ما تتمتعش بالتأمين. نلقاه والله غالب ساعات قول العائلة هذيك اللي هي الزوالية زوالي ومعناها ومعناها المواد المالية متاعه محدودة لا يزي يتوفى ولا يزي عائلته ما تنجمش تسترجع المعاليم متاع معلومة التأمين على خاطر الاخر بكل كل فصيل اللي ما عندوش رخصة.
0: وهذاك علاش احنا موضوع درجة النارية نعاود نذكرها مرة أخرى سي صابر اللي ما زلنا باش نحكوا فيه, مازال حكينا فيها سي أنيس, ما عندكش فكرة الموضوع هذايا. وكما قلت احنا نحب نوصلوا مساج باهي معناه لمستعملي درجة النارية ويكونوا واعيين أكثر ونفهموهم القوانين, وما زلنا باش نحكوا فيه. إن شاء الله تكون حاضر معنا سي أنيس الجمعة الجاية شوية. مشكور على التدخل معنا مرة أخرى، بارك الله فيك.
2: شكرا
1: شكرا
0: سنين الناس كلها. عايشك، تحياتنا ليك سيانيس بن حسون خبير في السلامة المرورية. دقيقة تقريبا ما زلت لنا سابن حاول نحوصلوا فيها أو أقل. احنا كنا حكينا بكري مع سي باسم شرطة المرور يأكدوا اللي حوادث المرور أقل مقارنة بعمناول، ومرصد الوطني سلامة المرور يعطي أرقام اللي هي معناها أكثر. شنو تعليقك على النقطة؟
2: يمكن أنا سي باسم أحكي على من منظور شرطة المرور.
0: أيوة باش نوضحوها
2: على خاطر أيه. يمكن أحكي على شرطة المرور، خاطر شرطة المرور هي ديما كل ما هو داخل المدينة.
0: المدينة
2: أنا حرس المرور دونك خارج القمع دونك هذا وطريق السيارة ودونك الطرقات الجوية الوطنية. دونك هنا يمكن سي باسم التوجه نتاعو كان يحكي على داخل المنطقة، داخل المنطقة.
0: باش نوضحوها هذايا خاطر ممكن يقول لك كيفاش معناها سمعنا أرقام هكا.
2: النادي ديما مربوطة بمرصد الوطني سيارة المرور، دونك احنا مش حاجة معنا السيت نتاع المرصد الوطني هو الباب.
0: واضح، ومازال باش نكملوا في الموضوع هذا ان شاء الله. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق مرة أخرى. يعطيكم الصحة مستعملين، أنا نكمل معكم بالطبيعة الساعة الثانية بعد نشرة الأخبار، وأنت نودعك سي صابر إن شاء الله. تحياتي لك، مشكور مرة أخرى.
2: عايشك عايشك.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار الظهر تأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الخبري. البداية بأبرز العناوين. تواصل ارتفاع درجة الحرارة في بعض المناطق وانخفاض نسبي في أخرى، وخبير في المناخ يؤكد أن الارتفاع القياسي في الحرارة خلال السنوات القادمة بسبب الانحباس الحراري والتغيرات المناخية في العالم. إقبال على التزود بالأكسجين بأقسام الاستعجال بمدين، ومواطنون وتجار ومهنيون في جابس يعبرون عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وفي العالم، إيران تحذر من استهداف منشآتها النووية، وواشنطن تواصل ضرباتها. أهلا بكم من جديد. يتميز طقس اليوم بانخفاض نسبي في درجات الحرارة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبتواصل ارتفاع درجة الحرارة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. وتمر بلادنا حاليا موجة حر غير مسبوقة دخلت أسبوعها الثانية، وأثرت على النسق اليومي للحياة في مختلف المجالات. هذه الموجة من المنتظر أن تشهد بداية من اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، وفق ما يؤكده الخبير في المناخ حمدي حشد.
2: تشهد تونس حاليا فترة استثنائية من حيث درجات الحرارة، وإن كانت تقريبا موجة حرارية متواصلة على فترة طويلة نسبيا، وإن كانت ما انخفضتش تحت 37 درجة لمدة 12 يوم متتالية. تقريبا سجلنا أرقام قياسية مثلا على ما كانش في تونس فقط، حتى على الصعيد العالمي. يكفي القول لقيروان، مدينة قيروان، معنا يوم السبت الماضي معنا سجلت 49.7 درجة، معنا كانت تقريبا ثاني أسخن مدينة في العالم آنذاك. وكذلك ممكن كانت الأسخن على مستوى أو الأكثر حرارة على مستوى البوادر فرج، خلينا نقوله معناه اللي درجة حرارة باش تنخفض تدريجيا ابتداء من اليوم في عموم البلاد، معناه مع بعض المناطق باش تكون بصفة متأثرة نسبيا، لكن درجات الحرارة باش تتراجع وتشهد انحسار ابتداء من مساء اليوم، باش ترجع إلى المستويات خلينا نقوله أعلى شوية بالطبيعي معناه. لكن هذا ما تقريبا بعد ممكن فما فترة تاع أسبوعين، وإن درجات حرارة بتشهد انفراج نوعي على مستوى الدرجات المسجلة، معناها خلينا نقولوا انتعاشة بوادر انتعاشة حرارية إن شاء الله بتتواصل في المدى الواضح لمدة أسبوعين. في الفترة اللي بعدها معناها ما فماش رؤية، ما زالت مش واضحة برشا، معناها ما زالت بعض الأرقام بعض التكهنات اللي بحكم الفترة ما زالت بعيدة نسبيا، معناها تبقى التكهنات ماهيش معناها عندها القيمة اللي ممكن نعتمد عليها.
1: ويرجح الخبير في المناخ والبيئة حمدي حشاد استنادا إلى عدد من الخبراء، بل يرجح أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة سيتواصل في السنوات القادمة بسبب الانحباس الحراري والتغيرات المناخية في العالم، وهو ما يحتم أخذ كل التدابير اللازمة في هذا الشأن، خاصة على مستوى إنتاج الكهرباء والتزود به.
3: يتواصل اليوم طقس حار على كامل البلاد مع سماء صافية إلى قليلة السحب، الريح من القطاع الجنوبي.
1: إذن حمدي حشاد يتحدث من جديد عن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة، ويؤكد للأخبار أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال السنوات القادمة بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية في العالم.
2: ممكن نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري كما يبدو اللي باش نبداو نعيشو سنويا او في المستقبل، معناها في الفترات الصيفية باش تشهد معناها درجة حرارة مرتفعة نسبيا اعلى من السابق، معناها هذا للاسف معناها واقع ولينا نعيشو فيه الان. هذاك علاش لازمنا ناخذ مجموعة من التدابير الاستباقية والتدابير الاحترازية على الاقل لمحاولة التعامل بشكل واضح وناجح مع موجات الحر المسطنية، وهذا على مستوى التطوير شبكة الكهرباء أو البنية التحتية الكهربائية في تونس، جاء طاقات متجددة، التوعية والتثقيف على مستوى الناس، معناها على مستوى الكوارث الطبيعية هذه أو موجات الحرارة هذه، معناها حاجة تتكرر دائما. حاجة أخرى ممكن كذلك الأوان معناها للتشجير على الأقل يكون عقيدة الدولة، معناها الآن لأنه تقريبا الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون حليفنا وفي خط الدفاع الأول اللي هي الغابات والأشجار والمنتزهات الحضرية، ذلك علاش لازم العنصر هذا يكون موجود مستقبلا، مش على الأقل ننشط في التعامل أو التخفيف من شدة موجات الحرارة مستقبلا.
1: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة تطاوين، ومع تواصل ارتفاع درجة الحرارة في إطار الحفاظ على السلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، أشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا وساعة 4 بعد الزوال، وذلك على فترات متقطعة على مستوى حي الازدهار، حي حشاد، جارة، المنزل الشماطي، حي الأمل، بوشما، غنوش، وذرف، المطوية، منزل الحبيب بجابس. بالنسبة لجربة سينقطع التيار الكهربائي وفق الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن ميدون حومة السوق، جلالة، جيمة، غير سدويكش، المحبوبين، والماي. أما بالنسبة لولاية تطاوين فإن الانقطاعات المنتظرة ستسجل بتطاوين جديدة، حي المهرجان، رمادة، غمراسن، منطقة الزهرة، منطقة كرشاو، معتمدية أذهب، جرجيس، بنجردان. سينقطع الكهرباء في

0: الجهتين المعتمديتين في كل من البساتين السويحل لمانسا شماخ الزاوية الشهبانية حي مارس النفاتية طريق راس جدير. وبالنسبة لولاية مدنين ينتظر أن يسجل الانقطاع في حي طريق تطاوين حي طريق جابس حي النور الشريحية بن خداش سيدي مخلوف. ويمكن أن تشمل هذه القائمة مناطق أخرى سينقطع عنها التيار الكهربائي وفق بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وفي جابس عبر عدد من المواطنين والتجار والمهنيين عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، الأمر الذي تسبب في تضرر عدد من الأجهزة وتعطل مصالح حرفاء المهنيين. ريبورتاج زميل محمد علي كشف.
1: هذا المشكلة إن يمشي ربع ساعة يقص ساعة ونص، معناه يلزم الواحد يفكر ربع ساعة ذيك يحضر سلعة الناس، يعني نخدم اختصاصي سلعتها من شوية يهزوا فيها الكنونات للعريس، يبدو معربنين، يبدأ واحد دافع عربونة يجي يقعد السنة في سلعتها نص ساعة ساعة وربع ووقف السنة، ما إيش معقول، هذه أول مرة تصير في تونس، معناه مازال هو تو مازال انفس باش نعود نخلصوا عليه. المي مقصوص، الضوء مقصوص، يروح من هنا الواحد سخون باش يروح يدوش يلقى الضوء مقصوص، يلقى المي مقصوص، اش باش يعمل؟ نشروش صافي، نعود ندوشوا بالصافي، كلمنا ستاك، عملنا تليفونات، جرت اربع عائلات، كان سقر لاربع عائلات راكدين في الدار.
2: بدون صبر احلام، ضرب منا قطعه في المحرك نتاع البيت، تتكلف لك من نص زملاء ترسل ناخذوها، يقصوا في الضوء ساعات تصليح ساعات كذا، ذرانا الصراحه. للأمانة الزرة تعملوا لها حل، دي طوعا نطاق الشمسية لك عندها سبع شهور تو، علاش الساك ما تركبهاش؟ علاش طوعا من 30 ديسمبر 2025
1: الحل يا أخوي، يعطونا الوقت، يعطونا الوقت، انت يقصوا الضوء، انت يقصوا الضوء، على الأقل واحد يتصرف في الوقت هذا كي يحضر سنة ويسكر باب على الروح. أو معقول المرة اللي فاتت مطيش قربت ستة فلفل طيبين ما لقيتش كيفاش نلحيهم، مطيشتهم في البوالة.
3: اليوم فقت الصباح لقيت الفريجيدار نتاعي فاسد واللي فيه كله فسد لي، الفريجيدار فسد، الكليماتيزور مروح بالسخون معناتها ما عادش يبرد، هذا كله بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء أمس والأيامات الكلها معناها، وخاصة أمس يقص ويرجع يقص ويرجع كي نهار كي الليل. اسكو الستيك باش يتحمل كلفة جبر الضرر المادي هذا وإلا لا، وإلا المواطن هو اللي يتحمل كلفة الفشل بتاع إدارة الأزمة الطاقة في الصيف إلى متى؟ هذا رانا يشوفونا حل، مش معقول هيك باش نكملوا صيف كامل هيك بالطريقة هذه، حتى كنا صلحنا الأجهزة بتاعنا دي ترجع تفسد، يلقونا حل في أقرب وقت.
0: وتزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وتسجيل انقطاعات متكررة ومتواصلة للكهرباء، انتفع أكثر من 80 شخصا بمدنين بخدمة تزود بالأكسجين بأقسام الاستعجالي. كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتورة لمية الزمالي تتحدث بأكثر تفاصيل الزميلة عفاف الودرني.
4: الطقس سخون برشا والرطوبة شديدة والانقطاعات، كثرة الانقطاعات الدورية للكهرباء، وهذا مشبه على صحة الأشخاص اللي يعانوا من الأمراض المزمنة بالجهاز التنفسي واللي يطلبوا الأكسجين بالمنزل. ونظرا للانقطاع المتكرر للكهرباء نرجو منهم وممن يتكفل بهم التوجه إلى أقرب مستشفى كما المستشفى الجامعي بمدنين وإلى مستشفى الصادق مقدم بجربة، وذلك قصد تمكينهم من الأكسجين الطبي إلى حين عودة التيار الكهربائي واستقراره. ولقد انتفع أكثر من 80 شخص بهذه الخدمة مع موجة الحر الكبيرة المتواصلة، و75% من المنتفعين هم أشخاص كبار في السن عمرهم فوق 65 سنة وعندهم هشاشة صحية كبيرة، خصوصا اللي عندهم مش كان مرض مزمن في الجهاز التنفسي، عندهم عدة أمراض مزمنة. ردوا بيننا على كبارنا وصغارنا، وخصوصا في السخانة هذه على الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي تتطلب الأكسجين بالمنزل.
0: إلى شأن دولي، الآن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، إضافة إلى تسجيل 12 إصابة جديدة. في لبنان نفذ الجيش الصهيوني فجر اليوم عملية تفجير واسعة في بلدتين جنوب لبنان بالتزامن مع إعلان الصليب الأحمر اللبناني إصابة مسعفين اثنين جرى انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف تابعة له. وتزامنت هذه التطورات مع وصول رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عدد من المسؤولين بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى قرية زوتر الغربية صباح اليوم والتي انتشر فيها الجيش اللبناني في أعقب بدء تنفيذ المناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطاري الموقع مع الكيان الصهيوني. وأكد سلام من البلدة أن بيروت ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه البلدان. في السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض أن واشنطن لديها خطط واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، وأشار إلى أنه سيتم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن استهداف منشآتها النووية أو المواقع الحساسة سيعد توسعا في نطاق الحرب، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع ستقابل برد يستهدف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة جديدة من الغارات على أهداف داخل إيران لليلة 11 على التوالية. كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ ضربات جديدة بقوة كبيرة تستهدف منطقة جبل الفأس في إيران. وأكد ترامب أن العمليات العسكرية ضد طهران لم تنتهي وأن واشنطن ستواصل استهداف أي مواقع تعتقد أنها مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخبارية القادمة.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

تحياتنا لكم ماما سامعينا من جديد. ماشي معكم في ساعتنا الثانية من برنامج سلامتك على إذاعة تطاوين. كل صبح تربع تسمعون البرنامج هذا في متابعة ديما لكل القطاعات اللي تهم أكيد سلامتكم، ونقدم لكم مجموعة من المعطيات والنصائح اللي تهمكم بالأساس. كنا تحدثنا في الساعة الأولى كما عودناكم ديما نذكركم مستمعين اللي ساعتنا الأولى نطرق فيها الموضوع يهم السلامة المرورية، وساعتنا الثانية بما أنه تقريبا معناها الفترة هذه الكل فما إشكالية نطاق ضو يعني نجم نحكو لهنا معناها على المغازات الكبرى، الناس اللي معناها تبيع في المواد الحساسة اللي تتطلب معناها ديما التبريد، هذا غائب تقريبا الفترة هذه كل في هذيك. علاش احنا باش نقدموكم مجموعة من النصائح اللي باش تاخذوا بعين الاعتبار وتعرفوا منين تشرو وشنو تستعملوا وشنو المأكولات اللي تبدوا عليهم في الفترة هذه متاع السخانة ومتاع قصان الضو، خاطر كيما نعرفوا تسجيل معادلات بتاع السخانة غير عادية مع تقريبا نجم نقولوا يوم كامل الضوء يكون قاس فيه معناها فقط لفترات قصيرة بتاع ساعة ساعتين، والضوء ما تبقى معناها نكونوا ديما في وضعية بتاع ضوء مقصوص. الماء زادة كيف كيف اللي هو مقصوص، وهذه وضعية معناها نحكو عليها في ولايات الجمهورية الكل لهنا من نجم كان تخلق أزمة وبرشة إشكاليات، وتدخل فيها برشة جراثيم، تدخل فيها معناها أقل استعمالات معناها للماء، حتى ما ننظفوش الحاجات اللي ناكلوا فيهم ولا نستعملوهم بطريقة جيدة على خاطر الماء تقريبا مش موجود. كيف كيف في إطار غياب معناها للضوء تكون الثلاجات كلها مقصوصة، فلهنا حتى معناها معاش يكون فما تبريد في برشة مواد نحطوهم في الثلاجة مثلا ماكلة بقات من البارح، وإلا حتى مواد أخرى معناها تكون حساسة، ياغور تحليب كي يقص الضوء أكيد معناها باش تولي باش تسخن وتدخل البكتيريا وغيرها معناها وتفسد في الحالة هذه. فما الناس تغيب عليها المعلومة هذه تشرب الحليب هذيك معناها ولا الياغورت وما تعرفش اللي هو مثلا راهو فسد في الوضعية متاعه وفي الحالة متاع قصان الضوء متاع ساعتين وثلاثة واربعة وأكثر. فاحنا باش ننصحوكم ونقدمكم ديما نصائح ونرجو زادة كيف كيف إلى بعض الأرقام والأحصائيات بخصوص ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل غياب التبريد شنو ما الحالات اللي وصلنا لهم في الفترة هذه. يحضر معي بعد شوية بالهاتف سي منصف بوقربة في محلل لتحليل معناها معنا بطبيعة للحصة متاعنا بخصوص السلامة الغذائية وصحتكم بصفة عامة. بعد شوية يكون حاضر معي بالهاتف سي منصف بوقربة ونواصل برنامجنا معكم حتى الماضي ساعة.

0: نوصل معكم لنص النهار وستة وعشرين دقيقة أمام ارتفاع درجة الحرارة القياسية اللي تجاوزت 47 درجة. معان القطاعات المتكررة للتيار الكهربائي كيفاش يكون التعامل هنا في ظل غياب التبريد؟ زادة كيفاش نتفادوا مخاطر الإجهاد الحراري؟ كيفاش نستحفظوا على الجسم متاعنا؟ شنو ما هما الحلول والتوصيات العملية باش نتفادوا برشا إشكاليات حضر معي بالهاتف سي منصف بوغربة باش يقدم لنا برشا نصائح معطيات في الإطار هذا؟ مرحبا بك معنا سي منصف. أهلا وسهلا.
1: تحياتنا لك وتحية طيبة لك يا
0: مرحبا.
1: إن شاء الله ربي برد علينا.
0: إن شاء الله هو فما بشرة نجم نقوله أنه بش يكون فما انخفاض مرتقب في درجة الحرارة بعد أيام قليلة. إن شاء الله هذا ما نتمنوه يا ربي. ومع الانخفاض في درجة الحرارة نتمنوا زاد كفيف أنه معش نشوفوا قصن الضوء هذايا والماء. معناها اليوم زوز إشكاليات، معناها زادوا خلقوا أزمة كبيرة وبرشا ناس تعبت الحقيقة الفترة هذه. بخلاف الناس معناها المرضى هذوك أكيد وضعية متاعها مصيبة برشا، حتى الناس اللي ماهيش مريضة وتعبت برشا. إن شاء الله يا ربي فترة وتتعدى. وهذيك علاش احنا المطلوب أنه ديما نقدموا لهم النصيحة، شنية الحلول، شنية التوصيات اللي يزم يتعاملوا معها في الإطار هذية. باش نبدأ معك في تكملة تقريبا في جزء أول من موضوعنا اليوم سي منصف. احنا حكينا الجمعة اللي فاتت على المواد اللي هي تفسد فيسع في ظل غياب التبريد، الناس تتخذ الماكلة من برا، يحاولوا كيفاش معناها يتفادوا الحاجات هذوما الكل في الفترة هذه.
1: بالفعل هي أنت قلتها عديد الإشكاليات وعديد التحديات. احنا قبل كنا نقولوا السخانة التحديات نواجهه فيها من ناحية واحدة هي من الحفظ والمواد الغذائية ومن التحولات هذه والطقس هذا، هو ما يأثرش فقط على المواد الغذائية وعلى الحفظ، يأثر حتى على صحتنا وعلى صحة الصغيرة والناس الكبار. يعني التحديات كثرت برشا وتعددت الإشكاليات. ان شاء الله ان شاء الله نقولوا كان ان شاء الله ربي يبارك علينا وربي يحفظ الناس كل
0: ان شاء الله.
1: هي التحديات عديده كما قلت. نتكلم عن معرفات على المواد الغذائيه وعلى حفظها وعلى الاحتياطات الواجب اتخاذها. الداله ربما ما نجمش نتكلموا احنا على موضوع اخر في الوضع هذا في خدمه الاسخان هذه. انا حبيت نتوجه خاصه لاصحاب المناسبات في الوقت هذا. بالفعل معناها راهو تحدي كبير وإشكال كبير برشا المناسبات هذه. ونعرفوا اللي زيد لغتنا العربية العامية اللي زيد في البلة هو حصان الكهرباء اللي هو سلاح الوحيد اللي باش نقاوموا به وباش نستحفظوا به. يزيد انقطع عليه التيار الكهربائي ولا الماء وتولي الإشكالية تتفاقم أكثر. أنا في شغب هذه الناس هذوما أنا ننصح ونطلب بكل لطف من الناس هذه اللي يعمل مناسبة يحاول أنه ينقص من تنوع المأكولات اللي قدمها اللي حضرها. التنوع هذا ترى إشكالية كبيرة. معناها تحضر أكلة على الأقل تطيبها باش تعدى على الثياب وعلى النار وعلى ربما الاشكال يخف شويه. واذا كان فقط نحتاط من انه بالبقايا من الفاضل اللي ظلمنا نستحضر عليه قدر الامكان او على الاقل ما نستهلكوش. اما وقلي تبدا التنويع هذاك في المأكولات وخاصة السلطة اللي هي سريعة، معناها تعفنها سريع وإعدادها سريع حتى من معد في حد ذاته معناها، ولا الطاجين هذا كيف وعلى فكرة وعلى فكرة هي أكبر نسب من التسمم الغذائية اللي نسجلوها هي متأتية من هالإضافات خليني نقول
0: صحيح.
1: ما تجيهاش من الأكلة الرسمية الكسكسي ولا الأكلة الرسمية ولا مرق ولا حاجة. تجيها يا أما من الطاجين يا أما تجيها من السلطة يا أما تجيها من هالمكملات
0: الإضافات اللي تتعمل صحيح.
1: عنان ننصح الأخوين كلها والناس كلها أنهم على الأقل يكتفوا بأكلة واحدة فقط ينجم يسيطر عليها وينجم يقدمها في ظروف خير على
0: خير أي. حتى هو مع سخانة لحق كاسي منصف مش الله طيب وجبة وما العبيد والله باش نجم يتحمل معناها أكثر من وجبة صعيب برشا
1: هو حتى على الشخص حذاته اللي باش يطيب وباش يحب معناها وماهيش الظروف ديما مواتي باش يلقى محل كان تاسع ويقعد في الظل ويقعد هكا أغلبية الناس يعمل معناها يتون ولا يعمل براكة ولا يعمل حاجة وقتية
0: باش نواصل معاك للنقطة الجاية سي منصف خليك معنا نرفع إلى حضراتكم الآن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمنزل من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع نواصل معكم نصنار 34 دقيقة. نرجع مع ضيفي سي منصف بوكربة. كنا تحدثنا كيفاش ينجموا يتفادوا برشا أكلات زادة والمكملات زادة كيف كيف اللي هي تفسد فيسا فيسا كما كان يحكي سي منصف. مرحبا بك معنا مرة أخرى. وفما توصيات نجموا قدموهم وتقدمهم لنا سي منصف خاصة الناس باش تتفادى المخاطر متاع الإجهاد الحراري باش ما يرجعش على البدن متاعها. شنو المطلوب منهم بخلاف معناها هذا يحكوا بطبيعة أنه مثلا يقوموا بتقنيات متاع تبريد للجسم متاع بدون كهرباء. شنو المطلوب مثلا في التنفس في الـ في الـ في, في كيفاش يبردوا الاجواء مثلا؟
1: هي معناها الناس العاديه او الناس المرضى؟
0: الناس الكل. الناس الكل
1: هي ذو الجوانب، سواء الناس المرضى او الناس الكبار في السن برشا. هذوك شيء معناها ان شاء الله ربي يفرج عليهم وربي يبرد عليهم. هذوك في حاجه حتى المتعلق نتاع الاكسجين اللي عايشه تحت الماكينات معناها نتاع الاكسجين اللي مش نفسه. هذوك هو حتى البلاغات نتاع المستشفيات الواقع كلها وانا عامله بلاغات الناس اللي عندها سوماشين معناها اللي عندها ماكينات تنفس خوفا من انقطاع التيار الكهربائي يدعو فيهم باش يلتحقوا بالمستشفى ويلهوا بهم في المستشفى. حتى المستشفى عندهم إمكانيات وعندهم كيفاش ما ينفعش لهم الكهرباء.
0: صحيح.
1: الناس والناس العادية اللي في ديارها هي على الأقل يشدوا الظل الشمس هذه من العشرة متاع الصباح حتى للأربعة متاع العشية هذه راه الشمس قاسية جدا.
0: صحيح.
1: حتى الأشعة البنفسجية وفوق الحمراء اللي فيها بكميات كبيرة ومضرة بشكل كبير للجسم. لكن ما نعرضوش أرواحنا للشمس هذه في الأوقات هذه. على الأقل نشدوا الدار. المكيف وقل يمشي
0: وهذيك علاش هو لهنا سيونس معناها وقت المكيف ما يمشيش معناها ما فهمش تبريد ينجموا يرجعوا مثلا للكمادات معناها تكون مبلوله هكا وكيفاش معناها ينجموا يحطها على راس نتاعهم في الـ في, الـ
1: في بالفعل هي بالفعل هي وسيله ناجعه جدا وسيله معناها يعملوها. لكن هي ما الاشكاليه على الاقل يكون عنده حاجه للبارد فاضل من الثلاجه للبارد باش يعمل بشكير يدله بالماء البارد ويحطه على راسه معناها من حين اخر. وهذيك طريقه ناجعه جدا معناها باش تبرد. خاطر هي الاشكاليه برشا الانسان على وقت يسخن خان على راسه برشا. هذيك المشكله كبيره واللي تبدا عندها ضماد معناها ولا بشكير ولا حاجه يدلها بالماء البارد وحطها على راسه ولا على تنقص تنقص ياسر ويتفادى منها من ضربة الشمس ولا مسخانة المفرق.
0: بخلاف بالطبيعة يلزم يشربوا الماء أكيد معناها كله قديش تنصحهم الماء يشربوا من وقت من قديش القديش تقريبا
1: فوالا هيك قلناها ونعودوها ونذكرها وقالوا شرب الماء هذاك من الحاجات الحيوية للإنسان خاصة هو ديما شربان الماء حتى في الشتاء وما نحسوش في العطش.

0: نشرب الماء نغصب على رواحنا كما نقولوا الماء ونشرب الماء، فما بالك في الصيف وين يغفر العرق برشا. أو إذا كان يغفر على رواحه ما يشربش الماء تنجم حتى تلبفوا تلبفوا الآلام وتلبفوا العوارض وتولي لها إشكالية كبيرة في بدنه معناها داخله في أعضاء اللي يستاهل كل ما في العمل
1: نتاعها. شنو زاد كيف سي منصف المأكولات اللي يبعدوا عليها يلزمهم في السخانه هذه بخلاف السكر معناها يعني ما ياكلوش كميه كبيره بتكون من الحلويات، شنو الاكلات اللي تنصحهم من يبعدوا عليها على خاطر تضرهم برشا معناها مع السخانه تضر برشا في البدن هكا ولا؟
0: الناس الكبار يعني الناس العاديين على كل حال معناها ديما
1: حاول وسط على
0: ضروري ضروري يا ما اللي يبدا بدنه صحيح ولا باس على كل حال لباس معناها ياكل كي العاده او اما الناس الكبار خاصه الحاجات الحلو فريزومبل هذا الحلو بخطا النظر على كونه مريض ولا مش مريض راه
1: صحيح
0: الناس الكبار هذوما الحلو ما بيه معناها ينقص منه لما على قد ما يقدر وحتى هي حتى الماكله في عباتها اذا كان في العاده ناكل ثلاثه وجبات في النهار وحتى الكمية نجم النقص وحتى الشطر الكمية تولي معناها كميات بسيطة جدا باش نخففوا على البدن معناها النشاط متاعها ونشاط الهضم ونشاط الواحد يسخر للمقاومة السخانة هذه تعرف وياكل الواحد ياكل كميات معناها كبيرة أو حتى ماش يشبع معناها كما ينبغي مثال كي يقعد ناقص شوية مع السخانة يولي أريح حلة برشا هذه حاجات بسيطة
1: بسيطة صحيح
0: حاجات هامة
1: هذيك علاش أنا حبيت نطرق لها وباش نبهوا المستمعين من هذه الكل. فما حاجة أخرى زادة يقول لك مثلا كيف التهوئة يعني بصفة عامة وقتش تكون وقتش معناها لازم تهوي البيوت معناها باش في ظل ديما نحكوا على الارتفاع في درجة الحرارة شنو المطلوب هنا بالضبط؟
0: التهوية هي يكفي الصباح معناها كافية الصباح كي ينوض معناها يحل الشبابك يحل البيبان تتهوى الدار ولا السكنة معناها بصفة عامة ينفع تقعد هيك سويعة الصباح تتهوى كما ينبغي تكفي راهي النهار كامل وفي الليل هو طبيعته معناها يحل الشبابك
1: ولو حتى الفترة الأخيرة هذه الطقس سخون برشا حتى في الليل معناها فما حالات ما ينجموش مثلا من غير مكيفات ولكن هنشوفوا في الوضع معناها حتى في الليل يبدأ الضوء مقصوص للأسف.
0: التهوية معناها سويعة في النهار باش تهوي الدار بالباهي سويعة في النهار كافية معناها كافية باش تهويها
1: واضح إن شاء الله ياخذوا هذايا مع الاعتبار ديما مستعملين الكل. أتمنوا ديما السلامة لكل مستعملي الطريق وكل معناها مستعملين اللي هما توا يخدموا في الشمس في البرة في السخانة يحاولوا يبعدوا يروحوا على بكري خاطر ظهر لي توا من 10 متاع الصباح السخانة ما نجمش تبقى فيها معناها. وحتى كان فما ناس يقولك ما يحسش ساعات بالسخانة هذه أما راهو هذه تضره برشا معناها مع الوقت
0: هي بالفعل معناها هي ضربة الشمس راو تم تفيق شباك
1: كان
0: تأخر من معناها يصير الضرر حق علاش لازم الواحد يفيق على روحه بكري ويرد باله معناها ويكون مركز نخليش روحه يفوت فيه الفوت ومعاش ينجم يصلح
1: راهو بالحق يردوا بالهم راهو. فما ناس انا ديما نسمعها الكلمه هذه يقول لك لا انا ما حسيتش بها سخانه تبدا سخانه غير عاديه معناها يقول لك انا ما حسيتش بها وهي كما قلت من بعد معناها يجي ضرر مع الوقت
0: يكمل يحس بها يجي ضرر في مره
1: يلبسوا على الاقل مظله هكا ولا
0: مظله على الاقل يغطي راسه معها بشكير ما باس معناها تحتها بشكير بس ينحي العرق شويه وينقص من العرق وما يخليش وما يبطاش معناها عنده ضرورة باش يروح من الخدمة ولا باش يقضي قرية ولا حويجة ولا يشد الظل معناها يبعد على الشمس.
1: ان شاء الله ياخذوا هذين الكل بعين الاعتبار جميل سي منصف يعطيك الصحه ربي يبارك لك ان شاء الله انت كنت حاضر معنا
0: كل الله ربي يبرد علينا
1: ان شاء الله
0: وهي فتره ان شاء الله ما
1: ان شاء الله فتره بتتعدى وظهر لي الناس كلها نفس الوضعيه تو معناها كلها كيف كيف تعاني معناها من الحاجه هذه الكل كيف كيف معناها نفس
0: دعوه زاد المقدمي الخدمات هذه المياه والكهرباء يكونوا معناها هم ما نصورش كانوا مقصرين وما نصورش كونهم متعمدين وما نصورش كونهم يحبوا يعملوا هيك، لكن ديما ندعوهم وانهم يحطوا في بالهم كون راهم ثم ناس خصوصيه وثم ناس
1: كبار، لكن لازم يشوفوا حلول، لازم يشوفوا حلول،
0: يشوفوا الحلول ويشوفوا
1: ان شاء الله. ان شاء الله احنا هذا اللي معناها ناكدوه المستمعين معناها من خلال معهد الوطن للرصد الجوي انه الايامات الجايه ان شاء الله تكون ابرد اقل درجه حراره، هذا ما نتمنوه يا ربي، على الاقل الناس تفرهد شويه، خاطر تقريبا جماعتين على بعضهم راهو مش حاجه سهله تعدت على التوانسه الكل. ان شاء الله ربي مع الناس الكل، وان شاء الله ديما على الاقل احنا ناخذوا بعين الاعتبار نصيحه نسمعوها ولا الحاجه اللي نعرفوها باش نستحفظوا على ويحنا على صحتنا وعلى العائلة متاعنا، وخاصة الناس الكبيرة في العمر ديما معناها ناخذ احتياطاتنا اللازمة ليهم. شكرا لك مرة أخرى سي منصور بوقربة، يعطيك صحة ربي يبارك لك إن شاء الله، وتحياتنا لك مرة أخرى. قبل ما نختم مع شكرا لك، تحياتنا لك يا سيدي. قبل ما نختم معكم مستمعينا حبيت فقط في معلومات، احنا كما نعرفوا ديما في متابعة للوضع معناها الصحي في بلادنا بعد الأزمة متاع السخانة وأزمة انقطاع التيار الكهربائي. نتحثوا على آخر تصريح من رئيس المنظمة التونسية لأطباء الشبان اللي كان حذر من التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر الشديدة هذه المتزامنة مع انقطاع التيار الكهربائي، واللي أكد أنه أقسام الاستعجالي في عدد من المستشفيات تقريبا في مستشفيات تونس الكل تشهد أكيد ضغط كبير، وهذا معناها ما شفناه وتابعنا الموضوع هذايا بسبب توافد المرضى اللي دهرت الوضعية الصحية متاحهم معناها في المنازل متاحهم، كما كنا نحكوا بك شوية اللي فما ناس رايت تتنفس بالأكسجين، والوضعية متاع الناس هذوما اللي قطع عليهم طريق الكهربائي كما شفنا وحكينا فيه الموضوع نهار الاثنين، كلهم معناها باش تكون عندهم لولوية في المستشفيات والأقسام الاستعجالية بصفة عامة. عدد المرضى اللي يعتمدوا على أجهزة الأكسجين المنزلية الجور ويحهم في وضع صحي بطبيعة حرج بعد انقطاع الكهرباء، هذا اللي معناها ما استوجب أنه تم نقلهم معناها إلى المستشفيات في وقت تواجه فيه بطبيعة المؤسسات الصحية كما نعرفوا ضغط كبير نتيجة ارتفاع عدد المصابين بضربات الشمس، وهذا اللي نبهوا منه ديما يردوا بالهم مسخانة هذه ما نستهينوش بها. بعض الحالات كما تحدث أنه اللي تم استقبالها معناها في المستشفيات تعود إلى أشخاص كانوا في المنازل متاعهم في الفضاءات المفتوحة، ولكن غياب التكييف كما نعرف ارتفاع درجة الحرارة عن قطاع الكهرباء أدى إلى تدهور الحالة الصحية متاعهم بشكل سريع. فما للحالات متاعهم كما نعرف وهذا معناها حكينا فيه سابقا تم تسجيل حالات وفاة في الإطار هذا. رئيس منظمة الأطباء الشباني أكد أنه تم تدخل في أكثر من مناسبة لنقل المواطنين هذا من منازلهم، والأكد أنه بعض الفرق كانت لقيت أشخاص فارقوا الحياة معنا قبل ما يوصلوا لهم للأسف الله يرحمهم الناس الكل. نجم نقول لهنا في إطار الأزمة هذه معناها ما فماش خطة معناها أو تحذير لهذه استراتيجية هذه لتفادي الإشكاليات هذوما، وأكدوا زي كيف أنه ما فماش بروتوكول طوارئ خاص بموجة الحر والانقطاعات الكهربائية في بلادنا، فما برشا حملات توعوية تحسيس موجه للمواطنين حول كيفية الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالظروف هذه الكل. تحدث على عدم نشر زاد معطيات رسمية حول عدد الوفيات أو الإصابات المرتبطة بموجة الحر، واعتبر أن الرأي العام في حاجة إلى معلومات كمان هكية. في المقابل فما مبادرات فردية الحقيقة دي ما نجموش ننكروها زاد حاجة مهمة برشا قاموا بها معناها بعض مسؤولي المؤسسات الصحية وأصحاب القاعات الأفراح اللي أتاحوا الفضاءات هذه المزودة بالكهرباء باش يمكن المرضى هذوما اللي يستعملوا الأجهزة متاع الأكسجين من مواصلة العلاج متاعهم، وهذه أكيد مبادرات مهمة برشا، وهذيك علاش التونسي للتونسي رحمة في ظل الأزمات هذه اللي نعيشوها والجي معناها دون سابق انذار وما تكونش فما استراتيجية واضحة أو حالة طوارئ، فأكيد التونسي للتونسي ديما كيكون معناها يخمموا في بعضهم معناها في حالات كمان هكي حاجة مهمة برشا تنجم تنقذ معناها من اليسر شوية. إن شاء الله لباس الناس الكل ورد بيكم على رواحكم، إن شاء الله يا ربي أزمة وتتعدى وسخانة وتتعدى زيدا، وإن شاء الله يجي الانفراج عن قريب. نتمنىكم ديما الصحة ونتمنىكم ديما السلامة كل مستعملي الطريق، كل مستمعينا ديما اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا في برنامج سلامتك اللي تسمعوا معنا كل صبحية 4 من 11 حتى الماضي ساعة. شكرا لكم الناس كل تابعتونا، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. تحية ليك حسن محمدي في الجانب التقني، فيصل شوشان في غرفة الهاتف، كل الزملاء اللي رافقوني في المشوار هذا. نادي كانت معكم من أمام الميكرو، نقول لكم شهية طيبة.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الواحدة ظهرا يأتيكم من إذاعة طبيين. أهلا بكم من جديد. يشتكي متسكن منطقة طوق بيجابس من انبعاثات غزاء من انبعاثات غازية خانقة تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي ما تسبب في حالة اختناق متكرر في غنوشة. كما سجلت البارحة عمادة شوك سلامة أكثر من 50 حالة اختناق تم إسعافها بالمستشفى الجامعي بيجابس، وامتدت الروائح إلى حي زهورة وشنتش وفق ما صرحت به عدد من المتساكنات من هذه المناطق. للزميلة هند رزق.
2: أنا متساكنة من حي زهور من الشط العربي. الانبعاثات شمناها الرابعة والنصف صباحا مع انقطاع التيار الكهربائي ومع انقطاع الماء والحرارة الشديدة في الليل، معنا وصلة لأربعين. بتعرف العباد تحل في شبابيك باش تتهوى مع انقطاع التيار، الناس تحب تشم الهواء، تحب تشم الأكسجين. ما راعنا إلا معناها الانبعاثات هذه فجأة معناها بطريقة غير طبيعية لين وصلت قطع علينا نفس. ما لا فرت ندخل لا فرت نخرج، ما خفت على صغاري، ما عادش تشم في حد شيء، جوست في غاز قوي لين توصل ينقطع عليك النفس. عبدي فرفط رائحة كريهة جدا، فكرنا شبابك بقينا في الماء أعظم. ما إذا كان فكرت تخنقت، إذا كان حليت تخنقت أكثر وأكثر، ومتت لزامبيلانس البارح نسمعوا فات.

0: نخدم أنا من متسكنين بوشمة بارح الريحة قوية قوية وريحة زي حاجة محروقة. وعلى فكرة ما نجمناش معنا نرقد وكان شوية من طام على شوي وفقت السبعة ماشي نخدم كيف نفس الريحة باقية موجودة. هذه يا رالة تنجبي معناها لا ترقدي لا تحلي شباك لا تخرجي باش تتكي برا لا فوق الصح لا حد شيء معناها تحس بضيق التنفس ما تنجميش تتنفس.
1: رانا كل ليلة نجمين نتنفسوا جملة في غنوش قصة الميت زاد تقصوا علينا حتى الهواء اللي نتنفسوا فيه نتاع ربي. أديه الإنسان راهو تحرق أمونياك ثم ريحة أخرى تخليك تكحي وما عادش تنجمي تتنفسي تمشي للمستشفى نتاع غنوج يقول لك إيش باش نعمل لك الضوء عليا مقتول نشربوا الحليب ما عادش عمل فينا حاد مفعول صغارنا سيئ ما عادش فيها زي الضوء مقتوس والمي مقتوس ونجيو نمشي باش نتنفس نبرد شوية على البحر نلقوا الجروب شيمي والمنطقة الصناعية السموم الكل حسوا بينا أعطونا الحق في الحياة.
2: وفي جبس أيضا شرعت الإدارة الجهوية للصحة في تنفيذ جملة من التدابير لمجابهة الطلب الكبير على استهلاك الكهرباء جراء الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة. وقد تم توفير فضاءات مكيفات وخصص عند الحاجة لاستقبال الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة إلى جانب تدعيم أقسام الاستعجالي لاستقبال المرضى خاصة الفئات الهشة وتكثيف الزيارات الميدانية للمحلات المفتوحة للعموم والمتابعة الدائمة للسلام الصحي للمواد التي يتم واستهلاكها وبيعها بتلك المحلات. نختم الموجز بهذين البلاغين حيث يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اليوم اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمدية ابن قداش ومن المنتظر إعادة التوزيع بداية من الساعة 10 ليلا. كما يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اليوم اضطرابا على المناطق التابعة لمعتمدية مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية وسيدي مخلوف ومن المنتظر إعادة التوزيع بداية من الساعة 10 صباحا وفق بلاغين صادرين عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين. انتهى الموجز في أمان الله.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
1: في حضرة اسطنبول.
2: لكل أمة من الناس ألحان من الغناء وأصوات لا يشبه بعضها بعضا ولا يحصي عددها كثرة إلا الله تعالى الذي خلقهم وصورهم وطبعهم على اختلاف أخلاقهم وألسنتهم وألوانهم. من رسائل إخوان الصفا.
3: يعد اسطنبولي من العناصر الفنية والتراثية المهمة في الرصيد الموسيقي التونسي، فهو يعكس واقعا اجتماعيا معينا، وهو أيضا وجه من وجوه الثقافة الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية. محمد السوداني قائد فرقة اسطنبولي بسوسة.
4: كبرنا نعرف رواحنا العرق اللولاني من السودان، هكا باي سيدي كيف جاء هارب من السودان وهو صغير. الوالد متاعي مولود في سوسة، تولدنا احنا الكل هوني وكبرنا هوني.
3: وقد ارتبط الاسطنبولي بعناوين كثيرة لخصت تاريخا لفئة من المجتمع عاشت المظالم والعبودية، فهو كما يقولون صرخة في وجه الأصفاد وصياط الجلاد، وهو أيضا فن موسيقي للتفاوض مع الأرواح والجند. الباحث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات لمجد الحيم.
5: يظهر احتفالية وطقوسية بطبيعة مربوطة بطقوس خصوصية نجم نسميها طريقة، في نفس الوقت هما مجموعات تبقى أصلهم عبيد كانوا يخدموا في الديار، هذيك خدمتهم، لكن كانوا مثلا في الجنوب يخدموا عمال فلاحيين في الواحات، كان في نفطة وتوزر جابس وفي جربة في جرجيس، كان في القروان في سوسة في صفاقس، وينتمي الأقلية الإفريقية موجودة في تونس اللي هي مرتبطة بمعتقدات نجم نقولوا دينية لكن

0: المعتقدات الإفريقية ما نسمى بالكائنات الموارئية اللي نقولوا احنا بلغتنا يعني الجنون.
1: وفي حقيقة الأمر فإن موسيقى اسطنبالي تتجاوز هذه المفاهيم لتعبر عن نوعية العلاقة التي تربط بينها وبين طبيعة الموقع الاجتماعي.
0: كانوا يتقابلوا قلوا احنا في عندهم منازل يسميهم ديار الجماعة اللي هما كانوا ديار حبس خذوهم عن طريق العائلة الاستقراطية التونسية وحتى البيات بيدهم يعني خاطر هما كانوا يتعجبهم موسيقى اسطنبول يعملوا يعني سهرات خاصة يعملوا يحضروا حتى في زيارات مثلا زيارة سيدي سعد عندهم الولي معناتها المعروف نتاعهم اللي انتسبوا له عندهم سيدي سعد سيدي فرج في سكرة سيدي سعد في مرناق في الجنوب عندنا سيدي مرزوق اللي هما أولياء كانوا أقولهم صوت وهم اللي انتسبوا لهم يعني نسب مش نسب يعني يقولوا احنا بالمثبت لكن هما كما كانوا يعني يقولوا احنا باش يلقاو عندهم الشرعية يعطيهم.
1: هذه الفئة الاجتماعية استطاعت أن تندمج في المجتمع من خلال موسيقى اسطنبالي.
0: اندماجها شيئا فشيئا خاصهم كي يلقاو يقولوا احنا التقبل عن طريق العلاج كما يقولوا اللي يمشي داوي بعد يتفرهد عملوا سيت واسم والمجتمع تقبلهم معناتها عندنا الصوت اللي هما متوانسه في الاخر وموسيقتهم بدات يقبلوها دخلت في الموروث التونسي.
1: بالرغم من جذوره الإفريقية وخصوصياته الإيقاعية فهو يتشابه إلى حد ما مع الطرق الصوفية حتى أن البعض سمى اسطنبالي بالطريقة أيضا نظرا لوجود التخميرة والرقية والاعتقاد في الأولياء الصالحين غير أن الطريقة اسطنبالية تتجاوز ذلك إلى حد الاعتقاد في الجن. تتكون فرقة الاسطنبالي الموسيقية من معلم أو قائد الفرقة وهو عادة عازف آلة الجمبري وحافظ للأغاني ومتمرس أب عن جد ثم الشقاشقي الذي يعزف على آلة الشقاشق وتكتمل الفرقة بعدد من الأتباع المرددين للأغاني كما أن هناك من يعزف على الطبلة أو البانجا ومن يعزف على آلة النقر. أما في نشاطها فإن فرق الاسطنبالي تعتمد على نوبات مختلفة لكنها مرتبطة ببعضها البعض في شكل سلسلة مثل نوبة الفنجان ونوبة ياريما ونوبة جاتو.
2: هذه نوبة الفنجان هذه تبدأ تشد تبقك على الخمسة متاع يدها رجل ولا امرأة يعني يبدأ يستح وتبقك وفي وسطه في وسطه الفنجان بالسوتاس متاعه والقهوة العربي طايبة بالوجه متاعها مش هكاك وتبدأ تستح بها وتدور هكا وتنخ هكا وتدور وتدور وتدور وما غير لا تتقلب لها إيلو إيلو والله سيدي كناوة إيلو والله هي عريفة إيلو النوبة متاع ياريما ياريما هذه مرأة وتلبس الجبة متاع راجل والكبوس والكونترا بكلاستو معناها ترى في راجل لبسة متاع راجل لكن مرأة ياريما يا سيدي كناوة إيه كناوة كناوة نوبة جاتو جاتو جاتو جاتو نانايا واغيري لكني ما نحبش نفسرها لك ومانيش باش نفسرها لك جاتو جاتو نانايا واغيري.
1: نوبات وإيقاعات عديدة ومختلفة رصدنا جانبا منها في مدينة سوسة العتيقة حيث يحتفل أهاليها بالشعبانية وهي ليلة النصف من شعبان بواسطة فرقة اسطنبالي.
2: الشعبانية هي احتفال بليلة النصف متاع شهر شعبان تتلم الناس ونخرجوا احنا كالمجموعة متاع اسطنبالي العازفين الكل كنا قبل بالملابس عادية معناها نخرجوا لابسين عاديين توا تبدلت معناها ولا لازمك تظهر ناهي الجروب وناهي المتفرج وناهي ولا تتوفر تحكية الأزياء وكل شيء جزء معناها من الوقت نعملوه اسطنبالي اسطنبالي، ينجم يكون في ثنيتنا يعرضنا واحد في ينعثروا فيه في مشتاح يكون عنده نوبة. توا الشعبانية راهي تابلو صورة، راه الناس تتفرج على تابلو.
1: ويعتبر الباحثون في المجال الموسيقي أن اسطنبالي مدرسة موسيقية ثرية بعناصرها التعبيرية، وهي أقدم موسيقى تونسية ملهمة للإيقاعات الشعبية. الباحث في العلوم الموسيقية محمد الخشناوي:
3: أنا حسب رأيي اسطنبالي هو أقدم موسيقى تونسية. هو اسطنبالي معناه عنده جرس خاص اللي هو معناه مساهم فيه الشقاش بصفة مباشرة، والجمبري ومعناه حتى كي ندخل في الناحية المقامية السلمية على المقام معناه سبيسيفيك، والآلة هي الآلة الجمبري زادة اللي هي حاجة سبيسيفيك هي اللي ساهمت باش إنه يقعد السيستم هذيك. معناه الآلة فيها تعديل سبيسيال اللي هو ساهم باش تقعد النغمة هذيك وباش يعطي الكولور هذيك، هي المفتاح اللي يحفظ هذاك الكل. انا حسب رايي معناه هو الاسطنبالي في اتصال معناه مع الموسيقى اللي دايره بيه الكل، الموسيقى الشعبيه الكل، فما تواصل معناه كيك سوا في المزود معناه نلقاو حاجات تشبه له، في المالوف نلقاو حاجات تشبه الاسطنبالي، في القصبه برشا حاجات تشبه الاسطنبالي من خلال اللحن ومن خلال الايقاع، من خلال الطبوع من خلال الايقاع ولا من خلال النغمات، بل مثلا ايقاعين احنا الايقاع الشعبي هكا المتداول في تونس هو معنا، فما الإيقاع الفزاني وإيقاع السعداوي زاد هذوم الإيقاع هذوم نشتم معناه موجودين في اسطنبالي ويتعزفوا بطريقة بوليريتميك معناه الطريقة متاع برش آلات كلهم يخرجوا فزاني ولا برش آلات يخرجوا سعداوي.
1: هذه الموسيقى قادرة أيضا على دمج إيقاعات موسيقية مختلفة.
3: في اسطنبالي موجود ثنائي ثلاثي، موجود مش كان اسطنبالي، موجود في المزود، موجود في الموسيقى التقليدية التونسية الشعبية. اليد هذه تعمل اليمين ان دو ان دو ان دو ان دو، اليد اليسار تعمل تروا ان دو تروا دو تروا دو تروا ان دو تروا ان دو تروا ان دو تروا ان دو ان دو ان دو ان دو تروا دو تروا ان دو تروا. دونك الخاصيه هذه خاصيه اساسيه في الرصيد الموسيقي الاسطنبالي، اما هو السلم خمسي.

0: لآلة الجامبري موقع محوري في موسيقى الإسطنبالي، حيث أن مجموعات الإسطنبالي تميزها عن بقية الآلات الأخرى، فهي لا تكتفي على ما يبدو بتوليد المادة الصوتية اللحنية والإيقاعية، بل تتجاوز ذلك إلى أدوار أخرى هي تجسيم لجسد أول ضحية من العبيد السود، وهي قادرة على توفير الشفاء للمرضى. غذاؤها بخور جاوي كما يعتقدون. دورها ليس بغرض إحداث الطرب والفرح، وإنما لتحقيق التواصل بين الذات والعالم الخفي. بالحديث عن النصوص الملحنة في موسيقى الإسطنبالي، فإن ما يميزها استعمال بعض المفردات الأعجمية الغامضة والتي تتكرر في مرات عدة، تتخللها إضافات وارتجالات دون الوصول إلى مغزاها في المعجم العربي.
1: لغة يعتمدوها هي اللغة الإفريقية، لهجات مصطلحات إفريقية اللي قاعدة متوارثة مع توجيهات معهم مع القلية السوداء، يظهر مش كانوا كلام يعني ما عنده حتى معنى، لكن دراسات مقارنة وخدمة كبيرة مش سهلة انك يعني تمشي تجمعوه الكلام هذاك باللهجات متاعه ولا بتاع النوبة هذيك وقارنوه مثلا باللهجات باللغات واللهجات الإفريقية اللي هي مش سهلة يعني.
2: معناها لا ترانسميسيون أورال اللي صايرة في إسطنبيل هي ميثود صحيحة وتوصل المعلومة، معناها بالعكس تصير معناها خاطر العبد اللي باش يعديو الإسطنبالي ماهوش هاي عبد، لازم يكون ثقة ولازم يكون ياخذ الثقة نتاع اللي باش يعديو حتى في الوراثة، مش معناها المعلم معناها كيبدا عنده ولاده مش ولاده كل يعطيهم سنة.
0: عناصر عديدة تجعل من إسطنبالي نمطا مستقلا في مفاهيمه وفي ممارساته عن كل الأنماط المنتشرة في بلادنا، فالباحثون في المجال الموسيقي اعتبروه مدرسة مكتملة المعالم، كما أن موسيقى إسطنبالي ثرية بعناصرها التعبيرية وهي جانب من تراثنا الثقافي والوجداني، ما زال يعاني من الإقصاء والتهميش على الرغم من المحاولات القليلة التي سعت إلى إدراج هذه الموسيقى في التكوين الأكاديمي.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن الماطري.
4: في حضرة إسطنبالي، إعداد وتقديم حاتم بالحوش، إخراج حسين قدرية.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: وكلامي تسمعوه. مبروك وجماعة بعده نجوم والكلهم بنداقة واللي تبعهم يقصوه.
1: يا سيدي عبد الدايم فكيت سلاحات رجالنا وقعدنا نسخبوا رأسنا.
2: ايش مازال عندك ما تقول يا عبد الدايم بعد اللي عملته فينا انت وطريف؟ هاي يا جماعة يا اما ردوا بنا ولا ناجم على دوار مبروك. وانت يا عبد الدايم اذا كنت خايف على ولدك حميد خليه معاك.
1: هذا شيخ العبد نسمعوا شعب
3: الشعر يقول البل يبدع سيدان لا سلسل للطرف بها راهيك ما قزحة النيران اللي ساقف هزبها. مبروك هز البل ونشاء والليل ما عادش بعيد واذا تتبعوه يزيد من خلق.
4: فكيتنا من بلاية سحمت الجماعة معوصين علي وهالبشخاب عفوني منها. انت شيخنا الاول اختار واحد غيري.
5: ما انتهلنا كان ذيك يا عبد الداي الا هنا بالله بيك.
4: طريف يحب يضحك علينا الناس. اليوم حرم سلاح على شاكر وخدوه يتلفت الغيرة. طريف هذا شمايتي صاحب شر واحنا ضعاف.
5: اصبر يا عبد الداي مصبر صبر عديها الكل وزيد طول بالك مع الجماعة.
6: اليوم بكار لحيك بالكلام لكن اعرف ايش تقول.
2: 25 ناقة شيخ هزهم مبروك واحنا نتفرجوا ولا ما شمت فينا.
6: نياقي مشوا مع نياقكم بكار
2: شاكر بلا سلاح وحميد مكهلتها فارغة. وين ماشي بينا وين؟ أنا وسمعتي من يوم ما عادش نعتبروك شيخ. فهمناك قلنا ما فات شيء مسيطر علينا. ما تسمع كان في طريق شاكر من اليوم ما عاد يعطي سلاحها لحتى عاد. واحنا راشدين
1: راشدين يا شيخ
2: نموتوا بالبارود خير من نموتوا بقلوبنا.
6: ما زال عندك ما تقول يا سي بكار ولا فرغت قلبك؟
1: حتى أنا موافق يا شيخ
6: بالله
1: والله موافق. الكلمة الوجاعة هي النفاعة والناس تقول اسمع الكلام اللي يبكي وما تسمعش الكلام اللي يضحك.
6: الكلكم جايين علي وليت فيكم غريب. كانكم على المشيخة لجريت عليها ولاني شاهيها وإذا تفكوني منها نرتاح ونشرب عرقي. وش منفعي منها؟ كانت تصير الله ومشاكلي ومشاكل الناس لقيت الرحمة منكم ولا من طريف. سلاح شاكر هوينا فيدا ومن اليوم عملوا على غيري.
2: برا على روحك يا عبد الدايم هلا عارفك هذا سوق خطير. وانتم يا جماعة هيا نمشوا شيخنا عمد.
1: اوجه فرج علينا يا شيخ حمد فرج علينا جلي على قلوبنا الغمة يا شيخ رانا ولينا تحت الساعة.
5: يا جماعة المشيخة سلمت فيها وعبد الدايم هو الشيخ اللي يبون انتعوه وينيه في اولكم. وانت شاكر رجع السلاح للشيخ. الفايدة مش في السلاح. لو يهجم علينا تريف ما نصبلوش قدامه ساعة. عبد الدايم رجل سيس ولبق وينظر لبعيد وكل شيء عارفه اش تختاروا عليه. اليوم نحبكم تطلبوا منه السماح وتكبوا على راسه.

0: عليلي ودي عليلي عجروني في نكتي عليلي ده
1: ايش بيك يا شاب
0: عليلي ده انا فكرت نكتي يا بادي نكتي
1: شبيه نكتي
0: ربيت عليها الكبدة وهي فكرة انا رزقتها لحليب في كف يا بادي عليلي كانت تدخل معايا للمطبخ انا طيب وهي تاكل راني حسبتها كيف بنتي
1: انت بنتها يا شاب خشيني
0: ناري دا يا لدكت السهبة عليلي دا يا لهم البكاري ولحني بالدفقة
1: بدي يسيب البكاري واللواء خشيني
0: هذكتي
1: يا بنتي وليش بيك يا شاب اخي نكتك وعدها هي ما يش وعدها واللي يعز عليك يا شابخة يعز على غير اصبري يا شابخة اصبري خذوا انا شيء لك غير هاي هاي هاي امسحي دموعك وبطلي مصيح والهواء هاي هاي
0: نكتي نكتي بس انا مش بيها غيري ما يكتبهاش اسمعني يا بادي اسمع خذوا انا مشي للمبروك وما نرجع كم
1: بيها لا يا شابخة لا شين هالكلام هذا لا يا شابخة مبروك قسم النياك بين الفرسان يمكن يتحشم منك ويرد الناك لكن ايش نقولوا لجماعتنا هو ده اخوتنا بعيرهم كيف بعيرنا
0: ناك ما نعرف كان هي دبرني بها ولا اليوم نروح لهلي
1: هذا كلام بلا كلام هذا روح لهلك يا شبكة يا شبكة ديما وانت مهلولة
0: حبناك قلت لك بحبناك
1: اسمع اسمع يزي من دواعك يزي
0: جيبني السابق
1: اسمع شبكة اسمعي والله نشري لك بدو انا جابك عودها وحليبها

0: وصيت لو نبهت عليه وحذرته. اذا ما ردش البلي اعرف ايش نعمل له. هاني طريف يا عبد الدايم، ومبروك ما يكيدنيش حتى وهو في دياره. انياك احسبهم عندك، بلغ الجماعه. هاني كلفت الصبايحيه يولوا يباتوا بحذاكم.
1: شاكر يا سي طريف، وعدني ما عاد يتعرض لهاشم.
0: بس هذا خبر يفرح، لكن السلاح خليه عندك اش خاطرين، ولا هات عندي.
1: وكيف يسافر بعيد ينقطع الروح؟
0: وقت اكلف معاه واحد رزين بعقله يفهم معنى الموت. شاكر مجنون، اذا ملك سلاح اصبعه فيهم النار وعيونه كيف التعابين.
2: باباي انا مسافر. باباي
3: مسافر وين على خير حميد؟
2: شوف الدنيا الواسعة، نخالط العباد ونعرف البلدان، وحنا في أظهر اليابسة حتى قلوبنا ولت حجر. باباي أهل مربي كبير والناس فيها الخير، ما تعرض ليش، سامحني وادعي لي.
3: حميد ضرباتك السمس على دماغك ولا شربت اللبن القارص؟
2: لا كليت لا شربت، واعي ومستهقف.
3: راك ولدي ونعرفك حميد، اذا شغلاتك حاجة ترمي الكلام بعيد. قول قول اللي في بالك. باباك استوت عنده ما عاد يستغرب من شيء. قول انت ولدي مكسوبي هو، أمك ما تحلف كان براسك. نرشو في فرحك، تولينا في عيال وتملى علينا الدار بالذرية. واليوم واليوم جايني بهالكلام حميد.
2: من اللي وليت شيخ باباي دينو تتبدلي، واصحابي ولوا يتبعتوا عليا شكين، وانا ما عندي ما نقول، والوقت صعيب. اليوم الناس تقول شاكر مربوط في حبس عبد الدايم، وحميد يعس عليه ويقولوا نهار الفزع. حميد خلى مكحلته فارغه بالذمه. يا باباي
1: يا حميد يا حميد يا حميد، ولدي هذا وقت حتى اللي يعمل فيه الخير الوجه ربي يقولوا لابد عنده فائده.
3: اصبر اصبر، الزمان طويل والحق يظهر. اخدم ناسك اخدم ناسك بقلب رب، اذا كان الضمير صافي نجر حاصل.
2: مليون شاكر ما عادش نتبع كلف بكار ولا زايد.
3: انت اللي تقدر تحرس شاكر من العدو ومن الوسواس، والحلو ما يجي كان بعد المر.
4: ونمشوا اليوم يا شاكر.
5: وين نمشوا حميد؟ شوف شو نقول، الحكم حكمك والرضا رضاك.
2: أنا مالي عدو شاكر، وربي عالم أنا يا حميد اللي تعرفه.
5: حميد الدنيا الكل تغيرت، ما عاد عارف راسي من رجلي.
2: شني
5: هو الثعلب طلع علينا ومعه جلول. اسمع حميد أكلمهم أنت. هني ساكت
6: هلا نحصوا فيكم. يا ريتنا حضرنا وقت اللي هجم مبروك.
7: كلام الوسع سهل هاشم، لكن مبروك ماهوش بعيد ولازم يعاون.
6: وانت اسلاحك قلت بلا فرود. وشاكر معاك قالوا مخبيل اسلاحه في مخلاتك. يمكن نهارها مستحوذين على البارود، تحبوا تصطادوا الارنب والحشل. اما راس مبروك ماهوش كيف راس الدجاجه. كلمة الحق وجاعة يا ابو دجاجة.
8: ابو دجاجة اليوم ناكلك في السنون يا هاشم.
9: شاكر سيبة يا شاكر سيبة،
10: عندي منزلك يا حميد
9: سيبة تدوني
10: يا شاكر.
11: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو. نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن خلصي.

0: فاطمة لا لا فاطمة لا لا فاطمة عربي غير كلمة
1: لا لا فاطمة.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الثاني ظهرا يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد في تطاوين. وبسبب ارتفاع درجة الحرارة والانقطاعات المتكررة والمطولة للتيار الكهربائي على المنازل، يستقبل المستشفى الجهوي بتطاوين مرضى ضيق التنفس والأشخاص الذين قد يصابون بضربة شمس، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بتطاوين الدكتور عمر بوعون.
2: بالنسبة للناس اللي تعاني من قصور تنفسي وضيق التنفس ويستعملوا في مكثفات الأكسجين المعرضة لانقطاع التيار الكهربائي، نجم ناخذهم بالعناية في المؤسسات الصحية على مستوى المستشفيات المحلية زوز المستشفى الجهوي. نوصل الناس بالشرب كميات كبيرة من الماء، الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس واللي تستوجب حالته إقامة نتيجة ضربة الشمس. بالطبيعة هذه أمور ما نلعبوش بها، نرقدوه ونعملوا معاه اللازم، العناية الطبية لكل الأدوية والمعدات اللازمة لمجاوبها موجة الحرارة متوفرة في جميع المؤسسات الصحية.
1: شرعت الإدارة الجهوية للصحة بجبس في تنفيذ جملة من التدابير لمجابهة الطلب الكبير على استهلاك الكهرباء جراء الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة، وقد تم توفير فضاءات مكيفة تخصص عند الحاجة لاستقبال الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة، إلى جانب تدعيم أقسام الاستعجال لاستقبال المرضى خاصة الفئات الهشة وتكثيف الزيارات الميدانية للمحلات المفتوحة للعموم والمتابعة الدائمة للسلامة الصحية للمواد التي يتم استهلاكها وبيعها بتلك المحلات. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 350 حريقا من ضمن 1005 تدخلات، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المتراوحة من الساعة 6 صباحا من يوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الأربعاء 186 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 448 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 4 تدخلات على الشواطئ و 17 تدخلا في مجالات متنوعة. نهاية الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخبارية قادمة.
3: رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحيلوا

بيك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشة مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الأثير مع ليلى سحنون.
1: ساعتين وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج على الأثير حتى للأربعة بحول الله. تحية لكم، تحية للناس الكل أكيد مع الحرارة الشديدة. للطقس دعواتنا إن شاء الله ربي يخفف علينا وإن شاء الله ربي برد علينا جميعا، وإن شاء الله فما انفراج بإذن الله في ما يخص الوضع الجوي إن شاء الله في نهاية الأسبوع مع بداية الأسبوع القادم. إن شاء الله ربي يعطينا منطقه وإن شاء الله ذاك حد الباس. تحية للناس الكل اللي تخدم في التوقيت هذية مع حرارة الشمس، خاصة الناس اللي المهن متاعها مباشرة معرضين للشمس في برشا قطاعات. الحقيقة سيسر روحكم وردوا بالكم من روحكم خاصة في أوقات الذروة. على الأثير مجموعة من الأركان والفقرات، بعد شوية باش تكون معنا إن شاء الله الأخت والكوتش فتحية الدلهومي في فقرة ماركتينج، اللي معها ندخل عالم المال والأعمال ونتعرف على برشا نصائح في الإطار هذا، إلى جانب أيضا مجموعة من الأخبار والمواكبات. اليوم تحت جبل حقيقة في فقرة أكتيفيست كنا وجهنا الدعوة لجمعية متطوعي الحماية المدنية بتطوين بعد الموافقة وبالتنسيق على حتى قائمة الحضور. كلمونا في آخر توقيت ويعتذروا عن الحضور، إن شاء الله المانع خير وإن شاء الله في فرصة قادمة بإذن الله. كذلك في الجزء الثاني من الحصة باش تكون معنا صديقتنا فاطمة بالهوشات في فقرة ديما على البال، معها باش نتعرفوا على شخصية من الشخصيات التونسية اللي خلت أثر كبير وأثر مهم من خلال مسيرتها الفنية والمهنية. وبعد فاطمة أكيد نتصور تعودتوا توا بالقصيدة نتاع البرنامج، باش نقترح عليكم سؤال بناء على حديث فاطمة على الشخصية اللي تختارها، وتدخلوا معنا مباشرة في المسابقة اللي نوجهها لكل سادة المستمعين. جائزتنا بقيمة خدمات مهدات 200 دينار، خدمات مهدات من سنتر تجميل جلوس أند جلو بمدنين مشكورين جدا، وأكيد ألف مبروك للفايزين معنا الكل خلال صيفة 2026 في برنامج على الأثير. حسن محمدي في هندسة هذا اللقاء، تقنيا معكم ليلى سحنون كالعادة في الأعداد والتقديم، كذلك زملائنا على اللوحة الهاتفية ومراقبة البث. أهلا وسهلا بالناس الكل.

هذه يا مياد الحناوي، أنا بعشقك ونغمة حلو برشا من الزمن الجميل. خليناكم تستمتعوا به معنا في برنامج على الأثير. نحييكم الناس الكل دون استثناء، أهلا وسهلا بكم معنا، وأكيد إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا جميعا، خاصة مع موجة الحر الحالية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 350 حريق، وكان هذا ضمن 1005 عدد تدخلات حسب ما تم نشره اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية. كيف نفذت وحدات الحماية المدنية صباح يوم أو اليوم 6 متاع الصباح وأمس الثلاثاء إلى غاية السادسة صباحا 186 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات، 448 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 4 تدخلات على الشواطئ و17 في مجالات أخرى متنوعة. إن شاء الله ربي يحفظ الناس كله. تحية كبيرة الحقيقة، تحية إكبار وإجلال لكل أعوان الحماية المدنية اللي عرضوا أنفسهم للخطر. صحيح خدمتهم، ولكن زادة خدمة فيها جانب إنساني كبير برشا، سرعة التدخل اللي هي تعتبر مهمة جدا من أجل إنقاذ الأرواح. وشوفنا برشا حرائق الحقيقة في بلادنا، من زغوان اللي كيف أيضا في بنزرت، في رفراف، في غار الملح، في عين دراهم، في دقة. ربي يلطف بينا وربي يلطف ببلادنا وربي يحفظنا. أكيد الحرارة عندها دور كبير برشا، وزادة إذا كان بفعل فاعل التحقيق يجيب بإذن الله. ربي يحفظ تونس إن شاء الله، وربي خلينا نقوله هذاك حد الباس، جهودات بالمجهودات بالإمكانيات المتوفرة تخلينا إن شاء الله بحول الله نعديه هالفترة سلامات إن شاء الله. بعد شوية بشتكون معنا صديقتنا الكوتش فتحية الدلهومي في فقرة ماركتينج.

مسافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب.

0: هذايا فهد بلن وشرح لها غنية وصلنا لساعتين ونص وإحنا باش تشرح لنا برشا مواضيع الأخت والكوتش فتحية إدل هومي جاهزة معنا على خط البرنامج في فقرة ماركتينج.
1: ماركتينج
0: وأسبوعيا قاعدين نقدموا نحو المال والأعمال ما نتزربوش لأن وراي الفلوس تجي بتبعدها وتجي بالخدمة الصحيحة والسكة زادة الصحيحة. حكينا في أكثر من موضوع ليمت أو الأسابيع الفارطة الأسبوع هذية باش نشوفوا السوق متطلبات السوق خاصة كيكون نفس المنتوج ربما عند أكثر من شخص شنو اللي خلي الحريف يختارك أنت وكيفاش نجم تتميز على غيرك. هذوما ديزاستوس مهمين جدا فركزوا فيهم. حاضرة معنا الكوتش أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك ثم مستمع إذاعة الطويل.
0: شكرا يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا فتحية.
2: اليوم
0: موضوع مهم برشا.
2: نعم اليوم باش نشوفوا السوق اليوم فيه ألف منافس أعليش يختاروني أنا بالذات
0: بالضبط بالضبط وكيفاش النجم نخليهم يختاروني زادة. أيوة تفضل كوتش.
2: دونك اليوم تقريبا في كل مجال فما منافسة
0: أكيد.
2: إذا كان أنت تحب تحل بوتيك بشتلقى بوتيكات كيفك سبوكي وقتنتي. إذا كان حبيت تبيع أونلاين بشتلقى عشرات صفحات تقدم في نفس الخدمة. دونك ناس صبوك في المجال هذايا. دونك انت تقول كيفاش اليوم الناس باش تختارني انا هكا ولا دونك الاكثر الاسئله اللي نسمعوها اليوم هو كيفاش الناس باش تختارني.
0: نعم
2: الاجابه يمكن باش تفاجئكم شويه خاطر المنافس الحقيقي يا ليلى هو مش الناس. المنافس الحقيقي اذا انت كنت نسخة من غيرك فهمتني. إذا كان أنت حاولت تقلد معناها نسخة مطابقة للأصل من غيرك فهمتني. دونك لهنا الحريف إذا كان شاف عشرة من الناس ولا تسعة من الناس ولا اللي هما العدد كيف بعضهم دونك شنية أول حاجة باش يعمل شنو باش يعمل لهنا ترى
0: الأسهل والأقرب ليه واللي يعرف ربما هذاك هو اللي يمشي لنتصور
2: باش يمشي للأرخص السعر. أكثر حاجة اليوم شيء للناس اللي أرخص السعر
0: معناه المنافسة في السعر
2: وتبدأ حرب الأسعار وهذه بالحق دي تؤدي إلى الخسارة.
0: نعم
2: وتبدأ الناس تسكر
0: وإحنا نتحدث على منافسة نزيهة ماذا بينا ما نضروش رواحنا وما نضرو حد
2: صحيح. نعم المنافسة النزيهة هذه كيفاش تكون المنافسة النزيهة إنك تخلي السبب اللي الناس تختارك عليه دونك لهنا تحاول تتميز. دونك لهنا ما نركزوش على المنتج لانه المنتج في حد ذاته هو بيدو.
0: نعم.
2: ما تركزش على المنتج لكن ركز على كيفاش انت تحب تبيع المنتج على الاحساس اللي تخليه عند الانسان عند الحريف
0: صحيح. راهو ساعات تمشي تقضي من عند حد منتوج لا لشيء

0: يجيك فما
1: وساعات يحسسك حتى بمعاملة خاصة. أي هو كل حريف يحس كأنه هو مميز معنا.
0: نقول احنا انفيرونمون خاص القهوة هذيك فهمتني، ويحفظ لك اسمك تفضل مدام مرحبا بيك فهمتني، يحسك اللي انت بالحق مرحب بيك. انت المرة جديك مش تحب تعمل قهوة ولا تستضيف شكون يمشي معاك فهمتني، ولا منتزع ولا حاجة، شكون اللي تمشي له
1: بسترجع اللي فرح بيك.
0: صحيح تشوفي لك اللي فرح بيك بعمرك ما باش تتذكر السعر نتاعها قديش خسرت فيها ولا قديش فهمتني.
1: صحيح صحيح والعكس صحيح. ساعات راه تدخل المحل ولا بوتيك الكشه والنطره تسال ثلاثه اربعه خمسه مرات على السعر ما يجاوبك حد. ساعات يجاوبوك فوق من خشمهم اصلا كانه عامل عليك مزيه وانت بفلوسك ماشي باش تشري. فاليوم دخلت لك غدوه انسى باش نرجع لك يعني حتى كان شريت منك.
0: هذا هو يا ليلى اللي نحكي عليه بالحق. ما تركزش كان على انك مجرد معناها تقدم مجرد منتج، لا ركز على الاحساس، ركز على الرساله اللي تقدمها.
1: هذا فن كامل، فن التواصل يظهر لي ماهوش سهل.
0: فوالا هذا هو ان شاء الله باش نحكيو فيه راهو في الحلقات القادمه. دونك يعني الحريف كما قلت لك ينسى السعر وينسى كيفاش، لكن ما ينساش كيفاش انت حسسته. الشعور هذا بالحق يبقى راسخ في الذاكره نتاعو ويخليه يرجع لك وبوركوا با يجيب لك ناس اخرى. وهنا راه مش تحكي كان على القهوه، نحكي على
1: مثال احنا مثال
0: على حاجه فهمتني. دونك لهنا راهو ما يرجعلكش خاطر المنتج نتاعك ممتاز، لا يرجع لك على خاطر طريقه التعامل هي اللي كانت ممتازه. طريقه
1: اللي خلتك تكسب الحريف
0: هي الممتازه. دونك لهنا هالطريقه هذه انا نعتبرها تسويق فهمتني. الضحكة والابتسامة
1: والكلمة الحلوة
0: نعم
1: والكلمة الحلوة احنا نشوفوها خاصة في المشارقة صديقتنا فتحية يعني نشوفوهم زادة خاصة اخوتنا في مصر ولا في سوريا ولا في المشرق. معناها قديش عندهم لغة وقديش عندهم حفاوة متاع استقبال وقديش يدخلك تشري بالصفة عليك. معناها وانت فرحان تدفع الفلوس وانت فرحان لانه فرح بيك ولانه وكل الاكوي كما نقوله معناها الاستقبال الشالورو هو اللي خلاك تدخل المحل هذاك والفضاء هذاك. نعم
0: هذا هو خطر هو ذو الحريف بعد ما يشري من عندك وما يكونش تبون هاني شريت منتج لا يقول هالمنتج هذا باش يغيرني في حياتي، شنو هي الحاجه اللي باش يضيفها لي فهمتني. دونك هنا بالحق لازم بالحق نوعي اصحاب المشاريع اللي بداوا ولا تبون بداوا في مشاريعهم ويحس اللي هو فما برشا ناس كيفوا اليوم انا باش نكسر لازمني نطيح في السعر نتاعي. لا ما تطيحش السعر نتاعك، لوج على رسالة تقدمها مع المنتج هذا على طريقة معينة على سيرفيس تقدمه. مثلا واش يشري من عندك تليفون ما فيها باس، انا بعد اسبوع نعاود نكلمه سي بون يمشي مريق الماشينة لافي الالكتروميناجي كل نعطيه معناها خدمة ما بعد البيع. هذه بالحق تخلي الانسان تخلي الحريف يطلق فيه ويجيب لك حيث المرجية تشري معك.
1: وهذا اللي يخلي ربما أنه يميز شخص عن آخر أو مجال عمل عن آخر هو طريقة ربما يتعاملوا مع الحريف كيفاش يكسبوا ليه. هو موضوع حلو برشا الحقيقة وفيه جانب إنساني زادة حلو برشا، لأنه كما قلت كوتش المنتج هو بيدو سواء خدمة أو حاجة باش تشريها هي نفسها متوفرة. كانوا قهوة مثلا باش تشربها أكيد الدنيا معبية بالمقاهي، كانوا محل ربما للملابس باش تاخذ لبسة ولا باش تكمندي حاجة أكيد فما كيفها، والمنتج أو المصدر هو بيدو عند الناس الكل، ولكن اللي يختلف هو التسويق والقيمة المضافة اللي تعطيها أنت للمنتوج نتاعك. كلام حلو وكلام زين وكلام مهم برشا، ويخلي برشا ناس يسمعوا فينا من أصحاب المشاريع ينتبهوا لهذايا حتى إذا كانوا ما كانوش واعيين به يفيقوا على رواحهم، رغم أن راهم هما بيدهم سخانة والتعب وحرفاء وضغط عليهم وساعات حريف هيك بقداش وهيك بقداش وهيك بقداش، وبعد يخرج ما يشري حتى شيء يستنزف ربما ولا العون اللي يخدم غادي. لكن سبحان الله هذيك خبزتك يلزم تعرف كيفاش تتعامل مع العباد وكل وجه العبوس وكل
0: كيفاش تكون مميز
1: بالضبط بالضبط حتى لو من ملامح وجهك ملي تدخل انا نعرف كونك فرحت بيا والا لا. فهذه نقاط مهمه جدا بعيده كل البعد على الجانب المادي بالمعامله الطيبه بالضحكه بانك تكسب الحريف الفلوس اكيد باش تجي باذن الله وتخليك تتميز على غيرك. كلام حلو برشا كوتش اليوم يعطيك صحة. شكرا لك ونلتقي الأسبوع القادم مع نصائح جديدة في عالم المال والأعمال. يعطيك الصحة وإلى اللقاء.
2: الأولاد عطينا غيطة وحسين
3: برا بابا برا برا.

هذه لطفي بوشناق كيف شبحت خيالك، والفنان الكبير لطفي بوشناق اللي أكيد عنده جولة في مختلف المهرجانات والمسارح في بلادنا، مؤخرا كان ليه مشاركة مع الفنان صابر الرباعي على ركح مسرح كارتاج البارح أيضا في دقة، واللي صار ربما هو نشوب حريق بالقرب من المسرح الأثري بدقة قبل ساعة من انطلاق حفل لطفي بوشناق. سيكونس فيديو دارت برشا على الريزو سوسيو على وسائل التواصل الاجتماعي، والقاست استهجان زاد واستغراب من المتتبعين انه كيفاش يعني العباد حاضرة في حفل وقاعدة في المسرح وتستنى في الحفل وراهم وامامهم خراب، امامهم حريق، امامهم نار. فاكيد انه الوحدات الحماية المدنية دخلت في الاطار هذايا، وكانت السهرة حسبنا تبعنا يعني سهرة ممتازة. أيضا نقول الحمد لله اللي ما فماش خسائر في الأرواح رغم الأضرار الكبيرة برشا بالطبيعة وبالكائنات الحية اللي فيها. كيف لطفي بوشناق إن شاء الله باش يحيي سهرة 29 جويلية بالمسرح الصيفي بصفاقس ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي. رغم كل شيء، رغم السخانة ورغم انقطاعات الكهرباء والماء وظروف الحقيقة صعبة جدا، إلا أنه الشعب التونسي خاص، والشعب التونسي يحب الحياة ويحب الجو ويحب الترفيه ويحب الفن ويخلق من لا شيء كل شيء ويحاول انه يعيش يعني او يستمتع باللحظات رغم كل شيء. ساعات حتى والضوء طافي، وحتى شفت انا حتى برشا دي سيكونس فيديو الحقيقه محلاهم ناس سهره على الشمعة، ناس سهره في البرة يعني تلوج على النسمه وعلى عشويه هكا ممتعه. ما نحاولوش انه نزيدوا نأزموا رواحنا نفسيا، واحنا هي بيدها معناها الامور ما تعجبش، فنحاولوا على الاقل الموتيفاسيون الذاتيه انه ما نحاولوش نأزموا رواحنا وبتوتروا اكثر، لانه بالفعل الوضع لا يطاق، وهذايا معناها واعيين به الناس الكل، ولكن بإذن الله إن شاء الله تكون فترة وأيامات وتعدي، وحتى موجة الحر إن شاء الله آخرها الأيامات هذه إن شاء الله، الانفراج جينا في نهاية الأسبوع وباش تنخفض درجات الحرارة على الأقل لمعدلها الطبيعي نتاع شهر جويلية. إن شاء الله ربي يعطينا ما نقدره، إن شاء الله هذاك حد الباس. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام.

0: حمود الفلاح وأمي رحمة لي محلها الغنية هذية أهداء لكل الأمهات إن شاء الله. زاد أيضا كل الأمهات اللي يحتفلوا بحفل زفاف أبنائهم فرحة لا توصف الحقيقة. إن شاء الله ربي هني الجميع في صيفة 2026 صيفة استثنائية في السخانة وقطاع الماء والضوء صحيح، ولكن ما نخلوهاش تحرمنا فرحة العمر. إن شاء الله الناس كل تحاول أنها تتصرف بالمتاح وبالموجود، اللي جاب سيترنت ماء واللي الكري الجروب نتاع الضو اللي خلى فرحته تكمل رغم الصعوبات. الكل سخانة هذه قياسية كما قلت ردوا بنا، خاصة مثال شن نوخروا شوية الأوقات نتاع الكسوة وكل الخرجات ربما من وإلى دار العروسة، نحاولوا نبردوا شوية العشوية ونكملوا فرحتنا على خير بإذن الله. ودورة لميمة وحدها إن شاء الله ربي يرحم كل الغائبات كل الأمهات اللي توفوا، وربي يفضلنا أبائنا وأمهاتنا جميعا. كما قلت يعني في ساعة ثانية إن شاء الله باش تكون معنا صديقتنا فاطمة بلهوشات في فقرة ديما على البال، نشوفوا الشخصية اللي اختارت هنا اليوم. وبناء على حديث فاطمة باش نقترح عليكم سؤال يكون هو نص مسابقتنا حتى للأربعة ونعلن عن اسم الفائز، وذولي تعودتوا توا تقريبا الحصة الثالثة ولا الرابعة من البرنامج، فنختاروا هكا قرعة اللي جاوبوا بصحيح على السؤال، والجائزة هي بقيمة 200 دينار مهداة من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدنينا. يلا نواصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام في برنامج على الأثير، توقيتنا 9:50.
1: دار الأجواد يا خيار نعاي، أهلا وسهلا والفين مرحبا.

ما زلنا مواصلين معاكم في على الأثير حتى للأربعة. نحييكم من جديد الناس الكل، وأهلا وسهلا بكم على نرجع معاكم بعد موجز لأهم الأنباء.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شرعت الإدارة الجهوية للصحة بجبس في تنفيذ جملة من التدابير لمجابهة الطلب الكبير على استهلاك الكهرباء جراء الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 350 حريقا، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. أكد وزير التربية نوردين النوري اليوم أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم شريكا أساسيا في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 40 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون وأطفال، وفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. شنت إيران موجة جديدة من الضربات المسيرة استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الكويت تضم مستودعات ذخيرة ومعدات لوجستية، وذلك حسب ما أفادت به وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

سعيد، اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. الهيئه المديره لفريق الامل الرياضي ببوشمع برئاسه السيد وليد احمد تعلن التعاقد مع المدرب صابر صغير استعدادا للموسم الرياضي الجديد. نذكر دائما مع فريق جهه جيبس الهيئه المديره لفريق السيده برئاسه عاصمه جيزه تعلن التعاقد امس مع المدرب الاول شاكر مفتاح استعدادا للموسم الرياضي الجديد. شهد المؤتمر الصحفي للاتحاد الافريقي لكرة القدم لعقد باتريس موتسيبي رئيس الكاف اليوم الاعلان عن قرارات جديدة اهمها زيادة عدد المنتخبات المشاركة بكأس امم افريقيا 2027 الى 28 منتخب. اعلنت الهيئة المديرة لفريق الاتحاد البيرة منويس القادما من نادي حمام الانف بعقد مدة 3 مواسم. لانطلاق فريق النادي الصفاقسي في تربص بسوسة يتواصل إلى غاية يوم 30 جويليا لجري التربص انطلق اليوم بقيادة المدرب نبيل الكوكي. أخبار المستقبل الرياضي بسليمان انتدابات بالجملة، الفريق أنهى إتمام صفقات مهمة على غرار حسن الأشلي المهاجم السابق الاتحاد الرياضي بتطاوين حمزة قويدر المهاجم السابق لهلال مساكن خالد البوسعيدي المهاجم ومهاجم الرواق السابق للملعب الجابسي بالإضافة إلى المدافع حمزة غلاب قادما من نادي حمام الأنف.

غادر المدرب محمد المكشر فريق العدالة السعودي بعد تعذر لا توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي بخصوص ملف الانتدابات الجديدة. بدأ الجابوني أوباميانغ مشواره مع نادي ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني بخوض أول حصة تدريبية. هذا الفريق الإسباني ليعود لمصاف النخبة الإسبانية بعد غياب 8 سنوات. أعلن تشيلسي الإنجليزي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ضم الدوري الإنجليزي مورغان روجر قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى سنة 2033. أعلن نادي سويتش تاون الإنجليزي اليوم الأربعاء ضم المدافع على الدوري المغربي عيسى ديوب قادما من فولام حتى صيف 2030. أختم بخبرهم فريق ألمان يونايتد وتمديد عقد فيل فودين حتى سنة 2030. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله.

0: هذه ذكرى محمد وحياتي عندك. الغنية هذه توصلنا ل 13 دقيقة بعد الثالثة مساء. نرحب بكم من جديد. فقرة ديما على البال مع صديقتنا فاطمة بالهوشات حاضرة معنا على خط البرنامج. في كل حصة وكل عدد نحتفي بأحدى الشخصيات التونسية اللي خلات أثر. اليوم نتحدث على المسرحي الكبير الراحل أنور الشعفي. مساء الخير يا فاطمة. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا بك ليلى. تحية ليك وللفريق العامل معك وربي يعاونكم في الأيامات الحارة وكل المستمعين أكيد ونسكل.
0: يعطيك الصحة.
1: اليوم ليلى كما قلتي مع أستاذ شخصية الأستاذ أنور الشعفي.
0: نعم.
1: ليلى أنا مش نلخص ربما الحلقة وحياة الأستاذ أنور في جملة قالها في آخر لقاء صحفي معه وهي أصبحت كأنها شعار تلخص حياة الأستاذ أنور حيث قال نعرف اللي دفعت ثمن غالي من صحتي للمسرح لكن المقابل كان أغلى وهو الحب والاعتراف.
0: نعم.
1: هذه كلمات الأستاذ
0: هذه أنور. أقوال مأثورة باش تبقى إن شاء الله بعده.
1: نعم نعم, نعم. هي أصبحت كأنها شعار لي وتعاودت برشا مرات في ذكرى الأربعينية متاعها وذكرى الثانوية متاعها
0: بالفعل أنه أعطى وأفنى عمره للمسرح وللفن الله يرحمه.
1: نعم أكيد أكيد وأعطى من صحته كما قال هو للمسرح. إذن الأستاذ أنور الشعفي هو المخرج والمسرحي والأستاذ الجامعي والناقد. ولد سنة 1965 بمدينة مدنين ومنذ شبابه آمن بأن المسرح يعني ما هوش مجرد وسيلة للترفيه بل هو رسالة ثقافية وإنسانية. التحق بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس وتخرج منها سنة 1988 ثم واصل تكوينه في الإخراج المسرحي من خلال إقامة فنية بمسرح شتوتغارت بألمانيا بين سنتين 88 و89 ومن خلال هالتجربة هذه الألمانية يعني تولدت عنده رؤية جديدة للمسرح تقوم على أساس التجريب والابتكار. وهذا من هنا انطلقت فكرة المسرح التجريب عند الأستاذ أنور. سنة 1989 عفوا أسس فرقة مسرح التجريب بمدنين ثم أطلق سنة 1992 المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين المعروف اللي تحول إلى معهد ثقافي بارز يجمع المسرحيين في تونس وخارجها. وقد لقب الأستاذ أنور الشعافي يعني من أجل الجهود اللي قام بها بعراب المسرح التجريب في بتونس. آخر أنور الشعافي العديد من أعمال المسرحية اللي كانت دونك مهمة جدا وتركت أثر واضح في الساحة الثقافية كما رقصة السرو عفوا عود الرمان الدرس قبل حين وبعد حين والآن وهي ثلاثية ترى ما رأيت أو لا تكون وكذلك مسرحية كابوس أينشتاين اللي تعد من أبرز أعماله في السنوات الأخيرة
0: وآخرها زيادة. نعم
1: نعم ما اقتصرش عطاء بطبيعة الحال على الإخراج المسرحي لكن كذلك تقلد مناصب ثقافية كان أول مدير لمركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين وكذلك تولى إدارة المسرح الوطني التونسي ما بين 2011 و2014 وساهم في تكوين كذلك أجيال من المسرحيين من خلال عمل كأستاذ جامعي ومؤثر العديد من الورشات الفنية. المرحوم أنور الشعافي حظي بتقدير واسع داخل تونس وخارجها ونال عديد الجوائز تكريمات من أبرزها تكريمة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب. دونك ولكن كانت نهاية هذه المسيرة ونهاية حياتها في 30 أبريل 2025
0: سنة. نعم.
1: وبعض أشهر دونك رحل أنور الشعافي عن عمر يناهز 60 عام بعد صراع مع المرض. رحل بالفعل وعمل حزن الأوساط الثقافية والفنية لكن اسم أنور الشعافي باش يبقى حاضر أكيد في ذاكرة المسرح التونسي والعربي
0: طبعا.
1: مش فقط بما قدمه من أعمال مسرحية متميزة لكن بالغرسة في الأجيال الجديدة وأجيال كثيرة من المسرحيين سواء كان في بدنين أو في الجنوب أو في تونس. هذا هو الأستاذ أنور الشعافي في كلمات إضافة إلى أخلاقه العالية
0: أكيد.
1: ورحابة صدر وحبه للعطاء والمساعدة.
0: نعم هذا نعم. هو أنور المخرج الكبير أنور الشعافي رحمة الله عليه كما قلت غدرنا يوم 30 أبريل 2025 وخلى لوعة وأساء عند كل من عرفه كل من حبه كل من كان قريب منه رحمة الله عليه مرة أخرى. شكرا لك فاطمة. يعطيك الصحة. إلى

0: هذه زينة عباد يما الأمر على الباب 24 دقيقة بعد 3 ونبدأ معكم على بركة الله مع استقبال أولى المكالمات الهاتفية معنا للفوز إن شاء الله بمسابقتنا كما قلت 200 دينار مهدات من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدنين. مساء الخير. هلا وسهلا. عسلامة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. تحياتنا يا سيد شريف. شنو أحوالكم؟ الحمد لله. صحة بخير.
1: ربي يعاونك في الصان احنا ولا قصرنا الله وكل شيء نقص.
0: الحمد لله. الحال من بعضه يا سي شريف. ان شاء الله ربي يفرجها ان شاء الله.
1: اختي الانسان المريض وعنده دوايات في الثلاجة المشكلة.
0: نعرف نعرف نعرف وكلنا كيف كيف وان شاء الله ربي يصلح الحال ووضع عليه وطاق صحيح.
1: والله دواياتي في الثلاجة والله.
0: يا رسول الله. حاول تحطهم في الكونجيلاتور ما تحطهمش في الثلاجة لوطا يا سي شريف حتى تحافظ شوية على الجلاس اللي فيه. الانسولين. ايه. ان شاء الله ربي يشفيك سي شريف وان شاء الله هذاك حد الباس. الله غالب ما عندي ما نقولك ان شاء الله ربي يجريها على صلاح وان شاء الله الوضعية تتحل في اقرب الاجل.
1: الله يبرد لنا ربي.
0: امين امين ان شاء الله. بالنسبة للطقس ان شاء الله باش يتحسن في قادم الايام ان شاء الله.
1: أي
0: سي شريف سؤال كنت أسمع في صديقتنا فاطمة في فقرة ديما على البال وكان حديثنا على الأستاذ المسرحي سي أنور شعافي الله يرحمه باش نعطيك سؤال من الحديث اللي كان مع صديقتنا فاطمة. أشرف سي أنور شعافي على إدارة المسرح التونسي لو تعطينا الفترة اللي أدار فيها المسرح هذا.
1: أنا ما سمعش كي قطع تليفون يلزم الناس
0: تو تسمع فيها؟
1: شنو قلت لي؟
0: قلت لك شنو شنية الفترة ربما اللي أشرف فيها سي أنور الشعافي على إدارة المسرح التونسي؟
1: من المسرحيات هم؟
0: لا المدة الزمنية عام شنو قديش من عام؟ من إلى؟
1: من عام 89 بدي في المسرح.
0: باه واضح سجلنا محاولتك يا سي شريف. شكرا يعطيك الصحة. شكرا لك على الاتصال. اتصال هاتفي موالي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا مرحبا. شكون معنا؟
2: معك منيا من جربة.
0: مرحبا يا منيا. شنو أحوالك؟
2: عايش لبس ليلى.
0: الحمد لله. شوية طقس اللي أثر فينا شوية ما عارش حسيت وراني على منيش كي العادة ناشطة للأسف راني مريضة شوية النهار هذا سامحوني يعني منيش كي العادة.
2: ما شاء الله عليك حبيبتي ما شاء الله جمعة كاملة ما شاء الله.
0: الحمد لله. شكرا شكرا لي كذا وجبنا وأكيد بكل حب. يعيشك يا مني.
2: برنامج والله اليوم أول نهار أنا العادة نخدم أنا شماعة شغال اليوم خاطرني في الظهر تبني
0: أكثر. أي به فرصة باش تسمعينا يا مني.
2: والله.
0: مرحبا بأختي. سؤالنا ليك مني كيما سي شريف وقتاش أو شنية الفترة اللي أشرف فيها سي أنور الشعافي الله يرحمه على إدارة المسرح التونسي.
2: والله سمعتها ولا
0: مركزتيش
2: بالضبط
0: وين نمشي ونوصي فيكم أسمعوا فاطمة نقولكم أسمعوا فاطمة راو سؤالنا كالعادة ديما من الحديث متاع فاطمة نستقي سؤال 89 قلتي منيا. ألو يظهر لي تقص الاتصال بمنيا. شكرا لك على الاتصال وتحية لكل مستمعينا وين ما يوصلهم بثنا. اتصال هاتفي موالي. أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا. شكون معنا؟
3: معك صادق رابح من المطوية قابس.
0: مرحبا يا سي صادق. شنو أحوالك؟
3: والله الحمد لله كيفنا كيف الناس
0: هكا هو الشنقة مع جماعة خلاعة كما يقولوا الناس كي بعضها يقول
3: أخت الغالية ولو في 30 ثانية
0: أيوة.
3: والله كي نشوف أهالينا في غزة ماذا شو نقول؟
0: صحيح صحيح هذوك وضع حرب عاد وضع آخر إن شاء الله ربي يخفف عليهم. صحيح صحيح صحيح الوضع صعب جدا وتطرف المناخرة هو بالفعل صادق يعني حنا في الكواليس بكري نحكو السخانة هي بيدها راي الأرقام قياسية احنا تقبل كي كنا صغار ما كانتش سخانة كي من هيك معناه كان مقدور عليها ارتفعت درجات الحرارة التطرف المناخي التغيرات المناخية اللي خلات الوفرة في كل شيء كان سخانة جينا برشا كان برد برشا
3: من جيل الستينات ما مريتها.
0: صحيح صحيح ان شاء الله عنا اجر على الصبر ان شاء الله وربي يجينا من نار جهنم ان شاء الله فتره وتتعدى بحول الله وما يدوم حال نصبر ما عنا حتى خيار كان نصبر ونحاولوا قدر الامكان نضغطوا على اعصابنا. نعم اي سي صادق سمعت السؤال
3: تفضل. اي سؤال.
0: الفتره اللي ادار فيها سي انور الشعافي الله يرحمه المسرح التونسي
3: 2011 ل 2014.
0: باهي سجلنا محاولتك سي صادق يعطيك الصحه وشكرا لك. يعيشك. شكرا على الاتصال، اتصال هاتفي موالي. شكرا لكم ديما على حسن الإصغاء والمتابعة، وكل متدخل أكيد نفرح به، ونعتذر برشا للي في الكواليس واللي من نجموش يتحصل علينا نظرا لكثافة المكالمات الهاتفية. بالمناسبة نشكر حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. مرحبا، أهلا وسهلا. ألو ألو ألو، تحياتي.
4: أهلا أختي ليلى،
0: تحياتي. مرحبا، شكون معنا؟
4: يحييك علي العماري أختي.
0: مرحبا يا سعلي،
4: وتحياتي أخوي الحبيب الخراز.
0: شكرا. سعلي منين؟
4: علي من العكاريت.
0: من العكاريت، شنو أحوالك يا سعلي؟
4: والله لاباس الحمد لله.
0: ما قديتش تقيل يا سعلي ولا البرنامج يخليك تستنان؟
4: لا البرنامج.
0: أوه هايل هايل، يعطيك الصحة. شكرا ليك، شكرا لك سعلي. سؤالنا كالعادة كما بقية المستمعين، الفترة اللي أدار فيها أنور الشعافي مسرح التونسي.
4: الفترة من 2011 حتى من 1988 حتى 2011.
0: سجلنا محاولتك يا سعلي، شكرا لك على الاتصال، يعطيك الصحة. وكما قلت يعني مرحبا بكم الناس الكل، نفرحوا بتواصلكم وتفاعلكم معنا وحاسين بكم، لأن ورانا احنا بيدنا مواطنين كيفنا كيفكم، وقص علينا الضوء ومقلقتنا الوضعية، وواحد ما يغطيش عين الشمس بالغربة، الوضع لا يطاق، وضع صعب، ولكن هذاك الموجود يعني للأسف. إن شاء الله على كل يتم إدارة الأزمة هذية ونتأقلموا شيئا ما على الأقل، وتتحسن الظروف هذية، حتى إذا باش يقص الضوء يا خويا يقولوا لنا وقتاش من إلى نقرأ حسابنا نعملوا على رواحنا، ما تكونش أوقات طويلة في الانقطاعات هذه، على الأقل حتى لن تتعدى الأيامات الصعبة هذه بإذن الله. اتصال هاتفي موالي، أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا، شكون معنا؟ والله حتى أنا مأثرة فيه صدقني، مستبردة ومريضة ولله الحمد.
5: الحمد لله.
0: الحمد لله.
5: والله يا أخويتي مصطفى كان توا أمشي شوي.
0: الحمد لله. إن شاء الله ربي يعدي الفترة السلامة.
5: حتى كان قرب للبحر أختي. والله الدنيا تسعة سهلة أنت.
0: صحيح، والله مشيت مؤخرا للبحر حتى الماء سخون حسيت.
5: إيه لا الماء خلص.
0: سبحان الله، حتى البحر سخون يعني، إن شاء الله ربي يبرد علينا. والله. ربي يبرد إن شاء الله. والله نصيحة بالمناسبة، نبعد وخاصة المصطفين على أوقات الذروة، راو من العشرة حتى التوقيت ما بعد العصر راو ما يتعامش، راو اختر، راو ضربات الشمس خطيرة جدا، وحتى الحروق الجلدية.
5: أختي والله من ست من خمسة
0: صباح بكري، للي يعرف يمشي الصباح بكري ويمشي في العشوية يتفرهد ويتبرد، راو في الجيلة ما يتعامش. فردوا بالكم لهنا، برشا نصائح وبرشا توصيات إنه نبعدوا على أوقات الذروة، خاصة راو الفئات الهشة، الكبار الصغار، الناس المرضى، الحوامل، هذوما الكل هم حساسين اكثر منا احنا اللي لاباس يعني، فان شاء الله ربي يشفي الجميع.
5: والله انا قالي قريبه الحكم قريب البحر، مشيت لها مرتين بس خاطر سخانه ليمت هذه ياسر، بالحق مشيت كان في داري مش في البحر.
0: صحيح صحيح، ان شاء الله ربي يبرد علينا. ان شاء الله
5: صراحه.
0: اعطيني الاسم اختي العزيزه، ما تعرفنيش عليك.
5: اختك عايشه معك بن قردان.
0: عايشه من بن قردان، مرحبا بك يا عيشوشه. شدوا دويراتنا ونبردوا، الحمد لله على سقف قوينا، وان شاء الله
5: ان شاء الله نقول لك الخير. ان شاء الله كان خير
0: طبعا اللهم نعطيها
5: توصل رزونا
0: حاله يا عيش، حاله
5: الحمد لله نعدوها نعدو.
0: تتعدى كيما عدينا برشا حاجات تتعدى والحمد لله.
5: نصبر شوفوا اخوتنا الفلسطينيين كما قالوا، شوفوا الناس اللي عايشه في الحروبات، وفي النهايه الحمد لله غير الضوء المعنى فطنا.
0: نعم خشوشي نوفا إن الحضارة لا تدوم، هلا شوفوا يعني القصة علينا ضوء حبسنا، خلينا ربما نراجعوا واحنا نراجعوا علاقتنا بالطاقة، نشوفوا حلول بديلة كيفاش نجموا ونخلقوا معناها بالفعل عنا طاقة شمسية إن شاء الله تصير فيها تسهيلات، وبحول الله هو تتحل أكثر المواطن على شلاء، فما برشا حلول بحول الله يتم معالجتها ومناقشتها وتتحسن بها ظروفنا، معمرها ما حالة دوم ديما راهو بإذن الله. أي عيشوشة إجابتك على السؤال، شنية الفترة اللي أدار فيها؟
5: 89.
0: شكرا لك يا عيشة، يعطيك الصحة والنسبة الصغيرات اللي بحدك. شكرا، إلى اللقاء. فما اتصال وإلا نعمل فاصل غنائي فتحي، نعمل فاصل غنائي ترتيحة موسيقية، تهوئة موسيقية، ثم نواصل مع دفعة ثانية من المكالمات.

0: برشا تليفونات يقول لي فتحي. فنواصلوا مع استقبال دفعة جديدة من المكالمات. تحية لكل السادة المستمعين اللي أكيد معنا في إذاعة تطاوين. عسلامة، أهلا وسهلا.
1: أهلتين.
0: مرحبتين، شكون معنا؟
1: معك عبدالله من جردان.
0: تحياتي سي عبدالله، لباس؟
1: والله بخير، نحيي كل خذ التليفون والفريق والسادة المستمعين.
0: شكرا، شكرا، يعطيك الصحة سي عبدالله. سمعت نص المسابقة سي عبدالله؟
1: والله إن شاء الله.
0: نعود لك السؤال باش يكون واضح أكثر، شنية الفترة اللي أدار فيها الراحل أنور الشعافي المسرح التونسي؟
1: مسرح التونسي يعني
0: هو شد مدير فيه الفترة من إلى؟
1: من 11 لـ 14.
0: باي باي، سجلنا محاولتك سي عبدالله، شكرا.
1: الله.
0: شكرا الله. لك على الاتصال.
1: موفق.
0: يعطيك
1: موفق.
0: الصحة. مواصلين معاكم، اتصال هاتفي موالي. تحياتي ومرحبا.
2: الو،
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا بك اختي ليلى، مريم من بقرارة.
0: شنو احوالك مريم؟
2: الحمد لله لاباس. تحيه كبيره ليك ولكل الفريق.
0: يا عيشك. ذولي مناطقك الساحليه اقل شويه السخانه عندكم ولا لا؟
2: هي سخونه الحق.
0: سخونه، ربي يبرد علينا ان شاء الله. على الاقل عندكم من تخرجوا هكا تتفرهدوا وتخرجوا للكورنيش وتعملوا شويه باهي، على الاقل تنقص شويه
2: الظرف.
0: طبعا مش كل يوم اكيد، وحتى اللي يسكن حدا البحر مش متاح كل يوم انه يخرج هذا، ولازم برنامج زادا ولما جماعه ويعمل الجروب وشكون باش يهز وشكون لا.
2: بالضبط هكاك.
0: وصحة الغضبان اكثر من الراضي، راهو مش سهله لما العائليه، راهي ماهيش سهله بالفعل. تلقى العائله تتبرمج على اسبوع ما نبش يعملوا كنهير هكا ولا.
2: صحيح.
0: ان شاء الله احنا على كل نحاول نبسطوا الحياه قدر الامكان، اللي موجود يخرج واللي ما ينجمش يلتحق الفايده نعيشوا اللحظه ونستمتعوا بها، هذا هو الاهم. شكرا لك يا مريومة. اجابتك على السؤال
2: من عام 2011 حتى 2014.
0: واضح يا مريومة، شكرا لك، سجلنا محاولتك. شكرا لك على الاتصال. فما تليفون موالي نشوفوا مكالمه هاتفيه اخرى. مساء الخير، اهلا وسهلا.
3: عسلامه.
0: عسلامه، شكون معنا؟
3: هديل من تطاوين.
0: مرحبا يا هديل، ما احلى اسمك يا هديل.
3: عايشه كنتي احلى.
0: شكون سماك هديل؟
3: امي.
0: امك ذواقه ظهر فيها، جابت صبيه دمدومه.
3: عايشك يرحم والديك.
0: يا هديل، اش عاملين فيها الجايله؟
3: والله كيما الناس الكل الحمد لله، كل شيء حسب ربي، كل شيء يتعدى،
0: كل شيء يتعدى شويه صبر وان شاء الله
3: صبر يعدي كل شيء
0: الحمد لله. هذه السؤال كما قلت يعني بقية المستمعين نعطيكم الإجابة في الآخر، وذكرت أيضا بالجائزة وصل شراء أو بما قيمته 200 دينار خدمات تجميل مهداة من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدنين لصاحبته سميرة برجب، مشكورة على التعاون معنا. وسؤالنا هو ما هي الفترة اللي أدار فيها سي أنور الشعافي المسرح الوطني؟
3: من 2011 ل 2014. حكيك منك.
0: واه واضح، شكرا لك هدي.
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله. علاش لا،
3: حبيت نشارك وان شاء الله ربي يعاونك
0: وبالك وبالك تظهر معاك زاد، علاش لا، تكوني من الفائزين ومع نعم اذا اجابتك صحيحه بطبيعه. فما راهو اجابات صحيحه فما اجابات غلطه، معناها نكونوا واضحين. وتو في الاخر اكيد العبره بالمشاركه، وصح للي باش يفوز معنا. احنا في نهايه الامر هي فقط يعني تهوئه، حابين هكا نفرحوكم ونربحوكم وتكونوا متفرهدين معنا في اذاعه تطاوين. شكرا على الاتصال يا هديل. 39 دقيقة بعد الثالثة، مازلنا مواصلين مع دفعة المكالمات. اتصال هاتفي موالي، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا.
0: مرحبا
4: بك، أكثر عايشك.
0: تعالي صوتك شوية باش نسمعوك.
4: أم لؤي من تطاوي.
0: فشلاتك الجايلة يا أم لؤي؟
4: والله حالة
0: أنا عملت ملاحظة الحقيقة من الأسبوع الفارت، ماذا بي أم فلان وأم فلتان، لأنه هذه مسابقة ماذا بينا بالاسم الصحيح يعني لو تسمح. اسمك مدام؟ اسمك؟
4: هاجر.
0: هاجر من تطاوين، يعطيك الصح. خاطر بالك يا هاجر كي تفوزي معانا فماش أم لؤي في البطاقة، خاطر يلزم رقم الهاتفي ويلزم كذا، ما تعرفش تكون من الفائزين.
4: ما هو شوف وقت اللي نربح الجائزة وقت اللي كلموني نعطيهم الاسم الصحيح.
0: وشكون قال أنا اللي كلمتيني هي بيدها أم لؤي هي بيدها هاجر؟ صحيح ولا
4: لا؟ لا
0: المصداقية هي الكل، على الوضوح ديما باين. هذا هو. شكرا لك جورة، يعطيك الصحة، مثالش مشكورة أختي. تشوفوا إجابتك على السؤال تفضلي.
4: من 2011 ل 2014.
0: واضح، شكرا، سجلنا محاولتك، يعطيك الصحة وربي فضلك لؤي زاد.

0: يعيشك مدام. شكرا لك. مكالمة أخرى في الانتظار. مساء الخير. أهلا وسهلا
1: عمي. كبريك ده طويل
0: عمي.
1: مبروك ده طويل.
0: مبروك. مرحبا ياسين. مبروك. مرحبا بيك.
1: ايه
0: لباس؟
1: والله فينا الحمد لله.
0: الحمد لله نحمد ربي ديما. أكيد. شكرا لك على الاتصال والمشاركة معنا. لو كنت تفوز سي مبروك مش كون بشتعطي الجائزة؟
1: نعطى اني سهلة بعدين. بعتلي سهلة.
0: سهل ربي ما تحبش تسرع. نربح بعد سهل. عندك الحق. معقول جدا. بيس المبروك. 2005 2015. سجلنا المحاولة متاعك. شكرا يعطيك الصحة على الاتصال. نهارك طيب سيدي. شكرا ليك يعيشك. يلا نكتفي بهذا القدر ونمشي إلى نغم موالي.

هذا يا فضل شاكري. وصلنا ل 46 دقيقة بعد الثالثة وباش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية ونعتذر من سادة المستمعين في الكواليس. وقايد باش نعطيكم الإجابة الصحيحة بالفعل الفترة اللي كان فيها الراحل أنور شعفي مدير المسرح التونسي كانت بين 2011 و2014. للأسف فما إجابات صحيحة كما قلت إجابات غلطة. بالنسبة لشريف من بن قردان ومنيا من جربة كيف كيف مبروك من تطاوين، عايشة من بن قردان وعم علي العمالي من عكاريت، للأسف إجابتكم غلطة. بالنسبة للي جاوبوا بالصحيح ويعطيهم الصحة سي صادق رابح من المطوية، كذلك سي عبد الله من بن قردان، مريم بن بغرارة، هديل من تطاوين، وهاجر من تطاوين أيضا، هذوما اللي جاوبونا بالصحيح. في الكواليس اقترحت على فتحي يختار لنا رقم من 1 إلى 5 باعتبار أنه عندنا 5 فائزين فقط، فاختار رقم 3 وكان من نصيب الأخت مريم من بغرارة. ألف مبروك يا مريم، جاي بقيمة 200 دينار مهدات من مركز جلوس اند جلو بمدين مريم. تكلمنا توا في الكواليس، تعاود تتصل بصديقنا حبيب الخراز لمزيد التنسيق، باش تخلينا رقمك اختي العزيزة، والف مبروك مرة اخرى.

هكا مستمعينا نكون وصلنا إلى نقطة الختام معكم بالنسبة لهذا العدد من برنامج على الأثير. حابين نهني مرة أخرى الأخت مريم بغرارة من بغرارة، ألف مبروك يا مريم، وإن شاء الله فرصة قادمة لبقية المستمعين. أكيد تدخلكم أسعدنا والعبرة بالمشاركة. شكرا لفتحي الميجبلي وقبله هو كذلك أحسن المحمدي، أيضا مشكور جدا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية وكل الزملاء في الكواليس. موعدنا القادم معكم غدوة بحول الله العشية في أصايل من 5 حتى 8. إن شاء الله ربي برد علينا الناس الكل، ونتمنى لكم بقية أمسية سعيدة. إلى اللقاء جميعا.

0: عايشين فيها
1: فيه. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من قطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. انطلقت اليوم بمدينة العنون بتونس الأيام الوطنية لتوجيه الجامعي التي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مدينة العلوم، وسط حضور مكثف من الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، وذلك لمساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلين عن كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام ومسدي الخدمات الصحية. واصلت قوات المحتل الصهيوني إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية ومدينة القدس، واعتقلت 25 فلسطينيا وهدمت منازل ومنشآت في مناطق متفرقة على وقع هجمات واعتداءات شنها مستوطنون صهاينة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض إن واشنطن لديها خطط واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، مشيرا إلى أنه سيتم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان. أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم تسجيل 5764 حالة وفاة زائدة عن المعتاد خلال موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. الآن إليكم النشرة البحرية.
4: مساء الخير من المعهد الوطني للرصد الجوي، نحييكم وإليكم النشرة الجوية للملاحة البحرية. شمال تونس بعد ظهر هذا اليوم الريح باش تهب غربية شمالية غربية 5-15، تصل محليا إلى حدود 25 عقد، البحر قليل الارتفاع محليا مضطرب. وبشرق تونس مساء الريح جنوبية غربية تتجه شمالية غربية 5-15 عقد، البحر قليل الارتفاع. بخليج قابس الريح الشمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية 5-15 عقد، البحر قليل الارتفاع والرؤية تكون جيدة بكافة السواحل. هذه الليلة تقريبا بكافة السواحل الريح تهب شمالية شمالية غربية 15-25 عقدة، تتجاوز 30 مع هبات، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بشمال تونس وشرق تونس. وبخليج قابس ريح شمالية شرقية تتجه 15-15 عقدة، البحر هذا إلى قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية تكون جيدة بكافة السواحل. نشكر حسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

والفرحة ما صدقت لقيتها.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شرعت الإدارة الجهوية للصحة بجابس في تنفيذ جملة من التدابير لمجابهة الطلب الكبير على استهلاك الكهرباء جراء الارتفاع المتواصل المسجل في درجات الحرارة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقتها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. أعرب وزير الدفاع الوطني خالد سيلي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، أعرب عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية، فضلا عن توسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بما يتلائم مع تطور المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم تسجيل أكثر من 5700 حالة وفاة زائدة عن المعتاد خلال موجة الحر القياسية التي شهدتها فرنسا خلال الشهر الماضي.
2: بلاغات.
3: تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ببنجردان ونظرا لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الاستهلاك، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم للمناطق العليا التابعة لمعتمدية بنجردان، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10 مساء. بالبلاغات، تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري. نعود ونلقاكم تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع فوزية ضيف الله.
2: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، اهلا وسهلا، مرحبا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده، وان شاء الله تكونوا في معنويات مرتفعه حتى ربما تواجهوا الحراره الشديده. احنا كنا فرحنا قلنا ممكن اليوم تنقص شويه، ولكن للي خرج خاصه يفيق انه طقس اليوم مازالت سخانه برشا، مازالت الحرارة ثم سحاب، لكن الشمس حارة جدا، ويعني دعوة للناس اللي خاصة تخدم البرة تستعمل الطريق و

0: تستدعيها ظروف العمل والحياة إنها تتواجد البرة في هذا الطقس، إنها ترد بالها أكثر ما يمكن. إن شاء الله ربي يحفظ الناس كلها. ألتقيكم اليوم إذن في تعويض لزميلي عبد الله بقير، كالعادة تقريبا نفس الفقرات مع الستة ونص تقريبا، مع الستة واربعة تقريبا باش يكون معنا زميلنا كيلاني الذوادي في مصافحة تهتم بنشاط بلدي، ومع استضافات أخرى وفقرتنا اللي استنسنا بها في أصايل. نحييكم ويحييكم معايا فتحي المقبلي وعادل جميل اللي يستقبلكم على 75-870-900 بداية من الساعة الثالثة، يعني تقريبا 7 درجين تبدو تطلبونا إن شاء الله. مستمعينا اليوم باش نحكو في موضوع الأغذية في الحرارة هذه وفي قصان الضوء، يعني كيفاش تعملوا باش تستحفظوا على الأغذية، كيفاش ربما تصرفتوا. مثالش إذا فزت لكم ماكلة حكونا على تجاربكم. ثم زاد برشا ناس تخدم في القطاع هذايا، يعني في قطاع الأغذية، سواء كانت تصنع في الأكلات الجاهزة، يعني محلات نتاع أكلات سريعة أو مطاعم، أو الإنسان اللي يستحق التبريد يعني للحفاظ على الطعام وعلى الأغذية وعلى الحاجات اللي يستعملها، ينجم يتفاعل معنا على 75-870-900 كما قلت في الساعة الثالثة من أصيل لهذا اليوم. نبدو بنغم ثم تتولى فقرتنا طيلة 3 ساعات من هنا لـ8. مرحبا بكم الناس الكل.
1: وأديني سبت وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل

إيش صار اليوم كالعادة؟ يعني أهم الأشياء اللي صارت يعني بخلاف القصان الماء والضوء، يعني هذيك حاجات يومية، ولكن اللي زادت بلة هو الحرائق اللي أتت على جزء كبير من الغابات، وللأسف يعني الغابات هذه بسرعة تحترق بسرعة تختفي، ولكن تحبلها سنوات باش ترجع. والغابات هذه كانت عاملة توازن نوعا ما، كانت عاملة ربما يعني تخفف من الحر، تخفف من وطأة التغيرات المناخية، ولكن للأسف الشديد اليوم أو يعني الأيام اللي فاتت كانت حرائق شهدتها بعض الغابات في تونس. اليوم أعلن نائب بمجلس نواب الشعب يوسف طرشون إنه الحريق اللي اندلع أمس ثلاثاء بالمحيط الغابي الممتد بين المنطقة الجبلية برفرف وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح خلف أضرار طلت حوالي 5 هكتارات من الغابات الحثة هذه. ما كانش الأولى من نوعها، ولكن يعني المؤسف أنه غياب الإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الحرائق والتدخل السريع عند اندلاعها، مثل غياب وحدة حماية مدنية قارة بالجهة، إلى جانب وضع برامج وقائية واستراتيجيات استباقية لمجابهة الكوارث الطبيعية. والإجراءات هذه كانت نجم تساهم في الحد من يعني أخطار ومن الخسائر، وتخلي التعامل مع مثل هذه الحوادث يكون أسهل ويكون أنجع، ونخسر أقل ما يمكن من الغطاء الغابي. في نفس المجال تقريبا يعني هو الغابات هذه اللي شهدت حرائق أيضا متصلة بغابات الشمال الغربي اللي كيف زاد متصلة بالغرب أو بالشرق الجزائري، حيث تواصل فرق الإطفاء الجزائرية مكافحة عشرات الحرائق المشتعلة في الغابات والمحاصيل الزراعية وسط عمليات إجلاء وقائية في عديد المناطق. وأعلنت الحماية المدنية في الجزائر أنه 82 حريق ظلت قيد الإخماد في 24 ولاية حتى الساعة 5 من مساء أمس الثلاثاء. وأظهرت صور التقطها القمر الأوروبي سنتينيل 2 في اليوم نفسه تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من عدة بؤر متفرقة شمال شرقي الجزائر، وانتشارها فوق مساحات واسعة تمتد من محيط كسكيكدا غربا إلى عنابة والطرف شرقا، مرورا بالمناطق الجبلية المحيطة ببحيرة فيتزارا.

ربما في خبر أخير في فقط أشهر اليوم، أكد النائب عن دائرة جابس الغربية عصام الجابري إعفاء المدير الجهوي للمركب الكيميائي بجابس اليوم الأربعاء 22 جويلية على خلفية يعني حالات الإغماء وضيق التنفس بسبب انبعاثات غازية رافقت انقطاع التيار الكهربائي في منطقة شط السلام بجابس، كانت سجلت يعني فجر هذا اليوم الأربعاء. كل سلامة نرجوها لمواطنينا في جابس، كل سلامة نرجوها للناس كل وين مكانوا سواء في الغابات في كل مكان من تونس، ونرجو أن تنتهي هذه الأزمة الثلاثية، يعني أزمة ماء وأزمة كهرباء وانضافت إليها أزمة الحرائق وأزمة الانبعاثات الغازية. فما نجم كان نقوله ربي يحفظ تونس وربي يقدر الخير. هذه كانت فقرتنا في

0: علينا
1: أصالة.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

مرحبا بكم ديما مسمعينا وين ما كنتم في الاستماع إلى أسايل. إن شاء الله ضيفنا يكون في الموعد لأن بصدد الإصال به، ولكن إن شاء الله المناخير يعني إن شاء الله يكون في الموعد معنا بعد قليل حتى نقدم الاستضافة في وقتها. نذكركم ديما بموضوع الحصة اللي تنجموا تتواصلوا فيه معنا في الساعة الثالثة من أسايل، اللي هو الأغذية، كيف نحافظ عليها في ظل انقطاع التيار الكهربائي سواء كان في ديارنا أو في المحلات اللي ربما متصلة أو مرتبطة بالأغذية بالمواد الغذائية. فماذا بينا يعني تقسمونا تجاربكم في الإطار هذه، وإن شاء الله يعني تكون الأمور تعدت بأخف الأضرار الممكنة. ربما نقدموا بعض الأرقام اللي يعني سجلت على مستوى درجات الحرارة أمس، يعني 8 محطات من أصل 10 ضمن أعلى درجات الحرارة المسجلة عالميا، يعني كانت من شمال إفريقيا. تصوروا 8 على 10 في العالم أعلى درجات حرارية أو حرارة سجلت في شمال إفريقيا، بطبيعة منطقة المتوسط اللي تعتبر منطقة معتدلة، ولكن أمس تحطمت برشا أرقام قياسية، منهم 2 محطات في تونس و 6 محطات جزائرية. احتلت المرتبة الأولى في القائمة هذه منطقة ينبع في العربية السعودية اللي وصلت فيها درجة الحرارة أمس 51.0 درجة مئوية. المرتبة الثانية كانت من نصيب القيروان اللي تسجلت فيها 49.6 درجة مئوية، والمرتبة الثالثة كانت لمنطقة توغورت بالجزائر وصلت فيها درجة الحرارة إلى 49.5 درجة مئوية. ربما نشوف المنطقة التونسية الثانية اللي جت في القائمة هذه من 10 محطات، توزر كانت احتلت المرتبة التاسعة ب 48.7 درجة مئوية، يعني حرارة وتوزيع لخريطة الحرارة بطريقة يعني غير مسبوقة. يعني كما قلت منطقة المتوسط لم تعد منطقة متوسطة بل أصبحت منطقة للتطرف الحراري، يعني وصلنا لدرجات كبيرة برشا. فإن شاء الله ربي يعدي الأزمة علينا بخير إن شاء الله يا رب، وديما الانتباه والاحتياط، ونحاولوا يعني نعملوا أكثر ما يمكن ونحتاطوا أكثر ما يمكن حتى تمر هذه الموجة من الحرارة بسلام. وإن شاء الله ثم بوادر متاع انفراج طقس في الأيام القادمة إن شاء الله يا ربي يخفف علينا الناس الكل. ضيفنا ما كانش معنا، بعد قليل عندنا استضافة أخرى ثانية إن شاء الله تكون في الموعد. خلينا نسمع قبلها نغم هذايا، وديما نحييكم ويحييكم معنا زاد زميلنا حبيب الخراز اللي وصل معنا حتى للستة، وبعده يكون معنا زميلنا عادل جميل في غرفة الهاتف. ديما التحية توصلكم مني ومن فريق الحصة، خاصة زميلنا فتحي المقبلي على المستوى الفني.

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد. إذن باش نحكو توا على الأكاتون اللي تنظموا أو ينظموا النادي المطوي للتعارف والتعاون في أخلاقيات النادي المطوي للتعارف والتعاون. ومعنا لذلك الأستاذ سفيان ثابت رئيس النادي والباحث في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي باش نتحدث عن الأكاتون هذية اللي يتحدث عن مهن المستقبل والمهن الخضراء. أستاذ سفيان أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مرحبا بك وبالمستمعين.
0: مرحبا وشكرا لك على قبول الدعوة. إذن أستاذنا، كان نبدو بتقديم هذا النادي، النادي المطوي للتعارف والتعاون.
1: النادي المطوي للتعارف والتعاون نادي قديم وعريق، معناها تأسيس متاعه معناها القانوني تم منذ الثمانينات، وفي إطار معناها مركب كامل. عنا نادي الكفالة بالمطوى والمقر الرئيسي عنا في باب الخضرة تونس، وعنا مقر فرعي كذلك في المطوية.
0: أي.
1: النادي المطوي للتعارف معناها يهتم بكل ما هو معناها علمي وثقافي وتربوي، وزاد كيف عنا اختصاصات حتى في معناها حماية البيئة. وعادة نقدموا احنا كل سنة او كل فترة نقدموا معناها برامج كبيرة في سيور الايام. عندنا محاضرات معنا ثقافية وفكرية تظاهرات، وفي نفس الوقت هاوكا معناها في الاثناء نعمل تظاهرات كبيرة كيما هكايا بفضل دعم المؤسسات والمتطوعين ودكاترة معناها في كل مرة نلقاوهم معناها متواجدين وداعمين لنا في الأنشطة هذه.
0: يعني أنتم من خلال النادي هذا أستاذ سفيان تحبوا تحيوا النشاط في المطوية، يعني في سواء كنتم مقيمين فيها وإلا خارجها، يعني تحبوا
1: المطوية. وإحنا نسلوا عبارة نواة كما العيلة، معناها العيلة اللي تخرج أفراد نتاع معناها أسرة معناها متماسكة، ومعناها في نفس الوقت هي تمثل

0: وتطور المجتمع وتطور الوطن.
1: أي.
0: يعني احنا ديما حتى المفتوحين على الجميع جميع معناها الوطن ما نسمع معناها
1: ما كنش خاسين بالهتويه
0: ثانويات اسره معناها ندعموا بعضنا ومعناها ونهتموا بالمجال الثقافي وكل واحد معناها من اختصاصه ومن من معناها من الملكات اللي يملكها معناها نتكاملوا معناها ونتعاونوا ونقدموا مثل هذه الأنشطة.
1: جميل جدا. إذن في الإطار هذية سي سفيان فكرت في الأكاتون هذية، هذه الدورة الأولى ليه يعني
0: هو أول... بالنسبة للأكاتون هذه الدورة الأولى، ولو أنه إحنا سبق وعملنا في المطوية أكاتون على الزراعة الذكية الواحد الذكي. أنا عندها يمكن عامين دمجنا فيها الذكاء الاصطناعي، حلول بالذكاء الاصطناعي. السنة حبينا نقربوا نعملوا حاجة من الواقع.
1: أي حاجة تنفع الناس يعني نقولوا إحنا تكت
0: حاجة معناها تكون مفيدة معناها وقريبة من الواقع متاعنا وفي نفس الوقت متطورة وتطمح للمستقبل معناها وتحل الحلول تلقى حلول للواقع. في الإطار هذا خممنا احنا هو في إطار زي عادة النشاط هذا عادة نقوم به في إطار مهرجان العين بالمطوية.
1: أي.
0: بما أنه الدورة 33 المهرجان العين بالمطوية بالتزامن قمنا ب معناها برمجة النشاط هذا اللي هو معناها نشاط كبير و
1: حبيت تكون يكون نشاط في مستوى الاحتفال ب 33 دوره يعني كانوا المهرجان كبر
0: ومن باب الدعم. هذه يمكن نقولوا فيرسيون الاولانيه نتاع لاكاتوم توي 2035 لان تو نحكي لك عليه البرنامج شويه اخر معناها هذه البدايه وهو عمل متواصل.
1: هو هذا التأسيس نقول احنا وانتم ناويين تشوفوا في عام 35 هذاك هو الهدف نتاعكم ربما الكبير اللي تحبوا توصلوا له.
0: اذا
1: مهن المستقبل استاذ وقت نسمع مهن المستقبل والمهن الخضراء كانكم زاد حتى بصفه غير مباشره تحبوا تعاونوا شويه حتى كل ناجحين في البكالوريا باش يخمم يعني شنو يمشي ولا لانه هذا الهاجس من الهواجس اللي تعرض الناجح في البكالوريا شنو يختار الشعبة مهن المستقبل نجم تعاونوا يعني انه يختار
0: وارد لانه هذه تعطيه رؤيه للمستقبل كيفاش باش يكون وطبعا معناها حتى التعليم زاد وحده غير كافي لازم فما الاجتهاد وفما الابتكار وهذاك علاش احنا حتى فكره الكاتو هي شنو الكاتو هي معناها فرصه للتنافس للتنافس وايجاد الحلول لا عادة التكنولوجية في أي مسألة من المسائل كما الواحات كما الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأزرق الطاقات المتجددة
1: مثلا شنو مهن المستقبل والمهن الخضراء كنت تعطينا عليها فكرة أستاذ
0: هي المهن الجديدة اللي هي معناها قائمة الأكثرية على التكنولوجيا الواحات الذكية أنا تتطلب معناها شيء من كما نقوله لازم تبدأ الساعة كما احنا من ريادة الأعمال تكون الفكرة الفكرة والحلول ويكونوا زادة فما مهندسين ومبرمجين في الأعلامية وأخصائيين معناها تقنيين
1: يعني مثلا الفلاحة ولا الواحة بشكلها التقليدي ما عادش نجم تصمد توا في ظل المشاكل هذه اللي نشوف فيها الكل يلزم العلم يكون في الخدمة والتكنولوجيا
0: بالطبيعة ونواكب التطور وإحنا في هذا الإطار علاش توا هاللاكاتون هذي يربط بين المجال العلمي والتقني والحلول المبتكرة ويربط بين زاد المستثمرين وعندنا دكاترة معناها بالمناسبة إحنا لهنا نحب نشكر الدعم الرسمي لل لاكاتون اللي هي كونكت فرع جابس بي اس او ولا انكي باش تمتد على 3 أيام من نقطة البداية الانطلاق باش تكون مع لاكاتون يوم 7 أوت باش بالمناسبة هذه نوجهوا عليها الطلب لكل شركة ناشئة او كما نقولوا باحثين في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والطاقات المتجددة باش يتقدموا يلتحقوا بالصفحة نتاعنا أكاتون 2035 وخاصة خاصة الباحثين المهتمين بالمجال الواحي أو يقطنوا بالمناطق هذه، لأنه بالنسبة للبرنامج هذه متاعنا باش يكون معناها برنامج نموذجي أولي يمكن معناها أول مرة في تونس باش يكون معناها الخصوصية متاع الكاتون هذا كونه يتعاطى مع الواقع ويتعاطى مع منطقة معينة كمثال، ماهوش معناها كاتون عام باش الناس باش تعمل أفكار. في نفس الوقت باش يكون هذوما المتسابقين احنا موجودين تيلة يومين، يعني صباحا يوم 8 و9 ماهوش أكاتون بركة، باش يكون معناها فما محاضرات من دكاترة يعني عندهم قيمة واعتبار معناها وطني وحتى دولي، باش يلقيو المحاضرات، فما معناها كيما نقولوا مختصين باش يقدموا التوجيه للشباب، وممكن فما حاضنة. واليوم 9 اللي هو يوم الاختتام معناها صباحا باش الفايزين يقدموا البرامج هذه الحلول
1: اي،
0: وقدام مستثمرين وقدام زاد وعندنا لجنه علميه بالطبيعه مختصه. وبالمناسبه نقدم الشكر، عندنا شي الاشراف هذه تحت في الاشراف نتاع اداره لاكاتون تحت في جليل بن رمضان اللي هو معنا خبير ومختص في ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وكذلك نشكر زاد المختص في الطاقات المتجددة والأستاذ في كلية الهندسة بجابس شحسن الدحمي. معناها هما المنظمين الأوائل اللي يشرفوا على اللاكاتون هدايا، وبالطبيعة عنا مختصين ودكاترة وأشخاص باش يكونوا معناها باش يمثلوا الدعم والتوجيه والإحاطة بالشباب أو الشركات الناشئة اللي هي باش تقدم الحلول هذه والبرامج هذه. وعلاش لا إذا كان فما إمكانية، فما إمكانية متاع مستثمرين لعل يكون معناها فما برنامج ناجح أو كذا نواصلوا.
1: نعم.
0: يتواصل باش يكون البرنامج متكامل ومستوحى من الواقع. الواقع الواحي بالمطوية غاديك في خصوص البحر، في خصوص الواحة، في خصوص الفلاحة.
1: هذا ممكن أستاذ سفيان يوصلنا للسؤال الموالي اللي هو أنتم تو هذه ربما التأسيس وفوق متاعكم هو المطوية 2035. كيفاش تشوفوها المطوية 2035؟ كيفاش تشوفوها تنجم تولي يعني؟
0: هي نشوفوها معناها فلاحة قائمة على الآليات الحديثة واستغلال الموارد الغير مستعملة. فما برشة في الواحة برشة القطمر هذاك يطيش، هذاك موارد غير مستعملة أنا ممكن يصلح البرشة حاجات. فما حكاية البيئة معنى النظافة ممكن احنا نتولك أطول هذا ما فيش كوداج وبروغراماسيون صحيح، لكن معنى نجم من حلول تتطور زيادة في المستقبل لروبو هذو مليل مول ينظفوا الواحة. كذلك في البحر زيادة كيف
1: أي.
0: نفس الشيء معناها الالتقاط والتمييز مثلا بين أنواع الفضلات،
1: يعني كنقولوا لروبو
0: تصلح للريسيكلاج واللي ما تصلحش
1: كنقولوا لروبو اللي نجموا يقوم بالشيء هذايا سي سفيان، يعني هل هم انتم تتوقعوا انكم يكون ثم شكون يخترعهم والا باش تجيبوهم ولا كيفاش يعني طموحكم
0: وين؟ هو هاني قد كراتو بالنسبه للكاتونس مش ماهوش
1: مستوى، نحكي في المستقبل، نحكي
0: في المستقبل هي باش نبداو البدايه من هنا. احنا باش نحطوا حجر الاساس وباش نربطوا معنا بالواقع حتى بمستثمرين ممكن حتى معنا مرافقه للاشخاص اللي عندهم برامج معنا واعده
1: يعني ثم كفاءات علميه قادره انها يوم ما تصبح هي منجه للتكنولوجيا. هذا ايش نقصد سي سفيان؟
0: بالطبيعه احنا تبع الكفاءات العلميه موجوده من خلال حتى المحاضرين وان شاء الله من خلال الشباب اللي باش يشارك في الواحد احنا نؤمنوا به ومثلا مسافه 1000 ميل تبدا بخطوه
1: اي ما هو زادة تكون خطوة تكون واقعية على أساس صلب مش
0: هذا هو
1: أي
0: هذاك علاش أنا حكيت لك أعطيتك الخصوصية كون سمينا المنطقة فما خصوصية كوني أنا باش أتعامل مع واقع ومشاكل متاع منطقة معينة.
1: حددت المكان متاعك وباش تعمل على المكان هذاك.
0: فوالا هذه الأهمية معناها ماهوش كل كاطو مثلا عام وباش الناس باش تجي تعطي مقترحات وتقعد. والأهمية فيه كونه معناها باش يصير كتاب أبيض في الأخر. كتاب أبيض هذا باش معناها باش يصير فيه الإمضاء والاتفاق على الالتزام بمواصلة.
1: أي.
0: المسار هذا ونتصور السنة احنا بقدرة ربي نخطو للحق معناها شوط كبير معناها ماهيش كي قلت بداية معناها راني انا منتظر كان شوط كبير ما شاء الله معناها
1: يعني درجة تفاؤلك استاذ سفيان يعني هل انت متفائل خاطر ديما الانسان يتفائل وقت اللي يشوف المجموعة اللي حوله انا حسيت من كلامك ان المجموعة اللي حولك جدية وعندها برنامج وعندها رؤية واضحة 10 سنين ما همش شوية وما همش برشة زاد ينجموا بسرعة البرق يتعدوا 35 ما زال عليها 9 سنين تقريبا والعشر سنين
0: احنا لك طون هذايا انا جاك سميت لك قلت لك عند اشراف سي حسن
1: دحمان
0: وسي جليل بالرمضة والدكاترة اللي باش يحضروا معناها قلت لك معناها عندهم اعتبار وطني فما شكون معناها اعتبار دولي والدعم الرسمي انت يعني كونكت اللي هو معناها الريزوتاج الكبير في البلاد للشركات الناشئه ولا ورياده الاعمال ولا هذه واش معناها الحلول نتاع جديده للشباب معناها التكنولوجيه والتقنيه للمستقبل هي ماهيش هو تفاؤل كبير صحيح لكن احنا في مرحله نتاع هذه راهو حاجه ضروريه لازمنا من توا نوجهوها بين احنا بين التفاؤل لكن هذه تمثل تحديات بالنسبة لنا
1: نعم صحيح
0: واحنا متفائلين مش احنا نتجاوزوها
1: اي هذا
0: يعني هو يعني احنا مضطرين باش مجال الطاقات المتجددة ومجال معناها الروبوتيك ومجال الذكاء الاصطناعي وحكايات هذه راهي اصلا لازلنا نبداو فيها وبطريقة مرشدة وامتثال للقوانين وامتثال للاخلاقيات والمعادلات الاقتصادية والاجتماعية معناها ماهيش لمجرد كوننا باش نعملوا أفكار احنا باش نعملوا حاجة منظمة وتتناسب مع الواقع
1: وتنجم تقول تنجم تقول نواة لنجاحات في مناطق أخرى تبني عليها مناطق أخرى هذا هو ربما
0: هذا هو نموذج
1: نموذج
0: وهذاك علاش أنا نشجع حتى الباحثين ولا شركة الناشئة باش يشاركوا في الركاتون هذا ويكون بالنسبة لهم لأنهم باش يلقاو معناها مختصين معناها وطنيين في الدعم وفي التوجيه وفي الإحاطة
1: نعم جميل جدا يعني
0: يكونوا خبرة في حتى باش يبداو في المناطق نتاعهم
1: أي أي
0: المستقبل
1: أي جميل من نجم كان ربما نتفائلوا ونتمنوا أنه الأكاتون هذايا ينجح ويكون ربما قاطرة لأعمال أخرى أو لمشاريع مماثلة أستاذ سفيان ثابت يعطيك الصحة خلي لك ربما كلمة الختام إذا تحب توجه دعوة من جديد وين نجموا يتواصلوا معاكم وين نجموا
0: عندنا على الباج كسواء على الفيسبوك ولا في الانستغرام صفحة أكاتون مطوية 2035 وينجموا يدخلوا يلقوا الفورميلار والبرنامج كيفاش باش يتم والشروط نتاع المشاركه اللي هي تتمحور على 3 محاور هي الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق والطاقات المتجدده
1: نعم نعم يعطيك الصحه
0: حلول جديده
1: اي
0: مبنيه على واقع الاحصائيات الموجوده في المطويه والواقع المعيش ونظرتنا للمستقبل كيفاش
1: نعم.
0: تكون
1: نعم جميل انه نحكوا على المستقبل خاصة في ذا الظروف هل نجم نلقوا نهار حل لمشاكل انقطاع التيار الكهربائي أستاذ سفيان ربما سؤال هيك على الطاير
0: علاش لا ممكن
1: ممكن يعني الحل موجود
0: الحل موجود معناها لازم تكون فما إرادة وإمكانيات مرصودة ما نقعدوش نستناو لين نتفاجئوا كونها معناها
1: الأزمة
0: الطلب نتاعنا أقوى بياسر من
1: هذايا نورمالمون نتوقعوه قبل مش حاجة
0: أهمية مفاجئة الرؤية هي هو التحضير الاستراتيجي والمستقبل
1: نعم واضح
0: خاصة العالم تاعو متسارع وكل يوم فما جديد والتكنولوجيا تتطور معناها لازمنا نواكبوا لازم نواكبوا المسار، ما كانش كنا يصير لنا كما صار في القرن اللي فات وكل التخلف. على الاقل عندنا الحد الادنى من مسيرة التكنولوجيا جديدة وطرق جديدة في الاقتصاد وفي
1: خاصة انها وسائل متاحة سفيان، يعني التكنولوجيا الحديثة موجودة على التليفونات، موجودة، ما هيش حاجة صعيبة، ما هيش حاجة بعيدة
0: لحد الآن. لحد الآن موجودة،
1: ما زالت متاحة. تنجم تكون معادش حتى هي تتقص كما برشا موارد أخرى. على كل حال
0: دونك لازمنا نستغلوا الفرصة، ولازمنا نتوا نبداو نخدموا، وماذا بينا احنا زاد نوجه الدعوة على المؤسسات باش تدعمنا في اللاكاتون هذا لمزيد اكثر نجاح ومزيد اكثر تنظيم. ماذا بينا مع المؤسسات زاد تشارك في هذا، فهمت، باش تقتطف زاد الثمار نتاع ال
1: نعم، لأنه قطاع مربح، القطاع هذا متاع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي هو قطاع المستقبل، وأنتم تحكوا على مهن المستقبل، يعني المستقبل اللي هو فالمستثمر الذكي نجم، ما ينجم كان ربما يضع استثمار وفلوسه في المشاريع كما هذه. شكرا أستاذ سفيان ثابت، رئيس النادي المطوي للتعارف والتعاون وباحث في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ربما في فرصة في قوانين وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ربما في فرصة أخرى إن شاء الله نحكو على الذكاء الاصطناعي من حيث القوانين والتشريعات إن شاء الله. شكرا لك أستاذ سفيان، يعطيك الصحة،
0: بارك الله فيك.
1: شكرا. مسامعين، نلتقي إذن بعد النشرة. ضيفنا اللي كنا حاولنا نتصلوا به كان معنا، ولكن للأسف وقت الاستضافة تعدى، نحاولوا يكون معنا ربما في الساعة الثالثة، وإلا في نأجلوها للأسبوع القادم. ابقوا معنا بعد النشرة، نعود لكم.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. موجة الحر تتواصل في الجنوب، وتوقعات بانخفاض درجة الحرارة في الأيام القادمة. وفق الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا. مواطنون وتجار ومهنيون يعبرون عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. المنظمة التونسية للأطباء شبان تعرب عن انشغالهم من تداعيات موجة الحر، وتدعو وزارة الصحة إلى التحرك. إلى تفاصيل الأخبار. تتواصل في الجنوب موجة الحر، وشهدنا اليوم درجات حرارة قياسية ببعض المناطق الغرارة في ولاية تطاوين، حيث وصلت إلى 48 درجة. ومن المنتظر أن تشهد الحرارة انخفاض نسبي بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات. وتمر بلادنا بموجة حر غير مسبوقة دخلت أسبوعها الثاني، أثرت على النسق اليومي للحياة في مختلف المجالات. موجة ينتظر أن تشهد بداية من مساء اليوم انخفاضا، كما وضح حمدي حشاد الخبير في البيئة والمناخ.
2: درجات حرارة بس تتراجع وتشهد انحسار ابتداء من مساء اليوم، مش ترجع إلى المستويات خلينا نقول أعلى شوية بالطبيعي، لكن هذا ما تقريبا بعد ممكن فما فترة تاع أسبوعين، وإن درجات حرارة بس تشهد انفراج نوعي على مستوى الدرجات المسجلة، معناها خلينا نقول انتعاشة بوادر انتعاشة على رأي إن شاء الله بس تواصل في المدى الواضع لمدة أسبوعين. في الفترة اللي بعدها معنا ما فماش رؤية، ما زالت مش واضحة برشا، معنا ما زالت بعض الأرقام بعض التكهنات اللي بحكم الفترة ما زالت بعيد نسبيا، معنا تبقى التكهنات ما إيش معنا عندها القيمة اللي ممكن نعتمدوا عليها.
1: ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، أشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى قطع دوري الكهرباء اليوم خلال فترة متراوحة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية بالجنوب الشرقي: في ولاية تطاوين، حي وادي الجمح، حي المهرجان، بني مهيرة، أسمار، بير الأحمر، ولاية مدنين، حي طريق جابس، حي الجندلي، الدرغولية، كوتين، أم التمر، حسي عمر، بغرارة، الجرف، الناظور، الساقية، حمد السوق، ميدون، ربانة، المحرابة، الزاوية، المنطقة الحرة، جرجيس، جرجيس المدينة، الرصيفات، حي طريق مدين، الزكرة، جميلة، جلال، الخروبة. في ولاية جابس، جهة جابس، حي الممرضين، تبولبو، المواسير، حي الزهور، المدو، العكاريت، العوينات، الحامة، النحالة، إشنيني. ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات الحاصلة للتيار الكهربائي دقت ناقوس الخطر في تونس للبحث عن حربي واقتراح حلول بديلة من أهل الاختصاص.
3: في ظل تكرر انقطاع التيار الكهربائي وتزايد انعكاساته على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية تتجاوز المعالجات الظرفية. ويرى الدكتور محمد كريم الكافي الخبير الاقتصادي أن تجاوز الأزمة يقتضي وضع خطة عملية تمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الإيفاء بتعهداتها وضمان استمرارية التزود بالطاقة.
4: نشوف استاجي بالأرقام اليوم، هذه الشركة لها مديونية أكثر من 7 مليار دينار تونسي، تكلفة متاع الكيلوات اليوم 456 مليم، تباع ب 290 مليم للمواطن، يعني بتكلفة عالية وتباع بأرخص الأثمان.
3: كما يؤكد الكافي أنه لا ينبغي تحميل المواطن كلفة الأزمة ودفعه إلى إيجاد حلول بديلة مثل اقتناء المولدات الكهربائية لما تمثله من أعباء مالية إضافية وأضرار بيئية وصحية تثقل كاهله.
4: اليوم المواطن يمشي يأخذ في ما يسمى بالجروب، كلف أكثر من 2600 إلى 3600 دينار تونسي، هذه المبالغ قادرة أن تكون شراء أسهم لستاج، استثمار في ستاج لأن يكون لها المنتوج الكبير.
3: كما دعا في الوقت نفسه إلى فتح المجال أمام المنافسة والاستثمار في إنتاج الكهرباء بما يسمح بدخول شركات أخرى إلى القطاع، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات ويعزز أمن الطاقة ويساهم في الحد من تكرر انقطاعات التيار الكهربائي.
4: يجب على ستاج اليوم فتح قاعة قنوات أخرى خارجية خاصة للمساهمة لإعانة ستيك في الخروج من الأزمة هذه، لأن اليوم منتوج الموجود عند ستيك اليوم ميكفيش تطلبات المجتمع التونسي، وخاصة في فترة الذروة فترة الصيف، فتح ما يسمى بالطاقة الشمسية عند المواطن، التسهيل بإقامة ما يسمى ستوكاج، تم البطاريات تقفل الضوء، يعني المواطن القادر يستعمل هذه البطاريات. يجب على الستيك والشركات هذه أن تعاون المواطن على تسهيل الإجراءات والتسريع في الإجراءات. غريب جدا أن يكون لنا انقطاع للكهرباء ونحن بلد فيه تقريبا أكثر من 300 يوم شمس، يوم موجود في العالم كامل، يعني ضغط كبير جدا على استهلاك الكهرباء. لكن الفرق ما بين أوروبا وتونس وأيضا بلدان أخرى وتونس أن توجد دائما الحلول ما يسمى باستثمار خارجي بكهرباء وغير الكهرباء اليوم، بطريقة أن نحمي هذه الشركة العمومية لمدة 5 سنوات بدعم الدولة التونسية.
3: وبين تشخيص الواقع وطرح الحلول يبقى التطبيق هو الرهان الحقيقي.
1: وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع

0: تكرير جولة مطول للتيار الكهربائي على منازل المواطنين. يستقبل المستشفى الجوي بتطاوين مرضى ضيق التنفس والأشخاص الذين قد يصابون بضربة الشمس، كما يوضح المدير الجوي للصحة بتطاوين الدكتور عمر بعون.
1: بالنسبة للناس اللي تعاني من قصور تنفسي وضيق التنفس ويستعملوا في مكثفات الأكسجين المعرضة لانقطاع التيار الكهربائي، نجم ناخذوهم بالعناية في المؤسسات الصحية على مستوى المستشفيات المحلية زوزر المستشفى الجهوي. نوصل الناس بالشرب كميات كبيرة من الماء، الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس واللي تستوجب حالته إقامة نتيجة ضربة الشمس، ركضوه ونعملوا معاه اللازم والعناية الطبية الكل، الأدوية والمعدات اللازمة لمجاوبة موجة الحرارة في جميع المؤسسات الصحية.
0: وفي جابس شرعت الإدارة الجوية للصحة بجابس في تنفيذ جملة من التدابير لمجابهة الطلب الكبير على استهلاك الكهرباء جراء الارتفاع الكبير المسجل في درجة الحرارة، وتم توفير فضاءات مكيفة تخصص عند الحاجة لاستقبال الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفة الحرارة، إلى جانب تدعيم الأقسام الاستعجال لاستقبال المرضى. المدير الجوي للصحة العمومية نرجس عنابي تقدم أبرز هذه الإجراءات في استضافة أمانها الزميل محمد العكاشة.
2: الإجراءات اللي شرعنا في تفعيلها تدعيم جاهزية أقسام الاستعجالي لاستقبال المرضى، خاصة الفئات الهشة ومرضى قصور التنفس وقصور الكلي والكبار السن والحوامل، معناها كما حكينا الفئات الهشة بصفة عامة، إلى جانب تخصيص فضاءات مشتركة بين كافة السلطات الجهوية ووزارة الصحة لإيواء المرضى قصور التنفس اللي هما يستعملوا في الكونسنتراتور دوكسيجين، معناه اللي يستحقوا ديما تنفس يتسمى كيما الاصطناعي، نوفروا لهم فضاءات مكيفه وكلها باش في صوره انقطاع معناها الكهرباء يتنقلوا للمراكز هذيا. وخصصنا فضاءات تقدم الخدمات هذيا الصحيه من اكسجين وكلها للمرضى، معناه حلينا نقاط اخرى بس المدينه غنوش شنني.
0: عبر عدد من المواطنين والتجار والمهنيين في مدينة جابس عن استيائهم من انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، الأمر الذي تسبب في تضرر عدد من الأجهزة وتعطل مصالح حرفاء المهنيين.
3: ضوء هذا المشكلة أنه يمشي ربع ساعة يقص ساعة ونص، معناه يلزم الواحد يفكر ربع ساعة ذيك يحضر سلعة الناس، يعني نخدم اختصاص يسلطها من شوية ما يش معقولة، هذه أول مرة تصير في تونس، معناه مازال هو تو مازال نفس باش نعود نخلصوا عليه، المي مقصوص الضوء مقصوص إيش باش يعمل، نشروش صافي نعود ندوشه بالصافي، كلمنا ستاك عملنا تليفونات فجرت أربع عائلات كان سقر لأربع عائلات راكدين في الدار
4: بدون سابق إعلام، ضرب منا قطعة في المحرك نتاع البير تتكلف لك من نص زملاين ترسلين أخضار يقصوا في الضوء ساعات تصليح ساعات كذا، الذرانة بصراحة للأمانة الذرانة عملوا لها حل دي طوعا نطاقة شمسية لك عندها سبع شهور طوع. علاش الساك متركبهاش علاش طوعنا من 30 ديسمبر 2025
3: الحل يا أخويا يعطونا الوقت انت يقصوا الضوء انت يقصوا الضوء على الاقل واحد يتصرف في الوقت هذاك يحضر سنه.
5: اليوم فقت الصباح لقيت الفريجيدار نتاعي فاسد واللي فيه الكل فسد لي، الفريجيدار فسد لي، الكليماتيزور يمروح بالسخون معناتها ما عادش يبرد، هذا كله بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء امس والايامات الكل معناها وخاصه امس يقص ويرجع كي نهار كي الليل، اسكو الستيك باش يتحمل كلفه جبر الضرر المادي هذا والا لا، والا المواطن هو اللي يتحمل كلفه الفشل بتاع إدارة الأزمة الطاقة في الصيف إلى متى؟ هذا رانا يشوفونا حل، مش معقول هيك باش نكملوا صيف كامل هيك بالطريقة هذه، حتى كنا صلحنا الأجهزة بتاعنا تزيد ترجع تفسد، يلقونا حل في أقرب وقت.
0: نبقى في ولاية جابس حيث يشتكي متسكين منطقة الطوق بجابس من انبعاثات غازية خانقة تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، ما تسبب في حالة اختناق متكرر في غنوشة، كما سجلت البارحة عمادة شاك سلامة أكثر من 50 حالة اختناق، تم إسعافها في المستشفى الجامعي وامتدت الروائح إلى حي زهور شنتش وفق ما صرحت به عدد من متسكنات هذه المناطق لزميلة هند رزقة.
6: أنا متساكنة من حي زهور من الشط العربي، الانبعاثات شمناها الرابعة والنصف صباحا مع انقطاع التيار الكهربائي ومع انقطاع الماء والحرارة الشديدة في الليل، أنا واصلة لأربعين، بتعرف العباد تحل في شبابيك باش تتهوى مع انقطاع التيار، الناس باش تحب تشم الهواء تحب تشم الأكسجين، مراعنا إلا معناها الانبعاثات هذه فجأة معناها بطريقة غير طبيعية لين وصلت قطع علينا نفس عم ما لا فرت ندخل لا فرت نخرج، ما خفت على صغاري ما عادش تشم في حد شيء، جوست في غاز قوي لين توصل ينقطع عليك نفس، عبدي فرفط رائحة كريهه جدا. سكرنا شبابك بقينا في الماء اعظم. ما اذا كان سكرت تخنقت، اذا كان حليت تخنقت اكثر وقت.
7: هذه راه لا تنجبي معناها لا تركزي لا تحلي شباك لا تخرجي باش تتكي لبرا لا فوق الصح لا حد شيء. ما تحسش ضيق التنفس ما تنجميش تتنفس. رانا كل ليله نجمين نتنفسوا جمله في غنوش يا وليدي. قصتوا علينا الذوق، قصتوا الميت، زادوا تقصوا علينا حتى الهواء اللي نتنفسوا فيه نتاع ربي. أليه الإنسان راهو تحرق أمونياك، ثم ريحة أخرى تخليك تكحي وما عادش تنجمي تتنفسي. تمشي للمستشفى نتاع غنوش يقول لك إيش باش نعمل لك، الضوء عليا مكتوب نشربوا الحليب ما عادش عمل فينا حاد مفعول. صغارنا سيئ ما عادش فيها.
0: عبرت المنظمة التونسية للطبيعة الشبان اليوم عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. كما أعربت المنظمة في بيان لها عن قلقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، معتبرة أنها لم تعد مجرد اضطراب في الخدمات بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا لحياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أعرب وزير الدفاع الوطني خالد السيلي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال دافين أندرسون عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بما يتلائم مع تطور المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية. وعبر الوزير خلال اللقاء عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني للقوات المسلحة بل تتعداه لتشمل مجالات تدريب وتكوين والتمارين العسكرية المشتركة، على غرار نجاح تنفيذ التمرين العسكري المشترك الأسد الأفريقي 26 الذي برهن مجددا مستوى التكامل البيني والجاهزية والعملياتية لأفراد القوات المسلحة. في المستجدات الدولية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شهيد توفي متأثرا بجراح سببها سابقا إضافة لتسجيل 12 إصابة جديدة. وبحسب الوزارة ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,305 شهداء و 173,918 إصابة. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نبرة تهديداته لإيران حيث كتب على منصته تروث سوشيال أنه اعتبارا من هذه اللحظة وفي كل مرة تطلق فيها إيران نار على سفينة في مضيق هرمز سواء بصاروخ أو قذيفة أو طائرة مسيرة أو بأي وسيلة أو سلاح آخر ستخسف الولايات المتحدة وتدمر جسرا أو محطة لتوليد الكهرباء. ومن جانبها حذرت إيران الولايات المتحدة من أن استهداف منشآتها النووية والمواقع الحساسة سيعد توسعا في نطاق الحرب، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع ستقابل برد يستهدف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. هذا وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بواسطة طائرات مسيرة تجهيزات تابعة للقوات البرية الأمريكية غربية الكويت في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران مرتين. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: موجة الحر تتواصل في الجنوب وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة في الأيام القادمة. وفق الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال فترة متراوحة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا. مواطنون وتجار ومهنيون يعبرون عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. المنظمة التونسية للطبيعة الشبان تعرب عن انشغالها من تداعيات موجة الحر وتدعو وزارة الصحة إلى التحرك. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. جبال الألب سلسلة جبلية في أوروبا تعتبر من أشهر السلاسل الجبلية في العالم ومن أكثرها أهمية في القارة الأوروبية. تمتد سلسلة جبال الألب لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عبر نحو 8 دول أوروبية، وتشكل والألب حاجزا طبيعيا مهما يؤثر في المناخ والموارد المائية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة. تتميز جبال الألب بقممها الشاهقة المغطاة بالثلوج معظم أيام السنة، ويعد جبل مونبلان أعلى قممها بارتفاع يبلغ نحو 4800 متر، ويقع على الحدود بين فرنسا وإيطاليا، كما تضم سلسلة العديد من الأنهار الجليدية والبحيرات التي تجعل منها وجهة سياحية عالمية. وتلعب جبال الألب دورا اقتصاديا مهما، إذ تستقطب ملايين السياح سنويا لممارسة الرياضات الشتوية وتسلق الجبال، كما تعد مصدرا رئيسيا للمياه العذبة، حيث تنبع منها عدة أنهار أوروبية كبرى من بينها نهر الراين ونهر الرون. وتتميز منطقة جبال الألب بتنوعها البيولوجي الكبير، إذ تحتضن أنواعا عديدة من النباتات والحيوانات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية في المرتفعات، كما تحظى أجزاء واسعة منها بالحماية البيئية للحفاظ على هذا التراث الطبيعي الفريد. وتبقى سلسلة جبال الألب رمزا للجمال الطبيعي في أوروبا، وواحدة من أهم المعالم الجغرافية التي تجمع بين الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية، مما يجعلها مقصدا عالميا لعشاق الطبيعة والمغامرة.
9: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
10: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
13: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في أسايل اليوم الأربعاء. اليوم معكم في تعويض لزميلي عبدالله بقير أنس نزادة على المستوى الفني فتح المقبلي وفي غرفة الهاتف عادل جميل. نحييكم الكل مستمعينا ونرحب بكم وين ما كنتم في الاستماع. نمشي مباشرة إلى زميلنا كيلاني الذوادي. كيلاني أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك فوزية وكل السادة المستمعين وكل اللي تابع فيك على موجة فتاوي.
0: مرحبا بك.
1: كيف تحية هو الطقس حار وبدي يبرد شوية. عندنا اليوم كان حار شوية لكن تو الطقس برد أبرد شوية معنا في أجيب.
0: أي.
1: أنا أحب تحية ونقول لي مرة أخرى ونزل التقنيين وربي يبرد عليكم ويبرد على جميع المستمعين
0: إن شاء الله يا رب.
1: قبل ما نبدا في مداخلتي مع ضيفي اليوم مش نهى بهذه الحاله مش نهى شوي على حركة
0: كيلاني تسمع فيها؟
1: ايوه.
0: حاول تاخذ بلاصه باهي لانه صوت متقطع نوعا ما.
1: هيك باهي
0: هيك تو باهي ان شاء الله ما يقصش برك.
1: كما قلت لك قبل ما نتعدى المداخله تاعي مش نحكي على نشاط البطاحات. كما تعرفي نشاط البطاحات معنا متواصل العادة ثلاثة بطاحات يخدموا لليوم الثالث على التوالي وحركة نشيطة. وكما تعرفين أن جيمي منطقة عبور وذلك كذلك عودة معنا مواطنين بالخارج. وتعرفي أن جمع جربة هي نسبة المواطنين على الأقل في الخارج توصل حتى 75-80%. هكا علاش معنا تو جويلة وقوت هي معنا عودة كل المواطنين بالخارج مرحبا بهم.
0: به يا وتيرة السفارات ما ثماش هكا الانتظار برشا هكا الاكتظاظ كيلاني؟
1: لا مبدئيا ما الاكتظاظ صحيح لكن الاكتظاظ يقع المغرب ما في النهار خاصة في القيلة بس قناة واحد عادي معنا البطاح ما فيش اكتظاظ. أما خاصة الاكتظاظ هو ديما موجود من جهة الجرف يعني عند طريق جيبس وغني أكلش لأن الناس عايدة كما تعرفي ثم ناس تقصد جربة للصياف أو غيرها أكلش تم الحركية دي. اليوم كي تعرفي الصيف هو يتميز.
0: كيلاني الصوت رجع يتقطع حاولت تبدل البلاصة شوية لأنه لا زيد شوية خلنا نعطيك شويه موسيقى كيلاني وريثما تلقى بلاصه باهيه يلا
1: عطيني موسيقى.

0: به نرجع للزميلة كيلاني، إن شاء الله تكون الأمور التقنية والصوتية تحسنت شوية. كيلاني مرحبا من جديد.
1: مرحبا مجددا بك فوزية. طلعت معك اليوم ضيف باش يكون جابر منسق النجم نقولوا المشاريع على مستوى بلدية أجيم. كما تعرفين أن فترة الصيف هي تمتاز بحركية نشيطة سواء الأنشطة الثقافية أو حتى الرياضية والاجتماعية، وكذلك العديد معناها من الحملات النظافة حملات التحسيس. كذلك علاش اليوم يكون محور حديثنا هو الفضاء هوايا ومع تجارة، باعتبار أن الجيم هي خط ساحلي نجم نقوله وتكثر فيه الحركة معناها المصطفي. نقبل بك سي جعفر وانت على مواج إذاعة التويل مباشرة.
2: مرحبا بك كيلاني، مرحبا بكفوزي النهائي إذاعة التويل والعاملين في الإذاعة.
1: سي جعفر نبدو بالأهم، شنو أهم أصعب قلب حضرتها البلدية حاليا ومستقبليا خاصة على مستوى معنا الشريط الساحلي، الشريط الساحلي مخصص لجيم بطبيعة الحال، وين الفضلات الجوية وين المكة والمصر بيحجيم.
2: بس شكرا. بالنسبة بدي تجيم بدينا يعني بالتعدادات المصر من السياسة، أول حاجة حملات النظافة في الكورنيش يعني نجيم حتى يعني حتى الفيل الجمهور بعام حتى رشدت هذاك يعني يعتبر مجاز مستفيد. نفس الشيء قمنا بالعديد من الحملات السياسية في مخصص النظافة في الأحياء السكنية ولا حتى في الخيمة التحديثية ضد داء الكلب يعني اللي صارت نهار 18-19 شاركوا فيها البلدية والبلدية تاع البلدية الجيش الأحمر ناقب الجيش خليل جرشاد الفكاحي الجيش كلها يعني وقتلت البياطرة اللي قاموا بعملية تنقيح والكلاب والقط نهار قد أربعين خطير ومعنا كيف يعني مجمع تاعها الأساسية بأجيب وكان بالنسبة للحملة هي ممتازة جدا.
0: كيلاني تسمع فيها؟ للأسف الصوت متقطع برشا كيلاني، ما نجموش نواصلوا. إذا تحب أبعث لي رقم ضيفك اللي معاك وإحنا نطلبوك على رقمه، لأن ظهر لي يعني الخلل من تليفونك يا كيلاني. خليك شوية موسيقى، أبعث لي الرقم ونطلبوك عليه إن شاء الله. يلا نسمع أغنية ظهر لي مفتاح فتحي ريثما نعود الكيلاني نسمعه. أي هذه هي دقائق ونرجع الكيلاني.

0: نرجع إذا إلى زميلنا كيلاني، إن شاء الله تكون الأمور التقنية تحسنت مع شكر زميلنا عادل. كيلاني مرحبا من جديد. كيلاني تسمع فيا؟ ألو جعفر ضيف. أي مرحبا بك سيدي. ألو لا صوت بعيد. ألو وي كيلاني تسمع فيا؟
1: جعفر.
0: جعفر مرحبا سي جعفر.
1: وبيك
0: مرحبا سي جعفر. اذا انت ضيف سي كيلاني ما هيك ولا؟
1: نعم
0: اي عدينا زميلنا الكيلاني واحنا نحكوا على تليفونك سي جعفر، هذاك هو اللي احنا قصدناه يعني، لانه نوعيه خط زميلنا كيلاني ماهيش ممتازه. خليه هو يقوم بالفقره هذه. كيلاني مرحبا بك. كيلاني الو
1: وي هلا.
0: اهلا مرحبا من جديد كيلاني.
1: وي
0: يلا كيلاني نواصل فقرتنا ولكن باختصار. نواصل فقرتنا باختصار.
1: بيت الحال كما قلت لك اليوم باش يكون معايا بيت الحال شافر باش نواصل الحديث. تفضل.
2: شكرا مرحبا بكم. بالنسبه كبلديه تجنيم يعني قمنا بالعديد يعني حملات النظافه في الشوارع في الاحياء السكنيه. كيف قمنا

0: موجودين يعني سواء بالدعم اللوجستي يعني فيما يخص النظافة ولا وكيف فيما يخص التنظيم. وكان بالنسبة خاصة نهار الافتتاح كان مميز يعني للغاية.
1: بالله باش نختم معاك سي جعفر، حبيت ان كما تعرف فترة الصيف اللي عندنا في الكواليس الناس تحكيني على مستوى الجيم وفترة عرشات وفترة الصيف وفترة الصراحة متاع مناسبات، فكرتوش في حل هالمضخمات الصوت اللي تبقى موخر كذا والناس تخلق شوية انهم لانها حددتوش وقت معين معناها باش تقف فيه معناها المناسبات على الاقل استعمال مضخمات الصوت حتى معناها ان ثم ناس تتقلق.
0: شكرا. بالنسبه يعني المضخمات الصوت قمنا بالتنسيق مع يعني الفرق الامنيه يعني لقيام العديد الدوريات يعني واكثر حاجه نمشي الحملات التحسيسيه نحاولوا الماكسيموم انه نفصلها باش يضبطوا بالوقت اللي موجود.
1: بون يعطيك الصحة جعفر، كنت معي على المباشر على مواجهة إذاعة تطاوين. نحب نحييك ونداء من خلال البرنامج ومن خلال الإذاعة إلى المتساكنين هنا متساكنين الجيب، رجائي معناها تكونوا داعمين للبلدية لأن النظافة هي عقلية مش بلدية، من خلال احترام قواعد النظافة وجمع كل ما يمكن جمع من فضلات في الحاويات وضع حتى نسهلوا العملية النظافة باعتبار للعوام البلدي باعتبار أن الجيم هي منطقة عبور وترى أن الزائر ديما راهو منظر البلاد هو كي النظر اللي خضع المنطقة هذيك. تحية ليك جعفر، بارك الله فيك، شكرا كنت معي على المباشر. تحية ليك فوزية،
2: شكرا
1: كل الزملاء التقنيين على
2: كلين يعطيك الصحة
1: هذه المداخلة رغم
2: الظروف التقنية
1: الظروف
2: ظروف الهاتف والاتصال مش التقنية حتى نصحوا أكثر المعلومة. شكرا يا كلين يعطيك الصحة. شكرا يعطيك الصحة. شكرا ليك. نواصل ديما معكم مستمعين أغنية قصيرة ثم نمشوا لضيفنا الموالي ديما في أسايل الأربعاء.

0: مرحبا بكم ديما معكم مستمعينا وين ما كنتم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكون الاحوال طيبه ومتاثرش الانقطاعات في التيار الكهربائي والحراره خاصه اللي هي قاعده مأثرة حتى على سير العمل، لانه قاعده تاثر حتى على الخطوط الهاتفيه، فان شاء الله الامور تمشي لاباس. معنا تو ضيف سي محمد العايدي، رحبوا به الساعه. سي محمد اهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم.
0: مرحبا سي محمد،
1: عايشكم. مرحبا بجميع مستمعينا ومستمعي إذاعة تطوير.
0: شكرا لك سي محمد ومرحبا بك. إذن سي محمد هو خبير في الطاقة ويعني خبير في الأجهزة هذه اللي أكيد الأيامات هذه قاعدين نتعاملوا معها برشا، وإلا أقل، لأنه غياب التيار الكهربائي خلينا ربما الأجهزة هذه يعني عبارة مستغنين عليها. سي محمد، إذن ربما كيفاش نجم نتعاملوا مع الأزمة هذه في التزود بالتيار الكهربائي؟ احنا في ديارنا عندنا مجموعة من الأجهزة الكهربائية، كل قدير وقادرة كما يقولوا، عندنا ربما أجهزة مشتركة للناس الكل، هذيك ولت في حياتنا اليومية ما نجموش نستغنوا عليها، وعندنا جد أجهزة أخرى ربما تعتبر من الكماليات. فشنو سيادتك كخبير في الطاقة، كيفاش نجم تنصح المواطن حتى يتعامل مع الأزمة هذه خاصة؟
1: مرحبا بك من جديد. بالنسبة للوضعية هذه، احنا صحيح ثم مشكلة صغيرة وإن شاء الله نجاوزها. نحب نأصل المشكل ونحطوه في إطاره باش نفهمه كيفاش نتفاعلوا معاه. الجيست باش نعمل كومباريزون صغيرة باش المواطن يفهمها بين الاستهلاك متاع الكهرباء والاستهلاك متاع الماء. بالنسبة للماء عنا مخزن في السدود في باطن الأرض في كذا، ونطلبوه وقت نحبه احنا نستهلكوه، موجود اون ستوك. بالنسبه للكهرباء، لا، المشكله بتاع الكهرباء هي مشكله في العالم كل، هذيك هي الموجود انه يوقع انتاجه ايميدياتمون يلزم يستهلك،
0: ما نجموش نخزنوه، يعني
1: ما نجموش نخزنوه. مشكله الطاقه في العالم كامل هي مشكله عدم التخزين. دونك لهنا شنو اللي يصير؟ اللي صاير في الايامات هذوما ثم انتاج وثم قدره متاع انتاج عاديه على مستوى العام كامل، طوال العام ثم استهلاك نفق معين نجم نستهلك به نوفر له الحاجتنا به، وثم اوقات ذروه اللي نعيشوها تو، وثم في المقابل الاستهلاك. هنا المشكل انه يكون ما ثمش تناغم بين الانتاج وبين الاستهلاك،
0: ثم عاجز نوعا ما،
1: ثم عايز اللي عايشين تو ثم عايز.
0: يعني سي محمد بالله خليني نستوقفك هنا، لانه تو حاليا صايره برشا مقارنات بين اللي صاير في تونس وبين دول اخرى متقدمه. يقول علاش ما يصيرش، انت تو قلت لي معلومه مهمه، انه العالم الى حد الان ما نجمش يخزن الطاقه، يعني اللي ننتجوه اليوم نستهلكوه اليوم، هيك سي محمد؟
1: اي بالضبط.
0: كيفاش عاملين في اوروبا مثلا، ولا في الصين، ولا في اليابان، ولا في اي دوله متقدمه ما يصيرش فيها الشيء هذا؟ كيفاش يعملوا سي محمد؟ ينتجوا يوميا بكميه مهوله يعني؟
1: هو الانتاج يكون حيني في الانستانتي، مش حتى باليوم. أي. مش حتى بالساعه، معناها تستهلكوا في السكوند هذه يلزم تنجوا في السكوند هذه. بالنسبه لاوروبا تتمتع بحاجه علينا احنا كبيره، اللي هما الشبكه نتاع الكهرباء تعمل كلها متواصله مع بعضها. معناها كي يصير دولة مثلا فرنسا تعتمد بنسبة كبيرة انتاج الكهرباء على النكليير، والمانيا على مصادر أخرى نتاع الطاقة كيما الغاز، إيطاليا على الغاز أساسا، لهنا عندهم تنوع والشبكات مرتبطة ببعضها. حتى كي يصير حمل تغيير في الحمل الكهربائي في شبكة على أخرى، أوتوماتيكمون يصير بلاياج، ومن بعد يحسبوا بين بعضهم هذه شعطات وهذه شخذات، ويصير بلون بعد يفكروا بين بعضهم كدول،
0: فهمتني ولا دونك؟ يتحاسبوا لكن الامور تمشي بسلاسه.
1: سيسا. وهذا احنا راهو برمي المشاكل اللي صارت كذا، واللي هو البروجي جديد كان سمعتوا به الربط مع اوروبا. سوماران، ثم كابل قاعد يتعدى تو سوماران بين ايطاليا وبين تونس.
0: تحت البحر.
1: الفكره على اساس باش توصل شمال افريقيا، وعلى اساس باش نتجاوز المشكل هذا، على اساس تونس وبعد الجزائر وليبيا وتتربط بكلها، لان هي مشكله عامه. في الكام تاع تونس حاليا احنا مربوطين مع الجزائر ومربوطين مع ليبيا، وهذاك اللي خلينا تقريبا ثم 10-15% من استهلاكنا في الذروه هذه كيما لا يمتظومه قاعدين ناخذوا فيهم من الجزائر. لكن الجزائر ممكن بالصدفة لأن الوضع المناخي تو حاليا عايشة كيفنا
0: أي.
1: ما عنديش أرقام بالضبط
0: أي.
1: أما تنجم تكون حتى هي تعاني في الفترة هذه
0: عندها عاجز حتى هي
1: تنجم الله أعلم ما نجيش نعطيك شيفر بالضبط أما ممكن أنا نحاول نفسر لأنه حاليا لي ما تضم معناش أرقام رسمية ما نجيش نعوض ستيك وما نجيش نعوض الدولة ما نجيش نحكي فيه بأرقام لكن اللي نفسر أنه لأنه اللي عشناه سنة ما عشناش قبل عملوا له ولت عملوا قاعدين نستهلكوا في الأوقات الذروة نوردوا من الجزائر بنسبة من 10 حتى 20% العشرة 20% هذه مع الزيادة احنا كل عام عنا تطور في الاستهلاك 5% سنة سيصير 5% موجودة زدنا الطلب أكثر دونك لهنا الماء الليكار كبر شوي الليكار كبر أصوار أنه نجمنا نوفروه بالتوريد ولا وهل أنه متوفر باش نوردوه ولا هذه هي لا كيسيون كي سوبوز هذه نحكي لك الواحد هذه بالنسبة لطاقة الإنتاج اللي باش تعوض كسواء بالتوريد وإلا ننجوها نحن ننجو حكاية 85% 85% والباقي نوردوه هذه طاقة إنتاج ثم طاقة أخرى متاع توزيع الشبكة في حد ذاتها عندها كاباسيتي باش تترانسبورت الإنرجي من بوان لبوان من نقطة لنقطة هي بيدها عندها كاباسيتي زادة من نجموش نفوتها
0: يعني حتى كان الإنتاج ينجم يكون موجود والشبكة عاجزة إنها تحول الإنتاج هذا يصير زادة مشكل
1: يصير مشكل أما ممكن الشبكة يصير في منطقة أخرى لا
0: أي
1: علاش لانه مثلا منطقه الساحل والشمال من الشمال وانتهار خط الساحل كله حتى التطاوين هي لينيا واحده بتاع ترانسبور كبيره ممكن ما تلقاش فيها مشاكل ممكن الداخل المناطق الداخليه بتتر تلقى نوعا ما مشاكل دي ممكن الشبكه تعجز نوعا ما على الواحد لكن بقول له مو ماهوش هذا المشكل
0: فهمتني ولا مبدئيا
1: الاكثريه احنا تو نحكوا على الانتاج في وقت الذروه تونس ممكن لي مويان اللي عندنا باش ننجو بهم فيسير الأيام رأوا ما عندناش مشكل أما فتو في وقت الذروة فما مشكل فما
0: وهذا يا سي محمد ربما الظروف هذه يعني الدولة نورمال ما على علم بها اللي هي باش تصير يعني ما تصيف متوقع أنه سخون أن الاستهلاك باش يكثر الجزائر حالتها ما تبعدناش برشا فالدولة يعني
1: والله
0: هذا هو اللي المواطن يسأل فيه سي محمد
1: صحيح هو أنا من نجوش نعوض
0: صحيح احنا زاد سي محمد لوجع المعلومة من اللي نجم يعطيها لنا يعني
1: به انا اللي اللي اللي اللي فهمه توا انه في البيك ما عندناش مارج سكيورتي كبير معناه بين ما ننجوه وبين نعمله ما ثماش وفي البيك هذه تم عجز ب 10 و20% اللي نستوردوا فيه بسنا مع كان ظروف مناخيه قاسية شوي وأكثر من العادة موجة الحر بتاع السنة ما هيش عادية
0: قياسية
1: والناس كل تعرف شيء هذا والناس كل تعرف زادة أنها موجة الحر دي ما تشملش كان تونس برك تشمل الجزائر معنا
0: أي
1: باي وإذا كان نعرف هذه استنتاجاتي وإذا كان نعرف أنه التوريد متاعنا يكون من الجزائر بالأساس حتى ولو هما ما قالوش لكن أنا نشوف أنه أكيد فما مشكل فهمتني ولا
0: باي
1: مش نحكي في بلاصتهم لكن نقول إن شاء الله أيامات الحر ذو ما يوفى اللي هو نورمال مو من اليوم وغدو يتحسن الطقس وإن شاء الله نخذ منها وإن شاء الله نمشوا لما خير هذا بالنسبة
0: لك هاني باش نرجع لاختصاصك سي محمد أما بربي نحب نستغل وجودك معنا هل تشوف ولا تتوقع وإلا من موقعك يعني وأكيد نجم نقول عندك الإجابة هل تشوف إنه الدولة يعني توصيف السنة سيء يعني المشكلة صارت وواقع المحظور وكل شيء لكن هل تشوف إنه الدولة باش تخمم بجدية للصيف الجاي يعني هل نجم يتكرر اللي صار السنة للصيف الجاي
1: والله هو ينجم يتكرر اذا كان ما ياخذوش ما يحاولوش يغيروا ينجم يتغير هو يرى يسمى حلول بسيطه انا من موقعي باش نطرحها الدوله عندها حاجات نجم يقوم بهم والمواطن والمستهلك عنده حاجات نجم يقوم بهم الدوله مثلا ثم دي جيست بسيطين النجم من تو نفكروا فيهم ونفكروا في سيزون العام الجاي اللي هي مثلا ساعات العمل تقديم ساعات العمل لانه نبدو نخدموا من 6 متاع الصباح حتى لل 11 نعملوا 5 سوايع متاعنا حضوري الناس تحضر لأنه ما نستهلكوش طاقة بالضبط وقت يبدأ وقت الذروة 11 الناس تروح وتكمل أديستانس ساعتين أخرين ولا ثلاثة هكا أرانا نجموا بالطريقة ذي نغيروا توقيت العمل ونزيدوه العمل عن بعد نحاولوا لماكسيمو بوسيبل هنا لو تقديراتي أنا نجموا نوصلوا في الفولي هذا نجموا من 120
0: نقلصوا برشا
1: اي نقلصوا من 120 ل 270 ميجا وات
0: اي
1: ونزيدوها في البوان الثالثة إدارة الأحمال اللي احنا توا مثلا في الليزور دو بوانت نبدو من ال 11 حتى للربعة متاع العشية عندنا دي جرون كونسوماتور ما نحكوش عليهم اللي هم قاعدين ينجوا قاعدين يستهلكوا في الطاقة اللي هم مثلا في الصناعة معامل ياجور معامل السمان والسيراميك والحديد الصلب وكل اللي يذوبوا في الحديد والواحد كذا خصوصا دي جرون كونسوماتور معناها انرجيفور قطاع يستهلك كميات كبيرة
0: برشا يلتهم الكهرباء
1: يلتهم الكهرباء احنا وقت نجوا اوقات الذروة والنجموا كما عملت فرنسا كما برشا دول وجهوهم في اوقات الذروه باش ينجوا في الليل اكثر من النهار ويلعبوا على ستوك قبل ومعمل ياجور ينجم حتى قبل السيزون يستوكي ويحاول الوقت هذاك يخفيه كان يخرج خدامته كونجيات في الوقت هذاك تم جيسيون نتاع اداره الاحمال هذيا الشارج نتاعنا نتاع اوقات الذروه النجموا بقرارات كي من هكا النجموا انا في تقديراتي النجموا اداره الاحمال هذيا اللي هو عندنا 9 معامل نتاع سيمان وعندنا ما يقارب 40 معمل نتاع ياجور النجموا نوصلوا 300 و 400 ميجا وات النجموا نوفرهم على وقت الذروة
0: يعني
1: النجم راه يكونسوميهم لك في اوقات اخرى في الليل تحولوا اما في الليل ولا صباح بكري انه ينتجهم وقتها ديما ابرك المهم نبعد على وقت الذروة هذا حسب أيانا ممكن الحل الأول المش معناها اللاكت الأولانية والثانية والثالثة نجمة الرابعة اللي هو الانتاج الذاتي المعامل هذوما بيدهم عندهم ديميني سنترال متاع بروديكسيون متاع ضوء هم عندهم أوتونومي وحدهم انت وقت يبعد لك وقت الذروة ما عادش ينتج ويولي ينتج لك في الضوء وتشجعه تعطيه تاخذ عليه الضوء ذاك وتشجعه تاخذ عليه حتى بسوم غالي لأنه في وقت الذروة اما إن كان عبء على الشبكة ينجم هو يساهم في الحل
0: نعم
1: بالضبط
0: ثم الأفكار
1: بالضبط موجودة الأفكار نجموا حتى من 100 حتى 200 ميجاوات نزيدوهم وعندنا كل ما هو ضخ في الأعمال الفلاحية والخدمات والواحد كذا البومباج يستهلك برشا ذو زادة كيف كيف نجموا نكزاجير شوي ونكبسوا شوي على الناس نجموا نبعدوا من 100 150 ميجاوات نجموا نوفرهم زادة من أن نبعد على وقت الذروة هنا المجموع نحكي في هذا كله النجم وفره للف ميجاوات من 600 حتى للالف النجم وفره هذوما من 600 للالف على أنت على استهلاك وطني وقت الذروة 4900 ميجاوات هذه شيفر متاع 2023 لو حاليا في ستاج ما عندهاش 3-4 سنوات لفارس ما عندناش دي شيفر ريال ما نجموش نعرفه بالضبط أما تشوف على 2023 للف وعشرين من 600 حتى للالف تمثل من 4900 تقريبا تمثل 10-20% اللي نحكي عليها هنا
0: نعم.
1: هنا ما تسمى دي جي استعملها من الدولة مع المواطن زاد يكون في ترشيد استهلاك زاد يلتزم هو خاصة احنا رو 70-75% من البيك هذه متاع الذروة هي راهي كلها ماشية للتكييف 70-75% من استهلاك
0: متاعنا التكييف المنازل وين من النسبة هذه 70% تكييف المنازل ديار العباد يعني
1: أكيد
0: يعني ماشي كلها ديار العباد
1: ديار العباد تستهلك لا تقصد انت بين الاداري وبين العباد
0: صحيح هذا هو
1: اي لا انا لا الشيفر اللي عندنا كله تقريبا تكييف شنو لانه ماهوش سخانه تمس الناس الكل واللي يكونسومي لك في الدار هو بيدو مش كونسومي لك في الاداره ولا العكس بالعكس معناها في الاخر التكييف انا كي نربط بالحلول اللي لازم الدوله تعملها وتمشي فيها انه تغيير توقيت العمل مش نرتاحوا هنا مش نرتاحوا على الكليماتيزاسيون في كل ما هو بنات واداره نرتاحوا منه ومش ولو على الأقل كان في الدار في الدار بنحكو على 70-75% من التكييف الكل زاد النجم نقصوا منه عندنا ما يقارب في تونس 2 مليون جهاز تكييف هو معناها باب كبير محلول وهو اللي عمل لنا البيك هذه 2 مليون جهاز تكييف يخدم مع بعضه مشكلة
0: يعني ثم ديار سي محمد فيهم أكثر من جهاز تكييف
1: موجود. أكثر من جهاز تكييف
0: نجم مثلا يقع سن قانون أنه كل دار فيها مكيف يعني لما لا يعني في إطار
1: هو والله هو كلامك صحيح لكن أرى المشكلة هذه أرى كل ما هو بيئي وكل ما هو كل ما هو بيئي وكل ما هو مشت... المفروض يكون وعي أكثر منه من المفروض الناس تفهم الشيء هذا أو جربناه عشناه عشناها القسام الضوء وشافت الناس الكل مش باهي ومحلو حتى واحد هنا رو الناس ماشي في بالهم حاجات تصير في دول اخرين طب ما تصيرش عندنا راهي نجم تصير رانا ماناش في معزل حتى شيء نجم غدوه اليوم موجه تاع حر غدوه نجم يرتفع سعر البترول بدرجه كبيره والنجم نوصل حاجات كي من هكا دونك لهنا رو ان نرشدوا الاستهلاك الدولة تقوم باللي عليها وإحنا كمواطنين رو يلزم ترشيد الاستهلاك ترشيد الاستهلاك يلزم يولي سلوك يومي يرافق الناس كلها مش تربح منه في فاتورة الطاقس والوشعة ويلزم يلزم الناس تشفيه.
0: ممكن في نص دقيقة سي محمد لأنه الوقت يضغط للأسف شديد وإحنا غيرنا شوية الوجهة الحديث وهذاك هو المهم لأنه الناس تبحث على المعلومة اللي تخص الدولة خاصة سي محمد خلينا نكون واضحين ولكن في نص دقيقة نصيحة ربما أعز نصيحة نجم تقدمها للمواطن حتى نتجاوز الأزمة هذه بسلام سي محمد الهادي.
1: أعز نصيحة وهذه كلام من ذهب اللي احنا نحكو على الطاقة ونحكو على الطاقة الخضراء اللي هي مولدة بطريقة بيئية نظيفة. انا نقول اعز كيلوات ولا اعز وات تستهلكو ما هوش الملوث للبيئة وما هوش زادة الطاقة النظيفة. اعز وات نستهلكوه هو اللي ما نستهلكوش واللي نستغنوا عليه.
0: نستغنوا عليه يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
1: اعز طاقة هي اللي ما نستهلكوهاش هي افضل من الطاقة الخضراء أفضل من الطاقة النظيفة وأفضل من الطاقة الملوثة.
0: هو الغناء هو الاستغناء في النهاية الغناء هو الاستغناء. يعطيك الصحة سي محمد أنا إن شاء الله نرجع لك مرة أخرى لأنه برشا مواضيع نجم نحكو فيها فتوعدني أن تكون معنا مرة أخرى سي محمد العايدي.
1: أكيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعيشك سي محمد شكرا لك. نرجع لكم إذن بعد الموجزة مستمعينا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. عبرت المنظمة التونسية للأطباء شبان عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطة المعنية. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات الديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري، قال أن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويليا الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد و3 حرائق متواصلة وجاري العمل على إطفائها. أعرب وزير الدفاع الوطني خالد السيلي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، أعرب عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية، فضلا عن توسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات. أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. من المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عن اتفاق يسمح للرياض بتطوير برنامج نووي مدني وفق ما أوردته شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: انفاسبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. الهيئة المديرة لفريق الأمل الرياضي ببوشمع برئاسة السيد وليد أحمد تعلن التعاقد مع المدرب صابر صغير استعدادا للموسم الرياضي الجديد. نذكر دائما مع فريق جهة جيبس الهيئة المديرة لفريق السيدة برئاسة عاصمة جيزة تعلن التعاقد أمس مع المدرب الأول شاكر مفتاح استعدادا للموسم الرياضي الجديد. شهد المؤتمر الصحفي للاتحاد الافريقي لكرة القدم لعقد باتريس موتسيبي رئيس الكاف اليوم الاعلان عن قرارات جديدة اهمها زيادة عدد المنتخبات المشاركة بكأس امم افريقيا 2027 الى 28 منتخب. اعلنت الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي لمونستيري اتمام الأسر قادما من نادي حمام الانف بعقد مدة 3 مواسم. لانطلاق فريق النادي الصفاقسي في تربص بسوسة يتواصل إلى غاية يوم 30 جويليا الجاري، التربص انطلق اليوم بقيادة المدرب نبيل الكوكي. أخبار المستقبل الرياضي بسليمان انتدابات بالجملة، الفريق أنهى إتمام صفقات مهمة على غرار حسن الأشلي المهاجم السابق الاتحاد الرياضي بتطاوين حمزة قويدر المهاجم السابق لهلال مساكن، خالد البوسعيد المهاجم الرواق السابق للملعب الجابسي، بالإضافة إلى المدافع حمزة غلاب قادما من نادي حمام الأنف. غادر المدرب محمد المكشر فريق العدالة السعودي بعد عذر التواصل إلى اتفاق مع إدارة النادي بخصوص ملف الانتدابات الجديدة. بدأ الجابوني أوباميانغ مشواره مع نادي ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني بخوض أول حصة تدريبية. هذا الفريق الإسباني ليعود لمصاف النخبة الإسبانية بعد غياب 8 سنوات. أعلن تشيلسي الإنجليزي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ضم الدول الإنجليزي مورغان روجر قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى سنة 2033. أعلن نادي سويتش تاون الإنجليزي اليوم الأربعاء ضم المدافع على الدولي المغربي عيسى ديوب قادما من فولام حتى صيف 2030. أختم بخبرهم فريق المان يونايتد وتمديد عقد فيل فودن حتى سنة 2030. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله.

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم في الساعة الثالثة من أصيل. موعدنا مازال متواصل معكم مستمعينا إلى حدود الثامنة، واليوم معكم في تعويض لزميلي عبدالله بقير. نحييكم ويحييكم معايا كل فريق اللي وصل معكم المشوار، فتح المقبلي وعادل جميل اللي يستقبلكم على 75 870 900. نجم تطلبونا مستمعينا حتى ربما نحكو في موضوع الحصة اللي اخترته لكم اليوم، والموضوع بطبيعة مرتبط باللي نعيشوه توا واللي يعيشوا الناس الكل يعني في ديارها. وقت يقص الكهرباء بطبيعة تقص الثلاجة، ووقت تقص الثلاجة فيها أطعمة كثرت أم قلت، ولكن فيها أطعمة بطبيعة في السخانة هذه ثم اللي يفسد بسرعة كما قال فتحي، حليب وما نعرفش لحم دجاج حوت غلال ماء، حتى الماء اللي نشربوه يعني أمس توا أي إنسان يمشي حتى باش يشري الماء من المحلات التجارية أو الفضاءات زاد اللي تبيع، يعني الماء البارد مش متوفر، ساعات ماء بارد أو متوسط البرودة أو ساخن ساعات، فيعني إشكال كبير. فحبيت نشوف كيفاش تعملوا في الظروف هذية، وماذا بيا يكلمونا الناس اللي عندهم يعني ربما تجارتهم أو حرفتهم أو مهنتهم في المجال هذا، مجال الأكلات الخفيفة، المطاعم، المجال اللي ربما يستحق التيار الكهربائي. وللأسف برشا ناس سجلت خسائر في الإطار هذايا. ناخذوا أول مكالمة. فتحي أهلا وسهلا، عسلامة. مرحبا. اهلا
1: وسهلا.
0: اهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: مبروك التويت حي مرجع.
0: مرحبا سي مبروك، اهلا وسهلا بك.
1: الموضوع نتاع المواد الغذائيه هذه،
0: اي
1: انا ما نحكي كان على على على الفاميليات والديار،
0: اي بطبيعه اي
1: باقي شو اسمه المطاعم والواحد برنامج حديث جديد اللي عينه ينقص يخدم بالروح، باش حتى كان ما يسهل لحاجه يخدم بالروح باهي.
0: اي
1: وتبطلنا للفاميليات، عندنا قبل طريق نمشوا بها عندنا البلار مسفلش الماكلة، ولا من يو عبي تجرب بالمية بالمية تلقاه العشية بارد، وعندك الفخار حتى ما تسفلش فيه الماكلة، وعندك اللمنوم والطماطم والهروس والحجيات كلها صب فيها زيت ما تسفلش، والبصل الملح.
0: اي توا حسب رأيك سي مبروك في السخانة هذية، زعما الطرق هذية ما زالت تنجم تصمد أمام درجات الحرارة مش كما قبل سي محمد سي مبروك؟ قبل كانت ربما الحرارة ألطف شوية.
1: زي قبل، والبصل المجدد زي قبل لازم يقاوم، والماء والفخار زي قبل مثل الهروس زي ما نقولوا الحلاب وزي اللمنوم وزي والماء البارد ينجم يدير طاجر كبير يصب الماء البارد مسخون من العشية قابل.
0: يعني نجم نقولوا انك
1: عامل الثلاجة باش ياخذ حكو طماطم ب5000 فرنك وحطه في الثلاجة، بعد تالي يقول لا انا فزت، لا لازم يصب فيه الزيت يعبيه في الزيت ما يطرانه شيء.
0: وإلا يأخذ حقة صغيرة ويحلها، ما يحلش مثلا حقة بكيلو ولا أكثر شوية؟
1: لا حتى حقة صغيرة يدير له حقة صغيرة، حقة كبيرة يديروا فيها في 3 وجب يديروا فهم، يديروا البصل المجدد والزيت هذا يزم، والسميد السميد يغرب له كسكسو بالملح باش ما يفسدش، خاطر هو في مشوار يسوى ذاك السميد.
0: أي صحيح صحيح.
1: وثم نلح الحاجة بالله مواد غذائية، عند ما كل الدبابيز الماء رام يخلو فيهم البرة في السمس، هم اللي ضرب يخلو فيهم مدايرة فيهم السمس،
0: هذوما المحلات التجارية. اي تفضل.
1: سمى بعض مواطنين ضمير ما عندهمش، حتى كان الضو يمشي قص الثلاجة اللي في الكنزيرتين من اول الليل والصبح ياسي مشعل فيه ويقول الليل الماكلة في الزيت، هذا كان يعطيه خيبة. بطل العجانة ولا ريال في البرة، نقول ما لبس الوزرة، ألبس الصوف ودير شكارة. أي. وخيط خيش كارخيشة وبالليل والمهرة يقعد الماء بارد دائما.
0: أي
1: هنا يلبس الوزرة يلبس الصوف حتى كان سخوع حتى كان سخان يلبس الوزرة ما يترن شيء.
0: أي أي يعطيك الصحة سي مبروك شكرا لك يعطيك الصحة. على ذكر الأرياف هو ظهر لي المعاناة في المدن أكثر يعني في يعني الأرياف.
1: ما طالت في طالت في الماكل وطالت في الليل. لا ما جينا ريا صبرك على كل حال
0: ما زال شوي مقاربين من الطبيعة أكثر من السكان
1: مقاربين من الطبيعة لكن حتى ما فزت ولا نمشي إلى السماء أنا نقل طماطم ونقلك بلا زيت راي تفسد راي تفسد ما تقول النظيف أنا كان الزماتم بارت الصوف راب لوح بركة أما ندير لها الزيت والبصل المجدد ما يترى شيء.
0: واضح حسين مبروك يعطيك الصحة نشوف المكالمة اللي بعدك. ألو أهلا وسهلا.
2: ألو
0: ألو عسلامة سكري الراديو اللي بحذاك حتى ما نسمعوش رجع الصداء. شكون معنا؟
2: ألو
0: مرحبا شكون معنا؟
2: أم عبد
0: مرحبا يا أم عبد النور أهلا وسهلا.
2: إي عايشك
0: كيفاش عاملة ربة البيت في السخانة هذية في قصان الكهرباء الثلاجة خاصة يعني برشا حاجات تفسد فيسا كيفاش عاملين؟
2: أم عبد النور نقصوا معاش أنا ناخده بزايد أي معنا بدينا ناخده بحاجات صغيرة وناخده حاجات شوي فهمتيني باش ما تفسد الناس.
0: أي
2: مثلا كنا ناخده في الدجاجة يلزمنا ناخده حتى بشوي ناخده حقة مطم حقة كل شيء ولا أنا الحق بدينا نقصه.
0: أم عبد النور الريزو خايب شوية يعني حاولي تاخذي بلاصة حتى نسمعوك في الباهي. لا مازال ما نعرفش إذا الأمر علاقة على علاقة بالانقطاع في التيار الكهربائي.
2: لا والله يرقص الريزو.
0: أي أي به يعني الإنسان يتأقلم نقوله س أم عبد النور
2: هكا. ما نسيبش نعمل قبل كنا خي عجبة أما هو لنا الأقل نقصه في درش حاجات.
0: به وفي في المال مثلا نبردوه كيفاش عاملين في ال
2: والله هذا أنا عندي فريجو معبيته من بالماء معناه باش حكي قصة الضوء ما نقعدوش من غير ماء
0: يبقى هون على الاقل حتى بارد يحتفظ بالبرودة. اي اي
2: حتى يرجع.
0: اي يعطيك الصحه ام عبد النور شكرا لك.
2: شكرا
0: شكرا يعطيك الصحه ربي يعين الناس الكل وربي ان شاء الله ربما الانسان يلقى كيفاش يتصرف كيفاش يتاقلم كيفاش خاصه اللي عنده صغار واللي عنده شكون كبير في الدار واللي الانسان كي يكون بروحه ولا زوج ناس كبار عايشين مع بعضهم ينجموا يتصرفوا اما المشكله وقت اللي تكون ثم كبار السن والا صغار السن خاصه. الو اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا اختي فوزيه.
0: عسلامه شكون معنا؟
3: عاد زيد الفيتوري.
0: مرحبا سي زيد اهلا وسهلا.
3: يا اخوتي مش مخلي الكونجي توا على الفوش انت والفريق هناك ولا
0: ما هو سي زيد نبدلوا على بعضنا يعني ثم زملاء في كونجي
3: معنا بالجروبات بالجروبات
0: بالجروبات بالجروبات نعملوا في كيما ستاج يعني كل مره تقص على بلاصه.
3: اي هكا هو ان شاء الله ربي يوفقك
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يلا سي زيد.
3: اي والله باش نقول لك حاجه اختي وزيه.
0: اي
3: انا مرة تاخذ في طريف طماطم كعب هكا
0: اي
3: والباكر الرحايا مش تحط منها فانت لا بعد تستهلك منها مش بعد ممكن كعبات ويقعد ثم تيجي وفهمت لا وتحط في فص قاروره نتاع بلاستيك يحطوا فيها في نتاع التوابل وكل شيء.
0: اي
3: ولكن وقت فوزي وقت اللي بيجي باش الساعة تحطها ولا غاي إلا ما يكون معنا طقس معنا وكيفاش معنا درجة الحرارة.
0: أي
3: باش هيك الواحد هيك ما تعفنش كما قلت المبروك معنا فهمتي. وحاجة أخرى أخت فوزية توا جدودنا قبل الوالدة أمهم كانت تعمل في أخت فوزية تعرفين حلاب الشقش شقف ولا بتاع الفخار.
0: أي
3: يستخرجوا منها معناها في المعجون كانت مأكولات صحية يعني يعني طري في الصل ويجيبوا فاكل الزراد يجيب لها الشايب الله يرحمهم الزوز ربي يرحم جميع المؤمنين
0: ربي يرحمهم
3: إن شاء الله. ثم أختي ما عندهمش ما عندهمش في الجدار أختي تعبك فيها هو الطرق هكا ويقعد معناها البونة هيك اللي يعني ندم معناها على حالة عام كامل أختي فوزية
0: مأكولات
3: صحية خلاص أختي فوزية. وإني تو عامل نستعمل تو في جديوة حطها في المي وكانت كان عندنا بير اخت فوزيه نحط فيها هيك الدلاع ولا زبوزه المي
0: تبرت
3: والعشرين جبدونا جو كلاس
0: كبيره. اي
3: الحمد لله.
0: اي
3: ومن استحت الواحد الناكل المعلبة
0: هي فرصة كما قلت انت سي زيد, يعني فرصة حتى ربما نرجع للحاجات الطبيعية خاصة الطماطم, يعني
3: كيف تعاش جزبودنا وتقاليدنا قبل أيوه. ما ناش اللي يخطفوا زيها لنقص
0: كانوا قبل يشيحوا في الطماطم يشيحوا في
3: ال... أختي يخطفوا زيها الوالدة وقت أني قبل خلاص منقول خلطنا عن الفريجيدار درناها من نقولك حكاية من الثمانية وتعالي جايرة أمي تعمل فاك الحم يخطفوا زيها جيبولها الشايب تخلي شوية تخلي كم الحم العيد وتحط فسر معناها الخروات بتاع البطاطا هيك هذا منقبة شوي وتعال قفص الحي بتاع الصابون, يعني والله كان معناه أقول هذا سبحان الله قاعد جديد
0: أي.
3: أنا قولي معناها ناكلة جدود قبل تو أختي فوزية تو لك
0: تو كل شيء يفسد في ساعة وكل شيء مضر وكل شيء
3: مضر تو أختي حتى تو الصغير يقول لك أنا عندي المعدة متاع 11 عام يقول لي سبحان الله من المكلات هذه تو من معلبة ومصبرات هذه ممكن حتى مدة روحية تفوت أختي فوزية
0: أي. يعطيك صحة زيد
3: ما تويش على مستمعين اختي فوزية بالله لو كان مره اخرى جيبين نتاع نور شيبه هيك ريحه ونو هيك
0: ريحه ونو هيك عنوانها
3: ان شاء الله تغنى بالنو معناها سخانه وان شاء الله ربي
0: ان شاء الله ربي يفرج علينا
3: وربي يحيي الجروب على الصحراء اللي عايز لي تليفون
0: وكل
3: السيد المدير والمستمعين اللي كيتخو فوزية متعلقه وربي يفرج علينا
0: صح ان شاء الله يا رب ان شاء الله نشوفه بعد سي زيد. الو اهلا وسهلا.
4: الو السلام
0: السلام شكون معنا؟
4: نبيل من وظرف.
0: مرحبا سي نبيل. مرحبا
4: عايزك.
0: شنو تعمل في الدنيا اخويا نبيل؟
4: والله تو رترتي كنت في الشركة الجوية النقل تو
0: اي النقل اي
4: الحمد لله وقدمنا والحمد لله
0: والحمد
4: اما امورها سخانة اختي فوزية ياسر راي صراحة مش نورمال اصلا وهو هكا حاجة ربي راي لاناش داخلين في يوم الرب ولكن معناها مع قصان الضو ومع فريجدار تنقص والله تو الواحد رجع ريت شات خذيت حلبية يعني ريت شات خذيت حلبية باش نرجعوا لكلمية بتاع العلبية على قلبه وكذا
0: شنية اسمها سي نبيل؟ شنية اسمها؟
4: هي اسمها حلبية اما هي معناها من الفخار
0: من الفخار
4: نقولوا لها كالزريرة الصغيرة هذا الحلبية
0: اي تبردوا فيها المية يعني
4: الحمد لله امر الله هو الرسال ديما امر ربي يقضيها ربي رانا
0: اي
4: واحنا راتي فما برشا عروسات تو مثلا تو احنا نرجعوا معناها تاع قبل الناس تذبح في بلا العروسات ولا حاجه يذبح قبل الليل باش تراكتي طيبه دابا مشكون معناها يمكن يفسد له اللحم تاعها يقص له الفريجيدار ولا كذا ها وقصد اللحم وها وشاري مسكين كذا عروسات بصراحه مأساة ضو مأساة كبيرة في
0: الصحراء. إن شاء الله ربي يفرج وإن شاء الله. شنية وتيرة الانقطاع عندكم في وذرف يعني قصوا عليكم كيفاش في النهار؟
4: قصوا علينا حتى بالأربع سوايا.
0: حتى بالأربع سوايا في النهار.
4: حتى بالأربع سوايا. اليوم الجاي له والله يفرفت يعني واحد من الناس ما نجمناش نرقد صراحة والله العظيم. ثم بيش تخرج هو سخان. والله خرجت ندوج نقعد نوصل هو شكاك.
0: وقت اللي قصوا في النهار سي نبيل يعاود يقصوا في الليل.
4: يعاود والله يعاود وراتي ديما حتى ساعات مثلا زي البارح انا عارف زين مسكين ما زلنا في الضوء والضوء والضوء يقول تك عادة العباد يكون فك الضوء ما هي مأساة كبيرة
0: ربي ان شاء الله يفرج سي نبيل الصحة شكرا لي
4: الله اسمي اذنه وتتعدى الى محالة
0: ان شاء الله
4: والحمد لله ديما الانسان يحمد ربي والحمد لله
0: شكرا سي نبيل شكرا ليك يعطيك الصحة. تليفون أخير قبل الأذان عادل ناخذ التليفون هذايا. ألو أهلا وسهلا. ألو
5: مرحبا بك
0: عسلام شكون معنا؟
5: خوك عبد السلام جدودة.
0: مرحبا مراسلنا عبد السلام مرحبا بك يا سيدي. ظهر لي استفزك الموضوع سي عبد السلام ولا عندك موضوع
5: أكيد
0: آخر؟
5: أكيد جلبني الموضوع أنا من أمتى نسمع في المستمعين بصراحة معناها للأمانة خلينا نكون واضحين مش نحكي بصيفتي مراسل بصيفتي مواصل
0: بما أنك مراسل سي عبد السلام وزميلنا وتعرف الخدمة في الإذاعة توا 25 دقيقة ما زال عندنا دقيقتين ونص على الأذان يعني حاول في الدقيقتين ونص هذوما الكلمة اللي سي عبد السلام يلا تفضل
5: أكيد شكرا لك كما تفضلت وحكيت الناس كل الموضوع نتاع قطعان الضوء هذا يمس برشا شرائح خاصة معناها الفلاح راهو حتى هم قاعدين يعانوا قلت لي قص عليهم الدوره باش يقص الماء بالطبيعه راهي فما غراسات وجار قاعده تضر المواطن البسيط العادي اللي سواء في الدار اللي عند المريض واللي عند البيبي والتاجر اللي عند الماء وعند الياغورت وعند الجلاس ايضا فما حالات نتاع وفاه لهنا صحيح راه الوضع حساس ونعرف ان تبارك الله قوه ربي عظيمه والطقس معناه سخون والحراره كانت متواصله. لكن الاشكاليه وين؟ الاشكاليه في توقيت او فترات الانقطاع نتاع الكهرباء. مثلا توا احنا اليوم في مطماطه القائمه اللي هبطت نتاع المعتمديات اللي باش يقص فيهم الضوء مطماطه غير معنيه. ومطماطه راهي ذات خصوصيه، وكي نقولوا مطماطه راهي مطار، راهي مؤسسات عسكريه، راهي نزل، راهي معناها كما نقول احنا محط مستشفيات وغيره وغيره وغيره. يا ريت يا ريت شركه الكهرباء والغاز يخرج يوضح الوضعيه اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها ويعطي توقيت معينه.
0: لا للاسف عبد السلام البيانات اللي تهبط فيها الساق يوميا ماهيش دقيقة يعني.
5: هذا الكلام اللي قلناه توا احنا وقت تعطيني وقت تقول لي راه مطماطة جديدة غدوا من 8 نص النهار باش نقص، انا نعمل حسابي في كل شيء حتى كتاجر ما نهبطش السلعة. حتى كمريض عندي شكون، وللأمانة هنا في مطماطة ممكن كما نقولوا تدخل استباقي، معناها توجهوا للناس الكبار قالوا لهم عاش تجوا تاخذوا الدواء نتاع 15 يوم، ابعثوا لنا اي واحد من العائله نعطوكم الدواء شهر باش تقعدوا في ميكا. حادثه اخرى زاد حطوا ماكينات نتاع اكسجين باش اي انسان يلقى اشكاليه ولا توقف له الماكينه نتاعه في الدار باش يجوا غاديكا. يعني الناس قاعده تتحرك، لكن الشركه نتاع الكهرباء للامانه احنا فما عقد مع المواطن، المواطن قاعد يقوم بالخلاص لكن هي ماهيش قاعده ملتزمه. بالرغم ان الحادثه هذه كانت موجوده عام الاول والتعاملوا، بالرغم ان اللي قاعد صاير معناه في اوروبا خاصه في المانيا وفرنسا الموج البحر هذيك ما كناش كانت لناش درس، بالرغم اللي نعرفوا ان تونس تقريبا تستهلك معناها في معدل نتاع 4800 سنه، احنا توصلنا في 5200 وعندك انت اشكاليه وعندك محطات كيما نقولوا احنا تعبت التجهيزات نتاعها تعبت ما فماش محطات جديده. معناها يلزم نكونوا واضحين ونبينوا الاشكاليه باش تكون الناس متفاهمه.
0: هذا المطلوب. يعطيك الف صحه عبد السلام قدودي، شكرا لك على الاضافه الجيده، يعطيك الصحه عبد السلام. شكرا
5: شكرا لك.
0: شكرا. نتوقف الآن مستمعينا لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها، نرجو مراعاة الفارق في التوقيت.

لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب. كان هذا أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها. نرجو دائما مراعاة الفارق في التوقيت. ديما مازلنا مواصلين معكم مستمعينا، تنجموا تكلمونا على 75-870-900 حتى نحكو في موضوع اليوم اللي اقترحتو عليكم، وهو كيف يعني نحافظ على المواد الغذائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي، سواء للناس في ديارها وإلا حتى للناس اللي تخدم يعني في المجال الغذائي، سواء في الأكلات الخفيفة، المطاعم، أي مجال ربما يستعمل فيه الثلاجة لحفظ المواد الغذائية.

0: ديما معكم مستمعين في أسائل معاش برشا وقت على نهاية الحصة. ديما نستقبلكم ننتظركم للتفاعل معنا في موضوعنا اللي هو الأكلات أو الأغذية وكيف نحتفظ بها في ظل هذا الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، خاصة يعني في ديارنا بتبيع حتى زاد الناس اللي تخدم في المجال هذية. مثلا اليوم عائلة أو يعني عائلة عاملة مشروع تجاري عائلي صغير في تطاوين خسروا بمقيمة زوج ملايين، يعني شارين كالجلاس في الدار باش يبيعوا، يعني بمقيمة زوج ملايين خسروهم بسبب هذه الانقطاعات في التيار الكهربائي. فمورد رزق ربما وحبوا يسترزقوا منه، للأسف الشديد يعني الخسارة هذه بطبيعة من نجم يعوضها لهم حد. زوز ملايين ربما بالنسبة لرجل أعمال وإلا مؤسسة كبيرة ما يحسوهمش، أما بالنسبة للعائلة وبالنسبة ربما الشابة حابت تبعث مشروع يسمى خسارة كبيرة ويعني حسرة كبيرة. فربما هذه من الحاجات المؤسفة اللي قاعدين نسمعوا فيها يوميا عن ما تتسبب به هذه الأزمة، هذه الأزمة اللي لم نجد إلى حد الآن يعني ربما برنامج جدي أو رؤية جدية للخروج منها. على كل حال إن شاء الله تكذبنا الأيام القادمة، وفي انتظار ذلك خلينا نواصل معكم مستمعينا. نستقبل تليفون موالي. ألو، أهلا وسهلا. انقطعت المكالمة، يبدو أنه انتظرنا ثم غادر. على كل حال ديما المجال مفتوح لكم مستمعينا. نسمع أغنية أو قبل هذا خليني نقدم لكم، ربما أمس أو يوم الاثنين صارت الندوة الصحفية لمهرجان الحناء في جابس اللي ينطلق نهار 24 ويتواصل إلى 30 من شهر جويلية. المهرجان هذا عريق في دورته 42، وما يشد الانتباه هو البرمجة، يعني برمجة متنوعة وبرمجة فيها أفكار. يعني مثلا نعطيكم في الافتتاح نهار الجمعة ثم العرض الافتتاحي اللي هو مشهدية الحنة الجبسية لأيمن قبعة، أيضا تكريم الروائي عثمان لطرش، وأيضا وهذا هو الجميل تكريم ثلة من أقدم الفلاحين بالجهة عرفانا بسنوات العطاء اللي قدموها لجهتهم، جهة شنني جابس بتبيعة. ربما من الفقرات الأخرى يوم السبت عرض الفروسية، أيضا يوم الأحد ثم مائدة مستديرة حول الذهب الأحمر لواحة شنني بين التثمين والمحافظة. كيف ربما من الفقرات الجميلة معرض الصناعات التقليدية، إبداعات من قلب الواحة بالشراكة مع ديوان وطني للصناعات التقليدية بجابس. ثم أيضا عروض مسرحية، عروض أخرى تنشيطية. يوم الطفل أنشطة رياضية وألعاب، وثم مسابقات، كذلك عروض مسرحية للأطفال وورشة تكوينية للحرفيين في التسويق الإلكتروني، أيضا تكريم وحفل توقيع لكتاب شنني جابس الفيحة ذاكرة تأبى الأمحة للمربي العربي الفرجاني كاتب الكتاب هذية، وعروض مسرحية فيها تكريم أيضا للفنان الراحل نور الدين بن عياد. يعني برمجة متنوعة وثريا حي الهيئة الإدارية لهذا المهرجان على هذه الاختيارات، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهذه الدورة. نأخذ مكالمة موالية. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا، عسلامة.
0: عسلامة سي عبد الرحمن.

0: مرحبا بك.
1: لاباس عليكم.
0: يهيشك يعطيك الصحة.
1: الجو اللطيف هذا.
0: والله هنا اللطف فيه بالتفاؤل وبالتجاهل زاد خاصة ساعات سي عبد الرحمن، يعني التجاهل خير وسيلة للتعايش مع الواقع، يعني نحاولوا.
1: أما هو كل فصل يجي بطريقة خاصة وإحنا نتأقلموا معاه، لأن إحنا صنع قبل هذه الحمد لله إحنا ولاد الجنوب ولاد الصحراء ولاد سبحانة ولاد الواحد ما نتحملوا كل شيء، لكن شنو كي جينا حالات برك اللي نتكوا هنا هي الحالات القطاع الفشي والحاجات اللي تعودنا بها، المكيف وصيد في الجدار ولا حتى تلف سلامتك مع
0: سفر. هو راسي سي عبد الرحمن على ذكر السخانة اللي قلنا قلنا ممكن هي حاجة ربي ومتكيفين معاها، ولكن راهو يعني السخانة معاش كيما قبل حتى يا سي عبد الرحمن، يعني مع التغيرات المناخية ولت معاها الرطوبة ولت حرارة شديدة جدا، لأنه ربما هكا الغلاف الجوي اللي كان يلطف شوية ما عادش، فبرشا حاجات زادة تبدلت على قبل سي عبد الرحمن.
1: تو معناه في السبعينات تخدموا 10 سوايع في النهار.
0: اي.
1: في الصيف تعرف ايش معناه الصيف.
0: اي.
1: في غصو هذا نخدموا 10 سوايع. لكن كانت الشعاع نتاع الشمس تلطف من تو معناه كانت طائرة يعمل مظلة نتاع سعف على راسها ويخدم خدمتها معنا، خاصة خدمتنا ساعات تجي معنا برا وتلقانا متأقلمين معاها وما تعقبش مخلفات.
0: اي.
1: معناه نتاع كضربة الشمس أعطيك وعافينا الله.
0: صحيح.
1: وظلي عايش معاهم أتأقلم مع الجو، لكن تو السخانة نتاع تو معناه السجر الميلي يجري تحت عروقه والسجر من فوق الورق اليابس.
0: أي أي
1: معناه زيد يتطور العملية نتاع الانقطاع نتاع الميل.
0: أي.
1: مش كان على
0: يعني هو يقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم، يعني هو ربي سبحانه وتعالى. ولكن يعني في ظل السخانة هذه حتى الماء ما عادش يحيي، ولا ما يعني الماء يجري كما قلت انت والاوراق يابسه صفراء.
1: اي ما معناها المي باش يروي الشجره وتضرب مثلا، كذلك حكايه الدوره نتاع المي. المي ينقص مثلا، المي يمشي بالدوره ينقص يضرب ساعه ولا ساعتين، هكا الساعتين هذيك والمي يمشي على مسافه نتاع 2000 و 3000 متر معناها باش يرجع المية تبخر في الثنية وما يوصلش باش يلقي المقسم نتاعها كما كانت قبل. انقطاع نتاع الضوء، زيد الشح نتاع المية، لأن المية كانت يعطي دي بي باهية مثلا 40 لتر في الثانية، تو يعطي كان في 15
0: تو ضعيف. صحيح.
1: معناها الحالة
0: نجو سي عبد الرحمن للماكلتنا اليومية في الفجدار. أي. يعني كيفاش عاملين، كيفاش تتأقلم مثلا أنت في الفذي؟
1: والله يوم الإنسان كي تأقلم معها السخانة هذه فيما يخص الغذاء.
0: أي.
1: حنين الحمد لله ما نعمموش، لأن حنين شيء وناس أخرين شيء آخر. الناس نأكلوا الحاجة الباردة.
0: أي.
1: معناها كما حكيتك المرة معيك مع الزميطة مع الدلاع. أي. مع الغلة مع السلطة الخضراء مع الخبز.
0: أي.
1: مع حاجه ما موش
0: هو برشا الناس ما عادش يطيبوا في السخانه هذه سي عبد الرحمن. برشا الناس ما عادش يطيب في السخانه هذه.
1: السخانه هذه ما هو
0: ما عادش يطيبوا، ما عادش يطيبوا الماكله يعني، ولو ياكلوا في حاجه.
1: والله يا بنتي والله معناها الانسان يتاثر، تو الراجل يكون يخدم يروح.
0: أي.
1: يشوف المرأة كيفاش تدخل في الكوجينة ويشبحها، ما كي طيب لك هكا الوجبة هذيك كيفاش هو الإنسان يولي خير غلة. هي
0: أي.
1: هي الغلة والزميطة كما قلت غذاء متكامل نتاع الشعير معناها، وفيه وثم اللي يعملوا بالقمح وثم اللي يعملوا بالحوارات الأخرين كلها معناها صالحة.
0: أي.
1: يجيب ما يكون مع الدلاع مع البطيخ وحس سليطة خضرة باهية شوية غلة وهو معناها ماشي ثم غذاء متكامل وما يتعبش حتى. تو اللي عندها امراه تخدم في الكوجين تطيب في الكوجين وتخرج تاخذ هواء برا تولي معناها حاله.
0: صحيح تولي مرض واشكاليات
1: وعلاش والمي معناها كما حكينا المي تو قبل احنا كنا نعملوا ثم خابيه كبيره يقولوا زير يقولوا عن اللغه الشرعيه ولدي
0: اي
1: سامحيني يا مدام والله يا راوس واحد كذا اللي يتكلم هذا بيتكلم في بلاصه مش في الدار.
0: اي مسالش احنا هل سمعناك سي عبد الرحمن، نواصلوا الحديث ان شاء الله مره اخرى مسالش
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا لك. مرحبا بك سيدي. شكرا لك. خلينا ناخذ المكالمه الموليه. الو اهلا وسهلا.
1: الو
0: عسلامة، شكون معنا؟
2: معك حسين من بن خداش.
0: مرحبا سي حسين، اهلا وسهلا.
2: والله لاباس الحمد لله.
0: سي حسين نحسك دايخ بسخانة.
2: والله سخانة برشا،
0: ربي معك.
2: والله تعبين مزيد قصان الضوء الماء، خاصة الماء الضوء بقي أبرك على كل حال، تحصل كل 15-16 ساعة في النهار. أما الماء عندنا 10 أيام، إحنا هنا في قصر المحاضرة الغربية هذه 10 أيام الماء ما تماش. يعني مرتين، مرة يمكن يجينا الساعة قبل ليه ثم اللي فاق بيها حبة بدون الاثنين وثم اللي فاق بيها، وجانا مرة قبل ساعة.
0: وأنتم ظاهر لي بطبيعته يوصل ضعيف سي حسين، هيك خاطر جايين متعليين بطبيعته يوصل ضعيف حتى في الأيام العادية يعني. ولا
2: لا لا ما قبل العشر أيام هذول كنا لابس علينا مرنا واضح والله ما قوي المعشباوي قوي ألخ موجود الماء المعتمدية فيها بيار ثلاثة بيار في قصر المحاضرة ثلاثة بيار
0: كي تتصلوا بال كي تكلموا السناد سي حسين يعني يقول لكم القصان بسبب انقطاع التيار الكهربائي ولا شنو هي المشكل يعني؟
2: والله يقولوا التيار الكهربائي مش مريق، المشكله اضطراب في الضوء. ولكن هم المنقال بتاعت البير هذا اوتوماتيك يجي الضوء تمشي قص الضوء وتقص الروح،
0: فهمتك؟
2: ما فيهاش انا ما فيهاش ما يسبب، والماء موجود. اما التصريف في كميه الماء كيفاش بيفرق على العباد ما فماش اللي يخدموا فيه على حول ولا قوة إلا بالله. الضمير ما هناش معنا كيفاش هضم ناس واحد مشانادي هم زوج واحد في كل واحد مشانادي جاي أخوي كنان يدير خزان في وحوش زين ما جيش نديرها، واحد آمس فاهم معماه باش اليوم 24 ساعة يعطي عشرة هذا ولا 24 ساعة يقص على هيك ويعطي للأخر آمس عطي الشيرة اليوم الشارع اللي فيه احنا اللي نكلم فيك منه قصر محاضة ما عطناش كلمناه قال يا اخوي ما جيت ما نفرق الماء والماء موجود يا اخوي هذوما ناس معناه يحبوا الناس ما نش عارف ان يحبوا الناس تدير الشغب واللي كيفاش ياكل ضد الدولة.
0: ان شاء الله سي حسين نقولوا ان شاء الله ثم مسؤول يسمع فينا توا ويعني ياخذ خطوة عملية حتى ينهي هذه الإشكاليات اللي مش معقولة صايرة. يعني إنسان يقص عليه الماء بالأسبوع بأكثر يعني مش معقول. ربي يعينكم سي حسين إن شاء الله.
2: بالله إذا كان إمكانية معنا كيفاش الجدوس تتصل بالسيد المعتمد معنا يدخل يشوف ينادي المسؤول هذا على توزيع الماء يكلم يشوفه مش رأي مش معقول والله
0: سي حسين
2: معنا في حالة يرث لها زوين وإحنا أشبح معنا حتى دبشنا عاد معاش لقين ما نلبس تعالق اللبسة هذه تنحيها غادي تلبس الأخرى على عرقها اكمل لحد دبش معاش لقين ما نلبس
0: إن شاء الله يا سي حسين إن شاء الله
2: الواحد والله فد من روح من روح
0: باهي سي حسين إن شاء الله ربي يفرج إن شاء الله نكونوا صوتكم ونوصلوا الإشكالية هذه المعتمد بن خداش حتى ربما يتدخل ويعمل حتى تدخل عاجل واستثنائي يخليكم على الأقل تعبوا شوية ماء في انتظار أن تتحل المشكلة هذه.
2: قلت لي مرتين مرة يجين الساعة ثم اللي فوق عقب الليل مع الناس تصلي ومشوار يجين الساعة وقسم اللي ما فوق
0: الليل. شكرا سي حسين. أي شكرا يعطيك الصحة شكرا لك. ناخذ آخر مكلمة فتحي ناخذ آخر مكلمة معنا اليوم. ألو أهلا وسهلا. عسلامة مرحبا.
3: عمك علي الغندل.
0: مرحبا سي علي أهلا وسهلا بيك.
3: رحب بيك يا رحمة. ولا فوزي بالقوية كنا عايشين قبل عكيف كنا نضوع البريميس وكنا نخيط شكارة لك الزير وتقاها شربة باردة كده مناش متعلمين بالحاجات الإلكترونية.
0: أي سي علي اليوم مثلا كي قص الضوء كيفاش تعمل في كيفاش تحافظ ربما على المأكولات الموجودة في الثلاجة ولا كيفاش تعمل باش ما تفسدلكش برشا كميات يعني كيفاش
3: والله غريبة وزيد القوية تو احنا تعلمنا ولكن الانسان تو احنا ما نعلقوا فيها علاقة وتصبر شنو لقلها قبل باش عايشين عايشين قبل من جمعة لجمعة يجيب الخضار ويقول لك جمعة كم
0: اي
3: لكن تو داروا لها البقرات وهالوحدات ما عادش تصبر الغل.
0: اي اي اي اي صحيح.
3: قبل كانت بيولوجيا نقولوا احنا باللغه بعلي نقولوا احنا باللغه
0: تصبر حتى ما غير فريجيدار قبل يعني.
3: ايه تبقى هذه هذه تقعد حتى سبع ايام ما ترى شيء. لكن تو كلها اشترها مينا وفسفات وكل شيء.
0: اي فهمتك. اي
3: قلت له ماضي تمنيتك ترجع روحها عهد الرخاء وميه بارده مش قربه وعهد الوفاء والاكل الصحيح ملثوث مزين بالعدس والحلبه والغله الصافيه الغربوز وحتى الشريحه وعاد المنادر وكانما القلب يا فوزي.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يرجع
3: يرجع في الماضي
0: الحاجه الجميله في الماضي ترجع
3: بعضنا وتلقاها برميزه وما ناش هالضوء.
0: يعطيك صحة سالي.
3: والتلفزة بطارية نعمرها بدينار ونجيب ونفرج على التلفزة
0: اي ان شاء الله ترجع الحاجات الباهية. احنا الماضي ما نجموش نسترجعوه لكن ان شاء الله على الاقل الحاجات الباهية اللي
3: على كل حال ان شاء الله وان شاء الله ربي يستر بلادنا ورانا توانسة خوت ورانا نعطي لبعضنا العشر الباهية وشيرة.
0: شكرا سالي. شكرا سالي يعطيك الصحة. شكرا ليك سي علي الغندري بالكلام هذا الزين نوفو حسيتنا اليوم مستمعينا. شكرا لكم. شكرا لكل من كلمنا وشكرا لكل من ربما عبر عن بصوته على موجاتنا. إن شاء الله إحنا نبلغوا أصواتكم وإن شاء الله أصواتكم توصل يا رب وإن شاء الله نتجاوز مع بعضنا الناس كل هذه الأزمة خلينا نقوله. شكرا لك فتح المقبلي. شكرا لعادل جميلة. شكرا لكل الزملاء. نلتقي بإذن الله في موعد قادمة. إلى اللقاء.

0: الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. انطلقت اليوم بمدينة العلوم بتونس الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مدينة العلوم، وسط حضور المكثف من الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، وذلك لمساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال الاطلاع على عروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية قبل انطلاق عملية التوجيه الجامعي في 27 من جويلية الجارية. أعرب وزير الدفاع الوطني خالد سيلي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. من المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عن اتفاق يسمح للرياض بتطوير برنامج نووي مدني وفق ما أوردته شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: في حضرة اسطنبولي.
5: لكل أمة من الناس ألحان من الغناء وأصوات لا يشبه بعضها، أحصي عددها كثرة إلى الله تعالى الذي خلقهم وصورهم وطبعهم على اختلاف أخلاقهم وألسنتهم وألوانهم. من رسائل إخوان الصفا.
6: يعد اسطنبولي من العناصر الفردية والتراثية المهمة في الرصيد الموسيقي التونسي، فهو يعكس واقعا اجتماعيا معينا، وهو أيضا وجه من وجوه الثقافة الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية. محمد السوداني قائد فرقة اسطنبولي بسوسة.
7: كبرنا نعرفوا روحنا العرق اللولاني من السودان، هكا باي سيدي كيف جاء نجا هارب من السودان وهو صغير. الوالد متاعي مولود في سوسة، تولدنا احنا الكل هوني وكبرنا هوني.
6: وقد ارتبط الاسطنبولي بعناوين كثيرة لخصت تاريخا لفئة من المجتمع عاشت المظالم والعبودية، فهو كما يقولون صرخة في وجه الأصفاد وصياط الجلاد، وهو أيضا فن موسيقي للتفاوض مع الأرواح والجن. الباحث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات لمجد الحيم.
8: هي ظاهرة احتفالية وطقوسية بالطبيعة، مربوطة في طقوس خصوصية نجم نسميها طريقة. في نفس الوقت هما مجموعات، هما أصلهم عبيد كانوا يخدموا في الديار، هذيك خدمتهم، لكن كانوا مثلا في الجنوب يخدموا عمال فلاحيين في الواحات، كان في نفطة وتوزر جابس، وفي جربة، في جرجيس، كان في القروان، في سوسة، في صفاقس. وينتمي الأقلية الإفريقية موجودة في تونس اللي هي مرتبطة بمعتقدات نجم نقولوا دينية، لكن معتقدات الإفريقية ما نسمى بال الكائنات الموارئية اللي نقولوا احنا بلغتنا يعني الجنون.
6: وفي حقيقة الأمر فإن موسيقى اسطنبالي تتجاوز هذه المفاهيم لتعبر عن نوعية العلاقة التي تربط بينها وبين طبيعة الموقع الاجتماعي.
8: كانوا يتقابلوا، قلوا احنا في عندهم منازل يسميهم ديار الجماعة، اللي هما كانوا ديار حبس، خذوهم عن طريق العائلة الاستقراطية التونسية وحتى البيات بيدهم، يعني خاطر هما كانوا يتعجبهم موسيقى اسطنبول، يعملوا يعني سهرات خاصة، يعملوا يحضروا حتى في زيارات، مثلا زيارة سيدي سعد عند مولولي معناتها المعروف نتاعهم اللي انتسبوا له، عنده سيدي سعد، سيدي فرج في سكرة، سيدي سعد في مرناق، في الجنوب عندنا سيدي مرزوق، اللي هما أولياء كانوا معقولهم سود وهما اللي انتسبوا لهم، يعني نسب مش نسب يعني يقولوا احنا بالمثبت، لكن هما كما كانوا يعني يقولوا احنا باش نلقاو عندهم الشرعية نتاعهم.
6: هذه الفئة الاجتماعية استطاعت أن تندمج في المجتمع من خلال موسيقى اسطنبالي.
8: اندماجها بدأ شيئا فشيئا، أنا خصم كي يلقاو يقولوا احنا التقبل عن طريق العلاج، كما يقولوا اللي يمشي داوي بعد يتفرهد، عملوا سيت واسم والمجتمع تقبلهم، معناتها عندنا الصوت اللي هما متوانسه في الاخر، وموسيقتهم بدات يقبلوها، دخلت في الموروث التونسي.
6: بالرغم من جذوره الافريقيه وخصوصياته الايقاعيه، فهو يتشابه الى حد ما مع الطرق الصوفيه، حتى ان البعض سمى اسطنبالي بالطريقه ايضا، نظرا لوجود التخميره والرقية والاعتقاد في الأولياء الصالحين، غير أن الطريقة الاسطنبالية تتجاوز ذلك إلى حد الاعتقاد في الجن.
9: بابي أولي الله، بابي بعكروش، أولي الله.
6: تتكون فرقة الاسطنبالي الموسيقية من معلم أو قائد الفرقة، وهو عادة عازف آلة الجمبري وحافظ للأغاني ومتمرس أب عن جد، ثم الشقاشقي الذي يعزف على آلة الشقاشق. وتكتمل الفرقة بعدد من الأتباع المرددين للأغاني، كما أن هناك من يعزف على الطبلة أو البانجا، ومن يعزف على آلة النقر. أما في نشاطها فإن فرق الاسطنبالي تعتمد على نوبات مختلفة، لكنها مرتبطة ببعضها البعض في شكل سلسلة، مثل نوبة الفنجان ونوبة ياريما ونوبة جاتو.
10: هذه نوبة الفنجان، هذه تبدأ تشد الطبق هكا على الخمسة متاع يدها، رجل ولا امرأة يعني يبدأ يشتح وطبق هكا، وفي وسطه الفنجان بالسوتاس متاعه، والقهوة العربي طايبة بالوجه متاعها مش هكاكا، وتبدأ تشتح بها وتدور هكا وتنخ هكا وتدور وتدور وتدور، وما غير لا تتقلب لا. إيلو إيلو والله سيدي كلاوة، إيلو والله هي عريفة، إيلو. النوبة متاع ياريما، ياريما هذه مرأة وتلبس الجبة متاع راجل والكبوس والكونترا بكلاستو، معناها ترى في راجل لبسة متاع راجل لكني مرأة. ياريما يا سيدي جناوة، إيه جناوة جناوة. نوبة جاتو، جاتو جاتو جاتو نانايا واغيري، لكني ما نحبش نفسرها لك ومانيش باش نفسرها لك. جاتو جاتو نانايا واغيري.
6: نوبات وايقاعات عديده ومختلفه رصدنا جانبا منها في مدينه سوسه العتيقه، حيث يحتفل اهاليها بالشعبانيه، وهي ليله النصف من شعبان، بواسطه فرقه اسطنبالي.
10: الشعبانية هي احتفال بليلة النصف متاع شهر شعبان، تتلم الناس ونخرج وحنا كالمجموعة متاع استنبالي العازفين الكل، كنا قبل بالملابس عادية معناها نخرج ولابسين عاديين، توا تبدلت معناها ولا لازمك ظهر نهي الجروب ونهي المتفرج ونهي ولا تتوفرت حكاية الأزياء وكل شيء، جزء معناها من الوقت نعملوه استنبالي استنبالي، ينجم يكون في ثنيتنا يعرضنا واحد في ينعثروا فيه في مشطاح يكون عنده نوبة، توا الشعبانية راهي تابلو صورة راهي الناس تتفرج على تابلو.
6: ويعتبر الباحثون في المجال الموسيقي أن استنبالي مدرسة موسيقية ثرية بعناصرها التعبيرية، وهي أقدم موسيقى تونسية ملهمة للإيقاعات الشعبية. الباحث في العلوم الموسيقية محمد الخشناوي:
11: أنا حسب رأيي استنبالي هو أقدم موسيقى تونسية. هو استنبالي معناه عنده جرس خاص اللي هو معناه مساهم فيه الشقاش بصفة مباشرة، والجمبري ومعناه حتى كي ندخل في الناحية المقامية السلمية على المقام معناه سبيسيفيك، والآلة هي الآلة الجمبري زادة اللي هي حاجة سبيسيفيك هي اللي ساهمت باش انه يقعد السيستم هذيك، يعني الآلة فيها تعديل سبيسيال اللي هو ساهم باش تقعد النغمة هذيك وباش يعطي الكولور هذيك، هي المفتاح اللي يحفظ هذيك الكل. انا حسب رايي معناه هو الاسطنبيلي في اتصال معناه مع الموسيقى اللي دايره بيه الكل، الموسيقى الشعبيه الكل، فما تواصل معناه كيك سوا في المزود معناه نلقاو حاجات تشبه له، في المالوف نلقاو حاجات تشبه الاسطنبيلي، في القصبه برشا حاجات تشبه الاسطنبيلي من خلال اللحن ومن خلال الايقاع، من خلال الطبوع ومن خلال الايقاع ولا من خلال النغمات، بل مثلا ايقاعين احنا الايقاع الشعبي هكا المتداول في تونس هو معنا، فما الايقاع الفزاني وايقاع السعداوي زاد هذوما الايقاع هذوما معناه موجودين في الاسطنبيلي ويتعزفوا بطريقه بوليريتميك معناه بطريقه نتاع برشا الات كلهم يخرجوا فزاني ولا برشا الات يخرجوا سعداوي.
6: هذه الموسيقى قادره ايضا على دمج ايقاعات موسيقيه مختلفه.
11: في اسطنبيلي موجود ثنائي ثلاثي، موجود مش كان اسطنبيلي، موجود في المزود، موجود في الموسيقى التقليديه التونسيه الشعبيه. اليد هذه تعمل لينيه مثلا 1 2 1 2 1 2 1 2 اليد تعمل 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 دونك الخاصية هذه خاصية أساسية في في الرصيد الموسيقي الإسطنبيلي. أما هو السلم خماسي، يلا يلا يلا مولانا يلا ربي يا داوينا يا ابن عبد القادر جيلاني.
6: لآلة الجمبري موقع محوري في موسيقى الإسطنبالي، حيث أن مجموعات الإسطنبالي تميزها عن بقية الآلات الأخرى، فهي لا تكتفي على ما يبدو بتوليد المادة الصوتية اللحنية والإيقاعية، بل تتجاوز ذلك إلى أدوار أخرى هي تجسيم لجسد أول ضحية من العبيد السود، وهي قادرة على توفير الشفاء للمرضى، غذاؤها بخور جاوي كما يعتقدون، دورها ليس بغرض إحداث الطرب والفرح وإنما لتحقيق التواصل بين الذات والعالم الخفي. بالحديث عن النصوص الملحنة في موسيقى الإسطنبالي، فإن ما يميزها استعمال بعض المفردات الأعجمية الغامضة والتي تتكرر في مرات عدة، تتخللها إضافات وارتجالات دون الوصول إلى مغزاها في المعجم العربي.
8: لغة يعتمدوها هي اللغة الإفريقية، لهجات مصطلحات إفريقية اللي قعدت متوارثة مع توجيهات معهم مع القلية السوداء، يظهر مش كانوا كلام يعني ما عنده حتى معنى، لكن دراسة مقارنة وخدمة كبيرة مش سهلة، يعني لازم تمشي تجمعوه الكلام هذاك باللهجات متاعه ولا بتاع النوبة ذيك وقارنوه مثلا باللهجات باللغات واللهجات الإفريقية اللي هي خدمة مش سهلة. يعني
11: معنى لا ترانسميسيون أورال اللي صايرة في إسطنبيل هي ميثود صحيحة وتوصل المعلومة، معناها بالعكس تصير معناها خاطر العبد اللي باش يعديه الاسطنبيلي ماهوش هاي عبد، لازم يكون ثقه ولازم يكون ياخذ الثقه نتاع اللي باش يعديه له. حتى في الوراثه مش معناها المعلم معناها كيبدا عنده اولاد ومش اولاد الكل يعطيهم سنه.
6: عناصر عديدة تجعل من اسطنبالي نمطا مستقلا في مفاهيمه وفي ممارساته عن كل الأنماط المنتشرة في بلادنا، فالباحثون في المجال الموسيقي اعتبروه مدرسة مكتملة المعالم، كما أن موسيقى اسطنبالي ثرية بعناصرها التعبيرية وهي جانب من تراثنا الثقافي والوجداني، ما زال يعاني من الإقصاء والتهميش على الرغم من المحاولات القليلة التي سعت إلى إدراج هذه الموسيقى في التكوين الأكاديمي.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
4: في حضرة اسطنبالي، إعداد وتقديم حاتم بالحوش، إخراج حسين قدريا.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

وبقصد على الأرض مهد جبران بقله عسى ما دخلك هديني تاشوف سئلت لها أصدان ومن روح أزكى روح غزيني

الله مستعلم واعدام بقبل لو حكمتيني عاشرت امتي تفصل الادفاع وابي عبري هي ابي عبري بالسنين مرة حسني لوجه الله.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: دايب البن لازم نرجعوه عليو.
1: انا شيخكم وكلامي تسمعوه. مبروك وجماعته بعدو نجوا والكلهم بنداقه واللي ذبحهم يقتلوه.
2: يا سيدي عبد الدايب فكيت سلاحات رجالنا وتعبنا نخبو رجالنا.
0: ايش مازال عندك ما تقول يا عبد الدايب بعد اللي عملته فينا انت وطريف؟ هيا يا جماعه يا اما نردوا بنا ولا نهجم على دوار مبروك. وانت يا عبد الدايب اذا كنت خايف على ولدك عنيد خليه معاك.
3: يا جماعه
4: هذا شيخ شيخ العبد
0: اسمعوا شعب
3: الشعر يقول البلي ابن عسيدان لا سلسل للطرف بيها راهي كما قزحة النيران اللي ساقى فاس بيها. مبروك هلس البل ونشاء والليل ما عادش بعيد واذا تتبعوه يزيد من خلق.
5: فكيتنا من البلاية سي حمد. الجماعة معوصين عليا وهالبشهاب عفوني منها. انت شيخنا الاول اختار واحد غيري.
6: ما نتهنى كان فيك يا عبد الدايب الا هنا بالله بيك.
5: طريف يحب يضحك علينا الناس. اليوم حرم السلاح على شاكر وخذوا يتلفت الغيرة. طريف هذا شمايتي صاحب شر واحنا ضعاف.
6: اصبر يا عبد الدايب اصبر.

0: يوم بكار لحيتني بالكلام، لكن اعرف ايش تقوله.
1: 25 ناقة شيخ، هزهم مبروك وحنين نتفرجوا. ولا مش شمت بينا؟
0: نياقي مشو معنياكم بكار.
1: شاكر بلا سلاح وحميد مكهلتها فارغة. وين ماشي بينا وين؟ أنا وسمعتي من يوم ما عادش نعتبروك شيخ. فهمناك، قلنا ما فات شيء مسيطر علينا. ما تسمع كان في طريق. شاكر من اليوم ما عاد يعطي سلاحها لحتى عاد. واحنا راشدين
2: راشدين يا شيخ،
1: نموتوا بالبارود خير من اللي نموتوا بقلوبنا.
0: ما زال عندك ما تقول سي بكار، ولا فرغت قلبك؟
2: حتى اني موافق يا شيخ.
0: بالله
2: والله موافق. الكلمه الوجاعه هي النفاعه، والناس تقول اسمع الكلام اللي يبكي وما تسمعش الكلام اللي يضحك.
0: الكلكم جايين علي، وليت فيكم غريب. كانكم على المشيخة لجريت عليها ولا نشاهيها، وإذا تفكوني منها نرتاح ونشرب عرقي. وش منفعي منها؟ وش منفعي منها؟ كانت تصير الله ومشاكلي ومشاكل الناس. لقيت الرحمة منكم ولا من طريف. سلاح شاكر هو نفيدة، ومن اليوم عملوا على غيري.
1: برا على روحك يا عبد الدايم، هلا عارفك هذا سوق خطير. وانتم يا جماعة هيا نمشوا شيخنا حمد.
2: أوجه استنى، فرج علينا يا شيخ حمد، فرج علينا، جلي على قلوبنا الغمة يا شيخ، رانا ولينا تحت التحت.
3: يا جماعة المشيخة سلمت فيها، وعبد الدايم هو الشيخ اللي يبون انتعوه. وين هي في اولكم؟ وانت شاكر رجع السلاح للشيخ. الفايدة مش في السلاح، لو يهجم علينا تريف ما نصبلوش قدام ساعة. عبد الدايم رجل سيس ولبق وينظر لبعيد وكل شيء عارفة. اشتختاروا عليه اليوم؟ نحبكم تطلبوا منه السماع.

0: عليلي ودي عليلي عجروني في نكتي عليلي دي
1: ايش بيك يا شاب
0: عليلي دي انا فكرتي نكتي يا بيتي نكتي
1: ايش بيها نكتي
0: ربيت عليها الكبدة وين هي فكرة انا نسقيتها لحليب في كف يا بيتي عليلي كانت تدخل معايا للمطبخ انا طيب وهي تاكل راني حسبتها كيف بنتي
1: ايه بالكهة شابخة شنها
0: بك ناري داي على داكت السماء عليلي داي على ام البكاري ولحني بالدفقة
1: ابت ايسي بالبكار واللواح شنها
0: بك عليلي
1: يا بنتي ولاش بيك يا شابخة اخي نكتك وعدها هي مايش وعدها واللي يعز عليك يا شابخة يعز على غير اصبري يا شابخة اصبري خذ وانا شيء لك غيرها هاي هاي هاي مش دموعك وبطلي مصيح والنواح هاي هاي
0: نكتي بس انا مش بيها غيري ما يكتبهاش اسمعني يا بادي اسمع خذ وانا مشي للمبروك وما نرجع كمبه
1: لا يا شابخة لا شنو هالكلام هذا لا شابخة مبروك قسم مني يا كبير الفرسان يمكن يتحشم منك ويرد الناس لكن ايش نقولوا لجماعتنا هو ذا خوتنا بعيرهم كيف بعيرنا
0: ناك ما نعرف كان هي دبرني بها ولا اليوم نروح لهنا انا كاو
1: بالله كلام انا روح لهلك يا شابخة ديما وانتي مهلولة
0: نحبناك قلت لك نحبناك
1: اسمع يسمعي يزي من دواك يزيني
0: ابن الشابخة
1: اسمع شابخة اسمعي والله نشري لك بطوة ناقة بقعودها وحليبها يا شابخة والله نشريها

0: وصيت لو نبهت عليه وحذرته. اذا ما ردش البلي اعرف ايش نعمل له. انا طريفي عبد الدايم ومبروك ما يكيدنيش حتى وهو في دياره. النياق احسبهم عندك، بلغ الجماعه. هاني كلفت الصبايحيه يولوا يباتوا بحداكم.
1: شاكر يا سي طريف، وعدني ما عاد يتعرض لهاشم.
0: بس هذا خبر يفرح، لكن السلاح خليه عندك اش خاطرين، ولا هات عندي.
1: وكيف يسافر بعيد ينقطع الروح؟
0: وقتها كلف معاه واحد رزين بعقله يفهم معنى الموت. شاكر مجنون، اذا ملك سلاح اصبعه فيهم النار وعيونه كيف التعابين.
2: باباي انا مسافر. باباي
3: مسافر وين؟ على خير حميد.
2: شوف الدنيا الواسعة، نخالط العباد ونعرف البلدان، وحنا في أظهر اليابسة حتى قلوبنا ولت حجر. بابا أهل مربي كبير وناس فيها الخير، ما تعرض ليش، سامحني ودعي لي.
3: حميد ضرباتك السمس على دماغك ولا شربت اللبن القارص؟
2: لا كليت لا شربت، واعي ومستاقظ.
3: راك ولدي ونعرفك حميد، اذا شغلتك حاجة ترمي الكلام بعيد. قول قول اللي في بالك. باباك استوت عنده، ما عاد يستغرب من شيء. قول انت ولدي مكسوبي هو، امك ما تحلف كان براسك. نرشو في فرحك، تولينا في عيال وتملى علينا الدار بالذرية. واليوم جايني بهالكلام حميد.
2: من اللي وليت شيخ باباي ديني تتبدلت، واصحابي ولوا يتباعتوا عليا، شكيت واني ما عندي ما نقول، والوقت صعيب. اليوم الناس تقول شاكر مربوط في حبس عبد الدايم، وحميد يعس عليه ويقولوا نهار الفزع. حميد خلى مكحلته فارغه بالذمه يا باباي.
1: يا حميد يا حميد يا حميد ولدي، هذا وقت حتى اللي يعمل فيه الخير الوجه ربي يقولوا لابد عنده فائده.
3: اصبر اصبر، الزمان طويل والحق يظهر. اخدم ناسك اخدم ناسك بقلب رب، اذا كان الضمير صافي لجر حاصل.
2: مليون شاكر ما عادش نتبع كلف بكار ولا زايد.
3: انت اللي تقدر تحرس شاكر من العدو ومن الوسواس، والحلو ما يجي كان بعد المر.
4: ونمشوا اليوم شاكر.
5: وين نمشوا حميد؟ شو نقول؟ الحكم حكمك والرضا رضاك.
2: أنا ماني عدو شاكر، وربي عالم أنا يا حميد اللي تعرفه.
5: حميد الدنيا الكل تغيرت، ما عاد عارف راسي من رجلي.
2: شنو
5: هاو الثعلب طلع علينا ومعه جلول؟ اسمع حميد أكلمهم أنت. هاني ساكت
6: هلا نحصوا فيكم. يا ريتنا حضرنا وقت اللي هجم مبروك.
7: كلام الوسع سهل هاشم، لكن مبروك ماهوش بعيد ولازم يعاون.
6: وانت اسلاحك قلت بلا بارود. وشاكر معاك قالوا مخبيل اسلاحه في مخلاتك. يمكن نهارها مستحفظين على البارود، تحبوا تصطادوا الارنب والحجل. اما راس مبروك ماهوش كيف راس الدجاجه. كلمة الحق وجاعة يا ابو دجاجة.
3: ابو دجاجة
7: اني هم ناكلك بالسون يا هاشم.
8: سيبة يا شاكر، سيبة عندي منزل لك احميد،
7: سيبة تتوقف يا شاكر.
9: الى اللقاء مع حلقة اخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج سن خلصي.

0: موجز الأخبار.
1: تمام 9 ليلا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نفذ عشية اليوم عدد من متسكني مدينة الزارات وقفة احتجاجية سلمية أمام مدخل الكورنيش والميناء، تعطلت فيها حركة المرور قبل إعادة فتح الطريق، وذلك احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي تواصل اليوم لمدة 6 ساعات ونصف، مما خلف عديد المشاكل للقطاع البحرية وصعوبات كبيرة لأصحاب المحلات التجارية وللمصابين بأمراض مزمنة تتطلب حالتهم استعمال أجهزة الأكسجين في المنزل بحسب ما نقل الزميل شوق العيشية. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس النواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء بالبلاد والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. عبرت المنظمة التونسية لأطباء الشبان عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. في العالم، فدى التلفزيون الإيراني بسماع دوي 3 انفجارات جنوبي البلاد، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. تشهد الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان العراق تصعيدا متزايدا في ظل هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية استهدفت مواقع متفرقة في أربيل وسليمانية. انتهى الموجز مع تحية عفاف فالونيسي، والمشوار ينطلق مع فيروز في مراحله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخراف محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار، أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.
3: والرحلة نبدوها معكم مستمعينا حاضرين وجاهزين حتى نرفقكم في ليلة أخرى من ليالي الصيف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، شحالكم؟ إن شاء الله يا ربي هالأيامات متاع السخانة تتعدى بالخير والسلامة لله.

0: الجميع سيسر واحكم استهلوا في بعضكم، وإن شاء الله قصارة الليل معانا تتعدى فيها الإفادة وتتعدى فيها الإضافة، وممكن شي تهون عليكم شوي هالطقس وهال المعيشة اللي ممكن برشا ناس قاعدة حسن ومع السخانة قصن الضوء قصن الماء وكل هالإشكاليات اللي عايشينها على امتداد اليوم، بلكش مع قصارة الليل وبلكش مع المراحيل كان ما قصش عليكم الضوء اللي لا تعدوا السهرة فيها الكثير من الإفادة وفيها أيضا المتعة لكل الساهرين. مش حالكم جميعا لكل المتابعين على موجة إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعلى موجة البانوراما احنا سعيدين بإطلالتكم علينا وسعيدين بكلماتكم وسعيدين بكل الملاحظات اللي تقدموها لنا في الكواليس على امتداد الأسبوع، يا مرحبا وقداش نفرحوا بكل الملاحظات وبكل التفاعل اللي فيه محبة كبيرة كبيرة للمراحيل ولأسرة المراحيل، فجميعا ومن كل الأسرة ممتنين كثيرا لكل محبتكم. مساء النور لزملائي اللي موجودين معايا انطلاقا مرشد بوزاخر في الهندسة التقنية وبقية الزملاء اللي موجودين، وأيضا الزوز شابات اللي موجودين معنا الليلة في متابعة للسهرة وفي متابعة للبرامج التراثية من المركب الثقافي بتطاوين. كما تعودنا ديما الكلام والحديث للكم مستمعينا، قال الشاعر يلي فيا تنشد كيف الحال ما زلت هاني نسوق ومشواري طويل، ومعاه صاحب عقل وصاني وقال اختار رفيق لأيام الرحيل، قلت له ومنه هاللي عليه توصي وكلمتك فيه توفي، يا شاعر هالزمان وعار وسعدودة من يخرج منه من غير أضرار، ضحك الشاعر ورد وقال لي انت ماك حديثك بتقوله للمستمعين والإشارة بيتبعوها كثير من المتابعين، وممكن ثم حتى اللي الليلة أول مرة يسمع هات رضيهم جملية، واش عليك فيا هني هنا والله لك وليا هو المعين، يولي نقول لكم يا سمعين ليمت نحو المقالة خممت فهمت وحومت على الكمالة، قالوا لي راهي في سوق المبادئ غالية وانت تقدر زعم تحمل منها ثقيل حمالة، راهي فيها رسالة تمشي مع بنادم بين جيالة اتعس على قوالة وتقيد كل فعالة، الصايبة تبغيها وتفرح بيها والثنية والشينة، الصايبة تبغيها وتفرح بيها والشينة تداريها وتتمنى لو ما عثرت فيها وانت اختار، تنهدت وجبدت حصيرة جدي وندهت يا غالي يا عزة البدو خيرة سنين باهية عشتوها وكل عادة للكم حيتوها وزدتوا وصيتوا وعاودتوا هي عزوتكم تمشوش تنسوها، يا جدي يا غالي احنا هنا اليوم عليكم نحكو بعض من اخبار بلك نعرفوا منها عليكم شوي من اسرار، انتم اللي رحلتوا ليل ونهار ووردتوا الحاسي والمعطن يعرف الجمل يقصده ومعها بيار، وبعد البير طلعتوا الزهرة ومنها بان الدوار، بنيتوا البيت وربعتوا وسمعتوا ايش في الدنيا صار، العرب البادية للهم وتشرفهم وهوينها البعير تتمايل ومعاها حوار، وعلى ليش تصايح وجديان مثيل السمس ومستار ستار، للكم الشجاعة والكرم والجود والضيف قداكم ما يحتار، حليب وتمر هو الغاية ودهان ورفيسة ود للحضار، المرحون هني زي نشبح فيه يتمايل يمينة ويسار، من الوعرة الجفارة المجردة طلب الخير والله المعين الستار، يا شاعر ما نسيتكش بترد تقول معاي ولا يزي نخلو كلام النحو للمستمعين يزيدوا منه سطور تفرح القلب وتملى الثيرة طهورة،
1: نبي يا ماضي ما كان أيام زمان من النجع عام الحيفان، نبيني يقول حي جوعي ورددها قداش نحول نغرد قلبي فاقدها، ركاب خيول قعدت كان عوايدها راح المرحول صحرا وفقدت مولدها، المهري فقداته تركاته بعد انخلاته نسياته نجعي وعاداته كساب أمات الحيران، وهي ما تمنينا يتريع مطمان. نبيني وين راح المهري ومرحولة مدة وسنين نرعي ما ريتش زولة. يا نشادين شوف الصحراء المعدولة، شوف صحاوين بيه تخبر مجمولة. تعطيك خبارة وشوارة تلقى تلكارة بلا مارة من قارة القارة. يتريع صابر عطشان لا جت مطارة يشربها مية غدران. ونبيني كيف كانت ناسي تتغنى فعراس الريف موقف بالطبل وفنة، وبنات تهيف لخ شعرهم يثنى. يعجب توصيف جحفة بو كف محنة، الجحفة يهزوها يسوقوها نسوا يحذوها يحموها. كيف يشوفوها الاخرين يقيموا لفتان، يمشي غزوها ويقح الحرب الرنان. يدح بارود بين اللاحق والغاير، شاعل ميقود خلى القلوب دماير. غازي مردود هارب من صهدي جاير، والنجع يقود بيها والمحفل ساير. يمشي محفلها يوصلها من بيت أهلها الرجلها، دكدوك جملها وخزامة في دي الشوشان. نجع مدللها ووصلت في الحفظ والأمان. وياسر عادات بيها تفخر شيرتنا، نذكر بالذات قارب صورة لبستنا. شوف النقشات طرزت صانع بلغتنا، فالتنظيمات الحولي مواتي جبتنا. الحولي مواتيها مقاديها جدي يبغيها يشهيها، يتهنكر فيها في عز الصحراء وطان. زيد يحليها للطنقر على الظهر حصان. فارس مبهاه والدبادي مشهورة، يعجب محلاه شاحب قاوي طافورة. كتفة حماه رافع مضرون الغورة، قلبي يشهاه لعب الميشاف ودورة. مسرع دورانا وحصانا يعجب جريانا وهفرانا، تقدح سوانا في العالة تبقص نيران. تشبح سيقانا من الغبرة دار الدخان. بعد الميشاف هات نشوفوا هالعادة، كرة المعقاف وبشعر الماعز قدادة. وتريس خفاف ملعب في كل حمادة، في اللعبة مهاف روس الرود المعتادة. لا قال الرود المقصود مسجل معدود ومرصود، بعد المجهود رب جابه في الجول صيان. واللعب عهود بالعقفة برك الطبان. واسمعني نزيد نسرد عادات الجهة، شوف تقاليد ناس بادي نرويها. مصنوعة ليد خبزة ملة هواها، مبروك سعيد يوم نتغدى بيها. بيها نتغدى للجدة بحليب الضدة تتعدى، والدت الودة مش شكوى تعبي الكيران. دسار الردة تمر الدقلة والفزان. ونخرج من ثم نقصد بيكم لجماعة، شياب تلم زهو الخاطر والساعة. تخربق وتتم لعب الختلة وفلاعة، واحد بالصم لاخر جلة فصباعة. هذا بالجلة ينزله ما يخلي فلة يحصله، لاخر يقتله وقتاش يصيب الظهران. وقت اللي يقتله ويطلب له هف وغوران. صبرك مشوار تبدأ القمرة شقراشة، وبنات بكار تبدأ معاها الشبراشة. تسمع الأشعار لانت بصواتها شاشة، ويبدأ الدوار شيخ في عز معاشة. يبدأ في شيخة وتربيخة هكا تاريخة وتنسيخة، مجد الشيخة يا شعري واضبط لوزان. لم تواريخها وانصخها في دفتر خان. ننهي التحقيق نختم بطباع جدودي، لا درت رفيق نجعي وفاي عهودي. للضيف صديق مول الهمة والجودي، ناس مرازيق هم قصدي ومقصودي. هم مقصادي مرادي عادات وبادي واجدادي، ننظم فنشادي الكرامة عز الضيفان. نرتب ونقادي والماضي نبي ما كان، نبي يا ماضي ما كان أيام زمان. من النجعي عامل حيفان.
0: نبي يا ماضي على أيام زمان. والمرحوم بالقسم عبد اللطيف الله يرحمه، ومن القصايد اللي ما تتنساش والقصايد اللي تأرخ وتوثق الحياة البادية والجدود المرازيق. وطبعا تحية لكل المستمعين المرازيق اللي يسمعوا فينا، اللي يسمعوا فينا في قبلي، اللي يسمعوا فينا في كل مكان على كامل تراب الجمهورية، مستمعين على البانوراما، مستمعين على إذاعة تطاوين، على موقع الويب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. إن شاء الله يا ربي هالأيامات تتعدى باللطف وتتعدى بال الخير إن شاء الله على كل الناس اللي تسمعنا ومتابعتنا. الفقرات اللي تعودتوا بيهم في المراحيل السهرة اللي نمشوا بيها لنجوع البادية ولنجوع الصحاري ونخبروا ونقولوا على أهلنا ومالينا اللي للحلقة مع المستمعين كما بدينا منذ موسم الصيف في المراحيل حلقة للمستمعين وحلقة خاصة بالضيوف. فحلقتنا الليلة باش نستقبل فيها عدد مهم من المكالمات على 75-870-900 نسمع شنو الحاجات اللي تعرفوهم على الورادة على البير على الماء وعلى وغرات الصيف. اش تعرفوا على وغرات الصيف؟ احكونا اذا عندكم معلومات اذا عندكم حكايات اذا عشتوا بعض الاشياء الخاصة بميلاد الماء وإلا بالبيار تعرفوا البيار ولا ما تعرفوهمش تحفروا ولا وإلا العيون متاع الماء والحكايات اللي عاشوها أهلنا وجدودنا اللي حكوها لنا وإلا اللي عشتوها مستمعينا كما تعودنا على امتدادها ساعتين. الرسائل للمستمعين اللغز ما زلنا للأسبوع هذا نبحث على حل اللغز بعد شوية نعطيكم نص اللغز ولكن قبل كل شيء خلينا نمشوا للغزالة ونتبعوها في مشيتها وخطواتها يا ترى وين بتهزنا وعلاش بتحكينا وزعم حتى هي أثرت عليها السخانة ولا لا.
2: الكلام حرير والمعنى في التدبير. الكلام حرير والمعنى في التدبير.
3: يا سايق اركز لي العير غزالة ومنها العقل يحير جدكم الليلة بحكاية غير لمطاوع ربي يا حضار قبل مصهد ليل نهار والقلوب تقدح شرار تعبنا ياسر كبار وصغار وإن شاء الله حكاية الغزالة لليلة تهون عليكم في كل دار. قالوا جدودنا الباهين اللي قلوبهم سمحين وعلى ربي ديما متوكلين حتى لبدو معروكين يدفنوا القهر والدموع الغاليين والكلام المعاني يولوا فنانين. أما لا امشي بالغزالة يسني البر فيه عيلة كبيرة في حوش واحد ملتمي الأخوات في ديار رجالتهم متهنين والرجالة واحد فلاح من قديم سني وواحد عسكري مخلي عيالاته وولاده لثنين وواحد عند حوينيته يبيع فيها كل ما يحلى في العين والحمد لله من بعيد تشبحهم ديما فرحاني. لكن بين كل حين وحين تلقى وحيدة من الكناين منكدي هز هم الدنيا على كتافها لثني لكن كاتمة وتقول ما يهمش خليني مفرش لوليداتي على مد العين. عندهم عمة فخار قديم من اللي تزرق لين تغيب وهي في وسط الحوش فارش كليم وتنده في هاك الكناين بالتنظيم. وين غداك طابش يا ريم وانت يا فطوم التو ترقمي في حصير القديم ويا الحسنة اسقي الزوايل ردي بالك تنسي البهيم. لين جي نهار اخت عمتهم تفكرها العالي مولاها هاك العمة في الحين ركبت مشت قداها والكناين داروا فيها ما ولاها. نهار اللي روحت وطلت عليهم تتهنكر في رداها شبحت منا شبحت منا ما فهمت لا من قدامها لا من وراها قعدت على جلد لقيت حذاها وقالت صدق كلام لولين يا عمة يا نبيها كان غاب السارح تعم الغنم. وانت يا أخو الغزالة يا جارها يا صاحب يا ولد العم إياك كبارك الذم حتى كان رايهم عدم بيهم كبر وللهم كل خير قدم إياك تكون للهم ظالم كيف باباك كيف لم راهو ربي رضاهم على رضاه قدم.

مش حتى ونا الوالدين هم العزة ترى الوالدة في الرحة صبح عليها وقت ما تشبحها لا تمرسها بالضم لا تجرحها نوصيك خذ الفايدة وتعنى وحوز فاتحة من قلبها تسمحها الباب مفتح والصوايب تستنى الوالدة

جوابا تصعب علي فرقتك يا بابا الولدين هم العز هم الصعبة وللهم قدر وشان ما يدنا وللهم تحية خالصة مصوابة ومنهم طلبت الفاية حي استنى الولدين هم العز هم الجنة الولدين هم العز هم الجنة

الوالدين هم العز وهم الساس وهم العزوة لنا في كل وقت وكل زمان، وأهلنا قالوا عليهم الكثير والكثير، والغزالة اليوم جابت عليهم شوي من الكثير، وإحنا أكيد في كل مرة نحكوا عليهم ونرجعوا لهم، خاطر الحكمة من عندهم ودبارة من عندهم، ورضايتهم هي اللي تفتح لنا أبواب الخير في الدنيا وفي الآخرة. فإن شاء الله ربي يفضل كل الأباء والأمهات، وربي يرحم كل المتوفين. في حلقتنا الليلة باش نتحدثوا على البير معكم مستمعينا على 75 870 900. بعد شوية نبدأ في استقبال تليفونات المستمعين. إن شاء الله يا ربي الظوم يكونش قاس على برشا أماكن، ولكن الناس اللي عندها وتسمع فينا وتنجم تسمعنا الليلة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالمعلومات اللي عندكم بالإضافات اللي عندكم. يقول الشاعر: جيت في الخلايا بير ربي رادة، شرابك نزح وتفرقوا الورادة، ومرسالهم يا بير كاين مالي، وديما عليك السعي والورادة، وناس تستحي اللي يحسبوا في التالي، فيها الحشم والسحو فوق حدادة، والجار ديما منزله في العالي، عزيز جارهم حتى سنين انكادة، الدايم المولى اليوم حالك خالي، تاريخ قاعد ذكرته وعوادة، اليوم وينهم يا بير ردوا سؤالي، اللي بانينا ساسكم برشادة، صفاهم الرياح الزمن كان قلالي، اللي قاعدة تنكر نجوع العادة، اللي قاعدة تذكر نجوع العادة، عقب حثرهم هني خزين في بالي، ولا عاد من يشهي الحديث عوادة، انشاكي في روحي في الضمير هبالي، هامش كتبته بالحروف سواده، جيت في الخلايا بير ربي رادة، شرابك نزح وتفرقوا الورادة.

0: هيا للبير بنت عمي. قبل كانوا البنات العائلات كل واحدة تنادي بنت عمها بنت خالها بنت العيلة تقول لهم هيا نمشوا نردوا من العين. قبل كانوا يمشوا للعين قبل البير وإلا الحسي وإلا بقية الموارد متاع المياه اللي موجودة في البوادي وإلا في الجبال ولا في الصحاري اللي كانوا أهلنا يمشوا لها ويرحلوا خصيصا للبحث على المياه. شنية الحكايات اللي تعرفوها في هذايا أكيد باش نعرفها من عندكم مستمعين، ونلوج على حل اللغز لليلة معكم للأسبوع الثاني على التوالي. لغزنا هو مدينة في مدينة لا فيها الأكل والشراب لا وفيها الكلاب والنبيحة لا وفيها الموت والدفينة لا. مدينة في مدينة لا فيها الأكل والشراب لا فيها الكلاب والنبيحة لا وفيها الموت والدفينة لا. إذا عرفتوا حل اللغز هذايا أكيد 75-78-900. عم إبراهيم خطروش موجود معنا على الخط. عم إبراهيم شحالك؟
1: أهلا فلو شني حالك؟
0: لبس عليك؟
1: والله في خير الحمد لله الحمد لله. نطلب كلمة من عند ربي يا فلو.
0: يا رب يا رب إن شاء الله ربي يلطف بينا وإن شاء الله هالوقت يتعدى بخير وسلامة على الجميع.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شوي صبر، هو راه ربي ما يعطيش حاجة خايبة.
0: أيه.
1: ونقول الحمد لله ولكن نطلب اللطف وإن شاء الله ربي يبرد علينا وأسعه.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي.
1: تحية ليك وتحية ضيوفك، تحية لجماعة العاملين معاك وكافة المستمعين والمستمعات.
0: يعيشك عم إبراهيم وتحية لك أنت على مخلة الخاطر وعلى وجودك معنا في كل مرة مع برنامج المراحيل والإضافات اللي تقدمها لنا. عم إبراهيم عندك ما تحكي لنا على البير وعلى المعطن وعلى الحسي؟ عشت الفترة هيك وإلا أحكوا لك عليها أهلك وجدودك؟
1: لا والله عشتها يا فيروز. احنا في توجان ما ان شاء الله متوفر عندنا في تونين عندنا الابياء قبل هذا تو معاكش، ولكن في توجان عندنا العيون
0: ما شاء الله.
1: العيون كانوا قبل نساء البنات كما كنت تحكي تو وقت البشير يردوا بكري على الصبح في الصيف، باقي الاوقات الاخرى يردوا في على طول النهار انت ميت من منهم النايل في يجيبوا، لكن في الصيف يردوا بكري يردوا من نظر مسبح يظلوا يجملوا في بعضهم ويمشوا بالقلال. قبل ما كانتش اللبادين هذه تو كانوا بادين أخرين نوعية أخرى معناها مش بلاستيك حديد. وإلا قبلهم زاد بكل كانوا يردوا بال شنو اسمها الزكرة
0: اللي هي
1: متاع السعي
0: أي جلد الماعز.
1: جلد الماعز يبرد هو على خاطر قبل كانوا يستعملوا فيه في الأول بكل كانوا يستعملوا فيه هو الحاجة عليها أنا ونعرف قبل الناس فيه يبعد النهارات هذا زي النهارات هذا يبعد بارد ما يسخنش خلاص كأنه معنا في الجداء
0: ما شاء الله.
1: وإلا القلة القلة قبل معناها وجديوة يستعملوا فيها جديوة يحطوا فيها للشراب، والقلة هنا يردوا بها البنات يردوا بها نسوي ويجيبوا فيها من العيون على بعد مسافة كيلومتر 3 كيلومتر العيون أنا في رأس جبل من فوق على طريق مطمطة في رأس شعبة من فوق من البلادين نمشي من توجان الغربية وتوجان الشرقية كل واحدة عندها عين، لكن كل مشيرة معناها هنا ترد للعين هذه كانوا يجيبوا وساعات في وقت من الأوقات يظل عام نقص الأمطار شوي تولد جيف في الصيف يمشي ساعة ساعة الساعة بالتنتين يظلوا هذا زوق الظل متاع الخل ولا تحت الظل متاع الخروف في توجان موجود ويستنوا كل واحدة في دلتها بيتعدي هاك القلة ولا هاك البيدور وتروح بها وتلقاها ساعات مديرين دواب
0: وقداش يمشوا
1: عليها.
0: ويمشوا مسافة كبيرة ياسر عم إبراهيم ولا ليه؟
1: يمشوا تعز الماء يمشوا حتى مسافات بعيدة باش يجيبوا الماء من الماء يعني إذا كانت تعز العين ولا ولا البير دبل على خاطر
0: تعز العين يعني تنشح العين ولا؟
1: تجف خاصة تو في اللحظة هذه معناها تضعف تولي كي معناها ضعيفة ياسر ياسر تقطع ساعات بقتيلة هاوين هم يبطوا بس تمشي مثلا في درج ولا في درجين ولا في نص ساعة ساعات يمشوا حتى بالساعتين بس عبي بدون ولا كل هذا خلطنا عليها السنين اللي فاتوا وحتى تو قاعدة صايرة العين معناها ضعيفة ياسر ياسر وحكاية لبيار في تونين لبيار ما يشربوش منهم راو يسكوا منهم في الحيوان.
0: علاش ما يشربوش
1: منها؟ ما يتلاقوا عليه
0: ما هم مالح ولا هم في عاداتهم ما يشربوش منها؟
1: ما هوش مالح ساعات تلقاه فيه شوية مرارة مش ملوحية تو في شيرتنا احنا مش ملوحيه شويه مرارة.
0: ايه
1: هذا اللي موجود قدنا احنا، انا عندنا بير في تونين وعندنا منا الثانيه في ابن رشيد ما هيش ملوحيه مروريه. هو لا يسبوعين في الحيوان تهلك انا اللهم عز عليهم الخيف هذاك يقولوا يلتزموا باش يشربون. يمشوا هنا السراح واللي عندهم الحيوان يملوا بالدلو. كان معناها يتحاموا مع بعضهم والا يجرون جراره. الجراره تجبد الدلو ساعه لساعه معناها تلقاه مجموعه.
0: أيوة.
1: ثلاثه اربعه من الناس يجدوا مع بعضهم يصبوا في جابيه وهو انا وقت اللي يجي الكسب يجي مجموعات يرسلوا بالريحه بالريحه.
0: أيوة.
1: حتى اللي يصبوا اكل ساعي كامل ويروح ويقعدوا مند كل واحد يسقي كسبه يحطها تحت شجره تحت نخله ويقعد يستنى في صاحبه الاخر اللي يسقوا ويروحوا في جره بعض من الناس كل مع بعضهم. نشتوا معناها ساترنات ودواليب اخرى وسبابيل قبل كان وراهم يعانوا لولين كانوا يعانوا في معاناه كبيره كبيره الدنيا كلها بصحتهم. هذا اللي خلطنا عليه قبل وكانوا معناها الابيار هذه
0: اي حد جديد
1: حتى في جرد نتاع فلفل ونتاع طماطم ونتاع غرس ونتاع يسقوا منها يبدوا منها ذاك العاده ويسقوا منها كنا عاملين السقوي.
0: أي حد قد يجبد الدلو ولا لازم واحد صحيح ولا لازمها امرأة ما شاء الله صحيح بصحتها ما شاء الله؟
1: هو والله الدلو راهو فيه نوعيات.
0: أيه.
1: ما هوش معناها الدلو كان نحسبوه يجبدوه مجموعة ثم راهو اللي يجبد حتى واحد برك. وثم اللي يجبدوه مجموعة وثم اللي يجبدوه واحد الأصحاح. فيه على ثلاث نوعيات الدلو فيروس فيه دلو نتاع معناها خمسة ستة ثلاثة ثلاثة ثلاثة حتى واحد قد يجبد وثم دلو على دلو يهزله في 20 لتر
0: ما شاء الله
1: واكثر حتى من 20 لتر كدلو بتاع ما يسقوا به في البل ولا يسقوا به في السعي راهو دلو كبير يحب لزوز ولا ثلاثه ما قلش واحد برك راه ما قديش يبدا مستحيل كان قديم كان مجموعه كان من زوز ولا ثلاثه وانت طالع ويجبدوه معناه يظلوا يهاجوا يظلوا يهاجوا يجبدوا فيها كدلو معناها ليش هم هاجوا؟ هاجوا راهو يشجعوا في رواحهم باش ما يفشلوش.
0: ايه الحماس.
1: مش عندهم فيها برنامج هم هاك المجال.
0: ايه.
1: باش دينا ما كلش. احنا لحقنا عليهم توا الاولين والكبار اللي عشنا معاهم.
0: ايه.
1: راهو كل اي حاجه يخدمها بالمهاجاه. علاش المهاجاه عندهم فيها رمز عندهم فيها حاجه. باش ما يفشلش. كي هاجوا ديما يمشوا قدام نقولوا احنا زيدوا يسخنوا. تو ظلوا يجبدوا في ساري ولا في خرزة متاع معصرة كانت تعرف كان المستمعين
0: ايه
1: يعرفوا يقبلوا
0: ايه
1: كل عصا خرزة المعصرة والساري أنا أحب لهم رأوا لهم بلاد كاملة فعاف باش يجيبوهم
0: ما شاء الله
1: ايه دين يهاجم
0: يغنوا باش يحمسوا بعضهم وباش
1: يجيهم القوة معناه يجبده مش في السل توتين في سعداء ولا توتين في حاجة كين يجبد في البيت في الدلو من البير ديما طلع في معناها طلع سعداء يسم يحب له إذا كان ما يهاجوش وما يقويش رواحهم وما يشجعوش رواحهم
0: ايه
1: باش يقدوا يتغلبوا البل راهي تشرب ياسر وقت النهار اللي يسكوا البل راهو يحب لهم معناها صبحية كاملة هم يملوا
0: اي صحيح صحيح
1: باش يسقوا معناها البل نتاعهم والبل كانت تشرب على 15 يوم وكي تدخل معناها زي تو باش تدخل المعدودة ما يسقوهاش في المعدودة يسقاها قدام المعدودة بنهار ولا اثنين ما عاش يسقاها كان بعد ما كان بعد المعدودة
0: والمعدودة هذه
1: البير معاك تمشي لخلاص
0: ايه انا تو مع الحديث على الماء هي المعدودة اساسا يعرفها بالماء ولا لا؟
1: يعرفها بالماء ويعرفها تدخل المعدودة تدخل تو فوسو كي يدخل اوسو 57 يوم في الصيف
0: ايه
1: معناها يدخل اوسو كي يدخل اوسو تدخل المعدودة المعدودة هذه البل ما يسقوش فيها في المعدودة كان قدام المعدودة بنهار ولا اثنين وكان ما تخرج المعدودة باش يعاودوا يسقى
0: وقداش تدوم المعدودة؟
1: المعدودة تدوم 15 يوم

0: خاطر برشا من الجيل تو نأكد لك انه ما يعرفوهاش المعدودة وعمرهم ما سمعوا بها ولا يعرفوا معلومات عليها ولا هي شن هي اساسا.
1: وهي فيروز حتى سامحيني حتى قصيت على حديثك. هو برنامجك هذا أراه معناها أنا نحس بيه فيه إفادة كبيرة ياسر ياسر لهالجيل هذا لهالشباب هذا باش يستوعبوا منه. يقول لك معناها شن هي المعدودة يسمعها يولي يستوعبها يولي يعرفها شن هي ويعرف شن هو الدلو ويعرف شن هو معناها السكرة ويعرف شن هو المزود ويعرف شن هو القصباية يعرف شن هو المنسل الحاجاتنا اللي عشنا بها قبل وعشوا بها أهلنا.
0: أيه.
1: نحبوا الرجعة احنا من المجال هذه ويحبوا يعرفها.
0: صحيح.
1: على خاطر تراثنا راه ما عندهاش ماضي ما عندهاش حاضر.
0: صحيح صحيح.
1: وراه لكان من عيشوش احنا معناها من بعضنا انا نعيش من باباي وولدي يعيش مني وولد ولدي يعيش معايا انا ويعيش مع باباه ويعيش مع الناس الكبار. انا تو كي نلقى تو كبير لكن كي نلقى ناس كبار ديما نقعد معاهم. علاش نقعد معاهم؟ خاطر تستفاد منهم.
0: صحيح.
1: وان شاء الله ويقول لك ويقول لك اذا كان ناس كبير زي حرقة مكتبه.
0: ايه ايه صحيح.
1: أراه كبير
0: الدبارة والحكمة
1: عنده تاريخ كبير
0: والتجربة الدبارة والحكمة والتجربة والمعرفة بالحياة وشو تعدى عليه. هك علاش يقول لك الكبير راهو كتاب كان مش كتب أو مجلدات. فإن شاء الله ربي يفضلنا كبارنا.
1: وعلى فكرة يا فيروز السعي كي كان يسبو فيه في البير ويملو له في البير
0: ايه
1: أراه معناها في الصيف ما يقبلوش العشية للسمس.
0: علاش؟
1: على خاطر إذا كان يشرب ويقبلوه للسمس يحمر وإذا كان حمر يولي معاش يعطي الحليب وثلاثة يجي رقيد يجي ضعيف ياسر ياسر حيتين الحليب ما يعطيش ولا ولا ولا والثلاثة يجي رقيد هاك راهو معناه يقول لك نفحات السمس. فلذا قبل الناس اللي تعرف الحيوان السمس العشية يعطاه بالضفاء ما يقبلوش للسمس باش ما يطلعش باش ما يحمرش. ونهار اللي يشرب ما يرعوش به ياسر كيف العادة ما يلزمش يعبي بطنه بالقش ياسر. على خاطر اللي عبى بطنه بالقش ياسر تسخنه يولي يرد على الشيه ترد على ثلاثها. نهار الماء يخففوا له المرعى.
0: وهذه
1: يولي من غدوة الصبح ينوضوه بكري يرعى على الصبح ديما. هذا كيفاش كانوا عايشين طريقة السراح وطريقة الكبار لأنهار اليسقي ما يقبلاش للسمس وفي نفس الوقت ما يوكلاش ياسر.
0: هو السقي
1: ما يطلق خفيفة كما نقوله زي شبه تو يقولوا ريجي.
0: هو السقي اللي عشت أنا واللي نعرفه في الغنم وفي السروح بالغنم. أنا ما عشتش الإبل ما عنديش برشا معلومات ولكن على الغنم نعرف يكملوا السرحان بهم كيجوم روحين يعدوهم على الماجن ولا على البير يسقوهم ويروحوا بهم.
1: اي هكا بعد معناه بعد
0: مع التسعة ولا حتى قبل منين خاطر باش ما تسخنش عليهم القيله ويشربوا الماء يبدا بارد وهم ما ياثرش عليهم كما كنت تحكي عن ابراهيم.
1: وهي الحمره وقتها توقع فيروز للحيوان.
0: أي.
1: الشهر الاول في الصيف.
0: أي.
1: اذا كانت خلى وسو
0: راهي
1: سخانه مع تعمل شيء والحمره مع توقع. وتجربه اخرى زاد معناها للحيوان اذا كان باش تبعد على الحملة وكلة صريع وكلة قديم.
0: يشرب الماء
1: هو ضرا ومع شيء
0: الصريع والقديم يشربوا الماء
1: يشربوا الماء وتقعد منا بدنية الشيه تقعد منها صافية
0: ما شاء الله
1: ما يركبش منهم الحاجات اللي تقلق يبردوا على خاطر في بطن الشيه يبردوا الحيتين.
0: واضح عم إبراهيم يبارك لك في كل هالمعطيات وهالمعلومات اللي بدينا بها الحديث معاك ومع المستمعين والمتابعين. ومن خلالك أكيد تحية لكل مستمعينا في توجان نعرف
1: عايشك وفيروز.
0: قل
1: والبنات وقت اللي يردوا ويمشوا ويظلوا يعسوا عليهم معناها أهلهم يقولوا معناها قبل كانوا كي يردوا المسافة بعيدة عاملين مريح يسموه مريح.
0: ايه
1: يتروح من العين ثم مريح يقعدوا عليه
0: يستراحوا عليه
1: من المسافة. نسمينا مريح. يقول لك هاك حوشهم وهاك ثنيتناهم وهاك الرشادة مريح العيال.
0: عودها لي
1: هاك حوشهم.

0: ايه
1: وهيك ثنيتناها
0: ايه
1: وهيك الرشاد انا اللي حلعيها تحية ليك يا فيروز تحية لكل المستمعين وكل من يعرف إبراهيم خاتروش.
0: يعيشك عم إبراهيم، شكرا ليك ولكل الإفادات والإضافات اللي قدمتها لنا. خليني برك نذكر باللغز الليلة اللي هو لثاني أسبوع على التوالي، لوجوا في حل اللغز. مدينة في مدينة لا، فيها الأكل والشراب لا، وفيها الكلاب والنبيحة لا، وفيها الموت والدفينة لا. إذا عرفتوا حل اللغز 75-78-900 نبدأ في استقبال تليفوناتكم. فما تليفون في الانتظار. ألو مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: مرحبا سيدي.
2: اهلا اختي فيروز،
0: شحالك؟
2: السلام، شني حالك؟ ونسلم على كافه المستمعين كله، على كافه اللي في الاذاعه كله، على عمك جنيدي وعلى جماعه اللي في الاذاعه كله.
0: مرحبا، شكون معانا؟
2: معك المبروك خليفي من الحامد بن زيد، والشهر متاعها مبروك بوخير.
0: مرحبا يا عم مبروك، شحالك؟
2: والله في خير والحمد لله.
0: هسخانه اش عاملين فيها؟
2: أنا والله حتى ذوقات وحالة، وربي يسلك وفه إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله على هدايا وعلى الخير إن شاء الله يا ربي.
2: الحمد لله معك يا ربي يطلب.
0: إن شاء الله. بتحكينا شوي على البير ولا بتشاركنا في اللغز؟
2: والله اللغز واضح معروف.
0: اللي هو؟
2: هي الخربقة.
0: أنت تقول الخربقة. باي؟
2: الخربقة هاي. ونحو على الغلم اللي يحكي عليها السيد. كل جابة ثم حاجة واحدة.
0: إيه؟
2: وقت اللي تقيل في تقيل زي ما تقيل في بلاصة ما رمل، لا إذا ما بلاصة كاس حوما وفي ظهر متلقي للبحري. فهمتي؟
0: بعد ما تشرب
2: بعد في كل في القيل في القيل كذا اللي في السمس، خاطر غلم كبيرة مش باش تقيل في الظل. قبل تو اللي تعملي لها براطيل، لكن قبل كانت تقيل في الشمس. فهمتي؟ تقيل في متلقي للبحري في بلاصه كاسحه زي معناها ظهر، نقول احنا ظهر عاليه.
0: اي
2: فهمتي؟ واش باش نقول لك عاد
0: شنو هو الفرق ما بين البير والحسي؟
2: البير والحسي.
0: اي
2: البير والحسي والسماد واللي كلنا نعرفوهم.
0: أيه.
2: البير هو البير اللي يشنو عليه مثلا قبل بالزواي. الحسي انا قصير معناها حاجه، وثم اللي زاد سميد.
0: سميد اللي هو
2: ثم سميد ما اقصر. ثم الحسي وثم سميد وثم البير. البير هو اللي محفرينه، والاخر معناها محفور من عند ربي. مثلا ساقيه تجري ميم يجري ديما، انا في قلته نقولوا احنا قلته نتاع مي،
0: قلته ولا منقع نتاع مي،
2: ولا منقع نتاع مي. وثم المغدر راهو المغدر نتاع مطر. ثم حتى المغدر.
0: ايه.
2: ثم بلاصه ظل يهبط الواد.
0: يقول لك مغدر فيها الماء.
2: يعطيك يقول مغدر فيها الماء، فهمتي؟ هذاك المغدر.
0: ايه.
2: واش باش نقول لك عاد بالك هو.
0: يعيشك. والوغرات نتاع الصيف عندك فكره عليهم ولا لا؟
2: والله نعرف هذه يقولوا تاع الصيف المعدودة هذه يقول في 57.
0: أي 57. سبع أيام ولا 14 يوم؟ عم إبراهيم قال 14 يوم أو 15 يوم.
2: لا كل حد إيش يقول، إني ما نسمع. من الكبار يقول 7 أيام، كل حد إيش يقول، فهمتي؟
0: المهم إنها 57.
2: ونقول إحني هذه حركت البسر، هذه معناها بشي يولي العماري يطيح متاع القدانة في الحامة.
0: أي
2: تو بش العماري متاع المخلي تولي رطب. أنا باش تولي تتاكل حركت البسرة نقول.
0: إيه وإحنا نقوله حركت العرجو.
2: حركت العرجو.
0: يا سيدي مرحبا بيك وأهلا وسهلا بيك عم مبروك. شكرا.
2: سلم على طويل من طويل الرمث للذهابة للرمادة للبير الأحمر للصمار
0: لكل الناس اللي تعرفك يا عم مبروك. يعيشك، ياخذ بخاطرك يا ربي. لكل الناس اللي متابعتنا في توجان، في بليزيد، في كل مكان، اهلا وسهلا مرحبا. عندنا تليفونات رشيد. مرحبا سيدي. مرحبا.
3: معك عم شريف.
0: عم شريف شحالك؟
3: شحالك
0: انت؟ الحمد لله. شحالك انت وشحال الطقس قداكم في بنقردان؟
3: شنو السبارة قاصة والبوقع.
0: الله يلطف بينا جميعا وربي يبرد علينا ان شاء الله.
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. مالك كيف تسمع؟ مالك كيف تسمع فينا؟ تسمع التليفون؟
3: عندي راديو مسجل.
0: عندك تليفون؟ باي جميل جدا. ان شاء الله يا ربي كل الناس تسمعنا تنجم تبع
3: الخربقة.
0: تقول الخربقة
3: والوسم البير والحسي والحسي والثماء
0: ايه
3: والمغدر. الحسي هو يجم جمال ما فيش عيون
0: باي،
3: وحتى ما والبير يبنوه في الحجر من النقطة الفوق الثانية هكا يسقوا عليك البل، يسقوا عليك برشا حاجات. والثمات معروفه هيك الثمات، انا زي حاجه قولي زين، لكن هي منه منا داير بها الرمل منه منا يقول لك هيك بلاصه ثمات هذيك زي معناها ديما معها حلو ما فيهاش ما مالها. انا ثمات شربت عليه معها حلو.
0: وين شربت عليه؟
3: شربت عندنا في واد عبشه هيك في مشيت هذا واد فيسي عندنا غادي يزوز ثمات. انا خدمت في الشانطي عام 85 شربت منها.
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: شربت منها.
0: هذه شويه من المعلومات اللي عشتوهم، وممكن ثم اللي عاش وثم اللي حكوا له، وما بين اللي عاش والحكايات اللي سمعها اكيد ثم برشا معلومات.
3: في روز راهي مشيت ايام البير وايام كيف ايام الحسي وكل جبت جبت سباله وجبت ايام القرد وباش كل 11 حاجه
0: هنا كيما الماء ما عادش موجود والضوء ما عادش موجود.
3: احنا قبل احنا
0: ما عادش قد
3: بريده يقولها بريده قبل احنا عندنا بلاصه يقولها بريده الناس كنت تبعد عليها ما حاجش.
0: وان شاء الله ايام الخير تعم ديما يا عم شريف. يحيشك يحيشك يحفظ بخاطرك. شكرا. يحيشك يحفظك. تحيه طبعا لكل المستمعين، من المستمعين اللي يسمعوا صوتهم والمستمعين اللي يتواصلوا معنا في الكواليس. عادل بلطيف اهلا وسهلا مرحبا بك، مريم حرابي وعم خليفه بصره مرحبا، محمد البشير. خليني فقط نقرا بعض الابيات اللي وصلوني. يقول على البير نشبح زول خطفني شهابه، ريم جالية تصعب على الصيادة. ويقول بنات برنا وقت علي يهسوا كما يهس ضمي الغابة فوسوا، بنات برنا وقت علي يهسوا كما يهس ضمي الغبة فوسوا، ضمي الغبة فوسوا. يا بير تلقاها عليك شهادة، خيال الغالية ريتاش بين الورادة. ما بين الأبيات السيارة الجميلة جدا اللي يبعثوا هنا المستمعين ويشاركونا بها المستمعين. يا بير ريتك بالرشاد مجمم، ولك عاد مبروك عليك تخمم، مكتوب لك يا بير ربي رادة غبي مسربك وتفرقوا الورادة. إن شاء الله ما يتفرقوش الورادة، وإن شاء الله الناس اللي ما تعرفش الميراد وما تعرفش الحكايات متاع الورادة تسمعها الليلة عبر إذاعة طوين وعبر المراحيل مع مستمعينا اللي أكيد عندهم إضافات كثيرة فيما يتعلق بالماء بالسقي بالورادة بالبير بالحسي وبغيرها من المصطلحات وبغيرها من العادات اللي كانت مربوطة بالسقي في حياة أهلنا وجدودنا. تليفون آخر. ألو مرحبا.
4: ألو
0: مرحبا.
4: عم خليفة من المغير.
0: عم خليفة شحالك؟
4: لاباس
0: الحمد لله. شحالك انت؟
4: والله غرب نعرب على كلمة هيك المعدودة، فمثل واحد اللي يحكي فيها واحد.
0: ايه قل.
4: المعدودة هي نهار بركة، فمثلها لحظة زمنية تغير الماء في البير.
0: ايه
4: فمثلها واكو بعدها فمثلها يرجع الماء لطبيعته.
0: مال علاش يقولوا 15 يوم ولا جمعة؟
4: لا ما هناش 15 يوم، يلاحظ أي نهار
0: ايه؟
4: يبدو في الماء يتغير الماء، فمثلا معنا يولي كيف الحبر
0: ايه؟
4: فهمت؟ لا ولحظات يرجع للطبيعة الرسمية. عمين.
0: وهي نهار 57 في الصيف.
4: ايه هي نهار من 56-57 معنا، هي الأكثرية بين فهمت 56-57.
0: ويخافوا على البل منها؟
4: يخافوا على البل، يزم يقول لك هيك شارب في المعدودة معنا تضر الحيوان.
0: شكرا. شكرا يا عم خليفة. تحب تشارك
4: اللغز اللي تحكي عليه؟ ايه قلت لها هكا واضح وصريح على الخربقة.
0: به يعيشك يعيشك عم خليفة. شكرا لكل يعيشك يحفظك ربي. شكرا لكل
4: الإطار اللي تاخذ انت يا خمسة لو ان شاء الله مستورين، وان شاء الله ربي يبرد علينا وان شاء الله يسترنا
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يحيشك ياخذ بخاطرك عم خليفة، وتحية لكل أهلينا في مغيط من بين المستمعين اللي متابعينا كما قلت مريم حرابي محمد بشير عم خليفة. يقولنا تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل عائلة المراحيل ولكل أصدقاء محمد خليفة بصرة وإلى أبناء وبناته المغتربين. خالتي زهرة وعم مصطفى رجيلي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وتحياتكم لكل الأسرة, أسرة المراحيل وكل عائلة الإذاعة في كل مرة يتواصلوا معنا ويبلغونا التحيات لكل عائلة المراحيل. هجر النحال أهلا وسهلا ومرحبا بك أنت والصغرونة ألفة وكل العائلة وكل عائلة النحال وكل الناس تسمعنا في كل مكان, أهلا وسهلا ومرحبا. تليفون أخير في الساعة هذه. ألو مرحبا. مرحبا سيدي.
5: لاباس عليك؟
0: بخير الحمد لله.
5: نحييك انت والجماعه اللي معاك.
0: يعيشك.
5: مصطفى رجيلي من حسام.
0: عم مصطفى تو كنت نحكي عليه. شحالك؟
5: بس تو كنت تبك الجسم
0: يا اخي. هاك جيت الحمد لله. شحالك انت؟
5: والله لاباس الحمد لله.
0: السخانه ابرك شوي.
5: والله يا بركة خان احنا متعلمين باهرة وما تدرلنا شيء بحول الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
5: ايه.
0: ان شاء الله موجة وتتعدى.
5: الزوها وقاف. كان على التليفون هكاك وكوم سجل زوج بطريات وموتيه وخلاص.
0: وخلاص والحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله يرجع قريبا الزو.
5: والحسيان فقدناهم المدة هذه. خطر الميمة عادش اللي تمشي يقول لك انه مقصود.
0: ريت.
5: كان حزاع حسي ولا بير ولا حاجة.
0: ايه.
5: ما يحبسش ما يحركش.
0: ايه. صحيح.
5: ولا حساي والله ما يجود حزانة رايا اما دمرت صحيح دمرت. بقي نجم ويخدموها ويجهرها ويحجوها.
0: هملوها هملوها.
5: هملت ايه لا هملت واحد ما يتنش في الزبلة خلاص.
0: عم مصفى تشاركنا في اللغز عندك الحل؟
5: اللغز ما أنا ما عندي حتى حل كان الخربقة.
0: الخربقة.
5: والمعدودة. المعدودة ديما نرمو خاتم ولا حاجة فضل في القطعة اللي فسر فيها الماجة. فهمتي كان قالوا لك عليها ولا ما قالوا لك؟
0: عود لي المعلومة عم مصطفى.
5: سمى الفضة.
0: ايه.
5: تلبسها المرأة.
0: ايه.
5: كان خاتم ولا شكشاكة ولا حاجة فضة. ولا حديد نرموها في الماء اللي تشرب فيه.
0: ايه
5: تولي بحول الله المعدودة ما تخسرها.
0: اها هذا
5: والمعدودة نهار الخميس راهو ما هناك معدودة. اي خميس. اسبي كان نهار الخميس راك ما هناك معدودة بحول الله.
0: واضح. اذا صادف يعني نهار 57 اذا صادف نهار 57 في الصيف مع نهار تخميس معناها المعدودة ما هناش.
5: المعدودة نهار الخميس اسبي ومطمع.
0: واضح.
5: وزيد المعدودة راهي هي لحظات زمنيه.
0: كان يحكي عم خليفه قال راهي لحظه زمنيه يتغير فيها
5: الماء لحظه زمنيه وما تفقيش بها.
0: واضح واضح يا عم مصطفى. يعيشك يعيشك يا خف خاطرك باش ما نخلوش تليفون اخر في الانتظار. الو مرحبا. الو
6: هلا هلا اسلام اختي فيروز.
0: مرحبا عم علي شحالك؟
6: لاباس علي
0: بخير الحمد لله. شحالك انت؟
6: والله لاباس. تحياتي ليك عاد وتحياتي للتقني اللي عداني ليك.
0: ايه
6: هو العم الجنيدي ولا جماعه المراحيل كل نحييهم. ومصباح بقديمه عاد وجميع من يعرف خوك علي. نعطيك معلومات عاد يعني ما حتى ني ما عندي برشا معلومات.
0: بشكل سريع بشكل سريع عم علي خاطر ما بقاليش برشا وقت.
6: باهي باش نقول لك عن معدوده توي الاولى. المعدوده هذه نهار 24 جويليه ليله باش يدخل وسه نعطيها لك تجي في النهار قدام الليل.
0: باهي
6: نهار 56 في الصيف نهار 25 يصبح 57 في الصيف هذيك المعدوده.
0: باه
6: تجي في النهار تدخل.
0: باه
6: هذيك حاجه. وعندك النوات النوات يدخلوا من نهار 21 جوان النجوم هذا يسموهم النوات.
0: ايه
6: كل 11 يوم تظهر نجمه.
0: الوغرات ولا النوات؟
6: النوات النوات. ايه. هذول كل 11 يوم تظهر نجمه لين يخرج الصيف.
0: لين يخرج الصيف عددهم خمسه.
6: ايه 30
0: ايه عددهم خمسه
6: من نهار 21 جوان.
0: واضح واضح المعلوم. واضح المعلوم.
6: وعندك الدلو وعندك الحسي زاد منين خلطت عليه يعني وجبدنا به وسقينا به الساعة الدلو في البير.
0: ايه.
6: وعندك الحسي يعني عمك علي خلطت عليه الحسي راه يجي في مجرى الوادي نتاع الوادي نتاعك يحضر الماء الغدير.
0: ايه
6: يجي فيه في القصة نتاع الحسي هذا يعني جارته عمك علي ذراع ذراع وعبينا منها البدون الماء وشربنا منها.
0: واضح عم علي
6: يعني.
0: ما بقاليش برشا وقت عم علي معلوماتك مهمة. اعطيني حل اللغز عم علي.
6: اللغز الخربقة
0: تقولنا الخربقة. شكرا ليك عم علي يبارك لك يعيشك ومن خليك تحية لكل مستمعينا في العمارات والعكاريد. المراحل متواصلة للحداشة متاع الليل. خليكم معنا في حديث على التاريخ وحكاية الأهل الجدد اللي لا نحكو على حكايات البير والسقي والماجن والماء وكل ما هو في علاقة بالثروة والموارد المائية في حياة أهلنا وجدودنا.
7: لي وقت لا لجد الخلا بندادي ولا بتت ساهر بين جاي وغادي. لي وقت ما ريناهم حباب يعز وزايدين غلاهم. منين كنت في سابق زمان معاهم لنداد بيهم جاملة ميعادي. واليوم دار الوقت خليناهم من فراقهم دمعي جراب الدادي. يهب الفلك نتنعم بملقاهم ونرجع الوكري مثل طير الشادي. أولاد لصل وبنات العرب مبهاهم لا يلبسوا محزوق لا عرادي. منتوش قصر هلال لبس كساهم مني نصيحة صاد قال أولادي. وصوف الغنم فراشهم وغطاهم وبيوت فيها ساكنين وبادي. نجوع لي ما يحيدوا على مبداهم رجيح العقل ما يتبع البوجادي. وناس يداروا على الكلام قفاهم زيد يا قلم خطت كلام انشادي. ولي وقت لا لجت الخلا بندادي. لي وقت ما تلاقينا سكن المدينة حيوطنا علينا. نور القمر ما عاد في كافينا نحب نور ضاوي بهرتا وقادي. وخليت بر الريف وسحاوينا.
8: نشرة الأخبار
9: تمام والعاشرة ليلة هنا في إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليلة. نبدأها بأبرز العناوين. موجة الحر تتوصل في الجنوب وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة في الأيام القادمة. لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعو إلى جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعرب عن انشغالها من تداعيات موجة الحر وتدعو وزارة الصحة إلى التحرك. وفي العالم طهران تهدد بضرب محطات النفط والكهرباء في المنطقة ردا على تهديدات ترامب. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. يتميز طقس اليوم بانخفاض نسبي في درجات الحرارة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات ويتوصل ارتفاع درجات الحرارة ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. وتمر بلادنا بموجة حر غير مسبوقة دخلت أسبوعها الثانية أثرت على النسق اليومي للحياة في مختلف المجالات. موجة ينتظر أن تشهد بداية من مساء اليوم انخفاضنا كما يوضح حمدي حشاد الخبير في البيئة والمناخ.
10: درجات الحرارة مش تتراجع وتشهد انحسار ابتداء من مساء اليوم مش ترجع إلى المستويات خلينا نقوله أعلى شوية بالطبيعي. لكن هذا ما تقريبا بعد ممكن فما فترة تاع أسبوعين وإن درجة حرارة بتشهد انفراج نوعي على مستوى الدرجات المسجلة معناها خلينا نقولوا انتعاشة بوادر انتعاشة على ريا إن شاء الله بتتواصل في المدى الواضع لمدة أسبوعين. في الفترة اللي بعدها معناها ما فماش رؤية ما زالت مش واضحة برشا معناها ما زالت بعض الأرقام بعض التكهنات اللي بحكم الفترة ما زالت بعيدة نسبيا معناها تبقى التكهنات ماهيش معناها عندها القيمة اللي ممكن نعتمدوا عليها.
9: هذا وتتواصل درجات الحرارة المرتفعة في الجنوب اليوم وغدا على أن تشهد بعض التراجع بداية من يوم الجمعة. وبسبب ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة والمطولة للتيار الكهربائي على منازل المواطنين يستقبل المستقبل

0: عديد المشاكل للقطاع البحري وصعوبات كبيرة لأصحاب المحلات التجارية وللمصابين بأمراض مزمنة تتطلب حالتهم استعمال أجهزة الأكسجين في المنزل بحسب ما نقل الزميل شوق العياشية. ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات الحاصلة للتيار الكهربائي دقت ناقوس الخطر في تونس للبحث عن حلول. تقرير للزميلة شعلة المجعي حول التواصل لانقطاع التيار الكهربائي واقتراح حلول بديلة من أهل الاختصاص.
1: في ظل تكرر انقطاع التيار الكهربائي وتزايد انعكاساته على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية تتجاوز المعالجات الظرفية. ويرى الدكتور محمد كريم الكافي الخبير الاقتصادي أن تجاوز الأزمة يقتضي وضع خطة عملية تمكن شركة تونسية للكهرباء والغاز من الإيفاء بتعهداتها وضمان استمرارية التزود بالطاقة.
2: نشوف استاجي بالأرقام اليوم، هذه الشركة لها مديونية أكثر من 7 مليار دينار تونسي، تكلفة متاع الكيلوات اليوم 456 مليم، تباع ب 290 مليم للمواطن، يعني بتكلفة عالية وتباع بأرخص الأثمان.
1: كما يؤكد الكافي أنه لا ينبغي تحميل المواطن كلفة الأزمة ودفعه إلى إيجاد حلول بديلة مثل اقتناء المولدات الكهربائية لما تمثله من أعباء مالية إضافية وأضرار بيئية وصحية تثقل كاهله.
2: اليوم المواطن يمشي يأخذ في ما يسمى بالجروب، كلف أكثر من 2600 دينار تونسي، هذه المبالغ قادرة أن تكون شراء أسهم لستاج، استثمار في ستاج لأن يكون لها المنتوج الكبير.
1: كما دعا في الوقت نفسه إلى فتح المجال أمام المنافسة والاستثمار في إنتاج الكهرباء بما يسمح بدخول شركات أخرى إلى القطاع، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات ويعزز أمن الطاقة ويساهم في الحد من تكرر انقطاعات التيار الكهربائي.
2: يجب على ستاج اليوم فتح قنوات أخرى خارجية خاصة للمساهمة لإعانة ستاج في الخروج من الأزمة هذه، لأن اليوم منتوج الموجود عند ستاج اليوم ما يكفيش تطلبات المجتمع التونسي وخاصة في فترة الذروة فترة الصيف. فتح ما يسمى بالطاقة الشمسية عند المواطن، التسهيل بإقامة ما يسمى ستوكاج، تسمى البطاريات اللي تقص الضوء، يعني المواطن قادر يستعمل هذه البطاريات. يجب على الستاج والشركات هذه أن تعاون المواطن على كثير الإجراءات والتسريع في الإجراءات. غريب جدا أن يكون لنا انقطاع للكهرباء ونحن بلد فيه تقريبا أكثر من 300 يوم شمس. اليوم موجود في العالم كامل يعني ضغط كبير جدا على استهلاك الكهرباء، لكن الفرق ما بين أوروبا وتونس وأيضا بلدان أخرى وتونس أن توجد دائما الحلول، ما يسمى باستثمار خارجي بالكهرباء وغير الكهرباء اليوم، بطريقة أن نحمي هذه الشركة العمومية لمدة 5 سنوات بدعم الدولة التونسية.
1: وبين تشخيص الواقع وطرح الحلول يبقى التطبيق هو الرهان الحقيقي.
0: في الشأن الوطني، دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والأسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء بالبلاد والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. وأكدت اللجنة في ختام جلسة انعقدت أمس بمجلس نواب الشعب انفتاحها على كل مشاريع الطاقة المتجددة التي تضمنها مخطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للطاقة والواردة من الوزارة المكلفة بالطاقة حتى خلال العطلة البرلمانية. وتطرق النواب إلى الوضعية الحالية للشبكة الكهربائية في كامل تراب الجمهورية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمتواصل لفترات طويلة في بعض الأماكن نتيجة الضغط الكبير للطلب خاصة خلال فترة الذروة الاستهلاك. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. كما أعربت المنظمة في بيان لها عن قلقها من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معتبرة أنها لم تعد مجرد اضطراب في الخدمات بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا لحياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية. وجه المجلس الوطني لهيئة الصياد بتونس مراسلة رسمية إلى رئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز على خلفية

0: القطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائية التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني. وأوضح المجلس في بلاغ له اليوم أنه اقترح ضمن هذه المراسلة عقد اجتماع عاجل مع مسؤولية الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول فورية تحد من آثار انقطاعات التيار الكهربائي. ونبهت هيئة الصيادلة بتونس إلى خطورة الوضع لما قد يترتب عن هذه الانقطاعات للتيار الكهربائي من انعكاسات على سلامة الأدوية والصحة العامة. في العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة اليوم جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشمالها، في حين استشهد رابع متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق. وفي إطار متصل أفرجت إسرائيل عن 35 أسيرا فلسطينيا اليوم عبر معبر كرم أبو سالم. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نبرة تهديداته لإيران، حيث كتب على منصته تروث سوشيال أنه اعتبار من هذه اللحظة وفي كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء بصواريخ أو قذيفة أو طائرة مسيرة أو بأي وسيلة أو سلاح آخر، ستقصف الولايات المتحدة وتدمر جسرا أو محطة لتوليد كهرباء بما في ذلك الجسور ومحطات الكهرباء الواقعة بجوار العاصمة طهران أو داخلها. ومن جانبها حذرت إيران الولايات المتحدة من أن استهداف منشآتها النووية أو المواقع الحساسة سيعد توسعا في نطاق الحرب، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع ستقابل برد يستهدف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة جديدة من الغارات على أهداف داخل إيران، وقالت إن ضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية ومنشآت بحرية ومستودعات الطائرات المسيرة وبنية لوجستية عسكرية. من جهة أخرى قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيرانية إن مدخل مضيق هرمز تحت السيطرة الكاملة، مشيرة إلى أن الطرق البديلة غير آمنة وحذرت من استخدامها. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. موجة الحرارة تتوصل في الجنوب وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة في الأيام القادمة. لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعو إلى جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعرب عن انشغالها من تداعيات موجة الحرة وتدعو وزارة الصحة إلى التحرك. وفي العالم طهران تهدد بضرب محطات النفط والكهرباء في المنطقة ردا على تهديدات ترامب. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي في الإخراج التقني رشيد بوزاخرة، وبعد قليل تواصل معكم اللقاء فيروز في مراحل.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: جبال الألب سلسلة جبلية في أوروبا تعتبر من أشهر السلاسل الجبلية في العالم ومن أكثرها أهمية في القارة الأوروبية. تمتد سلسلة جبال الألب لمسافة تقارب 1200 كيلومتر عبر نحو 8 دول أوروبية، وتشكل الألب حاجزا طبيعيا مهما يؤثر في المناخ والموارد المائية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة. تتميز جبال الألب بقممها الشاهقة المغطاة بالثلوج معظم أيام السنة، ويعد جبل مونبلان أعلى قممها بارتفاع يبلغ نحو 4800 متر، ويقع على الحدود بين فرنسا وإيطاليا. كما تضم سلسلة العديد من الأنهار الجليدية والبحيرات التي تجعل منها وجهة سياحية عالمية. وتلعب جبال الألب دورا اقتصاديا مهما، إذ تستقطب ملايين السياح سنويا لممارسة الرياضات الشتوية وتسلق الجبال، كما تعد مصدرا رئيسيا للمياه العذبة، حيث تنبع منها عدة أنهار أوروبية كبرى من بينها نهر الراين ونهر الرون. وتتميز منطقة جبال الألب بتنوعها البيولوجي الكبير، إذ تحتضن أنواعا عديدة من النباتات والحيوانات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية في المرتفعات. كما تحظى أجزاء واسعة منها بالحماية البيئية للحفاظ على هذا التراث الطبيعي الفريد. وتبقى سلسلة جبال الألب رمزا للجمال الطبيعي في أوروبا وواحدة من أهم المعالم الجغرافية التي تجمع بين الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية، مما يجعلها مقصدا عالميا لعشاق الطبيعة والمغامرة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: مهما كان الطريق طويل،
6: نطوا النهار مع الليل
5: بشعرنا والمواويل.
6: مهما كان الطريق طويل،
5: جيل ورا جيل
6: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
7: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
6: مراحيل
5: رحلة الأدب الشعبي
6: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
5: والجنيدي الجامعي.

اضرب طبلهم شوشان ولد بني الخال وخرجت خيولهم كاملة في وهرة والكل راكبين على ساحبة عتال أما قليدهم راكب على شجرة صابر صبور هركابها شعال كودير والعذار عامل بهرة وطرس الذهب

0: المرحيل المتواصلة معكم لل 11 متاع ليل في حكاية جدود وفي أيام زمان ما بين البوادي وما بين الصحاري وما بين النجوع. كل نجعة وعندها حكاياتها وكل نجعة وعندها التفاصيل اللي فيها, وإحنا ما بين هذه التفاصيل نبحروا ونمشوا ونحاولوا أن نوثقوا بعض منها مع التفاصيل اللي يحكوهم لنا المستمعين ومع المدى اللي نحضروها. في الساعة الثانية في المراحيل كما متعودين بينا ديما يكون معنا العم الجنيدي الجامعي ونسمعه من عند الخرافة. عم الجنيدي شحالك؟
1: تبارك الحمد لله, تحية فيك وتحية لكل المستمعين والمستمعات, وبعرف أن الضوقات لكن المراحيل تبقى دائما متواصل حتى كنقص الضوق.
0: برامجنا الإذاعية أكيد يسمعوهم المستمعين وإن شاء الله ما يقصش الضوء على الناس ويخلوهم يستمتعوا ويسمعوا, واللي ممكن قص عليه الساعة الأولى أهلا وسهلا بي في الساعة الثانية, واللي متابعنا منذ البداية أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. عم الجنيدي مع السخانة وأهلنا وجدودنا أيام زمان كانوا يعرفوهم أيامات اللي باش يكونوا فيهم سخانة, صحيح ولا؟ عم جنيدي نمشي نسمعوا الخرافة من عندك وبعدها نسمعوا توافق بنتن.
1: نعم
0: نمشي نسمعوا الخرافة وبعدها نسمعوا توافق بنتن. يعيشك عم جنيدي. مباشرة للكنوكان مع حكايتنا لليلة نعرفوها مباشرة.

0: أصدقائي المستمعين، نواصل معاكم في الحكايات الشعبية، وحكايتنا الليلة من عند نداب وطالب مسمار ولاية تطاوين. يا السادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على قرطشانة، ثم يقول قرطشانة وثم يقول قنطشانة. تسكن هي وقنفوت في كوخ قديم، ونهار من نهارات هيك القنطشانة تفرح قدام الكوخ، وزي ما نقوله تمسح وتفارع في هاك الخص. لقيت صور دي، صور دي منقو، فرحت بيه ودعست تجري بيه للقنفود اللي راقد في الخص، وبدت تقول له نوض نوض يا قنفود، برا من يجي من النوم. يا اخي جاوبها هاش بيك، قبضتها خليني نرقد، نوضي فيا الصبح ما لقيتي شديري. قالت من القنطشانة هاي يسمع، أنا لقيت صوردي. القنفود سمع كلمة صوردي وينقض من الفراش، بيموت بالفرح. هاي يقول قعدوا حدا بعضهم، وقالت القنطشانة زعما شني شروبيه، شحيمات ولا الحيمات؟ قال لها القنفود الحيمات. قالت القنطشانة لا لا شحيمات. قال له القنفود إني قلت الحيمات، وهي تقول لا وإني قلت الشحيمة. هاي يقول زادوا تعاركوا مرة أخرى، واحد يقول الشحيمات وواحد يقول الحيمات، ولكن القنفود شد الصحيح ومشى راية، وقال لها أنا قلت الحيمات زايد، ما تكسحيش راسك، أراني معاندي وخمخام نبغي ماكلة اللحم، وأنا هو اللي يحكم في أهل الكوخ، سمعتني ولا لا؟ هاي يقول مشى القنفود وشري اللحم، وروح لقاها تركب تستنى فيه، وهو من حين بدا يخمم ويكمبس كيفاش بياكل الحيمات الروح. ومنها قال له أنت تعرفي، تعرفي كيف؟ قالت له القنطشانة كيف؟ قال له بري للبير هاتين الماء، ونهاني بنطيب الحيمات، وما مشيتي وجيتي كان لقيتي الحيمات طابوا، وقتها نقعد وانا وياك نتغدوا. القنطشانة قلبها ما قايل لها خير، وعارف القنفود ببرولها وبياكل الحيمات الروح. قالت له نجيب في الماء الواحة، وين عندنا؟ درى لازم كل يوم نجيبوا الميع. كل يوم القنفود طارت له وقال أراني قلت لك بري هاتي الميع يلزم العناد، ومشت القرطشانة تجيب في الميع، وبينها وبين روحها ما يسم الحيمات كان باش تاكلهم. والقنفود زاد غافل القرطشانة، وجيل العبارة اللي فيها الميع وصبها في الوطا. المهم بالنسبة للقنفود، القرطشانة يلزمها تخليه الروحة وتمشي تعبي الماء وبلاست الماء بعيدة. هاي ما نطول عليكم بحديث، مشت القرطشانة وتفل في الحيمات كلاهم الروحة، وحط العظام في الكسرونة ودندن عنه. شت القرطشانة شبحت الكسرونة ما لقيت كان العظام، تغششت وجت عندها قد قد وقالت كيف ندير له هذا؟ نسبه نضربه؟ هو ما قلنا رقد. بدي يقول يعجب اش بيك وانت لقيني راقد تنوضيني؟ وناض عارف روحه عامل عملته، دنكس راسه وما عرف ما يقول لها. يا اخي قالت لي هي عملت عملتك يا خاين يا غارق العيون يا ابو قفه. قال له هو هرك باش تدويني بالسيف، باهي صحيتي انت يا رقيقة صبيعات، يا مدحمشه العيون يا مبرومه القصه وخرف الطاوله العمشيش نصت.
1: الكان وكان.
2: Look home!
1: شرب يا عمنا يا

الراس شايب كاحنا شرب يا عم النايب ما قهرنا شبح فخرايب الراس شايب كاحنا شرب يا عم النايب شبرو

نقول خلي نقلب تفتوها حاجة معروفة مع الناس تولي

من الوطي على جمالي ليقولوها لي مرا عدها يا خالي بديت بشجن زي الخيالي.

الوالي حبيبي.

وشعب الفارغ من صرفاني هيا خياني بنطير من السجن حاني حتى نحرق مواتاني نقولكم بالسان السبتة بطعت في مستاني نسلم وقل جباني نسمع سباني نقول حال انتظر سخطاني صح.

0: نشبح في غرايب وكان الشربي يعمل نايب توايف غبنت اللي سمعناهم بعد ما سمعنا الحكاية من عند عم الجنيدي. أكيد بش نرجع لعم الجنيدي نسلم عليه. مع عم الجنيدي إن شاء الله ملتقنا الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. عايشك عم الجنيدي ويديم طلتك علينا في المراحيل. في حلقتنا لليلة نتحدث نحن وياكم مستمعينا على 75-870-900 على موضوع البير والميراد والورادة والحسي والسقي أيام زمان. شنو الحاجات اللي تعرفوها وخلوها لنا وحكوها لنا جدود. حكونا برشا معلومات المستمعين في الساعة الأولى ومازلنا ننتظر في المساهمات متاع المستمعين مع بقية المادة اللي عنا لليوم. الرسائل موجودة عنا 3 رسائل لهذه الليلة والرسائل ما قرناهاش للأسبوع اللي فات ولا الأسبوع اللي قبله. أكيد الأسبوع هذا باش نقروها من عند صدقيوة ومن عند رجاء ومن عند عم سالم. فرسائلكم أكيد دائما موجودة وفي الحفظ والصون ونفرح بها كثيرا كل عائلة المراحيل. البير وحكاياته يقول الشاعر ورد على البير هز شرابة وتعدى. هذا يعني بقدي يقول ورد على البير هز شرابة وتعدى حدر تحذير الواد الثاني في الردة اللي كتب خبير واد الهير على الحدة بالخف يسير ظالم عطول الجبدة ظالم عطول الجبدة ورد على البير هز شرابة وتعدى ورد على البير هز شرابة وتعدى حدر تحذير الواد الثاني في الردة. هذا يعني أبو قديمة شنو قال. وعم أحمد سولة موجود معنا حتى يحكي لنا هو شنو هو ينجم يقول لنا على البير. عم أحمد شحالك؟
1: هلا وسهلا مرحبا.
0: وأخيرا تحصلنا عليك عم أحمد مع مشاكل الضوء.
1: قاعد ما قاعد الضوء ورجع الرجول وكل والحمد لله جبت مع بعضها ان شاء الله
0: والحمد لله.
1: واتصالكم انتم
0: مرحبا. مرحبا عم احمد. اكيد تحيه من خلالك لكل اهلنا في بن خداش. عندك الكثير من المعلومات فيما يهم البير عم احمد.
1: اي تفضلي. في البدايه نبدا باللغز الساعة اللي هو كما ناكد اللي هو الخربقه.
0: الخربقه باه.
1: اي وثم تحية مستعجلة سي مصباح بوقديم وسي ضو اللزلم وسي ضو الكمالي ومصباح الثليلي والجنيدي والشريف الحرابي يطلب كل إن شاء الله السخان إن شاء الله رعهم لباس وكل نتمنى لهم أسعد الأوقات
0: إن شاء الله يا ربي.
1: وثم حاجة أخرى حبيت أن نشكرك عليها لأن من اللي جيت أنت في البرنامج هذا وحرصتي على أن نفوت معناها المتعة متاع البرنامج. يعني البرنامج عنده متعة الاستماع صحيح عنده تفريدة باش يسمعك التراث يسمعك الشعر ولكن اللي أهم من هذا وأنك تأكدي على أن الحاجات هذه ما لازمش ننسوها والحاجات هذه يلزمنا نرجع لها وهو جيناها توفي الغصر متاع الشهيلي هذا
0: صحيح.
1: اي معناها اي ثم ناس رجعوا تو تحوم كيفاش تشعل الضوء معناها باك الغاز بتاع الدار وباك
0: اي ولوج على الغيران على الغيران
1: برشا حويجات والبريميس وال ايوه والميز هذا مشكله باش يرد للبير ولا يرد للثانيه ولا يرد. انا بعجال جدودنا كانوا على درجه كبيره ياسر من الحكمه والخبره ولذلك ركزوا على ان يكثروا الماجن ويكثروا الابيار ويشوفوا. بالنسبه انا باش نقول الحاجات اللي ما قالوهاش الجماعه مثلا مخزونات الماء هي الحسي قالوه سماد كيف
0: قالوه
1: النزل ثم النزل ما قالوش
0: النزل
1: هو يبدا معناها كي نقولوا احنا هكا ينبع بالماء بشوي بشوي معناها عين صغيره تنبع بالماء كيما الفويت نشوف فيه احنا تو في السبابيل ولا في التيوات ولكن هذاك ما ينجموش يهزوا من الماء يولي حفر بحذا حفر ولا يديروا جابيه بعد نهار نهارين ثلاثه يولي يجمع برشا ماء يجوا يملوا منه القرب ويشربوا منه من السعي والى غير ذلك. ثم السواني اللي هم ما نحكوش عليهم جماعه السواني ما مش غارقين راهو حكايه 3 متر 4 متر ونحكي لك عندنا قصر الحلوم في حد ذاته يسموه قصر الحلوف يسموه قصر الألوف. لماذا قصر الألوف؟ لأن هذا يلقيناه في التاريخ من عهد الرومان أن تم في قصر الحلوف 1000 ثانية وألف ثور اللي هم يخدموا في الثانية وألف عامد اللي هو لاي بالثور.
0: يعني قصر الألوف. ألو عم أحمد ظهر لي

0: إذا كان عندكم معلومات أكيد يهمنا برشا نعرفوا جدودنا قبل كيفاش كانوا يعرفوا النهارات السخونين وقتاش بيجوا والمؤشرات أو الإشارات اللي يعرفوها، يعرفوها عبر النجوم، يعرفوها عبر الحركات متاع البل متاعهم، أو شنية الحاجات اللي يعرفوا بها الطقس والسخانة تحديدا كيما السخانة اللي عايشينها الأيامات هذية. إلى أن يرجع لنا عم أحمد سولة إذا نجم نتحصلوا عليه، وإلا نمشوا العم علي كادي أو أحمد بن سعيد. خليني نقرأ الرسائل اللي وصلتنا. الرسالة الأولى من عند عم صادق كيوة بتاريخ 25 جوان 2026. عم صادق يقول أهدي إليكم أحر التهاني وأطيب الأماني، هذا مع العلم أنه حلقة الإبل مبروكة ياسر، وعندك الإبل في الجيلة وقت اللي تجيل إلى عين الشمس، ويقول لك حلبها يلحقها. علاش؟ على خاطر حليبها اللي يشربه قوي ياسر وصحة صافية للي عول عليه، وعليها لغز. ثم يقولوا ما هو اللحم اللي لا يباع ولا يشترى ويأكله الناس بكثرة رغم أنه حرام؟ الجواب هو النميمة. وفي الختام تحياتي وسلامي إلى كافة الإطار بالإذاعة وإلى الأخ الجنيدي وعم مصباح بوقديمة. طبعا كل التحايا العم مصباح بوقديمة مستشار برنامج المراحيل، وأيضا وكالة أسفار بن قردان اللي باش تهدينا العمرة إن شاء الله في شهر نوفمبر 2026 لواحد من الفائزين اللي يجاوبوا على الغاز متاعنا. ويقول إنه طلبت تعديد المرات وما تحصلتش، حالة كحال كثير من المستمعين، إن شاء الله تعذرونا على المكالمات الكثيرة اللي تكلموا هنا وما تتحصلوش علينا. نمشي إلى رسالة رجاء. رجاء تقول تحية لكل فريق برنامج المراحيل، كيف كيف في موضوع الإبل أو الجمل، هو أكثر الحيوانات صبرا على الجوع والعطش وأقدرها على تحمل الحر والبرد وعناء السفر، فإن حملت أثقلت وإن سارت أبعدت وإن خلبت أروت وإن نحرت أشبعت. هذه بعض من المعلومات اللي بعثتهم لنا رجاء في خصوص الموضوع، موضوع الإبل والجمل. عم سالم السياري وهو على ما يبدو مربي إبل أو من الناس اللي مغرومة بتربية الإبل، يقول عندي برشة معلومات نحب نقولها لكم على الإبل. البرنامج شيق واستمعت على حلقة الإبل وهي هوايتي. ذكاء الإبل كبير جدا في هذا الكون، في المرعى الحوار يرقد وينوض ما يلقاش الإبل، يرجع إلى المكان اللي رضع فيه أمه. هذه معلومة من المعلومات اللي قالهم لنا عم سالم السياري، وقال معلومات كثيرة في الرسالة. وطبعا يقدم تحية لعم الجنيدي الجامعي ومصباح بقديمة وعم محمد بن حميد. ويقول في الأخير انعكست عليك الأيام يا عوجة يحلبوا فيك في دبوزة. هذا يحكي على الناقة، انعكست عليك الأيام يا عوجة يحلبوا فيك في دبوزة. اليوم حليب الإبل اللي موجود في حليب النوق اللي موجود في القوارير واللي يتباع طبعا لقيمته الغذائية ولقيمته الصحية. المربي ممكن اللي عاش معها أيام زمان، اليوم هذية من الأشياء اللي يقولها لها. عم سالم أكيد نتواصل معاك، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا في رسالتك، وقديش ممتنين لكل الرسائل اللي تبعثوها لأنها تأخذ من وقتكم، لأنها فيها محبة كبيرة ونستقبلوها احنا زادة بالمحبة الكبيرة. عم علي كادي موجود معنا على الخط. عم علي ايش حالك؟
1: انا اسلام فيروز.
0: لبس عليك
1: نحوالك لبس عليك كيف المسامين وكيف الهزري التليفون يا رحمة ليك.
0: يعيشك يحفظك
1: وإداعة بانوراما.
0: مرحبا
1: عم الجنيد الجامعي وسيم اسباح مقدمة وكل المسامين.
0: مرحبا
1: وبيك العاشق.
0: مرحبا حميز. عندك ما ضيفنا في الموضوع الليلة عم علي؟
1: والله يا شيخ ما في لك، انا هاني توفي العشوش، انا ذو مخصوص مش برد، انا الدنيا بارده بالكده والله فريش باهيه، نجوم صدعات باهيات الدنيا كل ما ليك لك ايش يعمل سنه.
0: العشوش اللي هي بالاساس متسمية على عيون عم علي ولا
1: هي مع عيون العشوش بالضبط؟ هي برشا عش عش عش بتاع مخيل. هاك على سموها العشوش لانها فيها، انا تو عندي ثانيه
0: مشكلة التغطية والتليفونات اللي ممكن ينقطعوا في وسط الحديث. هذا أكيد من الإشكاليات اللي موجودة واللي عايشينها توا عنا أكثر من أسبوع. إن شاء الله الإشكاليات هذه كلها تتحل. من بين الأسئلة اللي ممكن دخلت لنا في الكواليس على المعطن، شنو هو المعطن؟ وإذا فما حد من المستمعين نجم يجاوبنا على

0: السؤال متاع المعطن اللي جينا من عند مريم غراب، تقول راني نسمع فيكم الضوء قاس حتى في صفاقس، والمعطن اللي عنده معلومة على المعطن ونجم يعطينا معلومة، مرحبا أهلا وسهلا. 75 870 900 أرقامنا أكيد ورقمنا اللي من خلاله نتواصلوا نحن وياكم. عمزين العابدين الحميدي شكرا على كل التحايا وشكرا على كل الكلام والمحبة اللي وصلت هنا. أحمد البعبيدي يقول تحية لكل أسرة البرنامج، وإجابة اللغز هي الخربقة. فما تليفون في الانتظار. ألو مرحبا.
1: مساء النور أخ فيروز، أحمد بوبيتي.
0: مرحبا أحمد. مرحبا بك يا أحمد، أهلا وسهلا. عندك إذا
1: أعتذر على الطغط يا أخ فيروز الليلة ما شاء الله.
0: الطغط يا كما الناس الكل وكها، إن شاء الله إن شاء الله فترة وتتعدى
1: إن شاء الله. بعجالة بنجاوبك على اللغة زي الخربقة.
0: أي
1: والله ما نجمش نضيفك علاش الضوء قاص والضغط يا خايب شوية.
0: يعيشك أحمد، شكرا أنه هزيت التليفون وكلمتنا على 75 78 900. نحكو على البير وعلى الأمثلة ممكن الشعبية اللي تعرفوها على الأبيار، الأبيات السيارة اللي تحفظوها كيف كيف على الأبيار، وكل المعلومات اللي نجموا نضيفوها لبعضنا. يقول الشاعر يعطيك هنايا ثانية يا حلوة، جيتي بعيدة ومسر بك في علوة. ويقول زادة ثانية سيدي مقابلة سانيتا، كرموس يابس بالدموع سقيتا. ثانية سيدي مقابلة هذه هي تقول عاد ثانية سيدي مقابلة سانيتا، كرموس يابس بالدموع سقيتا. هذا واحد من الأبيات وبعض من الأبيات السيارة اللي يحكوا فيهم على البير. ألو مرحبا. مرحبا سيدي.
2: مرحبا معك عم صادق من مطوية.
0: عم صادق شحالك؟
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: يعيشك.
2: الحمد لله.
0: عم صادق تابعنا منذ البداية ولا التحقتك أنت؟
2: والله من تنجم تقول شوي شوي مع اتصال الضوء مع الواحد أنت قاعد نتبع.
0: مرحبا نتبع. مرحبا. شنو هي الحاجات اللي ممكن عرفتها الليلة، وشنو هي الحاجات اللي تعرفها أنت بالأساس على البير عم صادق؟
2: والله بالنسبة للبير احنا على الأقل نتكلم على حد المنطقة نتاعنا، العكس نتاعكم انتم يعني احنا عندنا العيون.
0: ايه
2: عيون انا اللي خلطت عليها سوق الستينات.
0: ايه
2: ما تبارك الله برشا عيون في المعتمدية النفوية، ولكن للأسف مشاهدكو ديك ما عادش. كانت عندنا حوالي على الأقل 6-7 عيون من رب الناس سبحان الله سبحان الله.
0: أي.
2: ما شاء الله ما عند ربي ما. وعندنا منطقة محادية المطوية هي تبعتنا يقولها هي اسمها على جسمك يقولها العوينات.
0: العوينات
2: يعني برشا عيون فيها
0: ما شاء الله.
2: أما للأسف المنتيحة فيه برشا ملاحية مالح برشا المنتيحة أما برشا عيون فيها. هيك الفرق اللي بيننا وبينكم احنا ما كناش كنا إنه كما تقول أنت مثلا المشيور يمشوا للعيون يجيبوا بالحلبية بالجرة فهمتي شو ولا أحويجهم بنيتهم يغسلون في العيون في كل شيء في اللازم
0: كل شيء على
2: عين فيها عين براسك كل منطقة فيها عين على سبيل الذكر عندنا هذه أول عين عين الغايرة عين جديدة عين الطاهر عين الجمهورية على الأقل 6-7 عيون لكن بمرور الوقت وخاصة مع وجود المجمع الكيميائي اللي استنزف المائدة المائية الفول ليك ستابيار يعني ما عادش ولينا كان في الناس ولينا توا بالموتورات والواحد وبيار عملتها الدولة. ولكن حاجة مهمة وقت اللي جي ثم عام جتنا ونطر برشا برشا جتنا في التسعينات رجعت العيون الكل ليك سبحان الله رجعوا من كثر الماء اللي أحبط وإن شاء الله نعم إن شاء الله يا ربي يجيب لنا المطر حدا ترجع العيون ونرجع كما كنا
0: يرجع الخير وأيامة الخير.
2: أي أكيد. وبالله ثم حاجة مهمة سوى بارشة وخيامك سوى يعني شوفي متأس وصحية عندهم الحق على الضوء وما الضوء وكما تقول الغناء إذا اللي تعدوا فيها الزعمة يرجع والله يرجع يا سيد بل لعلم الخيام كيفاش كانت الناس تسافر وخاصة في الصخانة هذه بالإبل تمشي في الليل مش في النهار مش في القيلة ولا في حاجة في القيلة وفي الواحد يرتاح وكل شيء وفي الليل يسافر وما ثم حتى مشكلة وخليها تعرف الناس كيفاش كانت تقرأ وكيفاش خرجت ما شاء الله وحتى مثلا من المنطقة يعني وزرة خرجت على الشمعة نعرف وزرة خروا على الشمعة والفنار فهمتيش ولا وزرة تبارك الله عليهم وربي صلى متحهم بالصحة فهمتيش ولا واللي مات والله يرحمهم خرجت بارشة من المصرية نواضه والحمد لله على الشمعة وعلى الفنار وعلى البريميس وكل شيء والحمد لله. وبالنسبة للغز أخت فيروز كما قالوا له خيام تقول لك الخربقة
0: يعيشكم ونس بالعائلة وبالأحباب عم صادق وشكرا إنه
2: هزت التلفون
0: شكرا يبارك لك عم صادق وسعيدين إنه سمعنا صوتك ومن خلالك أكيد تحية لكل أهلنا في المطوية. فما مستمع آخر أو مستمع في الانتظار ألو مرحبا.
3: ألو عسلامة.
0: عسلامة سيدي
3: وشنو حالك يا فيروز؟
0: يا عايشك عم الساسي.
3: ما تنسيتيني انا ما نسيتك.
0: مانيش نسيتك يا عم الساسي ولا ماني نسيتك. يبارك لك وياخذ بخاطرك.
3: شنو حالك
0: يا عايشك؟ يا عايشك يحفظك يا ربي.
3: الواحد ربي يربينا ان شاء الله.
0: جانا الشخص المناسب اللي باش يجاوبنا على سؤال المعطر شنو هو عم الساسي.
3: ايه صدي.
0: هاي.
3: المعطن المعطن هو كما كل ريحته يحس يصير ومعطن يرجول الناس ويملوا منه ويسقع لي الزوايا الواحد اكون معطن اكون معطن. وثم حاجات ما قالوهاش على البير يا جماعه عندك البرسال والمجر هذا المجر هو هكا اللي يجبد به النية والواحد يجد غادي ويوصل يقول له ساعتين صغار يقول له
0: ايه
3: يتلقى والنية ثم الجلد نتاع حاشي نتاع بعير يجدوا فيها كان يجدوها زوج من الناس ساعات وساعات يديروا له حتى كذا بول الجمل ويمشي يحكي بال 50 متر وهكاك مع مجرة ندير انا بلاصه زي ثنيه احنا نقولوا تو يوصل غالي وقت يوصل يقول له ها يرجع يدور الواحد ويرجع. وعندك المرسال هذا اللي يرسله فيه الساعي
0: إيه؟
3: يرسله منا تقيها بحزة البير منه منه يرسله فيه الساعي يرسله بالرسلة خاطر ما ي... وجوابي كيف كيف جوابي يديروا لها رابع خمس جواب كبار فمن ما يديروا حسيرس للساعي كما تعبوا جوابي والبير هو كان كل شيء تحس التعارف تم فوق البير والعرس كل ما تمي تلاه من فوق البير فهمت وثم اللي هرب ومتروح لها تم فوق البير فهمت فهمني أما يتجاه يجيب بلغة قبل يكون مسميت بها بلغة دين بلغة عند الحاجة كبيرة ياسا بلغة هذه يتجاه بلغة من أنت تزوم تحت السوق يقول سوق فوق سفرات إذا عنده تجاههم زينا في جيبة وريفة في صدرية متاع هكذا كل فهمت حتى لدي الحجمة تجبلها منها وتحطها في قبلتها لما تروح منها سبعة كان حشاكل القرآن واحد مع صحباته ومسجل تكلم مستوى مثل
0: هذه من الحكايات اللي مرتبطة طبعا بالميراد وباللبيار وغرات متاع الصيف عم أساسي تعرفهم ولا لا أو النواوي متاع الصيف
3: الصيف بالنجوم ثم لازم شو ثم اللي هي أصبحت نجوم في القود وراء وقبل ياسر أمني نجوم عندك أسرياء هذه وين فيها سبع نجمات وعندك ميزان ثلاثة نجوم سطر هي شوف السماء الفوق جوك خاصة نجمات صباح الساعي واحد يقول لك راه غدو احنا عندي عمك يتوفى كان لا يقول له حاجه جاري جي الصباح انا قداه مره قال لي غدو ما نمشي احنا مساكين ماشي اللي قال له غدو تشوف له قال سخانه غدو فين ياسر معاشره وصار من الامر هكاك وجوا حتى جماعه الرزل الجوي مره غادي يسالوا فيه هل كلام وسجلوها وجا صحيح يقول الله يتخدم معنا قال لا لا ما نخدمش انا يا ربي مع الشيخ هو نقول مع الشيخ فهمتني وصار هكاك ما يعرفوه حسب النجمه خاطر بدل تبدأ ثم سخانه قبل ياسر اليوم تلقاهم كل يمرقوا ويشعروا وذلك ثم تبر الدنيا تلقاه ثم شوية أصحاب وواحد أصحاب ما يبانوش كل ما يبانوش يبانو جماعة أمني ونجوم كل ثم واحد بركة اللي يقولوا طول نجمة قطبية يقول لا أنا ما تحولش يسافر واحد بيسافر تلقاه ماشي إذا كان رسالة على فوق يدينا في كثة اليمين ويتم ويمشي ما يديعش خلاص إذا كان داخل وراح البرغة خطة في السحاري اللي خل هذا بدور عشان يعرف وين قبل وين وغربه وين اللي ما يعرفش.
0: عمل عم ناجي ناجي يقول هم خمسة نجوم، الثريا وعيوق والميزان والمرجم وسهيل. وهم فما زاد شكون يسميهم، عندهم خمسة أسماء أخرى: الثريا، العيوق، العصية، الميزان والمرجم. ويقولوا من بين الأبيات اللي يقولوها على المرجم يقولوا: لظهر المرجم حوي جمالك وعزم، يعني السيف وفاء وتنجم ترحل.
3: جاي فيها قبل حتى يغنوا لها الماء اللي العقب والمرد نتاح النخاخة، طبع المروح قبل اللي هي النخاخة اللي عرف
0: ايه
3: وليش ما يتعقب الليل ياسر ما لها الشاعر قال اللي العقب والمرد نتاح النخاخة طبع المريح المروح
0: ايه
3: عند قبل كانت الناس ما تعد بالهالك كيت النخاخة تعرفهاش بيرو
0: لا لا ما نعرفهاش نحكوها الجمعة الجاية عم السيس إيش قولك إن شاء الله وع حكاية النجوم خطر مهم جدا إنه نعرفوا أهلنا قبل كيفش كانوا يعرفوا الطقس بالنجوم وطقس الصيف خاصة لأنه طقس الصيف هو طقس الواعر على على البعير ولا على بنادم
3: هم النجوم والحين كل مستوى في الصيف في الشتاء ساعات ما بنوش برشة ميزان هذا المخرج ما يخرج كان معنا 57 في الصيف أمدي وتري ما يخرجوش في الشتاء وفي وخاصة على الخريف يقولوا يحجبون ثم نجوم يحجبون ما يخرجوش
0: صحيح ويبارك لك عم الساسي وديما
3: في جنيدي جامع بك يكلمته وزي مصباح مقديمة وسي أحمد سولة هذا معناها توا قول له الحافي حيك عم الساسي أمدي عنده برشة
0: عنده برشة معلومات ما شاء الله عليها عم أحمد أي
3: معلومات وخالك عندها من حولك انت يقول لهم جماعه السيد يقول لهم ترى انا ارحم يرحم الارض يرحمكم في السماء واقول له ناس متملحه
0: والله
3: يقصوا بالله ربع خمس سوايع امني وربي يهدي ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله ربي يلطف بنا جميعا يعيشك عم الساسي
3: وتحيه لكل مئة الساسي عزال وعزامي
0: يعيشك يعيشك معز تليفونك عم الساسي بارك لك. وقبل ما نمشي الى ختام الحلقه معايا زوز من الشابات اللي موجودين معنا الليله للتعرف على البرامج التراثيه في اذاعه تطاوين، اميمه واسلام. اميمه كيفاش لقيتي الحلقه الليله ساعه مرحبا وفي دقيقه من زمان كيفاش لقيتي البرامج التراثيه وانت مغرومه بالاعداد وبالاذاعه او بالعمل الاذاعي؟
4: والله الحقيقة سمعت برشا حاجات ما كنتش نعرفها من قبل وكل شيء عجبتني برشا كلامهم ما تعرفت على برشا حاجات أنا ما كانش عندي عليهم فكرة زي كيفاش نعرفوا السخانة زي البير زي برشا حاجات يعني على تراث بلادنا وعلى كل شيء
0: مش يكون حديث الليلة القصرة الليلة الليلة في داركم على
4: التراث
0: على التراث هذايا. إسلام جدك تسمع في ولا جدك يسمع في الإذاعة؟
5: أمي
0: جدك شو اسمه؟
5: الهادي شرود.
0: الهادي شرود يا عم الهادي يبارك لك ويبارك في صحتك إن شاء الله. أكيد نقدم له تحية عبر إسلام الليلة وسعيدين إنه وصلنا وصلتنا المعلومة إنه يتابع فينا عبر موجة الإذاعة تطاوين. إسلام كيفاش لقيتي التجربة وإنك تكوني تحضري البرنامج التراثي أو برنامج يهتم بالأدب المحلي؟
5: هو والله برنامج محلي على الأخر يحكي على التراث وكل يخليك تتعلمي برشا حاجات. حصة اليوم تعدت محلاها على الأخر يعني تعلمنا برشا حاجات كما قالت أمي على نجوم كيفاش نعرف السخانة وكل والبير محلاها على الأخر. وننصح حتى الشباب كل يتعلموا ويستمعوا
0: ويتعرفوا على التراث
5: بلادهم على التراث.
0: عيشكم وجودكم أكيد مهم وكل مرة أكيد ناخذ من عندكم معلومة وانتم زادة تشاركونا في إعداد محتوى التراثي إن شاء الله في الحلقات القادمة. مرحبا بكم وميمة تحية لعائلتك وإسلام كيف تحية لعائلتك اللي يسمعوا فينا
4: وتحية لك انت
0: زادة. مرحبا بكم. من بين المحتوى اللي يوصلنا مع الرسائل مع الأمثال والحكم والأشعار والمادة الغنائية أيضا المستمعين اللي موجودين في الغربة وما بيناتهم محمد البشير كل مرة يبعث لنا تسجيل بصوته وعزف على القصباية مش نختموا بها لقاءنا لليوم. ولكن قبل كل شيء شكرا لرشيد بوزاخر، شكرا لكل المستمعين اللي كانوا موجودين معنا اليوم وشاركونا في حلقتنا في معلومات استفدنا بها وإن شاء الله حققنا الإضافة للجميع. يقولوا ما كل بير تقصد الورادة وما كل زول يبان خيرك فيه، ارمي روحك في البير وقول دزتني الملايكة ودار بلا كبير كالثانية بلا بير. وهذه شوية من الأمثال والأكيد عنا ما نبحث أكثر وأكثر في أمثالنا الشعبية اللي تهم البير وغيرها من المواضيع المرتبطة بأدبنا الشعبي. نتقبلوا ديما بالخير وبالمحبة وباللمة العائلية اللي تجمعنا على تفاصيل حياة جدودنا وهلنا. ليتكم سينا.

0: الغربة بيك.
1: أصدقائي المستمعين، قول لكم هيا تصبحوا على خير.
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروة الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء بالبلاد والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. في العالم، رحبت مؤسسات رسمية فلسطينية باعتماد لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالتوافق 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين خلال دورتها 48 المنعقدة في كوريا الجنوبية، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمية الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. حذر وزير الخارجية عباس عرقجي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية بعدما توعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك مقابل استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي.

0: تطويل.
1: يا اهل

هيك.

لابسة فلي لابسة فلي

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. نفذ مساء اليوم عدد من متسكني مدينة الزرات وقفة احتجاجية سلمية أمام مدخل الكورنيش والميناء، تعطلت فيها حركة والمرور قبل إعادة فتحها، وذلك احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي تواصل لمدة 6 ساعات ونصف. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز حرفاء من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. وأضافت الشركة في بلاغ لها أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشاري إن عدد الحرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويلية الجاري بلغ نحو 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد و3 حرائق متواصلة. في العالم، حذر وزير الخارجية عباس عرقجي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك مقابل استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذها عملية بالصواريخ والمسيرات استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: في حضرة اسطنبول.
4: لكل أمة من الناس ألحان من الغناء وأصوات لا يشبه بعضها بعضا ولا يحصي عددها كثرة إلا الله تعالى الذي خلقهم وصورهم وطبعهم على اختلاف أخلاقهم وألسنتهم وألوانهم. من رسائل إخوان الصفا.
5: يعد اسطنبول من العناصر الفنية والتراثية المهمة في الرصيد الموسيقي التونسي، فهو يعكس واقعا اجتماعيا معينا، وهو أيضا وجه من وجوه الثقافة الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية. محمد السوداني قائد فرقة اسطنبول بسوسة.
6: كبرنا نعرف رواحنا العرق اللولاني من السودان، هكا باي سيدي كيف جاء هارب من السودان وهو صغير. الوالد متاعي مولود في سوسة، تولدنا احنا الكل هوني وكبرنا هوني.
5: وقد ارتبط الاسطنبولي بعناوين كثيرة لخصت تاريخا لفئة من المجتمع عاشت المظالم والعبودية، فهو كما يقولون صرخة في وجه الأصفاد وصياط الجلاد، وهو أيضا فن موسيقي للتفاوض مع الأرواح والجند. الباحث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات لمجد الحيم.
7: ظاهرة احتفالية وطقوسية بطبيعة مربوطة بطقوس خصوصية نجم نسميها طريقة، في نفس الوقت هما مجموعات، هما أصلهم عبيد كانوا يخدموا في الديار، هذيك خدمتهم، لكن كانوا مثلا في الجنوب يخدموا عمال في الحيين في الواحات، كان في نفطة وتوزر جابس وفي جربة في جرجيس، كان في القروان في سوسة في صفاقس، وينتمي الأقلية إفريقية موجودة في تونس اللي هي مرتبطة بمعتقدات نجم نقولوا دينية، لكن معتقدات إفريقية ما نسمى بال الكائنات الموارئية نقولوا احنا بلغتنا يعني الجنون.
5: وفي حقيقة الأمر فإن موسيقى اسطنبولي تتجاوز هذه المفاهيم، لتعبر عن نوعية العلاقة التي تربط بينها وبين طبيعة الموقع الاجتماعي.
7: كانوا يتقابلوا قلوا احنا في عندهم منازل هاي يسميهم ديار الجماعة اللي هما كانوا ديار حبس خذوهم عن طريق العائلة الاستقراطية التونسية وحتى البيات بيدهم يعني خاطر هما كانوا يتعجبهم موسيقى اسطنبول يعملوا يعني سهرات خاصة يعملوا يحضروا حتى في زيارات مثلا زيارة سيدي سعد عندهم الولي معناتها المعروف نتاعهم اللي انتسبوا له عندهم سيدي سعد سيدي فرج في سكرة سيدي سعد في مرناق في الجنوب عندنا سيدي مرزوق اللي هما أولياء كانوا أقولهم سود وهم اللي انتسبوا لهم يعني نسب مش نسب يعني يقولوا احنا بالمثبت لكن هما كما كانوا يعني يقولوا احنا مش يلقاوا عندهم الشرعية يعطيهم.
5: هذه الفئة الاجتماعية استطاعت أن تندمج في المجتمع من خلال موسيقى اسطنبالي.
7: اندماجها بدأ شيئا فشيئا خاصة كي يلقاوا يقولوا احنا التقبل عن طريق العلاج كما يقولوا اللي يمشي داوي بعد يتفرهد عنده سيت واسم والمجتمع تقبلهم مع عندنا الصوت اليوم متوانسة في الاخر وموسيقتهم بدأت يقبلوها دخلت في الموروث التونسي.
5: بالرغم من جذوره الإفريقية وخصوصياته الإيقاعية فهو يتشابه إلى حد ما مع الطرق الصوفية حتى أن البعض سمى اسطنبالي بالطريقة أيضا نظرا لوجود التخميرة والرقية والاعتقاد في الأولياء الصالحين غير أن الطريقة اسطنبالية تتجاوز ذلك إلى حد الاعتقاد في الجن. تتكون فرقة الاسطنبالي الموسيقية من معلم أو قائد الفرقة وهو عادة عازف آلة الجمبري وحافظ للأغاني ومتمرس أب عن جد ثم الشقاشقي الذي يعزف على آلة الشقاشق وتكتمل الفرقة بعدد من الأتباع المرددين للأغاني كما أن هناك من يعزف على الطبلة أو البانجا ومن يعزف على آلة النقر. أما في نشاطها فإن فرق الاسطنبالي تعتمد على نوبات مختلفة لكنها مرتبطة ببعضها البعض في شكل سلسلة مثل نوبة الفنجان ونوبة ياريما ونوبة جاتو.
8: هذه نوبة الفنجان هذه تبدأ تشد الطبق هكا على الخمسة متاع يدها رجل ولا امرأة يعني يده يشتح وطبق هكا وفي وسطه الفنجان بالسوتاس متاعه والقهوة العربي طايبة بالوجه متاعها مش هكاكا وتبدأ تشتح بها وتدور هكا وتنخ هكا وتدور وتدور وتدور وما غير لا تتقلب لها. إيلو إيلو والله سيدي كلاوة إيلو والله هي عريفة إيلو النوبة متاع ياريما ياريما هذه مرأة وتلبس الجبة متاع راجل وكبوس والكونترا بكلاستو معناها ترى في راجل لبسة متاع راجل لكني مرأة. ياريما يا سيدي كلاوة إيه كلاوة كلاوة نوبة جاتو جاتو جاتو جاتو نانايا وغيري لكني ما نحبش نفسرها لك ومانيش باش نفسرها لك جاتو جاتو نانايا وغيري.
5: نوبات وإيقاعات عديدة ومختلفة رصدنا جانبا منها في مدينة سوسة العتيقة حيث يحتفل أهاليها بالشعبانية وهي ليلة النصف من شعبان بواسطة فرقة اسطنبالي.
8: الشعبانية هي احتفال بليلة النصف متاع شهر شعبان تتلم الناس ونخرج احنا كالمجموعة متاع اسطنبالي العازفين الكل كنا قبل بالملابس عادية معناها نخرج لابسين عاديين توا تبدلت معناها ولا لازمك ظهر نهي الجروب ونهي المتفرج ونهي ولا تتوفرت حكاية الأزياء وكل شيء جزء معناها من الوقت نعملوه اسطنبالي اسطنبالي ينجم يكون في ثنيتنا يعرضنا واحد في نعثروا فيه في مش سطح يكون عنده نوبة توا الشعبانية راهي تابلو صورة راه الناس تتفرج على تابلو.
5: ويعتبر الباحثون في المجال الموسيقي أن اسطنبالي مدرسة موسيقية ثرية بعناصرها التعبيرية وهي أقدم موسيقى تونسية ملهمة للإيقاعات الشعبية. الباحث في العلوم الموسيقية محمد الخشناوي:
9: أنا حسب رأيي إسطنبيلي هو أقدم موسيقى تونسية. هو إسطنبيلي معناه عنده جرس خاص اللي هو معناه مساهم فيه الشقاش بصفة مباشرة، والجمبري ومعناه حتى كي ندخل في الناحية المقامية السلمية على المقام معناه سبيسيفيك، والآلة هي الآلة الجمبري زادة اللي هي حاجة سبيسيفيك هي اللي ساهمت باش إنه يقعد السيستم هذيك، معناه الآلة فيها تعديل سبيسيال اللي هو ساهم باش تقعد النغمة هذيك وباش يعطي الكولور هذيك، هي المفتاح اللي يحفظ هذاك الكل. انا حسب رايي معناه هو الاسطنبيلي في اتصال معناه مع الموسيقى اللي دايره بيه الكل، الموسيقى الشعبيه الكل، فما تواصل معناه كيك سوا في المزود معناه نلقاو حاجات تشبه له، في المالوف نلقاو حاجات تشبه الاسطنبيلي، في القصبه برشا حاجات تشبه الاسطنبيلي من خلال اللحن ومن خلال الايقاع، من خلال الطبوع ومن خلال الايقاع ولا من خلال النغمات، بل مثلا ايقاعين احنا الايقاع الشعبي هكا المتداول في تونس ومعنا، فما الإيقاع الفزاني وإيقاع السعداوي زاد هذوما الإيقاع هذوما نشتم معناه موجودين في الإسطنبيلي ويتعزفوا بطريقة بوليريتميك معناه الطريقة متاع برشا آلات كلهم يخرجوا فزاني ولا برشا آلات يخرجوا سعداوي.
5: هذه الموسيقى قادرة أيضا على دمج إيقاعات موسيقية مختلفة.
9: في الإسطنبيلي موجود ثنائي ثلاثي، موجود مش كان إسطنبيلي، موجود في المزود، موجود في الموسيقى التقليدية التونسية الشعبية. اليد هذه تعمل اليمين مثلا 1 2 1 2 1 2 1 2، اليد اليسار تعمل 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 الإسطنبالي. أما هو السلم خم...

0: لآلة الجامبري موقع محوري في موسيقى الإسطنبالي، حيث أن مجموعات الإسطنبالي تميزها عن بقية الآلات الأخرى، فهي لا تكتفي على ما يبدو بتوليد المادة الصوتية اللحنية والإيقاعية، بل تتجاوز ذلك إلى أدوار أخرى هي تجسيم لجسد أول ضحية من العبيد السود، وهي قادرة على توفير الشفاء للمرضى. غذاؤها بخور جاوي كما يعتقدون. دورها ليس بغرض إحداث الطرب والفرح، وإنما لتحقيق التواصل بين الذات والعالم الخفي. بالحديث عن النصوص الملحنة في موسيقى الإسطنبالي، فإن ما يميزها استعمال بعض المفردات الأعجمية الغامضة والتي تتكرر في مرات عدة، تتخللها إضافات وارتجالات دون الوصول إلى مغزاها في المعجم العربي.
1: لغة يعتمدوها هي اللغة إفريقية، لهجات مصطلحات إفريقية اللي قعدت متوارثة مع توجيهات معهم مع القلية السوداء، يظهر مش كانوا كلام يعني ما عنده حتى معنى، لكن دراسات مقارنة وخدمة كبيرة مش سهلة انك يعني تمشي تجمعوه الكلام هذيك باللهجات متاعه ولا بتاع النوبة هذيك وقارنوه مثلا باللهجات باللغات واللهجات الإفريقية اللي هي خدمة مش سهلة. يعني
2: معناها لا ترانزميسيون أورال اللي صايرة في إسطنبول هي ميثود صحيحة وتوصل المعلومة، معناها بالعكس تصير معناها خاطر العبد اللي باش يعديو له الإسطنبالي ماهوش هاي عبد، لازم يكون ثقة ولازم يكون ياخذ الثقة نتاع اللي باش يعدي له. حتى في الوراثة مش معناها المعلم معناها كي يبدا عنده ولاده مش ولاده كل يعطيهم سنة.
0: عناصر عديدة تجعل من إسطنبالي نمطا مستقلا في مفاهيمه وفي ممارساته عن كل الأنماط المنتشرة في بلادنا، فالباحثون في المجال الموسيقي اعتبروه مدرسة مكتملة المعالم، كما أن موسيقى إسطنبالي ثرية بعناصرها التعبيرية وهي جانب من تراثنا الثقافي والوجداني، ما زال يعاني من الإقصاء والتهميش على الرغم من المحاولات القليلة التي سعت إلى إدراج هذه الموسيقى في التكوين الأكاديمي.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن الماطري.
4: في حضرة إسطنبالي، إعداد وتقديم حاتم بالحوش، إخراج حسين قدريا.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: علوان تذكر هتاكر حمد ام هادي ارجعوا
1: ما تسمعوش كلام عبد الدايب البن لازم نرجعوه اليوم
0: انا شيخكم وكلامي تسمعوه مبروك وجماعته بعده نجوم والكلهم بنداقه واللي تبعهم يقتلوه
2: يا سيدي عبد الدايب فكيت سلاحات رجالنا
1: وبعدنا نتخبوا رجالنا ايش مازال عندك ما تقول يا عبد الدايم بعد اللي عملته فينا انت وطريف هاي يا جماعة يا اما نردوا بلنا ولا ناجم على دوار مبروك وانت يا عبد الدايم اذا كنت خايف على ولدك حميد خليه معاك يا عبد
3: الدايم يا جماعة
0: اسمع هذا شيخ شيخ العبد
1: نسمعوا شعب
3: الشعر يقول البل يبدع سيدان لا سلسل للطرف بيها راهي كما قذحة النيران اللي ساقى فاز بيها مبروك هالس البل ونشاء والليل ما عادش بعيد وإذا تبعوه يزيد من خلق
4: فكيتنا من بلاي يا سي حمد الجماعة معوصين عليا وهل بشخاب عفوني منها انت شيخنا الاول اختار واحد غيري
5: ما انتهلنا كان بيك يا عبد الدايب الا هنا بالله وبيك
4: طريف يحب يضحك علينا الناس اليوم حرم السلاح على شاكر وغدوه يتلفت الغيرة طريف هذا شمايتي صاحب شر واحنا ضعاف
5: اصبر يا عبد الدايم اصبر صبر عديها الكل وزيد طول بالك مع الجماعة
4: اليوم بكار لحيتني بالكلام لكن اعرف اش تقول
1: 25 ناقة شيخ هزهم مبروك وحنين تفرجوا ولا مش شمت فينا
4: نياقي مشو معنياكم بكار
1: شاكر بلا سلاح وحميد مكهلته فارغه وين ماشي بينا وين انا وجماعتي من يوم ما عادش نعتبروك شيخ فهمناك قلنا ما فات شيء مسيطر علينا ما تسمع كان في طريف شاكر من اليوم ما عاد يعطي سلاح على حتى حد واحنا راشدين نموتوا بالبارود خير من نموتوا بقلوبنا
4: ما زال عندك ما تقول يا سي بكار ولا فرغت قلبك
2: حتى اني موافق يا شيخ
4: بالله
2: والله موافق الكلمه الوجاعه هي النفاعه والناس تقول اسمع الكلام اللي يبكيك وما تسمعش الكلام اللي يضحك
4: الكلكم جايين عليا وليت فيكم غريب كانكم على المشيخه لا جريت عليها ولا نشاهيها واذا تفكوني منها نرتاح ونشرب عرقي وش منفعي منها وش منفعي منها كانت تصير الراس ومشاكلي ومشاكل الناس لقيت الرحمة منكم ولا من طريف سلاح شاكر هوي نفيدة ومن اليوم عملوا على غيري
1: برا على روحك يا عبد الدايم هلا عارفك هذا سوق خطير وانتم يا جماعة هيا نمشوا شيخنا حمد
2: اوجه استنى فرج علينا يا شيخ حمد فرج علينا جلي على قلوبنا

0: قم يا شيخ، رانا ولينا تحت الساعة.
1: يا جماعة يا جماعة، المشيخة سلمت فيها وعبد الدائم هو الشيخ. وين انتعوه؟ وين ايه في اولكم؟ وانت شاكر رجع السلاح للشيخ. الفايدة مش في السلاح، لو يهجم علينا تريف ما نصبلوش قدام ساعة. عبد الدائم رجل سيس ولبق وينظر لبعيد وكل شيء عارفه، اش تختاروا عليه اليوم؟

0: علي لودي يا علي لي عجروني في نكت يا علي لي داي
1: ايش بيك يا شاب
0: علي لي داي انا فكرت يا نكت يا بادي نكت
1: ايش بيها نكت
0: ربيت عليها الكبدة وين هي فكرة انا لزقيتها لحليب في كف يا بادي علي لي كانت تدخل معايا للمطبخ انا طيب وهي تاكل راني حسبتها كيف بنتي
1: انتي بلقاها شابكة شين حبك
0: ناري داي انا داكت السهبة علي لي داي انا ام البكاري ولحلي بالدفقة
1: ابتي سيب البكا والنواع شين
0: حبك علي لي
1: يا بنتي وانا شبيك يا شابكة اخي ناكتك وعدها هي ما يش وعدها واللي يعز عليك يا شابكة يعز على غيرك اصبري يا شابكة اصبري خذوا انا شيء لك غيرها هاي هاي هاي امسحي دموعك وبطلي مصيح والنواع هاي هاي
0: ناكتي ناكتي بس انا مش بيها غيري ما يكتباش اسمعني يا بادي اسمع خذوا انا مشي للمبروك وما نرجع كم
1: لا يا شابكة لا شين هالكلام هذا لا شاب مبروك قسم النياك بين الفرسان يمكن يتحشم منك ويرد الناك لكن ايش نقولوا لجماعتنا هو ده اخوتنا معايرهم كيف معايرنا
0: ناك ما نعرف كان هي دبر لي بها ولا اليوم نروح لهلك
1: بلا كلام هذا نروح لهلك يا شابكة يا شابكة ديما وانتي مهلولة
0: نحبناك قلت لك نحبناك
1: اسمع اسمع يزي من دواعك يزيني
0: جيبني السابق
1: اسمع شابكة اسمعي والله انا شريك ابو هناك بقعودها وحليب

0: وصيت لو نبهت عليه وحذرته. اذا ما ردش البلي اعرف ايش نعمل له. اني تريفي عبد الدايم ومبروك ما يكيدنيش حتى وهو في دياره. النياق احسبهم عندك، بلغ الجماعه. هاني كلفت الصبايحية يولوا يباتوا بحداكم.
1: شاكر يا سي طريف، وعدني ما عاد يتعرض الهاشم.
0: به هذا خبر يفرح، لكن السلاح خليه عندك اش خاطرين، ولا هات عندي.
1: وكيف يسافر بعيد وينقطع الروح؟
0: وقتها كلف معاه واحد رزين بعقله يفهم معنى الموت. شاكر مجنون، اذا ملك السلاح اصبعه فيهم النار وعيونه كيف التعابين.
2: باباي أنا مسافر. باباي
3: مسافر؟ وين على خير حميد؟
2: شوف الدنيا الواسعة، نخالط العباد ونعرف البلدان، وحنا في أبهر اليابسة، حتى قلوبنا ولت حجر. باباي أهل مربي كبير والناس فيها الخير، ما تعرض ليش، سامحني ودعي لي.
3: حميد، ضرباتك السمس على دماغك ولا شربت اللبن القارص؟
2: لا كليت لا شربت، واعي ومستاقظ.
3: راك ولدي ونعرفك حميد، اذا شغلتك حاجه ترمي الكلام بعيد. قول قول اللي في بالك. باباك استوت عنده، ما عاد يستغرب من شيء. قول انت ولدي مكسوبي هو، امك ما تحلف كانت براسك. نرشو في فرحك، تولينا في عيال وتملى علينا الدار بالذرية. واليوم جايني بهالكلام حميد.
2: من اللي وليت شيخ باباي دنيتي تبدلت، واصحابي ولوا يتبعتوا عليا شاكين، وانا ما عندي ما نقول، والوقت صعيب. اليوم الناس تقول شاكر مربوط في حبس عبد الدايم، وحميد يعس عليه ويقولوا نهار الفزع حميد خلى مكحلته فارغه بالذمه. يا باباي
1: يا حميد يا حميد يا حميد، ولدي هذا وقت حتى اللي يعمل فيه الخير الوجه ربي يقولوا لابد عنده فائده.
3: اصبر اصبر، الزمان طويل والحق يظهر. اخدم ناسك اخدم ناسك بقلب رب، اذا كان الضمير صافي لجر حاصل.
2: مليون شاكر ما عادش نتبع كلف بكار ولا زايد.
3: انت اللي تقدر تحرس شاكر من العدو ومن الوسواس، والحلو ما يجي كان بعد المر.
4: وين نمشوا اليوم يا شاكر؟
5: وين نمشوا حميد؟ شو نقول لك، الحكم حكمك والرضا رضاك.
2: أنا ماني عدو شاكر، وربي عالم، أنا يا حميد اللي تعرفه.
5: حميد، الدنيا الكل تغيرت، ما عاد عارف راسي من رجلي.
2: شني
5: هاو الثعلب طلع علينا ومعاه جلول. اسمع حميد، كلمهم انت. هاني ساكت.
6: هلا نحصوا فيكم، يا ريتنا حضرنا وقت اللي هجم مبروك.
7: كلام الوسع سهل هاشم، لكن مبروك ماهوش بعيد ولازم يعاون.
6: وانت سلاحك قلت بلا بارود. وشاكر معاك قالوا مخبيل اسلاحه في مخلاتك، يمكن نهارها مستحوذين على البارود، تحبوا تصطادوا الارنب والحجل. اما راس مبروك ماهوش كيف راس الدجاجه. كلمة الحق وجاعة يا ابو دجاجة.
8: ابو دجاجة اليوم ناكلك في السنون يا هاشم. شاكر
9: سيبة يا شاكر سيبة،
10: عندي منزل لك احميد.
9: سيبة تتوقف يا شاكر.
11: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.